سهل الدحر بك الكليم وقلمي في البحر نبينا شفيعنا ذي البر ونيتي خدمته في البر صل علي صلوات تجري مع السلام بمناي يجري تصل عليه صلوات تجري مع السلام بمناي يجري رب كريم ذو علا وقهري يرضي عداي كل الدهر أشكره على رجال بدر من دوخ الأعداء أهل الغدر لو توجهت بهم في المجري وحدي مجاهدا وزال حجري كافتاوي وكافي البجر الواحد القهار معطي الأجر هب لي يا وهب في ذا الشهر في السر فوق مطلبي والجهر يا الله يا معين يا ذا النصر ولعباء

الشر توصف في كلي عن جوى والضر ربيتني رقيتني بالذكر فنجني من الأذى والمكر ملتي فوق مناي في ربيع قد أول الذهب عني بالمبيع نجتي في وطن الجريع تغيثي يا نصير يا سميع اهتيثي لي تعسرات علي قبله فأمري يستراب شرتي في والسقط في طلي ما قد كنت أصطفي أجتي في

الجنب وبتوه في ربيع الثاني تلك بالقرآن والمزاني هبلي فيه يا عظيم الشاني قهري كل حاسد وشاني توقيتني فليرد شيطاني في البر والبحر وفي أوطاني أجثي أعمى عطى أنسانيك أدغره البحر

الأغاني وخلبا بي بشرا أقراني لك السماء والأرض كالبلدان والحمر والبيض مع السودان أطيب حياتي فرحة للداني وقع صياما يكره ميداني يا من كفاني غوي الأدغال في البر والبحر وفي المغاني خير رجاء كل من نحاني بسوء واقسمني تلغى الألحان لا أسهي القلب مع اللسان وإذنك أشكر بالإحسان فوتي

نجيت كلي من الخسران ولي رط كل ذي كفران نجيت كلي من الأحزان ولي شكرت مالك ميزاني.

قلت بها في كلكلي سبت بها في كلكلي إيماني وطير العداك مع الأزمان وطير وزيرك السلطان طغت نطل ربي مع سلطاني أجرتني من حجر الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني لك توجهت فزد برهاني وبين نوير جلة الأزهار نوير فؤاد

الرحماني صل وسلم وتطب جناني وبآله مع الإخوان اكتب سلاميك مع الرضوان وجهل لكل من جاراني من العدل كبت مع الخسران وجه سلاميك مع الرضوان.

بعد إلا ما كتبت قبل التخلية قبل التخلية كالحال والمآل بعد التحلية لو متابي وجهادي والبيوع كل قسكت قبل زايون هذا ما بلغ كل

وسيلتي كرب الإله والنبي وسيلتي صلى الله عليه زائدا فضيلتي ملأت أفضل الورى في البحر قل إما أحدثت كل بحر لقيت في البحور ربي بالكتاب تناديا عني محا كل عتاب قلب الأعيان في البحور من قادني قبل مهور الحور بعد زيد الوراق قبل الغداق تغرب لي أطاب الخلدان للمصاب جئت ما يمهلك من العذائب أراني فضلهم وجهت المختار عند البر بدر ضيعي أجل بر ملكته من كسس للدكسس هباه مثل ما مضى من جكسس لقيت في البر وفي البحر معاك وفيهما لي عداه قمعان بارك ربي في حروفي ومحام جملة ما يرده لي فمحام علمني وكان لي ورضياك عني كما عني محا مرضيا لا كلامي لخدمة الرسول كوني خديمه بمن يحبو بصول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كي يتوفي

لك شكوري إذ نفيت الأزلات عني كما نفيت عني الأزلات أنت لي حطت عني الحملات فليكمل قبل رفع الأملاك فتبأنك تكف البسلات عني كما لي تسوق البسلات يسوق لي الرزاق منه أكلام حل الأسر في بدني والأكلام أشغل شقي يسير الأكلات إبات وكف عن

وصير كل قصيرا جلاك وجدام لي نوالا جزران بيتقني صلبا وعزران أنطوي عندك حبا خلا تطوي عند من حببت خلا تبت وبيعت وغزلت غسلا.

عنك رضيت عنك مزنيا مبتلا رضيت عنك مزنيا مبتلا فنغي الوادي بك والتلا ظللت شكرا لك ينفي بطلا كمن كفاني من أدام مطلا وجدار ما يصير طلا من الأرض من

كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن هدرت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن

يا باقيا جعلته مختارا نافع الصلي وتسلم في أبد قلبي لك يقود من عبد.

ظلات الأخ العظيم الصمد قال النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أزكى أزكى على النبي وسيلتي محمد أزكى نافع الصلي وتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء واطب التسليم واشكر كتبيان نافع الصلي وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة العصر العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمخجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلما كما يستوي الكل يكف الظلما لكل مؤمن وكل مؤمنا أوصل بشارات للصف مدمنا تمد لكل محسن ومحسنا أعلى بشارات ترى مستحسنا وجل أمة رسول الله قال خير الصلوات الله من يدرن متى يقول كن يكن يا من يكون منا لم تكن رأيتك اليوم بحمد وشكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود ليكم فيكون حاجي منك بلا حقد ولا

ولا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجد وللذي يهيمن حفيص أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز.

ايتكليم وامس راجيا ولقد تدول الشك الحاجيا اوصل لأمة النبي احمد مصل علي في من حمدا نصرا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار ابنهم من بارا للحديث

نفيت كل من قناري فهرب تنعسه دواما إلى كرب يا الله يا رحمن يا بصير قادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق معاه من الشياطين فشكر اسمعان وجيت شكري إلى الرحمن

بابا مع اليقين وفؤادي بابا نصرتين فإنك النصير معه تعيبي إنك البصير صبر قد أوصلتني في رمضان ما أنت منك قبله بالفيضان لطيفي الذي أحببتان ليؤجل بالأذى ضربتان أجبتني جواب من تعالى أنصرتني

بشير كل أقرب وأجنبي مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب المسلمين فرحا أمحى عن الأذى والطرحة طمحوت ما علي مر من بلاء أبن جميع خدمي تقبلا نجعيان مستقبلا.

عندك مضطجيا للمنى من عندك فاز بين سعيد للخير وباء مدم يسعد بالطير وقيمة الأبرار بالنعيم وكبة الفجار في الجحيم سيق لينا ترك العباد تناد من لم يطع أبدا دائما أراد أن ينقض ما تبربه من ضيفه لم يضما جزاه من باس ذا العرس بكى وكل من أبكاه ذو الكرسي بكى إلا الذين كفروا وامتنعوا من دمت راعوا جزاء ما صنعوا بطون سكنها العقارب والكل من صديق شاد.

بحق فزحق ولإلهي كتسقني دهق ملك ربي مالك كليتي حالي له كعملي ونيتي قلت أذت بالله وبالرسول من خالف الحق والتصول برأ الإله من الشرك نور كل نفاق وسعادة ضمن برأني من عيب النفس بالنبي صلى عليه بسلام مطنب هو الذي نمر غيره ولا أرى في شيء هدى ولا محمد صلى عليه بالسلام وصيت له ولي هذا الكلام فرح الأكرم تفريحا يدوم.

الملك والمليك والمالك الذي له التمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء ووعد لي في رمضان نجزا أدري ما عنده لا ينفد وصلي وما اعتراه النفد خدمة خير عالمين أحمد عارف اسمها كريم حمدا فرحت القلب والنفس طيبت ويبنى كارهين لغيره ذهبت يصير خير عالمين قدمين عارف اسمها مزيد القدمين للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا للمصطفى وجهت ما لي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بمحى الظلم والأوجاع محمد صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محى بلائي ومحى أمراضي وبيضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عارف اسمها حبيبي ربيان قلت له كليتي في العلن تبصري وهو ليقاد ولني رأت خدمتي إلى الوسيلة طلع عليه من أرى تفضيلا رأت خدمتي إلى الماحي السند ولسوانا ساق كل من فلد هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب ويكثر القليل فسير باق لا يزال الصمدان على النبي والرسول أحمد أبقى سلامي الكريم الصمد على النبي قصيلتي

مقتدر يا من إليم جوده يبتدر نيتك يومك وقبل اليوم ولو جعلت الفطر فوق الصوم جئت بالقصيد شاكرا لك ليقر لي قدت فضلك جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا جئت قصيدتي به شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرت إكرام من ما شافعا كل ما أردته منك انفعا

بالمعروف ملقني بكونك الكريما ما قاد بالتبشير والتكريما عظيما أعطتني ما قد أنسى كلما قضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد

الحروف ما يفوق الظن من معروف ناظم الحروف خلد الرباح من كفه الغرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيم يا مقيم يا ناجاك عبدك الخديم ذا صراط مستذنب الألام الزحزح القلاد كيقيني كتاب الله وهو مبين كما على والخير لسيبين خبأت كتابا نافعا قد يجود لي ما فاق ظني دهر حيث أبين لربي به قد تبت من كل ما سمعت فابغي به علما الذي سيكون كلامي هو اللوح مع مدادي لمالك كما لي إلى غير إله أركون معطلي قد يعطو بعد توبتي لكن الحكيم يقي ويعين يا ما طلبت الغيب من مالك به أفعل بعلم الغيب وهو معين تبيني ما غاب

إذا لعينك مدين إذا ما تلوت الآية ولا كأنه جيح بعيد قطع وهو مدين وناجي به ربي ليجاد لي به كمالي لا أمالي في غير الإله عبور وقال به نورا تعالى تبدعي ودعويك نور الدجاء نورا لدي

وحمي بالانتهاء إلى امتد لي بالذكر وهو قرين من أتانا بالخفايا من العليل هو الصادق المصدوق ليس يمين لنا جاد بالإيقان والفيض والغنى هو إمام سعياه العجام كل إضالكم أنا خير من يوم قد زحزح الدجا وأني محاك ما سألي وجود

طفل وشيعها سوء لديه مصول وتأسر المولى يقد ما طلبته بكل وكل قد تقي حصول إلي تعالى تبت من كل ما سمي ومن اشترى ما بعت وهو دفين وهو جل كلي وهو لي راض من تغو ومن أتاني في البحور السفين قل العدالة لي العام بعدما يا بينا ما قدر وتلين دعوت لإلهي أن يستقل العدا قولي سبى الحرون يلين يا كل آت قدت منه منطقي خجم النوق ما إشت وهو مبين أبيت عن المولى وعن خير خلقي عليه الصلاة لي الغيوب تبين قلت بكوني وعدي الجلال حقا وارجو سرعة

الله مجانب من الشكوك لكونه ملك الملوك نبيه وسيلتي إليه صلى برسم على عليه ويتوجه لربه به أبنه بخدمه كصعبه عليه صلى الله ثم سلم بآله وصحبه وعظما دعوت ربي بجاه العظيم كوني سعيدا.

قلب قبيله مع الكتان وعبده رسوله الداعي المجاب. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. قلت مخاطبا لربي الداعيا وذاكرا وراضيا وذاكرا والشاكرا وراضيا. ويتوجه إليه بالأمين موصيا عليه ربي كل حين. يسير تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني. إيكادة دواما ظهري فنجني من البلاء والمكر. يا ربي يا رب بحق ما نجيت في كريمك الذي اصطفيت. عشر جنابي من الأعداء ولي الشق ما شئت من عطاي. فرضا علي بالتسخير وفض جنابي بجميع الخير. خيرون حسدي وحققي رجاء كل صالح ومتقي. فيتقل زومك للكريم كنجة له مع التكريم. فلبجاء مصطفى.

ما داخل فاستجبت عاجلا له عظيته وردت أهله قيت ما قد مسه من ضري فجئت لك يا مجيب الضري أنت جميع ضرري السريعة وصيرني مفلحا مطيعا أي إلهي بحر مثل البر والمنافية فوق القطر ولكن ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النصير يا ربنا إن أبي خاطبت لا لخيرك الذي أبردت يا ربنا إن أبي خاطبت كما لخيرك التي أبردت لقي كليتي وهب لي ما يفوق أني في الدين من خير يروق كلي سخي الأعداء والبحور والجو والسفن والقصوان أدعوك مطلوب.

الأبطال وصحبه الكرام. قد يأتي من الإله والنبي فرد حياتي وصف الطلبين كي يقاد ذو الجمال البدلا قيس ونحي الساق الجدلا ذكر عقلي كاد مثل الوحي كما يقود لفؤادي المحيي.

متجه ويتوجه الصفاء والأمن ولا إلي غير مع سر الزمن قال إرباقي والنعم الملك مطاره لي بزيد أملك ولي الكريم أعطى الكتاب نصاتي عند غير ذاتي العتاب أنا لي عز الأراضي والسماء فاطرى أبي كتابه السماء لقد ربي لقد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لن يرى أجابني البديع عام الجمسس ثم بعد ما خاطبته من هيسس هاني الله الكريم بالنبيين بصف عمري وبصف الطلبين خلتك لي برب الباقي كن أرضين الصبع والطباق وجدتك لي لرب الباقي كن أرضين الصبع والطباق إذ يقال الله ذكره الحكيم وبه يلقي كل

الأكبر أنت وجمالك بالتركين عيوبي قد محى بالحركة إلى سوى زحزح العارين وما يؤدي ضررا نارين قادر يمنع

نقضى بحبله كمشبشين لا بقى دون موت ماضيا هيك الحكيم عنه راضيا لا بقى دون موت ماضيا هيك الحكيم

غسل الطيب الانفريتين لو مصيري مع البحور وفي عبت ذا أجور وولي ورجوك مني قوي رضي ورضيت عنه أن يكتب على رقيب ويا على رقيب وعتيم وتجرى لي إلا رب الشهيد إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان إني أقول بلساني كاتبان بقلمي ولا أزال تائبان قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت قي عن وبه غنيت تتبكم لي له مع الكتاب تتبكم لي له مع الكتاب وينبه بالحديث من عتاب أسلوا خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصعب الكرام ويا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا من لا يطمح وعيبي كلهم ويكون يثنى

بسم الله الرحمن الرحيم أوصل سلاميك لسعد القلقي وآله وصحبه هذا القلقي نافع الصل أبدا وسلم على الذي بشر كل مسلم وهو نبيك خطيب الأمم ولالي وصحبه ونوير همم يا نور صل أبدا وسلم على الذي أخرجني من ظلمي وهو الذي بعلم الهدى دعي ولالي والأصحاب نافع البدع وصل يا هادي وسلم باركا على الذي في السبق لم يشارك سيدنا محمد والآلي وصحبه يا سامع السؤال وصل يا بديع وتسلم على الذي له وهبت قلما من المحرم إلى ذي الحجة بخدمة جعلتها لي حجة وصليا وسلما يا باقي يا ذا الأراضي السبع والطباق على نبي الله كاشف الكرب وآله وصحبه ذوي الخرب وليهب بدائعا مستحسنا ومني يرفع خدمتي كل سنة وجعل حياتي فرحة للمنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أثب لغير المؤمنين كل من ليس يكون مسلما كل زمن نفعتهم بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتهم به وبالإسلام فلتحفظ الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسليا من حمدا خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآلي صل وسلم واستجب سؤالي للمنتخى اكتب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم في أبد على الذي لك يقود من عبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كتبيا نافع الصل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من حباني بمحجل عدا أوصل لكل مسلم ومسلمة ما لي سوى الكل يكف الظلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بشارات لصف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة أعلى بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا محجل من لم يسلموا كون لأمة النبي صلى عليه بالتسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسلي عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز عاجلا وبشرنهم عاجلا وآجلا خذ لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد أغن ذوي الإسلام عن ركوني إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من جحد للمنتخى والآل والصحب الكرام أوصل سلاميك وجد لي بالمرام يا من له القلق كما له الأمور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وأمس راجيا ولي قضيت دون شك حاجيا أوصل لأمة النبي أحمدا مصليا عليه في من حمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار مع الصغار ربهم من بارا سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع برفع الكتاب والفروع مع الأحاديث السحاه ذا بروع أعطيتني الجميع دون صلبي ولي تقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مهنيا أن مدفعي محوت قصد الضر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده ذو التقى
وجهت لي ما لا يزال عجبا في عبد للصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوءه دواما ذا كرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بيه تعلق ما من الشياطين فشكري أزمى وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوق نكمدا خلوب جملة العدا توجهت لغير الضر والمنى ليوجهت خلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت وربي المصلح إن الذين ظلموا قبل نحر مضرتي كذاك الكبل أن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره كلي بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ناجيته تناجي التكريم ولم يزل بنافع كريم إليه وجهت هنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير محوت عيبي إنك البصير سمر قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيضا رددت لي فيه الذي أحببت لي وجالب الأذى ذببت أجبتني جواب من تعالى عن سنة وخدت الانفعالى لوجهك الكريم أوصل فرجا للمؤمنين ولتحقق الرجا مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من مها عني الأذى والطرحا محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجي عيال المصطفى بعد الصلاة مع سلام من عداهم القلا يسر لهم به الذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا

المسلمين ولكل المسلمات نور الذي أذهب أهل الظلمات هم الذين في الجنان يحلدون وهم بما يسرهم مخلدون مناه مهتو بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاؤهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينصفل أما مبارز العلي فمنصفل بالله آمنوا وأسلموا معا ولتحسنوا لوجه باق قما هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني له أنفع حمد وشكر ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباهي لمن كفاني ذوي النباهي أشكره وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميت تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لخادم غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براعة المختار ليست تخفى إلا على من بنكال يخفى للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وهو انصرفا هدمت باطلا بحق فزهق ولي إلهي كأس سقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت صولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادتي ضمن برأني من عيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في شيء هدى ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولي قاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وقديم له خطابي ومحل أكدارا ولسوانا وجه الغدارا أيتنا على العدا فغلبوا ولسوانا صاخرين انقلبوا تسليم باق خاد للثواب على الذي أورثني الصواب على الذي طلب كوني الخدم له سلام ذي البرية القديم لمن له كليتي عبادة حمدي ومن خالفني أبادا ملك الذي ليس له مباهي لخاد ما غاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجادل الواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساخ مكاره لمن قبل النهى مضرتي من لي يقود المنها ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في رمضان النجزا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما طراه النفد خدمة خير العالمين أحمد عليه تسليما كريم حمدا فرحت القلب ونفسي طيبت وبمكاره لغيري ذهبت يسر خير العالمين خلمي عليه تسليما مزيل الألم للمصطفى وجهت مالي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا هو الشفيع وهو الشجاع بهم محا ظلمي والأوجاع محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محا بلائي ومحا أمراضي وبالرضا تنقاد لي أغراضي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا خدت له كليتي في العلن والسر وهو لي قاد ولني رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيلا رفعت خدمتي إلى الماهي السند ولسوانا ساخ كل من فنت هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكثر القليل تسليم باخ لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا أبقى سلامي الكريم الصمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الصمدي يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي يجوده يبتدر ناجيتك اليوم وحبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك به وقبل لي قدت فضلك زنت قصيدتي ته شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك انفعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرضيت عنك باركت لي يا ربي في حروفي وغير غيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد للتبشير والتكريم أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ما له كفا أحد بما لغيري ساه كل من جهد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم وضرري بلا ثبوت انصرم أسأله كونته القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام.

0: على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صلي وسلم والتقبل ذا الكلام منا على خريض الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف خلد الرباه يا من كفاه ذا الغرور والنباه ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناداك عبدك الخديم ذا صلاه مسلما على مساسه القلى محمدتي للأكرم الذي القدر منه على ما همها به الكدر ثبت توحيدي لواحد قهر ليلعدى من اختفى ومن ظهر لجنتي في سفري وفي حضر رمت سلامي من به أعلى مضر أسكى سلامي الذي ليبتدر كرمه على مبيد من قدر لمالكي وجهت توحيدا ظهر على إذا عدو منيرا قد بهر جعلني عبدا له خديم بر في البر والبحر الذي عدا تبر ناجيته والخلب مني قد شكر له ومات من قلاني ومكر ناجيته وهو الكريم ذو البشر وصرمدا يقود لي خير بشر هدية الذي كفاني من فجر ليتقود ما اشتهيت من فجر توجهي لمن كفاني الضرر كفى حياتي وكفاني الغرر أبقيت للباخي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتدر له خطابي شاكرا ولي قهر من بمعاداتي أسر أو جهر لك بقاي أنت باق قد شكر كليتي وعند حزبه ذكر تابع لي خير غافر ستر محا عيوبي من جلا وما استتر يسر لي هاد بتعليم أمر بفيضه مهجل شمس وقمر وجه لي فضا ضلالتي حسر وكب لي عدا وبعضهم قصر عنه رضيت وكفاني من نفر وبي يهدي نفرا بعد النفر دعوته وقبل لي قضى الحضطر وليس ينحون بسوء ذو بطر أجابني من سر علم لبقر وبي يغني من له قد افتخر لطيب العمر ويهدي بالزمر حينا فحينا خير هاد قد عمر ملكني الملك محجل المطر منفعة وقد كفاني الخطر تقدم المغتار أفضل البشر كلا عليه من يقود للبشر تراه في عين كل من نظر عليه تسليم الذي الضر يحذر خلب للأعيان من لي بالدرر قد جاد لي مع النصوص والطرر وجهت كلي للذي له البصر مع الكلام وهداني والنصر ناجيت من له الذي مني صدر ذكرا وشكرا وعلى الإغنى خدر تسليم من تاب علي وغفر على الذي به كفاني من كفر جساه باخ ليخلد النهر ساخ لغير جهة من انتهر رم الذي في اختفى وما ظهر من جاد لي منه بنور قد بهر يقود لي باخ أزال بالحير فضلا به أكون دهرا ذا خير من علي بالكتاب ذي الخبر كسوا مكرم يزيد بالعبر نقى فؤادي ولساني من دعر من بيرقي كل مفلق شعر توجهي لخير مستر أجر أطلقني ولا ألاخي من حجر حماني الباخي بما صفى وصر وصاص على عدى لغيري وبصر تقود لي أسمان لج خير السمر ومخجلا لمن نهى ومن أمر هداني الهادي وأرضى من حصر ومن أعانه كما ليختصر إلي خاد ذكر ما نخلي أبر من بسهاب المنتقى العدى أبر إلى سواي مال كل ذي ضجر وكل من فؤاده مثل الحجر لسقر الرحمن كل من أمر وكل ذي وزارة هدى قمر إلى سواي مال كل ذي أشر وكل مخلوق بسوء أو بشر نفى لغير الله كل من بضر يدب عند أهل بدو أو حضر هو الذي السماء والأرض فطر ولي يقول ما ببالي خطر إلى سواي من خلاني الدبر ولا يفارق قروحا كدبر رب لنهري أذى الذي قطر كاف كفاني قبل قصد النتر أشكره وأرض خلبي مخر لكي تجود للبرايا بفخر كرمني ميسر لي العصر وبيت قلبي نقيا قد حسر لي خادما كليتي كفدسر ما حي الضر ما بقي له أثر هدية الباخي الذي لي بالصور جاد كما أحسن فضلنا الصور أن قد عيوب صغري مع الكبر كما بها كلية الهادي جبر دعا الذي لي قاد من كل نبر رفعا كما زجرا عداي قد نبر إلى شكوري بمخجل الدرر كما مها قصد جهاتي الغرر آيات ربي كفتني الشرر ولي ألانت كل صعب كيرر من علي من كفاني زمر إبليس بالذي عدا لي الطمر وجهت كلي إلى من افتخر له سواه وأطاب للمقر ظلم مها بنصر قاهر كسر سلا جراح من كان يباهي فانكسر له شكوري وأمات من مكر في جيشش وموته زاد الفكر ليس له سوى النكال وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفطر هوله انتقام ربي وفر في البر والبحر وقانته النفر إلى النبي وجهت ما به اشتهر كوني خديمه وذلك ظهر تسليم من به انتصرت فنصر على شفيع قد كفاني من حسر للمنتقى وجهت في بحر وبر صلى عليه الله زائد عبر كرمني نور منير قد بهر كما به الله عداي لي قهر على النبي ذي المراتب المبر صلاة من نفع عدوي وخبر قلت وما أعماك مثل ذي بصر ولا ألاخي ضر حر أو قصر بذر لي جزاء باق لي ذخر مختار لي وليس خولي بفخر بادر لي جزاء باخ لي ذخر مختار لي وليس خولي بفقر إلا يقاد الله ما إليه فر غيري من الخير والإنقاذ الظفر إلا يقاد الله في بحر وبر جزاءه وأجر عبده المبر لطيب البقاء باق قد زجر كل عدو لسواي فانزجر لله شكري ومدادي ما صمر وخلمي لخدمة الماهي شمر ذكرت ربي وعدوي السهر وكل ما أذابه الباق سهر يقود ربي الذي كلي صبر عن كل ما لم يرض لي خير خبر ناجيته وللغوامض فصر وكل ما كشفه الله انحسر إليه بالمختار أنهيت السفر صلى عليه وهدى بي النفر تسليم معط لي يخلد الفجر على نذير قد كفاني من فجر تسليم من كرمه ليبتدر على شفيع قد كفاني من قدر خدت لربي شكورا قد صدر من فيضه بين الخيار يبتذر وجهت توحيدي لواحد قهر للعدا من اغتفى ومن ظهر الحمد لله الذي منه القدر وصلواته على ماهي الكدر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الله عاقبة الأمور وجهت للإله ذا تبرع من قوة وجهي بلا تجرع إليه جلت تبت عام الجيسس عام كفى بحفظه مشوش لو بقائي دون موت ماضيا بذكره الحكيم عنه راضيا يقيني القرآن والحديث قف الذي يدعو له الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره له تعالى صرمدا كليتي ولا أزال تائبا من فريتي له مسيري مع البحور وارتجي الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنهم عن اكتبا يا رقيب وعتيد وتشهدا لي عند ربنا الشهيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال التائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت بي وعنه وبه غنيت تبت بكوني له مع الكتاب وللنبي بالحديث من عتان أسأله خير الصلاة بالسلام للمصطفى بالآل والصحب الكرام لا خطابي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا قل رجوت محو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجهت وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا

العلي ذي الملك ذي البر والبحر وأهل الفلك ليجاد في البحر بخير بر ومتمن ذك شكره في البر من

نوتحي الفروج والسنن في وطني الطوبى وفي دار المنن. أصل ربي بأهل بدر أطيع عنهم وأنار بدر لسان صدق في جميع الآخرين ورضه لي جميع الكافرين. فزت بالسر قل والله أحد أنفي بها كل مسلز جحد لصمد الفرد الذي لم يلد وليس مولود أميل خلدي. كافأني بقل هو الله أحد جل ولم يكن له كفؤا أحد تتله جل من افترائي بذكره وسنة الغراء جزاه جل وعز راضا في العداء والساق للأغراض. ناظري القهار في الخميس وهدي بجنده ذوي الخميس تنظري بال بدر الكرام تنضي أسر مدن وجملة المران. فت بكونه كوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال. فت بكوني مع الرجال خذ لقاء المزحزح الإخجال. يا ربي اكتب الصلاة ورضاك المصرى في الصحب واجعلني رضان لي وجه يسامين معا في الآل والصحب وللعدق معا. لا اكتب الصلاة والسلام كما به كفيتنا الظلام. بارك يا اللهم في اغترابي وفي رجوعي وفي ترابي رغم بكونك الحكيم ما فسد مر اشترائك مبيعا ما كسد. بيعت لوجه الله 16 واتجي بهن سلازم البشر. نبت يوم الاربعاء في صفر بعد شروعي في الذي فيه الظفر مؤكدا مجددا معاهدا مطيا عن مالكي مجاهدا. تبت وبعت بعدما عاهدت ونزمان

والله الأحد الصمد المبيد كل من جحل لا خطابي وأطاب خلدي ولم يكن بولد هب لي في توبي وبيعي يا أحد يا أكرم من ليس له كفءا أحد لسان صدق في جميع الآخرين وثبت لي جميع الكافرين يا ذا الأراضي السبع والطباق يا خير واجد قديم باق رب الهوى والعرش والكرسي قل فيرجل اليوم بالمخفي يا من يكبر الذي لم يكن دفتك أقل

في كوني منك آية وانشر علي بركات الآية أشري مني العصر بالجواري قوطي العدا ذوي الجواري نبت شتزا وجدت بالبدل فتمضا كلي وارضي ذا الجدل نبهت لي فصدت ذا انتباهي فتمضا ارضي ذوي التباهي فصدت بأنك الإله هو الأحد وصمد الذي يبيد من جحد يا من غني عن ولد ووالديك يا من يجود لي بفوز خالد ذل إليك يا عزيز يا أحد يا صمدا ليس له كفءا أحد أذل رقاب أهل الفلك هذا

أبدا بقلمي وجسدي فنجني من ألمي. قالت لي قراي في اغترابي فاب لي الشكور في ترابي. يا الله يا كريم يا مكرم

الأمين لجتش في الأعداء بالصبر الجميل وقت الجهاد والعهاد والخمول كما تقدم بما أقول يا خير من جال له معقول للأراضي والهواء والسماء والعرش وال

أحد يا من لم يرد وليس مولودا سقيت المجتلد بحق السر قل هو الله أحد قبل بشارات لدى كل أحد.

راجعت تبت إلى الله وأشكو ما بي من كثرة الأكل مع الشراب توبة عبد لا ينام الليل قد تهجد

تعوقني عن الوصول إلى العبودية وهو السولين. أقرب يدك البليل العاجزان لما تحبه وترضى فائزان. ميلطفا ولا تواكز بما علمت في باطنه مكتتما. خير عليك يا قريب ما طرد من التخلي بالتحلي بالأدن. من عليه الدهر بالتبتل مع بصية وبالتوكل. عنك ينظر بعينك والهوان والنفس والدنيا وأوله عوان. نقف عاد أنصد الدسائس أطردات أنصف النفائس. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى الهادي الوفي. إليك لا إلى سواك أشتكي مستشفعا بالمصطفى.

من مصطفاك وسيلتي إليك، جاء إليك أحمد المبكي وزاده أحمدك العلي، جاء إليك أحمد المبكي

قنعت ذكرى ذي الوجود والقدم قنعت البقايا ويزبط القدم إلى الذي وجبت المخالفة تحق أمري وسواه خالفا لمن له القيام بالنفس وجب كليتي ولي كان بالعين من الذي لوته والوحدة أوت ولي يقود السؤلي وحدا وليت ذا القدرة والإرادة والعلم.

ولا الصمم هبق من فتى فيها تكفى لغمم فمضائج يوسف في علو الممكن وثقوا عليه عبده كن دفع تسد له عن علة كالطبع والقوة خير الملة قل إله الواحد المؤثر قاته الأشياء كل أثر وجحدوا حدوثا

والفطانا مدلوته وللرسل الكرام وتحيي الأضداد تغفر بالمرام حي على الرسل كامل كذبا ما الخيانة وخف أن تكذبان على جميع أحد الكتمانا ولم قد تردق هادي الرحمنان أي على الرسل كل عرضي كبش

شفعي قرئ خير الصلوات انفعي بلائن الإيمان بالأملاك والكتب والرسل ضي الأحلاك إيمان مؤمن بي وبالقدر ويوم الآخر يحمي عن كدر أقدر أن تكون خيرا وطرة شرنك فينا الضيران لا تشرك الدهر بربك ولا تعبد سواه أمه معولان لا رب غير الله في الدارين أم عصمة به من العارين أسر من ليس عليه يخفى هي المفازي بالعظيم الأخفى أبلي الله بحق الأعظم أبقى سعادة وكل عظم عظم بحق وجهك الكريم كلي وهب لي أنفع التكريم لوجهك الكريم ربي لي غفري وكل

هي الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كن مقيم يا على رسول الله فيته الحب أبقى بشارات

من لسوى يساق من أسان إلى سواق بانتحاء الشرك في توحيد سواء والدرك أظنه الخوارق الغدية ويت الخير حوى مرضيا مكن في الذكر وقول الخير ربي لساني سالما من ضير وطن في الواجب والمندوب ربي جوارحي مع التأديب راح ربي ليكون مصلحا عبادي عبدا خديما مفلحا نظر المفاسد مع المكاره فلغى إن

تجاه ظاهرا وباطنا معا جند العزيز والعداء لي قمعا أكرمني الله بأهل بدر في البر والبحر

القهار وذو العزيز الواحد القهار دوري وما لاختر صانها الحفيظ منذ معناي قلت واللفيظ قلت فادي ولساني والجسد لمن كفاني كل حاسد حسن ويت ربي بصدق ووفاء هو صامني عمن قلى وخوفا الى سؤالتي انتحاء التعب وضري

مع تسليم هبي بآله مع السحاب النجبي له صلاة مع تسليم قدي في آله وصحبه يا صمدي أدم صلاة مع تسليم أبه على النبي أبي هب لي رشد هب لي النبي المصطفى خير الصلاة مع السامع به هب لي النجاة وجه صلاة مع تسليم حري إلى النبي المصطفى المبشر منك.

صدقي ويكتب اليوم الصلاة والسلام عن منك وبيكشف الظلام يا ربي يا اللهم صل سرمدا وسلما على الشفيع.

خير مطر مسلم وتكفني شر البشر. حبيبي الجاه المصطفى بعد الصلاة ما سا من عصمة من العصان اجلب صلاة.

صلاتي وسلامي وسرى من بينه وهب لي فضلا من على المعي بأفضل الصلاة مع سامن بالجماعة التقان نعتك اليوم بأن أصليا مسلما على إمام الأصفياء نعتك اليوم بأن أصليا مسلما

الرحيم اتي الصلاة التي ليست تراب عديلها إلى الذي فاق الوران صلي صلاتك التي صليت قلئ بالآل كما اصطفيت وللآل وللصحابة بصلاة تجلب الإنابة لا صلاتك مع السلام أجلب بلا حد ولا انفصام ويتوجه إليك يا بديع مصليا مسلما على الشفيع أي صلاتك التي كلت عقول مع السلام.

لمن قال الشكور. سوق من كل أن اليوم أفضل الصلاة ما صادك عليه في الكمان. روكم يوم صلاة تشفي مع الصلاة من البلايا ينفي. روكم يوم صلاة يصلح قلبي وقليبها فأفلح. روكم يوم صلاة تصلح قلبي وقالبي بها فأفلح. مكن لساني وفؤادي والقلم من الصلاة والسلام يا حكم. وجهت وجهي إليك يا أحد قم صليا مسلما على السند. اكتب صلاة وسلاما للشفيع قني منك وجب لي الفوز السريع. اطلع إليك يوم مما قد مضى وجبت بقوة بشفيع المرتضى. سميتني محمدا تفضلا ضيها بجايه تقبلا. ربنا أديم سرا وجهات عبادة مقبولة دون اقتران. عبتبة نصوحا واتباع كمساوة سني به اتباع. من علي بالصلاة والسلام وليها بجايه

عن علي فاشكر القلامان لمصلكتب لكتب صلوات عنا مع السلام وتقبل منا المنتقى وجه السلام المعين يا به كفيتنا كل اللعين لنبيك بذي الأبيات يا من عليك أنزل الآيات وغيرها.

صلى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يا معطيا لا يخلف الوعد جميع ما قد وعد

خدمي خاصة لك وعلي قدمي لمتباخي البرايا أحمدك أرج من خدمي والتحمدان ولبشاة الكريم الصمد كن النبي.

رضيت عن صحاب المجتبى وكل من قربته بالاتبان أبلي فتح دون اللطي تيار سقي ما استهى في خطي أطلب صلاة تزيد رغدا المصطفى يومنا تزاوى غدا عدل صلاة لا تحب

الحرب المصطفى مجاهه وقدهم ما يصطفى آمين وعصم ثرمدا خديما من كل مكر مخلدا تكريما إلى النبي في الآل والصحابة قد خدم الخديم لا صحابا من على خير وراء بكل ما يسره وصليا وسلما نافع السلم ولتسلم دون عد على نبيك بشارات معد وآله وصحبه وقد له خير بناء مزيد جد له أحد الصلم ولتسلم سرمدا على خيرك الحبيب أحمد فاطم ليس يوجه الكبد يبد على صور من عبد للمنتقى خير الصلاة والسلام مالك يمتلك

نبيل منتقى المبشرين خير السلامين مجيم البشرين لمتواخذ بالسلام الله أفضل الصلاة يا إلهي يا حي.

رسول الله يا ذا القدم قاصوري في جميع خدم وجهه في البرايا العالم ما لا يزال فرحة بقلمي السلام العصر العظيم الصمد على النبي المنتقى محمد كل متبع قد ما يحب ما يحب السرمدا تاخذ معتن لا يزال صمدا كل متاخذ صلاة بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام مد سلامك بجاه المصطفى للمصطفى يا من هدى.

عن الشر كل منجحا رافقني الالهام باق محيم فاغتدبري خير الوحي انت قصائد تدور بين العرش والقرآن.

المكرم في الحال والمآل نعم الأكرم، نفى جلاله لغير ذا اعتدال، وقاتل إكرامه من اهتدى، أكرم الباقي بأهل بدر، ولهم إكرام معلي القدر، وجهت وجهي إلى فعال كما يريده قدير عار، إلا وهو المتعالي الوالي، أقضي له والفعل كالأقوال، قلبي له كالخط والأوصال، وخلقي وجاد بالإيصال، دعوت ذا الجلال والجمال، وجادي مخجل الآمال، أثري الأكرم في الأقتال، ملي عروضهم بلا قتال، أكرمني بصورة الأنفال، وصورة التوبة بعد الفال، نسيم للجمال والجلال، على الذي نفى به ضلالي.

مرضه وكل ذي اختيار وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مقتال وزغ به عن القتال وعن نزاع حاسد مختال عن بال بطن الأبطال يصف كل ماكر بطال ومحمد

لا شكوري وعقاب باري بلا مدافع ولا أنبار طرفاتي بذوي الأنفال قبي أولي

أثقال دعيت في الأقتال بلا تنازع ولا قتال، دعيت في الأقتال بلا تنازع.

يا الله ذا الجلال والجمال سل بتسليم على الكمال دعوت من نجيت بانفعال أنا ربضا بعد كوني عالي الله ربنا هو الحق الصمد على حب المعلن الغني عن

محمدًا أحمدنا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء خيار اللاحقين لم ياتي في الماضي وليس ياتي كأحمد المختار ذي الآيات محمد فرد يفوق تزنيا وأقدم عن والهدايا مغنيا نبينا رسولنا المحمد رسولنا محمد نبينا رسولنا محمد قدمه على البرايا الصمد أحمد المحي محى الضلالا وزحزح الإشراك والإضلالا لك أقيم

عمل. سبع صلوات به عند الصمد. أوصيك يا ابن عمتي وخالي ووسط بالإخراج والإدخال رجعتا وهي لها مزيا في الملة الصحيحة المرضية هي تربي المكرم الأحد وجادلي بقل هو الله أحد هو الإله والبديع والصمد الرافع السماء من غير أمد كافته بقل هو الله

نفلين صل سوق بالغدر أني بحزبه إجال بدر على أسري وعلى المختار وآله وصحبه الأستار قاله أسري.

بارك اللهم في عاداتي وفي عباداتي مع السادات، وبتجب ولك وجه كلي بلا نهاية.

سكت من عني ما من متي يقول كن يكني سكت من متي يقول كن يكني علي قد قادري قاده لي بكني أشكر قلبي ولساني والجسد أبلي في مبيعي ما كسد آتي ذكرك يا مكرم وأنقضي بك الهدى والكرم آت قبل يوم أن

أم الحور لم يحني وليس ينحوني الشقاء وليس قد نحت ذو الشقاء لك سنائي وشكوري صرمدا تاخر معبود ومن قد حمدا هديت منك أتتني مغنيا عاصمة خائدة ومعليا كفكت الأعداء والأمراض أبيضا قط للأغراض نويت كل جانب للكظم كلا سوى قابلا لنظمي وطي نظمي.

لوشكرك وقلت الحمد لك وشق لسواي الهمد وحفظا من كل شيطان مارد. كنت

قني على وتسق لي فوق عماري ألمت نفسي وتبت اليوم كلا ندمي أخذ مني تقبل كل أعمالي أمر خط عدي يبدلها إليك أيضا حتى يقضى العمر خيرات بإسجالي ملكني النفس وجل عادتي أبدا أبات الله واعصمني من أخجالي قبلت جملة ما لم ترد لي أبدا قيم كن لي وانصرني بترحالي كون رجوعي إلى طوبى تكرمة وصح يملي تكفين لي حالي ازقني من علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وانصرني بتر أشكالي ازقني من علي أرجو بلا كلف وازق مبيعي وصفني عن أشكالي يا بفدك يا وهاب يا ملكي ويا أخرى نوالا كل أشكالي شفيتني فلتقدني بالمنى كرما إلى بيوتي وإخواني وأطرالي يا من له القهر لقهر

القلب العاديك يا قدير معا أرزي وترضي كل مختال أيتك الله بالإيمان يا يقن بكربك اليوم لي يا خير الفعال ملكني اليوم تصريفا بلا سبب واشكر بيوعي وأقوالي وأفعالي أسر جميعا لي أنفرده أبدا أن أجلي بلا كسب بإيصالي ربيتني برسول الله سيدنا أيما أسرع به قلبي وأوصالي دعوت ملتمسا منك الصلاة على خير غراب الملا يا الله يا والي لمثل هذا فليعمل العاملون كنا تؤتي من جميع ما صدر مني عبا وكفاني لقدر.

0: الرسالة الهدي الإله بالرسولين وجانب يقود السولين أسكى سلامي على المقدمين بأنتين على النبي المقدمين أكبر مفضل من إلهي العظيم أكبر عليه بالدر النغيم ذلك فضل من إلهي العظيم أكره عليه بالضر النغيم إلي وجوده والقدم قد وجب كلي والتنم الخدم وجعل لي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجل لمن له القيام والوحدة قد أثنت نفسي برسوله فقد يقود القدرة والإرادة والعلم والحياة للإفادة أم لي يستمع له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم ويلي لمح لله العدم وشنح إلى الوصف القدم لا تهي الحدوث والفناء لمن له التوحيد والثناء إن التماسل ما افتقاري لغير قن جاد بالوقاريك وربنا تعدد عرف وغير من كل ما ضدا ألف أطبه وإنه باق معين من كل سوء وأذى وهو يعين أقرأ إن شاء كتابه بلا لكن لوجهي وكلي قبلان أما كي عط ومن غروري بي وكان لي بالبرور لو إلى جناني كليتي وليقود مقرده نيتي وجهة حمدي وشكوري أبدا لا ولي كن فيكون أبدا لما يغي العيوب والقدر ولي وصل بشارات القدر
1: أمثنا الذي قبل خلر وساقه لخير نهيس الخلر أجابني خالق جن وبشر إجابة لي تخلد البصر يسوق لجل خيري الذي قهر وخاد لي أفضل نور قد بهر ألالني خلوب من كل كفر من خاد لي مخجل جيس ونفر ترى هداية وإليه مبتدر إخصاء باخ ما يخلد الكلر وجوه جملة هداية بقطر وسلة مسودة مها النطر نفع لخير الذي قبل خضر وساخ ذري إليه سو الخضر فجأني بما به فجانا باخ مميت والبقاء جانا خولي خول يخجل المرجانا والدر والياقوت والسجانا للواحد القهار من لي بانا كوني له أمري بما اصطبانا الحمد لله الذي أعطانا الهم والحمال والأوطانا له سكوري وكفى الشيطانا كفاية الباقين ما حطانا حمدت عمد الحامدين الآن بالخلق خالق الورى مولانا مع الفراء وزاسح الفطانا وذكره الحكيم قد آتانا دعوته وقبل لي ألانا قلب الذي حسدني فرانا لو قتابي ورمشانا وصان لي عند الهدى ما صانا لك أوجه أنا إحسانا فأخ بدائها الفتى حسانا لك قتابي بحروف آنا لي بها فراقي الألحانا هديتني ولم تصل رحمانا وخدت للتقديم والأمانا أهديتني الذي مهل أدرانا بصرت بالأوطان والأقرانا لي وحبت البسر والجيرانا كفيتني قوما هوا وخسرانا لي تصفي الهمر والجنانا تهب لي بلا حن الجنانا صللت من في البحر قد آدانا والبر يا من بالنبي هدانا يذكرك اللهم يا من دانا كل به وبالنبي مصدانا نفيت حني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقد والدخانا جس البهار ريد لي من مانا بالمنطقة أتبت لي الزمانا جساء ربي راد لي السلطانا مع الأمير والمما أحطانا أذكره ولم يصل ديانا سكر الذين شاهدوا هيانا ناجيته وبالمنافجانا وبالنبي أن نستني مسجانا الحمد لله الذي هدانا لذا وبالأمير قد فدانا محمد وحب للقرآن سكري إلهي عليه أنا نفى سكوكي خاد لي تبيانا وزادني اليقين والبيانا أمنني وحب للإشكانا وطيب الفؤاد والمكانا لو قدابي ومع الحسيانا كما كفاني من حوى طخيانا خلبت لي يا مالك الأحيانا يا من مهل القراء والنشيانا وجهت لي ما خاد لي برهانا يا من ينور بي الأزهانا مددت لي ما صادني إيخانا يا من كفى موتي لمن ألخانا أبقيتني طيبت لي الأسمانا ولي وابت الروح والجسمانا لي جت بالبقاء منتهانا من خرخل وكسر الألحانا سل رسول الله قد آوانا مثل أمير أسهر الهدوانام أنت الذي علمت من هدانام بمده من كتابه هدانام ليرد من سلمني فلانام ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوشي ساحلا جسرانا وللأمير خلد الخسرانا يا الله يا من لم يسأل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمثل من قرأ أهلك السجانا وصل لي يا وارث والتسلما على الذي له صرفت حلما في البر والبحر بوجهك الكريم ولي به تقود كل مار هو رسول الله رافه رطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مرامي وهب وصل يا رسيل والتسلمين على وسيلة نور المسلمين سيدنا محمد هز العرب ولا لوسب كما خذ العرب وصل يا صبور والتسلمان على الذي أصبع عني ولمام بك هو المختار صاحب الفرج ولا لوسب كما مع الحرج وهب له بسن سامي أبدا خير بسارات وصفي أبدام وطب له صلى عليه لهم مسلما بكل من والاهم حد أروف زائه النسام مسرة يا واهب الحسام وخل النسام منك بركات وسكنات سبر المهن والحركات وبسر المختار كل سهر وكل يوم مع كل دهر بخدمي لوجهك الكريم وليكن بالبسر والتكريم وجهت وجهي إلى الحكيم الرافه القادم ست حكيم الرافه القافد ست حكيم أواني المغني إليه كرما سبحانه برا رحيما كرما أذكره جل سكورا دائرين هو الغفور والرحيم والكريم حفي كون الله لي في أبدي وكان لي وقف عني وبدي رجوت أنه تعالى صمدا يكون لي ما يكف الكمدا دعوته والاستجاب في رجب وحبله وبهده بالمنتجب عليه صلى أبدا وسلم بآله وسنبه وعلم وجدت وجهي له سنينا عند الهدى مخربا صنينا أجابني أكرم به قريبا يجيب من سقاله قريبا هو القريب والمجيب النافع هو الكريم وسكور رافهم ملكني عند الهدى منايا هو تعالى سرمدا غنايا إني حبده قديم الماهيم سجود والكرم والسماهيم نبيه رسوله محمد صلى وسلم عليه سمري الحمد لله على كوني له عبدا قديما من جلا تفضيله لله حمد وسكور مني وارتجي من استياد المني أتى أكون في الجنان حبدا له قديم من هداه أبدا محمد وسيلتي وجنتي عن الحساب والحساب جنتي رأت ربي يتحى على كوني له وللمختار خير الكون له خطابي شاكرا من بعد ما كان الذي يسوءني منعدما للأكرم المخن الغفور خولي منسلقا من قوتي وحولي أبلي يا وهاب كل يوم ما فاخصني وهمني عن لومي ربيتني رقيتني بلطفي فتسقني بباتي من سي نطفي بارك لي اللهم في جملة ما صدر مني أبدا بالمحتوى بك تركت فلتقبل تركي ونجني من الشقاء والشرك إلى المسير فوق صني يا كريم وترجوه خير أجر لا يريم لجد بكون خربتي حسابي وترجوه أفضل احتسابي حنك رديت وحن الوسيلة فعاجلا ببصر الخبيل اترجوه لديوري بصرى للمؤمنين بالبصير البصرى ليسق دواما كل ما لي ينبغي وتكفني جملة ما لا ينبغي من علي بفراقي ما لا تهب لي وكمل الآمال يسر لي الذي تهب وكفني ما لا تهب سرمدا وتصفني ناجيت حامدا مصليا على محمد بكل مؤمن على الحمد لله سكور رافهم مصليا على البشير صافهم نبيه وسيلتي وجنتي عن السؤال والحساب جنتي نبيه خير وراء محمد صلى عليه بجميع الهمد أصابه بجائه العصيم قبوله كلي بالتعصيم له خطاب اليوم وهو الأكرم وهو الأكرم النافع المقدم المكرم له كتابي شاكرا وراضيا ولي يسوق سرمدا أخراضيا سللت لي هدايا يا قهار يا من له البهور والأنهار يسكرك الفؤاد واللسان والجسم اسمك أتى الإحسان نبهتني فسرت انتباهي ولي يربط كل من يباهي سبحانك اللهم يا سلعرس يا من له ما فوقه للفرس بكونك المغني والأكرم يا من بكريم واسه قد سمي قل لي في الدارين من آمالي ما فاخصني شاكرا أحمالي تفضلا حلي في الدارين بخير سؤل وقني نارين لسخر الكون وما حواهم ولي يزق فوق الذي أحواهم أبلي تلاصم رداك الأكبر ومهيوب سخري بكبرين مد حياتي سات طول وصحم يا خير مهن قد وحبت توسهم ملك قواسهم فلي والسعطان فيه كما إياي قد نفحتان نفحتني بسكرك الحكيم فليجد يا ربي بالتحكيم ناجيتك اللهم صار جائم منك توالى الهمر سال نجائم أذل الحياة بالدوام العافية عبدا قديما بالخيور الضافية أعطيتني سيادة عن حسنى فهب لي اليوم المقر الأصنام لسقر النار بلبسكوني وسدكوني لك محسكوني حتى تحني جملة الخطايا فتى المكان كلها حطايا سهلي بكون فوق مرادي أحد إلى دخولي جنة من ذا الأحد نجح قائدي من الفسادين والنجي ما بهت من الكسارين أكرمتني يا خير من تكرم فنلت ما رمت وما لم أرم أصبت عني سترا ما حصر ففي سواها لي خلد البصر وجه بكل خيرها مما أهب في أبد والتقمي ما لا أهب ليكن بكون يا ربي وجه الهمري جميعه ردا ويسر أمري أنت الخني والكريم المغني وبك ما هو وسيلتي أشتغني أعوتني لك به وبالكتاب فنجني مما يجر للهتاب كففت عني يا حفيظ أيديا من أسرق السماء فككر خيديا أنك رضيت يا كريم شاكرا من بعد أمد لك ربي ذاكرا نجيتني من الأحادي والبلاء فسن نجاتي ومكاتي بقبلا أبلي خبول كل ما كتبتم وما سأكتب وما كسبتم إموه يوبي والتبدل الجميع أكبر رضوان لديك يا سميع منح علي بالنجاتي من ألم موتي وفي ذريحتك فني السلم بكونك المغني أخني كلي بنفي عن مدرة وكن لي أن يقف رؤية النيراني وسائلين وحدي بي جيراني دعا يستجب بما فاق سنون وسد بتركي ما يسابه الجنون وجه لي السمن يا كريم وجه فائق الذي أروم نبستها لوجهك الكريم يا مهني يجود للمحروم لفسر وأن يقبل فأنت الباسط والخابي الهادي الذي أباسط إتي المباسطة الكثيرة عبادة المقبولة المذكورة يسر بها لي كل ما تحسر يا خير من كل حسير يسر سولي بها ما فاقصني أبدا يا خير رب بسكور حبدا من أم باب باسد كريم كرم بالبس وبالتكريم أن يقبل الأسال الذي قد قلقا وما سيخلق دواما مطلقا وجه لي النفع الذي قد حصل وما سيحصل وفوسي حسلام ناجيت موخنا بأنك الخنين وأنني بأن تكون لي غنين وتهيوبي وفني خير الرضا في سر والحلن بالهادي الرضا سيدنا محمد وصليا عليه بتسليم واسكر كليا يا رب هب لي أن يكون كلي أكبر رضوان به وكن لي سخلي ما رمت وما لم أرم بكونك الأكرم والمكرم أبلي بزارة تدوم بحدي ولتدحني ربي كل بهدي أجب دعائي وليختر سرمدا في كل سيهن ولتكن لي سمرا وجهت وجهي إليك راضيا أنك فسخلي سرمدا أخراضيا أبلي المنامحا بلا حساب وتجهل الذي مدى حسابي مد حياتي بالذي أحواهم ورد لي الكون وما حواهم فيك آياتي أفني عبدا ساكرا بما يسرني خديما ذاكرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخني وبمخن سميا مد حياتي بخنا وبالسهم وتخني عن الأصاب توسحا أهني جنابي عن البرايا بك محل ماهي وصدق رايا سكرتك اللهم في الأهداء وردتهم لي وصفيت دائم تبت وبهت عندهم فهب لي فوق المنايا من فككت قبلي أبلي في دنيا وفي أخرايا كرامة تنمو بها بشرايا تفضل حلي كل يوم بما به أكون بسر الخوم أكتب لي الخبول والشهادة وأكبر رضا بخرق الحادة نجف هادي ولتنجي بدني من الأسى ولتهيني بالخدن فس بكونك الإله والأحد يا صمد ليس له كفوا أحد سبحانك اللهم يا قدوس لك حلي سرمدا تقدير أبلي نجاة من جميع العالمين دنيا وأخرى وجميع السلم مني تقبل يا مجيب خدمي وصف للبقاء يا سل خدمي قبحت كونك دواما لي بكن فسرمدا سقلي به ما لم يكن إله صلي سرمدا وسلم على النبي عني وقلبي علم لعبدكم من الهلوم والحمل ما حتى أدب الذي فاق العمل دعوتك اليوم وارتجي المنام قد فليستجب إجابة أمنا وجه لي الإجابة التي تديم لي بها خير الحطايا يا خديم ناجيت موخنا فصلي بالسلام على النبي أني دواما يا سلام لله قد جهلت كل سرمدا ودهدا وقد كفاني الكمدا الحمد لله بالانتهاء وصلواته على البهائم يذكره سبحانه من الجنان وجسدي من هؤنا إلى الجنان أمته بالقلب حمد الأمد مصليا على النبي محمد سند قصائد لوجهه الكريم تذرها مها سكور لا يريم نويت فيها وانا والصحابة في الله ورسولي بالإجابة أبلي يا وهاب كوني يا خدام فيهم بكون ولي يخلد رخدام منح علي بسرور وأمان دنيا وأخرى ولترد لي السمان إذ الجميع ما يسوء وأمين قبل الوصول سربطا بالمن لأوصل الذي يسرني بلا تسبب والتخمي كل بلام فك بجائي المصطفى رخبتي دنيا وأخرى رافحا مرتبتي سدني هلوم والتسدني عملا وعدبا ودمني للكملا أن يكف فصحا ووجلا دنيا وأخرى وجوا وحجلا اكتب لي الحسبة من جملة ما يسوءني في أبد بالمحتمام لأبه بعد صلاة والسلام عليه بالكل سرورا بالسلام اكتب لي الأمان والسلام وتقن الحساب والملام كف السخاوة وعلها يقود أني وكل جالب إلى الوقود بكونك الورود حبلي ودام وبالرضا الأكبر هم ريم الدام رد الذي خلق أو سيخلق من درر حني يا من يخلقهم وجه دواما لي فوق سني من الذي يسرني بالمن تفضلا علي يا قدير بما به تصابي الصدور تفضلا علي كل ساهم بما يجر للمنى لساهم لك مددت يا مكرم يدي مستصفيا بالمتبى المؤيد ودي الصلاة بسلامك له بآله يا هاديا فضل لهم فتصر بدل إليه ما فاق المنام كما جهلته رئيس الأمنا اكتب له ما لا يحد من سلام مع السلام والتحب لي السلات أبلي به من الذي لديك يا من توجهت به إليك ما فاق سني وصمون الناس وطحرني من الأدناس إمه يوبي يا خبير وكليم مكانها خير الدم ينجهل لعب من المواهب السنية والمن اللطيفة السفية ما خاب في دارين عن أقراني وهو بلا إهادة أدراني لك السماء والأرض والكرسي وله القلم يا علي اكتب لي القبول فيها وردام حتى أكون عند أهلها ردام أويتني إلى قياس الأرض فليعب فيها قبولا يرنيم كفيتني الأحداء والأصواء فر لي الجميع والهواء تبت وبنت فمحوت حيبين كما استريت والتجد بالخيب أبلي كسوفات بلا مجاهد وأبلي الوفاه في المعاهد اسف لي الخيوب والأسرار ورد لي الفجور والأشرار ذلك حي على الخدير الواحد القهار في التقدير أصلك اللهم يا وحاب يا من له الإياب والصهاب يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق عدم يسرا وتوفيقا مع السعادة والاستقامة بخرق العدم وجه جميع ما أؤم منك ليسر بدل يا من رضيت عنك مد حياتي سات النفين لجميع المسلمين يا خريب يا صميم كف عصاي عن جميع المسلمين دنيا وأخرى وترد للمجرمين منح علي بوداد المؤمنين وجل هداية لرداية المسلمين لرداية المسلمين اجعل لي العبد القديم عبدا بصارة لكل شخص عبدا لجد بكوني للملائكة الكرام مسرة وسق بهم لي المرام للمسترق بالصلاة بالسلام بآله وبالجميع يا سلام ظلي إليك سار حسي يا عزيز وليس بارمت عليك بعزيز يسر بكل جملة مطلوباتي وليسق ما فاخ مرقوباتي كوين لي اليوم النوال يبقى به أكرم وأحوي سبقى نويت هني شك يا حفيظ يا من له المهنا يا من له مهناي والملفوظ تفضل علي بالمكنون وهم الذي مرى من الجنون مسرت بالقرآن ساتلاوة فلي فيه قلد الحلاوة تبت مصليا مع التسليم على النبي فسد به أدومي وجه دواما لي حلاوة العمل والهلم والأدب في كل أمل أنك رضيت وحن المختارين ولا لوسابي فسد أستارين دعوتك اللهم بالنسام والنسر ياسل منا لعزام وحتى يا كريم بالإجابة فلي في كل أدم إجابة نصف مكاتبي وصلي بالسلام على النبي أني بكل يا سلام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين الحمد لله الذي متي ذهب إليه ذاهب هداه ووهب نحمده على الذي قد وهبا لما يفوق من الأرض الذهبا نسأل

بي وإيابي وطوي مضى الخلا عني وجد بعفو عذوت كونك معي في سفري فاحقق الرجاء واقضي وطري بك استعنت فأعني يا معين وكل من بك استعان فمكين بك استجرت فأجرني يا مجير وكل من بك استجار فأجير يا جامع الناس ليوم الحق بيني وبينك اجمعا بالصدق سقي فضلك للاستقامة وللعبود.

إنا كذلك نجزي المحسنين. أحمد ربي جملة المحامد، مصليا على النبي الحامد، نجيت من ما عنده ليس يرين، ربي الذي أكرم من كل كريم، ناجيته جل من المحرم بذكر الحكيم للمحرم، أعطاني النافع نفع الباقي، وقاض لي مواهب السباق، كافته بذكر من شهر الصفر، وشكر حامدا له إلى صفر، قل له جلك وعز من جميع بالمصطفى خير الورى إلى الربيع، عزته بذكر من جمادى والشكر والثناء إلى جمادى، له مناجاتي من شهر الرجب بذكر والشكر معا إلى رجب، كفته بذكر من شعبان والشكر والثناء إلى شعبان، رأيته بذكره من رمضان وشكره سبحانه للرمضان، جلسته بذكر من شوال وشكره معنا إلى شوال، زنت لوجه الله من ذي القعدة قصائد الذكر إلى ذي القعدة، يممت وجه الله من ذي الحجة بالذكر والشكر إلى ذي الحجة، على طلب الله من يوم الأحد بالذكر والشكر إلى يوم الأحد، له مناجاتي من إثنين، له مناجاتي من الإثنين بالذكر والشكر إلى الإثنين، مجدت ربي من الثلاثة بالذكر والشكر إلى الثلاثة، حمدت من يوم الأربعاء سبحانه ليوم الأربعاء، سميت جل من الخميس محفظ الأسماء للخميس، رأيت ربي من العروب بالذكر والشكر إلى العروب، يموت يوم السبت بالذكر والشكر ليوم السبت، نفعني وكف عني الضررا فبدا وليسوق الدررا، نفع لغير ذاتي المفاسدا من لا يسوق لي أذى أو فاسدا، جذب الباقي بلا انتهاء مسرتي والضر ذو انتهاء، زنت مكاتيب لوجه الله ساقت إلى سواي كل الله، يسوق من ليس له كفء أحد من غير ذاتي كل قال قد جحد، أعطاني

كافر أو زنديق، لمن حني كافر أو منافق لعلاجتي وسوقي نافع، لمن حني كافر والمنافق كلا جهاتي وسوقي نافع، ملك الألفاظ والمعاني بقٍ كفاني أن أكون عانيًا، حفظت ذكر من هداني فاسرًا لي سره كما كفاني الخاسران، سعادتي بلا محاء كتبت عند الذي من أم الضر يكبد، نجيت من ليس له كفءًا أحد نعم ربي الرحيم الملتحد، يقود لي إلى الجنان غرضي بقٍ حماني عن عدًا ومرضي، وهذا غير السوء والمفاسد بقٍ لغيري يسوق فاسدًا، ما شكر من إلينا أرسلت قال الجزاء كما المزايا جمعان، ما شكر من إلينا أرسلت

فسأل جميع الأنبياء والرسل في السر والعلن خير مرسل، يا خير من خدمه خديم أكرمني بجاهه القديم، يا الإله بك قطعا نسلم أوجهنا أنت الفريد العلم، لك لدى الله الكريم الأكرم ما لم يكن لأحد من كرم، من ظن أنك تساوي أحدا من البريات فلن يوحدا، حماك من رفع بالأذان سماك ما سماه في الآذان، سأو من ليست يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، سأو من ليس يريك الضراء عليك يا من للأمانة جرى، نفعني بك الإله أبدا من أعظم بك بشري أبدا، يقول كل الله ربي وحدا محمد زادي إلى ذي الوحدة، خير شكر نافع قد أرسلان أنا محمدا ففاق رسلا، نبينا رسولنا محمد به المحاضرية وهو مخمد، جزاء أحسن الجزاء الأحد في كل من لربه يلتحد، هذا نبينا رسول الصمد في الحال والمآل نيلا يحمد، يثني عليه من أتاه المدد فجائه مع الرضا والسدد، أحمد المختار عبد سيد نعم النبي والرسول الجيد، لأحمد المختار صلى المفرد عليه ما لغيره لا يرد، محمد هو الهدى والسند ومن أحبه فلا يفند، حتى الإله كل ما لا يحمد بلغيك الإله أحمد، سيدنا هو الدليل المرشد فمن أحبه أتاه الرشد، نبينا في كل شيء يحمد بجائه حازت مزايا الحمد، يخدم الفؤاد مني وليد إلى الجنان وهداه الأفيد، نبيت شكر من أذايا مخمد بي لديه وحبيبي أحمد ونبيي أحمد، وطبي تفسير الإله والرسول والجان البشارات يسول، بركة المحي محد قبل الخمول ونجات بظهور وجميل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يشكر القليل، لكن ربي على حب الخليل محمد من لي يكسر القليل، لكن راسل على الهادي الدليل وجادلي بما به أشفي الغليل، أضلي الجميل أفضل السبيل بجاه من به

على الوراق وسعيه لن يحمدا. سبحان من خلقه وصور أحسن تصريف تصوير وأعطى الصور. نبينا رسولنا محمد صلى عليه بالسلام صمد.

نفعنا الكريم والمكرم وقاضي تفسيره المحرم. جزاء باق لا يريني من كفر بشرني مؤمنا قبل السفر. يا التفسير من رب الولي فانقاد لي قبل الربيع الأول ينقاد لي من القديم الآخر ماشطه قبل الربيع الآخر. أكان لي

يؤني الأمانة والعجب والأجر والصفاء من قبل الرجل هباه وكونه ليبانا في هذه أبان في شعبانا سبحان من أكرمني بفيضان ولي قضى الحاجات قبل الرمضان نحكم العلي بإذن الوالين في هذه معا وفي الشوال يزي مع الصفاء وعدل في كلها ربي وفي تلك عدن نفعني من كان لي بالحجة من المحرم إلى ذي الحجة

أسلم. حمدت رب العالمين ذا الجلال، مصليا على المزحزح الضلال. أكرم كل والد وولد عند حبيبه الذي لم يلد. ناجته سبحانه وأرتقي من يتعلم فتح المرتج. أيوت من بر دحي من مغني، مطر عنه بما أستغني. بركة ورحمة مع الصلاح، وعصمة بطول عمر وفلاح. بكون الأكرم أرجو منه ما قد رجوت ورضيت عنه. كنزي وعزي كون ربي ربيا، وكان لي ربا وذاك حسبيا. أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار. أيت منه جل بالمختار وآله وصحبه الأستار. بركة تفوق ظني والكريم، من أمه فاز بخير ما يروم. بكونه رب البرايا طرا، وكوني العبد له مضطرا. لو توجهت بآيتين لكل ما كتب

الكلام وبيفرح كل من تأدبا. زدني تقى وعملا ونورا، زدني تقى وعملا ونورا. قد يحفظ حفيظ الصورا حفظا علي في حياتي، كوني كالسحاب في الآيات، هب لي فيها عزة تدوم، يا خير مغن ملكه يدوم. على النبي محمد خير الورى، صل برسيبك يا من صورا، معظما بقدره العظيم والآل والصحب ذوي التعظيم. منك بجاه أروم يا شكور، كون حياتي خير حمد وشكور. إلى حياتي فيك ربي فانيا، كما

من بعد الجماد في رجل قبل ولي كشفت ما عني احتجن فسوى قصدي اليوم شكر النعم كمئن من خير مغن منعم ويتوجه له بالذكر وحمده سبحانه والشكر نيته من رجب إلى رجل فيتجاب بالشفيع المنتجل وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه.

فمن بعد أن تصليا كربي على محمد وكليان لو بآله وصحبه كتبي خير الصلاة وتقبل كتبي أتمنى بهم وللرسل الكرام خير الصلاة وارزق لي مرام مد حياتي يا سلام بالسلام في وطني طوبى وفي دار السلام.

صل وسلم سرمدا يا ربي على النبي واصلي ثم الانبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قضى من شق الصلاة في زمن يا من لم ينتقى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء أكثر عن الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العداء

يا الله يا رحمن يا رحيم تمن على مرضاته أحيم نجيب الجاه المصطفى وبالكرام كل وسق لي سرمدا فوق المرام وجهت وجهي لرب بري البحر ذات هيئ للبر أحمده سبحانه وأشكر وليرود كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجس غريبا وعدات حتى غدا.

ومن أرتدي غدا نجاء لكوني الرحمن أرجو منه صلاح عمر ورضيت عن بكونه الرحيم أرتدي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين أرجو من الواسع في الدارين توسعة

بكونه الوهاب أرجو كوني، هذه ذا بشرى وعند الكون، بكونه الحفيظ أرجو الحفظات، وحوصي المعنى به واللفظان، كافته إطاب قلبي بالرجس كما أتى منه وعده نجس. ربي رب الأرض والسماء والعرش والكرسي رب الماء، بكوني القهار رمت روضة الماء لي بعد احتوائي فيضا، بكوني الواسع

وهدى يا أكرم وعملا وأدبا تكرم جني يا فتاح كل يوم أساة وبيبشر قومي أطيك بايعا فيما مضى ثم غفرت واشتغيت فمضى هبي في البعي وفي التوبة ما يسرني في أبد بالمعتمى علي السلي ولتحقق للرجاء مع سام ليسوق فالرجاء منع اليوم باحتواء من قبل قد طلبت زرع واء مع طفل العلم لغوا لغوي بانصراف قل لي إليك بقصوري ذا اغتراب أخلق العادات في عقائدي والقول والفعل وزد فوائدي بارك يا رب

وبكونك الدوام ملكي يا قاهرا قهر كل ملك وثقت بالحي الذي ليس يموت الواسع المحيي البرايا والممين قيت دم وارتجي غدا ووضع فوق المنى والرغدان وجدت وجهي له مص

المستمكتب ولكل الأنبياء والمرسلين سرمدا يا ربي أزكى صلاة بالسلام والتهاب لي بهم يا خير مغن قد يا منايا في الدنيا وفي أخرى يا أذيك خدد سرمدا بشرى يا على نبي محمد والآل وصحب السل وسجب سؤالي لا يقتب الصلاة والتزليما بهم وزدني به تعليما لا يقتب الصلاة والتسليما بي وزدني به تعليما أخرج النبي واشتري المبيعا قول لي الشهور والربيعا أيقن في يوم الأربعاء بقضاء حاجي قطعا ورضيت بالقضاء لك متابي من المحرم والكره والمشكل في المحرم مصرفا عنها وعما بعت في الليل وفي الليل اختت قد شرعت أي بحمة رئيس المرسلين وأقلمة الملل مفضلين سقي من اليوم للجنان قماشت منك وسط الجنان لابكن فوق مرادي سرمدان حيث أكون وحيث

يجيب كمن دعاه يا من دعا كل مضطر يجيب لك شكوري وذكري ورضان في أبد فلي خير رضا لك خطابي يوم الأربعاء بالذكر والشكور والدعاء قبل ما فاق مرادي بكن يا من يكون الذي لم يكن ويعدا يوم رودا فاقا أني ورد ورد البحر والآفاقا بكونك الواسع هب لي توسع لغير ما قد بعته وما مع بكونه بكونك القادر قلب قلب من يحصني بضستي كل زمن حمدك اللهم حمد الحامدين بقلب ناوي الرشاد الراشدين لوجه كريم قد كتبت ما قد كتبته كما أنبت على النبي محمد صل بلان ناية يا من كفيتني البلاء أزكى صلاة بالسلام وارفعا لك مكاتبي وبهلي أنفعا لك توجهت من المحرم لشهر الحجة فخر الحرم مناجين بالذكر والشكور.

ويأتي جبريل الأمين بالسلام فوجبا أو حاله قال الكلام سلام للعرش وذي الكرسي قال أمين وحيه القدسي لوجه الكريم بلغ عني لو سلامي وتقبل مني كالوجه الكريم أذهب للسواي قلم تحبه.

عام الجيسس في عام تصنديا من مسس صدق الأمير مع من والاه نغير ذاتي أبدا يا الله لقد تبين لكل جاحد كونك لي يا خدنا في واحد يقودني بمسس

سبقان رفعا القرآن رفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى آيات العرش العظيم آيات العرش وذي الكرسي تقودني بسرها الخفي إلى فؤادي.

يقرأ منطقي وقلبي يعقل، خيران جهل وشر يعقل، يقودني التأويل من لا يخفان، الهشام واختصاصي أخفان، إلي قارئ كل ربي سبقان، وقد

والصمود وبلا شقاوة كلية وخير عبادة الكرام كنية إلى جنان الجمال أبتدر ملاء عند مليك مقتدر زادني الباقي أمانا والصفا وبالجميل والمقيت وصفا التاب علي الله توبة محا عن عيوبي وعداي زحزحت هداني الباقي هداية تفوق كل هداية نفوزي يفوق ملك ذلك الحكيم الله فضلا ولا إله إلا الله ويات قلبي ولساني والبدن كان كفاني عداه موددا هو الذي هو الإله وهو الله الصمد الرافع السماء من غير عمد وهو لم يد ولم يولد ولا كمثل شأن وعمري خولان علمني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءاً أحد لا يقطع بي وهو خير ملتحد بعد الفراق من قلى ومن جحن أذب كل ما يودي للحساب كلا سواي باقيا بلا حساب أكرمتني تكريم باق النافع وكن

فإنك المكرم أما هذه الضري منصرم لك خطابي شاكرا وحامدا يا من أخلد له المحامدا.

والبدن لمن كفاني عداك موددا لك خطفادي ولساني والبدن لمن كفاني عداك موددا إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أعوذ

اتل عدا وكلما يدرني حيث بدا علمنا اليوم باستقاما وضني للقوم بالسلام ذلك ليس بعزيز يا نصير عليك فارزقنيه إنك القدير رمضان علي بالتسخير في البر والبحر مع التيسير لك أعوذ أبدا من النفاق فكفنيها فكفنيهما مع السقاق أبي بجاه المتقي مكارما أرجع لقومي سالما بجاه سخر لي الأعداء بسرعة وزدني ارتقاعا بالعلم والعمل والآداب بالذكر والحديث.

وبعده وبعدها كفيتني ذا جعدي رقيتني عشر سنين وحدي وبعدها كفيتني ذا جحدي ابن قلاني قد ذهبت بماضيا فلا أزال مصليا وراضيا ما سرقت لي بلا سلم كنواطني أبي ينفع الطلب كيجعي عاجلا ربي بكم أنت متى تقل لأمر كن يكن من يتعال بك ليس يقهر ومن خذلته فليس ينصر من أمنكم لرغبة فيكم ظافر ومن تكون ناصره ينتصر نشد جوارحي إلى التهجد فيك إلي ملتجم تعبدي كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك كمن جميع ما طلبت منك فإني جدا رضيت عنك لك حياتي وماتي ولك ضعي وقوتي فهب لي نصرك أي إلهي بنصر

آمين. بك احتوائي جملة تجنبي عن الرذائل، بك احتوائي جملة الفضائل، بك تجنبي عن الرذائل، بك احتوائي جملة الفضائل، أبقني دائني كل ما يضر، أي ما سقني

للمصطفى عليه الصلي بسلام قد صفى من علي بجوار المصطفى عليه الصلي بسلام قد صفى نزني الدهر بي من اللغام وردني ورد عني من علي قد بغان نزني الدهر به من اللغام ورد عني من علي قد بغان بتعرم كون من عاداني منصرفا عني بالإحسان أسلم رامي بجاه المصطفى وصن عليه وارزقني شفاء والله إني ستزحت حياي بك لعبي واستجب دعائي من علي بالكمال قلبا وقالبا على توالي أزكى صلاتك مع السلام على وسيتي في دوامي لا يكتب لي ما صلاة يكتب لي بالانفصام أزكى صلاتي منك بالسلام لا يكتب اليوم بالانفصام أزكى صلاتي منك بالسلام.

آيات بالمحي وجاهي وكن ليك ما يحب ثرمدا بكن بجاهي سقي الصلاة بالسلام إلي بالآل وبالصحب الكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجب حمد الخالق الرحمن على عباده مدى الأزمان وجب حمد الخالق الرحمن

أقترب كما إلى حضرتكم أنجذب لا تمنعوني أبدا من خيركم لا تكلوني أبدا لغيركم لا تهلكوني أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكم لا تعجبوني عنكم للذنب وقلة الحياة ورين قلبي هذا عبدا قد رجا هداك ولا سيرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي من يهتدي إلا إذا هديته للمهتدي نحن الذين نجتدي أن نهتدي بك ولا هدى سواك

فأخرجنا من العصاة اللطيف بصحب من تعلقا بي أبي الأمة زدني ارتقا لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لين قلوبنا إلى الإسلام والاستقامة بلا انفصام لست أفوض إلى غير الجليل أمري وما فعل بي فهو الجميل لست أفوض

أخاف الضر من سواه مسجلا بي بصير وكفاني وكيل ولست مات لغيره أمين حضور القوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين أسجي من صحبتي لليسرى والمسلمين ربي لا للعسرى أدعي صعوبة الصعاب أبدا حتى أقود المسلمين للهدى بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا بكم أموت بكم أقيل وبكم أبيت وبكم أحيا

أنا فنابي من التزبزبي وعدم الحياة وسوء الأدب بجاهي سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام علي معهم بلا اختتام لمن رب الحمد والشكر كما دم السلامان على من اعتمى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قد خطي إلى الملك ذي الأرض والسماء والملوك إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه وهو أجل ذكري إلي زدت الحمد بعد الشكر ملكه هو أجل ذكري فرحني كل الإله الواحد وكف عن قد أزاد الجاحد وفي المشكي شكايتي ولن أكل من نحى فؤاده لولن واجهني الواسع بالتوسعة وسطلا مرحمة وسعة ضيقي بالعدا في أول دخول الفلك وكامل الولين أيتمني العدا في أبدي من ستسترى وأنسى كبدي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ضد به ستة ربي سرمدا كلا سواي وهو كلي حمدان يقودي الله بجاه المنتقى عاتس ماه خيرا ينتقى إلى ثمرا

يصدر من غيره الدهر القضاء والقدر. الله ربي أحد والله الصمد لي هو الإله لا سواد وليس ولدا وكان لي ولي أطاب الخلدا لا خطابي وكفاني من جهد قطعا ولم يكن له كفءا أحد. هديتني بك الصراط المستقيم مصحا كل يوم تشفي السقيم هذا صلعتي لغيري يا كريم ومنك غيرا من

نبطي نفع الذي لا ينفد مع انه يقفيتني من صفد ابقاني الباقي بلا امات ولسواي وجه الشمات لا صيامي ان سوى الكتاب وبيع ستتي مع عتابي لا خطابي واشتراها مني لما يقود لي خيرا مني هل توجيهك تلك الستة كلا سواي وكفني.

0: خلدا يا أخرى وعطاب الخلدان لوجه الكريم ليس يرجع لما اشتهيت لسواه المرجع أنو المختار صل أبدا بقد ذات خير باق عبدان بآلي وصعبه يا من أراه من كل كد للخديم فاستراح أرحته من غربة والدوران فلك شكه لو قدت القرآن ذا مسلمي مليك وي ملوك علي أغنابي علي السلوك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وسخت بالله القدير سرمدا عبدا له ذا خدمة لأحمدا مصليا عليه بالتسليم في الآل وصحب ذوي العلوم أسألك اللهم كونك ليا في كل شيء بصفاك الكليا ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا من بالإجابة جدير اجعل خلامي كسيوف الصحب وبهم اسلكني خير اللهب لك توجهت بجاه المصطفى وجاههم فليهب رب اصطفى كف الأذى عني بهم واجلب لي نفعا بهم كما فككت كبلي على النبي صل بهم وسلمي من بعد آله وكل مسلمي لكتب تصرفا بهم يبشروا وليهب حشرا بهم إذ نحشروا يا ربي لاستجب كما استجبت لهم وهب لي ما لهم وهبت انصر جنابي بهم والترضى عنهم وهب لي بهم ما أرضى ليهب بهم كوني في الدارين عبدا خديما وكفنا عارين لك توجهت بجايهم ما فصرمدا كن لي ودعوى يسمع هب لي في القرآن ما لا يحصي عدده خير الكريم المعصي بكونك الكريم كن لي بكرم في كل ما تهب لي يا ذا الكرم عنك رضيت راجيا كتبك لي عدد ما أطمرته في كلكلي زدني نجاة واعتلاء واكفني سوى رضاك سرمدا والتشفني يسر لي الذي على أقراني عصر واصمني من الأدراني زدني دواما ما يسر قلبي ونجني بعد العطاء من سلبي اجعل علومي لي رب نافعا ولي سواي بدوام العافية علي من بانسلاخي من عيوب نفسي بلا عود لها وبالغيوب لكتب سلامة من المعاصي وسرمدا رد لي كل عاسي من علي الرب بالإطلاف وبشرني لدى الطلاقي اجعل حياتي ومماتي فرها لي وبي خير البرايا فرها نظف مكاتبي وبلغها له وزد بلا نهاية إجلاله نظف مكاتبي وضم الكل يا خير رافع شكور جل إلى مساعي السابقين الأولين وبهم اجعلني من المفضلين لهبهم ما لا ينال سرمدا سوى الذين بايعوا محمدا له اكتب الصلاة والسلام بهم كما بهم جل الظلام هب لي به وبهم الآمال واكتب بهم للخرب والكمال عليه صل ولتسلم بهم وامنن علي بصفا حبهم ليه فناء فيك بالمختار وآله وصحبه الأستار أنت الذي متى تقل للأمر كن يكن فكون لي ما لي لم يكن كون لي اليوم بكن كن يا خدم وليهب به سعادة تدوم ليهب به كوني ذا صلاح في السر والعلن والفلاح ليهب به ما فاق ظني ظاهرا وباطنا عبدا خديما طاهرا شكرتك اللهم أنت الأكرم والنافع الكريم والمكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ وسلام سميا آويتني حفظتني سلمتني أغنيتني وسعت لي كرمتني قلبي وأوصالي معا وديعا لك فزني من النبديعا دعائي يستجب بحرمة الأمين وآله وصحب رب العالمين يسر به وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمير رب عليه صل ولتسلم بهم وبشر بي كل مسلم الحمد لله الذي هو الأحد الصمد الله الذي هو أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي نفع عداي ضعفا يوم الأحد عني ولم يكن له كفا أحد عنه رضيت وعن المختار وأهل بدر مزغد أستاري دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدال لدى كل مجال دعوت ربي رضا أن يجري لأهل بدر ودوام الأجر تفضلا على رجال بدر رب برضوان يتم بدري اكتب لهم لديك ما لا ينفد كما بهم سقرت لي ما يسفد للمصطفى اكتب الصلاة بسلام ولهم اكتب الرضا يا سلام شكرتك اللهم في أعدائي اسجدت لي بهم ببرئدائي هب لي في ذا اليوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ولاية التقريب والإسعاد وليجد بأحسن المعاد ربي يجد لي بخرخ عادة في وطني والكشف والسعادة عنك رضيت ربي في الإثنين يا من وقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وعند جملة الورى عظمتني دعا لشكرك فؤادي والجسد أنك لي أصلحت كل ما فسد أصلحت عقدي وحولي والعمل وخلقي وسخت لي فوق الأمل لك شكري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا وبالمراضي لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفوق ما أختار يا مختار أخجل مالي السخط في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة ثبت سعادتي لديك يا كريم وسرمدا سقلي فوق ما أرم نجيتني يا خير من أغاثا ورط للأجدل والبغاثا أكرمتني بكونك المكرما ونلت ما رمت وما لم أرما عنك رضيت شاكرا متبعا وسخت للآمال يوم الأربعاء شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم رضيت عنك وعن المشفع صل عليه وبه بينفع شكرتك اللهم في الخميس إذ رط للأمير في الخميس هديتني في البحر وحدي وحدك ولي أنجزت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدت لي وصنت لي سري وصولي قلت لي أعطيتني رفدا وزدتني سعى وسرمدا فيك تزيد توسعا فديتني من ابتداء حيششي بعد انخضى الحساب عام زيششي يشكر كلي الذي لي جمع فضلك في ذه ويوم الجمعة كتبت شاكرا لدى النصارى وأرتجي التبشيري الأمصار تسليم ذي الجلال والإكرام على الذي خدمته مرامي أحمد من قدمه المقدم وسرمدا تاتيه مني الخدم بارك لي اللهم في عقائدي والخول والفعل فأنت قائدي أنت الذي أخرجني يا ربي وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل ولي وسيلتي حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير معن ملتحد محا أذاي الله بالقدر العظيم خبل محرم له الدر النظيم حمدته حمد جميع الحمد مع امتداه المنتخى محمد رد توجه الأذى لغيري باق حباني بحياة خيري رفعني من غير خفض أبدا من بيباهي الصالحين العبدا ملكني ذو الأرض وسمائي تمليك باخ جاد بالنمائي صفى حياتي من لخيري ذهبا بمن خلاني والمنالي وهبا فزت بما يزيدني تبشيرا وبي يسر مالك البشيرا راض لي الباخي عدا قاصد إلى سواي ولغير راصد رفعني من في ربيع الأول أبدى رسول الله وهو للولي بارك لي في مدح خير مرسلي من لا يزال خير مول المرسلي يقود للباخ الكريم نحلا ولا يريني من وشاء مهلا علمني العليم تعليم الخبير في خدمتي لمن له الأجر الكبير أنالني الإله فيه ثم في خير الورى ما لم يكن ولا يفي للمنتقى وجهت عام جيششي قدمة سرق اتخذ لدكسسي إلى النبي وجهت عام ديششي قدمة حق أهلك مشوسي وجه لي في جيشش خير الورى سحاهه ولي قاد السورى وجهت عام هيشش للمستوى مثل فعال من هداهم يستوى لمنتقى في عام ويشش بدت مني قدمة هدية هدت رفعني في زيشش من جادلي بسلب وبعد سؤلي قادلي بايعته في هيشش بقلمي كما بحيشش أزال ألمي يسر لي في طيشش وكشش وخاد لي جزاءه في أكشش أني نفى في أكشش عداه نفيا به لازمني هداه أكرمني في بكشش إكرام من له البرايا والفعال والزمن للملأ الأعلى معا بكرمه قد شهدوا في جكشش في حرمي إلي عام جكسس قد قادا فوخ مرادي كامنا فانقادا خيب ظن كل من عاداني في جكسس وبالهدى هداني رد الذين قد قلوني طرا في دكسس لما يجر ضرا جزاء من مها إذا يفمها وصل لي ولا أرى من جمها من دكسس وصل لي أجوري إلى الجنان من علي مجيري الحمد لله على المقدمات النائرات بالمنى المعظمات دوام تسليم مع الصلاة على النبي المذهب القلات أزكى سلامي الذي له انتهى سيري على من قاد لي ما يشتهى أنا لن المغني أجورا تغني عن كل ما لم يرضى لي بالمني لوجهه الكريم أنهيت الضمير من قبل دكشش وإنه القبير أجر الذي ليس له نهاية قد قاد لي الصفاء والدراية وجه لي من لا يكون فانيا ما لا يزال نافعا وباقيا أحمده بشكره مرتضيا عنه وعني دون سخط رضيا جزاؤه وأجره مع الثواب توجهت لي دون ضر أو خراب من عام دكشش توجه كما وصل من أول دكشش سماء أجر الكريم النافع المكرم الأنفع الجميع والمقدم دعاني الصفاء والتبشير لشكر باغ فضله كبير أنا لني الملك والمليك ما وده الأبرار والملوك إلا يفر ما إليه فر من المناول سواي الضر للقاد من قاد له الأكياس من المناول إلي الباس ثبت أن الله عني مها من لم يكن رضا الإله فمها إلي وجه بقدر الذات كرمه الباخي في لذاتي نفعني في كل ما أباها لي بقدر ذاته رباها يقود للباخي بقدره البصر ولا يوجه القضاء لي الكدر هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان تكريمه في ظاهر وباطن لازمني فيما بدا والكامن رضي عني الله رضوان جميع عباده القر رضي عني الشفيع جذب للباخي المنافا جذبت لي بلا أذن وأمني قد ثبت بركتي واسعة وباقية بقى ملك ذي الهبات الصافية شكرت ربي بصلاة أبدا مسلما على الذي النور بدا على النبي عني يصلي بسلام يا من به لقط أفضل الكلام بحق وجهك الكريم خلدي له سلاميك والصف خلدي اكتب بشارات الجميل الأكرم بلا انتهاء للنبي المكرم نافع هبل المنتخى منافعا في وكن لي عاصما ونافعا رافع صل بسلام حمدا على الذي سميته محمدا ملك الصل والتسلم كل حين على الذي لي جر حب الصالحين ضم بجائه صلاتي لفعال أصحابه يا من به يبدو انفعال اكتب صلاة وسلاما بلغا نهاية وللنبي بلغا نافع صل والتسلم بالنبي على النبي وبشر النجربي شهيد هبل المتخاخر الصلاة مع سلام مغنيا عن الغلات وجه سلاميك إلى المختار آله وصابه الأستار ودود خلد الصلاة للرسول مع سلام وبه جلي بسل إلى النبي قد ما يسره بلا مضرة مني وسعي أقبلا لك خطابي وأنت الوالي بشر رسول الله في توالي ضب لغير المنتخى إلى الجنان كل آذن بعد سلامي ذي امتنان وجه إلى خير خديمه الضرر والتكفيه كل شقاء وغرر إلى النبي قد سلامي القدير وبكتابتي نوير الصدور لوجهك الكريم صلي بسلام على النبي والتكفني كل ملام قد الصلاة والسلام أبدا للمنتقى الذي التقدم بدا على النبي والرسول صلي وسلما بمن له يا كلي دعائي يستجيب وصلي سرمدا وسلما على النبي أحمدا هبل رسول الله في قطيمنا يودها خير كرام أمنا أسليم ذي العرش وذي الكرسي على بشارة بني قصي ضب لغير المستوى سوى البشر بعد صلاة وسلام ذا البشر وصل بخطي للنبي ما يحب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب وصل بخطي للنبي ما يحب بعد صلاة وسلام يا محب أعطي نبيك المنى عن الصلاة مع السلام يا بديعا قد جلا لوجهك الكريم بشر أحمدا بعمري وبشرني سرمدا حطني بلا مشقة ولا ملام إلى جنانك وبرفع الكلام جدل النبي بسلام مغني في حزبه وليكن والتغني جدل النبي بقلم بشارة يا من له الإظهار والإشارة هب للنبي سنتي وشهري وهب له سري رضا وجهري تبت إليك توبة نصوها من كل عيب قتل الفصيها شهدت الشهور أن أحمدا فضله من لا يزال سمدا علم فضل المصطفى محرم شهد أنه هو المكرم بين تقديم النبي صفر نفى لغير قبله من كفروا إلى الورى خاد ربيع الأول خير الورى آخرهم والأول نور أحمد ربيع الآخر كماله قد جاد بالمفاخر شكرت الله جماد الأولى على النبي شكرا كفى دليلا هدت بأحمد جماد الثانية هداية أعطت قطوفا دانية رضي عن خير البرية رجب اذهبه له قاد العجب رضي عن خير ورى شعبان ردا به فيه بدا الخربان مدها خير الخلق شهر رمضان إذ فيه جاء ذكره بالفيضان ضيافة المختار في الشوال تشر أنه حبيب الوالي إلى النبي خاد المناد القعدة أكرمه الله به وبعد نال بجاه المصطفى ذو الحجة درجة عالية وحجة صبحت لله العظيم النافع رب الورى البر الرحيم الرافع بحمده مصليا مسلما على محمد ومن قد أسلما حمدت رب العالمين ذا الجلال مصليا على المزازح الضلال أكرم كل والد وولدي عند حبيبه الذي لم يلدي ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى اليوم فتح المرتجي رجوت من بر الرحيم مغني مرتضيا عنه به أستغني بركة ورحمة مع صلاة وعزمة بطول عمر وفلا بكونه الأكرم أرجو منه ما خذ رجوت ورضيت عنه كنزي وعزي كون ربي ربيا وكان لي ربا وذاك حسبيا رجوت منه جل بالمختار وآله وصابه الأستار بركة تفوق ظني والكريم من أمه فاز بخير ما يروم بكونه رب البرايا طرا وكون العبد له مضطرا أرجو قضاء حاجتي في باطني كظاهر والمكس في مواطني لك توجهت بآيتين لكل ما كتبت خدمتين عنك رضيت ذا اغتراب راجيا منك رجوعي في الديور الناجية زدني علما وهدى وأدبا وبي فرح كل من تعبدا زدني تقا وعملا ونورا خلبي وبفضي أحفظ الصورا تفضلا علي في حياتي كوني كالصحاب في الآيات هب لي فيها عزة تدوم يا خير معن ملكه يدوم على النبي محمد خير الورى صل بتسليمك يا من صورا معظما لقدره العظيم ولالي والصحب ذوي التعظيم منك بجائه أروم يا شكور كون حياتي غير حمد وشكور اجعل حياتي فيك ربي فانية كما طلبت في جماد الثانية يسرت لي فيها الذي تعسرا وسرمدا أمري يا ربي يسرا صفيت من بعد جماد في رجب قلبي ولي كشفت ما عني احتجب فزت وقصد اليوم شكر النعم بمنن من خير معن منعم وجهت وجهي له بالذكر وحمده سبحانه والشكر ناجيته من رجب إلى رجب فليستجاب بالشفيع المنتجب وسيلتي محمد وقلت مصليا وشأنه بجلت سلم دواما بعد أن تصلي ربي على محمد وكن لي له بآله وصحبه اكتبي خير صلاة والتقبل كتبي اكتب له بهم وللرسل الكرام خير صلاة والتسح لي المرام مد حياتي يا سلام بسلام في وطني طوبى وفي دار السلام على النبي ورسل ثم الأنبياء صل وسلم سرمدا يا ربي له بآله وصحبه ومن قد آمنوا سقي الصلاة في الزمن يا من له بالمنتخى سير انتهى وكنت لي بجائه بلا انتهاء اكتب لأفضل الورى الحبيب سيدنا شفيعنا الطبيب ليس العدا بحر الندى باد الجمال عزة كل الراكبين للجمال محمد والآل وصحب الصلاة مع سلام والتجد لي بالسلات ربي بجائه خني تنازعا وسهل غير جهة المنازعا سلم بجائه وجاه المرسلين كل واجعلني سرور الأكملين لهب بجائه وجائهم معا ما فاق ظني ودعاء يسمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على مرضاته أهيم نجي بجاه المصطفى وبالكرام كل وصولي سرمدا فوق المرام وجدت وجهي لربي بري في البحر ذا تهيئ لبري أحمده سبحانه وأشكر ولي يروض كل شخص يكفر لسخر الأعداء وحدي وحدا ولي أنجز خريبا وعدا حتى غدوت في اختراب راضيا عنه بذكر وبشكر ماضيا معتصما به تعالى عبدا له ولي ما كان يخفى أبدا دعا الذي وجهه لي لشكر نعم النصير والولي والشكر لله رب العالمين الحمد إذ ينتفي بسوقه للخمد لكونه القهار راض للحرم ولي يصير النفور ذامر هو الكريم والحفيظ المغني ولي يسوخ ما به أستغني رجوته فحقق الرجاء ومنه أتجي غدا النجاء بكونه الرحمن أرجو منه صلاح عمري ورضيت عنه بكونه الرحيم أرتجي غدا كوني معتوقا وعيشا رغدا أرجو من الواسع في الدارين توسعة تقيني العارين له قطابي مصليا على محمد بكل عبد قضى على محمد وكل الأنبياء ورسل والأملاك رب صليا أسقى صلاة بسلام لي تقول بها المنايا خير من قد يقول لخد بجاه العظيم كلما يصلني مع الرضا مسلما من هذه الدنيا إلى الجنان وفيك طيب سرمدا جناني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كل وليسخف عقل المنا وكن لي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفى

تعالى عن العدد وحمدي له إذ كان لي وهو ذو مدد إلى الله قد فوضت أمري موحدا خديما لمن لي رم بالله ما فسد فرحت بأن الله باق وساق لي جميع المنى والبيع في الله ما كسد وقال الأذى باق كريم وكان لي بإكرامه المغني عن اللهو والأود وقاني سوى الرضوان باق مكرم وكليتي حق ولي قاد ما أود ضيافته تكفي جناب العدا معا وقد رم لي قلبي وقد رم لي الجسد إذا ما مدحت المصطفى فرز القلا قيل لمن أبدى العداوات والحسد ملوك الزمان لأولي ند قلوبهم قيوت الذي من أم مثواي الشرد.

اجتبى كل حاسد كما قد كفاني في عبد الله من رصد إذا ما مدحت المصطفى جر لي غنى ولي قاد برضوان ما القلب قد قصد لي

الأهل والولد. إذا مدحت المصطفى كف كل ما أجر إلي الضر، واليوم قد سعد لربي شكوري بعد حمدي مع الرضا. قال آخر ذكر للسماوات قد سعد

أن كفى كلي لوقد أتاني من الوهاب علم مصحح ولست ألاقي كل مفض إلى نكد نويت شكور الله بالخط أزمنا كمدح الذي بي في قد وكد نبي رسول ليس يرضيها مادح بأشعاره إلا وأوفى بما وعد إلى المصطفى وجهت مدحي مهاجرا لربي به من ذي القرابات والبعد لربي وللمختار هاجرت باطنا ولساق أسبابا كما ساق للوتد.

قموسي كذا بغد بهيج كريم لم يكن قط في الورى وماثله للساق ما طيب الخلد صلاه وتسليم مع اليمن سرمدا على المصطفى من دونه الاصل والولد

قد نفى قبل من عند على المصطفى أدمى سلامي مكرم مآل وأصحاب كفوني الذي صفد لمدح رسول الله فارقت غربة وليس رزقا ما له الدهر من نفد إذا ما لك

بلا شريك ظلي الساخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلام وقاني الحفيظ ما يضر وجادلي بكل ما يسر حفظني من كل سوء ولعين

دام لمصراخه الصلاة تحسن كن لي بها في ابد فيحسن يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعزيز وعليم سميا من علي بجمال يبرع لازمه سعادة وورع وإنه لكتاب عزيز وجدت كلي لرب الأحد بعد فراقي كل جان ملحد فليمن وليسر وخير السدد في

هدى ورحمة بغير فند كما به قد جاء خير السند للمصطفى وجهت عند العبد مدحا بلا عداوة أو كبد كرمني مدح الشفيع السجد في أرضهم لم أر من لم يسجد أسير باق خير رب صمد مع صلاته على محمد أنساني امتداح ندب حتد جملة ما لاقيت نحو متد بجلني مدح النبي الجيد الفائق الجاد الأعادي السيد عند الأعادي غيبا أنمحتد ومنهم أخرجني لم أحتد كنت قصائد دوزات عدد تيرق محا بها تخددي يفوق كل ذكر ذكر الصمد المالك المكرم المعتمد ينت السلام يمن من الملتحد من به نديم ذكر الأحد وإنه لكتاب عزيز تنت

لك التجال تصلي على مزدوج قد انتجى زاد إلى دوري منك قد فجى وإسلام كلما بالأمن جاء وإنه لكتاب عزيز قد توجي بتلاوة الكتاب كمالك.

تقبلك من تلاوة كتاب أنزلان، نشكره على توجه الضرر كلا سوانا وكفينا عن غدر، هدى ونور ورضا وبركة.

الكريم الأكرم الباسة المقدم المكرم مدم أفضل الصلاة الأعظم على النبي المنتقى المعظم محمد قبل مني خدمي مقدما كليتي لم أندم عليه خير الصلوات الأكرم وآله والصحب ظرف الكرم أسعادتي كتبها ذو القدم وليس يمحوها وأعلى قدمي قلت خيرا للنبي الأكرم محمد حبيبنا المكرم وإنه لذكر لك ولقومك وقال المانع كل الضر ينهو لغير الضر كالمضر أطاب السر وأطاب الجهر كتاب ربي وأطاب الدهر ميتا أتلوه ذا فصر وبي وجادني باليسر لا يتو تناجي المضطر قول به وحصت ما للغر هداني الهادي بغير مكر ولا غرور عاصما من نكرك لمنزل القرآن ينحو ذكري مع رسوله وينحو شكري لكت ربي وحباب كسرك وللنبي نرني به والنسر كرمني حب النبي البر لمالك البحر به والبر أذلغ الله كل الشر مجائه وجاد لي بالسر لله كلي بصلاة الظهر والعصر والمغرب بعد الطهر كل تيد العشاء والفجر كالله

ربنا يسهل كما رمت بالمختار ربي يسهل نويت امتداع المصطفى البحر مدة ثم ادحله في البحر إيصار عدة وامتداعا بالتي في عظمت من الآي فالآيات بالسبق علما

الفلاس والناس والجنة والخناس نجاهم الحفيظ من تردد ومن شكوك ونفاق وددي. إطاعة الرسول الطاعة.

تجبل الحلال واصطف الحرام كم يقل عملي على الدوام نجيب جاه المصطفى المغاني من فاسد مدى الأزمان نجي جنابيك من انخفاضك بارتفاع

جرن رضات وتفي من متبا سوء القضاء هاتك اليوم ولا حول ولا قوة إلا بك كل موئلا والتفي جيب النبي الطاهر صلى عليه

فيك وفيه ها هنا يا ربنا لأبثباتا طنباتا ها هنا بالعلم والعمل وارفع العنا اجمع نغيت في جنب النبي نخمة له مع التأدب اجل يدرك مثلي من صحب تباتا وخدمة به استجيب

يفتح الإغلاق بالمفتاح بالحفظ والتأييد والإصلاح. لكم منك صلاة والسلام عني الساعة إلى يوم القيام. أبي عبيك وانصرني أبا تلا عداي وبه هب للمدى هب للظاهر مع الباطن.

أصبي أسجمع ما يضرني به، قلب إليك ما يعينني به، يقودني لكثرة القصائد كونك عندي مكثر الفوائد، دمادي منك كل الزمن ما كلني إحصاؤه من منن، يسر علي الشكر بالمختار، يسر علي الشكر بالمختار، توصل علي

قهران لحزن صولة ليث قهران لصحب الغج الكرام يوما بدي النصور قد أزالت لوما لهذا البدي عند رب الناس غلبة مخجلة الخناس أحجر أهل بدر اللعينا عتله من لم يزل معينا هرب إبليس

لفظا ومعنا خلقا وخلقا. إن ابن عبد الله فاق الخلق لفظا ومعنا خلقا وخلقا. لسانه الذكر وقول الخير فملازم ونعم أذن خيرك. سيدنا أحمد ساد العرب ومده قبل قضاء للأرب. ويمتدح معنا خناس إليه فر بإليك الخناس. قد مدعت من أنا خناس إليه فر بك الخناس. أحمدنا المختار أحمد التاب خديمه فلم يلم ولم يعم. وجهري جزاؤه وغصرا خيره وما طلبت حصرا. إلى صانحه تنتحر فراق

الله هذا رسول الله ما لم يعلم إن الذي خاطبه بكلم محمد فرد يفوق التزنية أفاق جمعا.

أرحب بالمرسل بأعتلى درجات الرسل رسل أحمد لم يضاها قد توعظك كانت لا يضان سيد القائدك للجنات جف بها قدمك للمنات نفى اللعين ولا اللعين نفاه الله لغي فاز من والاه ونفق رئيس الرؤساء وأبدا إبليس منه يئسان أخذ الأرض العظيم أبدا كل صيفا منذ أبى أن يعبدا رميح نحو المصطفى والله انتهده لغيرك من والا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا لا ينتحل مدينة منورا سوى حماها ذو بقاء صورا أكرم رب العرش ذا المدينة إلى جنة

الله مر رسول لك بالخير فجال قد قادر إكمالك سؤلي فجال رأوا أرض برايا الحججات قد قادري ولا ألاقي اللججال مدح الليل أو سهداء والخسرجان فيا مدحي فيا مدحي مدخلي أطراب المخرجان مدح الليل ليس يزال أبهجا صلى علي خير

هذا قصائد لهاد توجا صلى علي إن كفاني عوجا وجاءت أنباحي لمن للمنهجا قال ويستسلم كل منهجا للمصطفى وجهت مدحا أخرجا إبليس وضغ كل خرجا إن النبي وجهت مدحا مسجا فشكله بالأمان امتسجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا له امتداعي والزقاق زمجا وارتفاني حرجا وخمجا لم تداعي خير مدح زعجا من قد قلاني في عدا فانزعجا هديتني يا من بخيرك فجا أمن إلي قتل

رزق الحكيم من جعل تلي بشر الكرماء فان جعل ما يكتب حجيدة ذي الجحود خلق العماء عوالهم عنه محين لو أتوان دين إله الناس تنصح عني أدل الناس أدم ربي ملعين لي حفر ومن قلال ومن وشاء ومن

للإفلاك لقد تبين لدى المقربين كوني عبد الملك الحق المبين. أخفاني الباطل في البحور وقبل وقاد لي مهور الحور. هدمت بنية ذوي الملاهيك بعد من الجلال رب الله محمد.

من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغرى فاستوى على سوقه يعجب الزراع.

المكان والزمن مضى رسول الله بالإله عليه خير الصلوات الله طاقة الأنبياء ورسل عليه تسليمات باقي المرسل ربيت في خدم خير السجد ربحا كفاني قبل من لم يسجد لقد غري قدم المشفع كبد جملة ما لم ينفع وجدت خدمتي لمذهب الفند ما حل أذى نعم المكرم السنن لغير سنن لذي قبل جحد وساقوا لغيري الله الأحد أما إن باقي لي غاضان أبه وقاد لي أغرابان لو علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان إلى شكري على

من مطلب نبينا أحمد خير الأنبياء عليه الحج بالسلام تربيا ملت خير الخلق والصحابة مطعم كفاني الجولة كالسحابة علي من الله بامتداح من بصري بخير

يوسك الذي يعترف رجما من فائده كي يغتيف سكته في البر والبحر معان ويكليهما العدا تليق معان لا في المحي بدت في البحر بغلي نفد عدا بالدحيك درجة المختار ليست تنسفي فمن يحاول خفضها فمن منسف أقول خدمة تدور أبدا لا وتغزي كل من لم يعبدا أتاني التوحيد

عند بافري ابك لخمة الأمارة محفري للمصطفى وجهت عند قلوى أبكى لخدمة كفتني البلوى كتابتي على مبارسي وبان ولا أخط

هنا الكفاني وكل مداي محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه عادت الخدمة عند المزبدك قبل ولي قاد أجور العبد أواني الله لدى البحور له ولي قاد مهور الحور بارك

على سحاب منتقى الأسود أحب من الباقي فلا ألاقي قال محب طمح إملاقي يقول المنى إلهي سرمدا بأحمد اطلع الصحراء.

أكرم كل قادم لازمه التكرم علمنا الله بالتسخير وبالإباك من مضوا من خير إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكفت ضرا فانقلبا تسلمني الباطل والضرر وكان لي برغد والدرر جعلني خلا

موصل في أبد النعم الكريم موصل تكرم في البر والبحر بدان لي وليك صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع علي أزكى صلوات الأنفع وجهلي ذكرا وشكرا والسلام ونسوى نحو يساق الوزنان نفعني المغني الذي لم يلد يغنى أباق لي يصفي بلدي فجعل الكريم والمكرم هما بيك في أبد أكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوت.

والصحب ومن والاه. محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه. نبينا رسولنا الشجاع في غير تحت الأوجاع. أكمل باق له ركوعي قوئل العداء مع الوقيع. لم تلاح الأداء ذي الجحدك قد وحدا لربي وحدي. إلا بالماح النبي كليتي كند العدا وعملي ونيتي. هذه أكرم بالأمين وجادلي باليمن والتأمين. وجه لي ما لا يرى ولم يرى ملك المماليك العدا لي سيران. أضيت عن صحابة المشفع على جميعهم إضاء أنفع. ضيق معها بالله والرسول لا رجوع لي ونرتسول. وقال الباغي اغترابا لا يعود لي وجاد بالديور للمعين. عجز خير الخلق مدحا مبتدر كل الجناي وكفاني من غدر. راية بيني يجري القدر قبل وزحزح البلايا والكدر. أدب ربي الذين كفروا كل رأينا من مكروا ونفروا. شيخ الذين كفروا لغيري وقضي الأم واسم الخير. كان قادري المالك أعلى رغد وامكن سني كيومي وبغد. محاسو الله كلما صدر كني سويض الذي يدير القدر. أحمد بن المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين. هديتي من الثناء والصلوات خاصة له.

قود وجاءوا الباقلي يحيي الوقود قل إلى جناني أنفاقود جهادي انتهى والتجري رابع ولي لا يقصد كلب نابع وجاءت كل جمن كل جعل في وفي خير برايا فنجل هذا لي هذا المنتبذا من أهلها كما اشترى منتبذا هديتي بالمدح والصلاة لأن به

وحسني عليه السلم علم أن عسني نفعني النافع بالمنفوع خير براية فاضل المرفوع أي بقي سرورا لا يريل بالمنتقى نعم المكرم الكريم كنت المحي سلاح من أبان قطعت من خلق أما وأبان عليت المغني له السجود قوض العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادا مني ومن نازعني أبادا لو عقائدي وقولي والعمل خطي فوق كل سعي فانجعل هي دوجي إلهي وحدا ثم من لم يفارق جحد جاك

جاد كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا بي وراضني من أشرك لله بمنح الفرا كليتي عند العدا وعملي والنيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار مضي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأستار غاب حزبه الكرام قبل فضله ولي الساق الكبل للمصطفى وجهته

الدنيا كتاب غربتي هذا الأعداي أزال باخ أزال الدائي وجهري أجوره من دكسسي كل عدا قد قادني في جيسسي.

هو الذي قد كان لي في خطي طعني أمها أذى بالحق تاب علي توبة غد غسل عني عيوبي كلها فنغسل وطير المغني لي قبل محان تغربي بخير مكس فمحان من ظن سيري عب عامي أكسسي مثل مسيري رأس عامي جيسسي فبتقل جهولا غمران فبتكسب العليك للعمران لم يكن سير أكسس سوى جزاء كن يقاد بعد وعد نجزان هدية مولاي والرسول أقبل تاليق ونلت سولي محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرق بيني وبين كل من حسدني قبل بربي إلى الزمن يقود لي في كل يوم من البشر وربه أعلى علي يمنه نشر يقود لي في كل يوم من البشر وربه علي يمنه نشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لي قال ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكمل الباقي الكريم المنتحر مطره لغي النحو من جعل ناجيت من جل عن أهل وولد وكريم ما يطيب

تونس ما نضغ وقبيح خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم أرتزيز الذي نجح وصلني وقد جهاد الأحد جادي المضي يفوق السرمدى رضا ربي وجاهد.

أو ينحوم فجعل البقي إذا البحور هنا به حفت مهور الحور أثني الباقي مهور الفائقات كالبارعات المفلحات الرائقات إليها درت وللرسول وكان لي به ونلت سوني زنت بالسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جحد رافقني الإلهام والتوحيد قو إذا قم لهم جعود هل تقم ما بناه جاحد بين ربي الإله الواحد فرح لكم الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاحدا أنباء خير العالمين التغني عن المدافع لفضل المغني في مدح المصطفى قيس

المسلمين الا قوجت عند المزمنين اكا تحجب ازالت كبدين اهلي ان اعاد الله فالعين مع من والاه فالانفض يكون كالنفر فالانفض بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد السفر اكرني عند البحور المتبان لم يكن لي ما يتبان سلم الحفيظ من تنصر ومن تهوج فطاب عصري أثار غبري أدا عدايا مع مغن قاد لي هدايا وجو صحب المصطفى قد أقبل كل العدا قبل وكل أخجل أخذت أحزبه منازل عدا فجيت تحتمت عمن عدا عن قزائل عاد صرفا كل السحاب الحنفاء صيفا يجذب بالمناسي لدان تغربي مطيفا.

الأخيار سلامتي إماي جرك بدان ويطافي حوليا من أزبدان وقاي الباقي تكفى وقاية الباقي كفتني العاران إن دشاي إذ عروا إذ عاران وقاي الباقي

ليس له كفؤا أحد، وكان لي بقل هو الله أحد يقود الباقي هداية الكبير، كما يقود لي مواهب الخبير. علمني تعليما من لا يخفى عليه شيء

فالعزاء عني قبلها اكتسي وحصل الفراق معامة بكتسي هذا إلى سوايا ما لم يرضني من جادني بخدمة المفضلين تدعي إلى سوايا.

على فراق من يسره بشيء من ابناء الزمن يقيم الأحد خلا حبا طيب المختل والمختار نعم الربان طيب أسر العليم والخبير غيما قادنا

السلام أنت سما حبيبي في الليام تمدني عند العدا تبجيلان ولكن صرت ولن أجولان هدية الصلاح والأمداحين تتعر قبل بها أقداحين ما توجه الأذى للصمد جل تعز ومحاه أحمد أزكى سلامين مقدم الأحد على أبي القاسم.

عاليا من المحرم هدايا صافيا فاك بالصلاة من رأس رجا اقنع بالحجة خير منتجا فلحظ الخدم قبل المصطفى وصعبه صلى عليه اصطفى فرحت الخدمة قبل المصطفى وصعبه صلى عليه الاصطفاء أضيعن الله والمشفعون وصعبه بهم عدايا دفعون وصلي ما وعد الكريم والجنان شكره أرون النبي من خير الصلوات كاني بقيت دون هفران لو سمات باق غفرا ليوم علي عني كفران أقول إلى النبي المشفعي من قادري مخجل كل مدفعين للمنتقى وجهت عند المسجدين ما قد كفاني كل من لم يعبدين للمتبى وجهت عند الزاخرين لك صلاة خلدت مفاخرين هديتي عند البحور المغرقات لما صلي حباب الخارقات وليخبر عدا لي صارا إسن وجان قادريك أنصاران عزل عسك والعدا يزل بين أخلاقه والمغني المزل نبينا المحي أذل للعدان نبي مزل مخزي من عدان آتوني تقود كل من يصلي ولا

منين وجاي الباقي ثوابا بأجور من بالجاه من هو الهادي المجين أكرم الباقي لي يدين إكرامه يمن عن القديم وجاه الباقي من أن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من إسراقي لا نزاع معزم على الجدال والميزان محمد علي تسليم كريم قي الصلاة عنه ليس يريم محمد عليه التسليم الكريم على الصلاة عنه ليس يرين ليقاد من قاد إليه الغر كل سؤال حين عدا

سر مخجل كلا ألاقي موجبات الخجل فهرب الضر عن توجي لولي سورز توجي أهلي قلوب قوم كابدون كي لا أصرف التكابدون لين الجميل قلب كل من آمن مسلما وقاد للأمن حباني المغني بما لغيري لسيرا بجاي

مع النبي كلما تكمنا من عيب وهدى بالأمنا تنفع النافع النفع العظمى في نبي المختار كل عظمى نفع النافع نفع عظمى أبي النبي المختار كل عظمى هدية الباقي إلي قد نحن ولسان في عداية زحزحا ملقني الصلاة والمدح المليل مستغنيا عن الملوك والسلوك مدح النبي والصلاة والسلام أهي قائد بشارات السلام غير بالله الكريم الأكرمين أصمي من العدل من العدل أرم رمين فرح القدم ربي ذو القدم بخدمتي ولي ثبت القدم أبي خدمة النبي أحمد قيد سماك تكون حمدا هي أطباق لا يزال الصمدا لينتهى مع هبات أحمد أتبع لي الأكرم المكرم كامها عني الأذى مكرم وجهني جمال باق لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنحتحي بشارات القدر وشين حول جهاتي من غدر ثاني ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين جافية ستة أحماها الباقين والأرضين السبع والتباقين أد إلي كل خير لي رضين بلعن إلى الجنان الغرضين أشكره إلى الجنان بغرض بلا عيدا ولا بلاء أو مرض عن رضيت حامدا وشاكرا ويجناني لا أزال

0: ذات خير العالمين ما يصر من خبئ جهاد قد أصر. الحمد لله الذي ليسر فضل على سواي قد تعسر.
1: خير السدارك مد إلى جوارح الخيور تمنى والموضع والديور. نافعني بغير ضر ذو البشر ولي سواي الساق 19 ولا لي الباقي بالاحتجاب وكان لي بأعجب العجاب. نفع عن الباقي بالانتهاء وسفري إليه ذو انتهاء وإن لك لأجرا غير ممنون. تواجهني الجزاء والأجور كمن كفاني كل من يجور. أكرمني الباقي المكرم الأحد فليس ينحوني بما ساء أحد. نفعني النافع في الدارين وبهما عصمت من عارين. ناجيت ربي المكرم الكريم وقادري منه أجورا لا تريم إلا قد أوصلت

لو توجهت بالشكر يبقى بقى أصب ملكه وحصت السبقان إذ يوصل بلا حساب خير جزائك وإنما احتسابي جزاؤه كفاني المفاسدان وكل مكروه وذب الفاسدان هذا المكاره التي توجهت لسوايك ولغيري وجهت أكون ربي بلا كفران ولم يضرني كلب الخسران غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب غنيت بالله عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب يقود لله بلا انتهاء ثم سرني بجاه ذي البهاء رضيت عن ربي وعن مخدومي وانقاد الرضا مع التقديم ملكت خالق السماء والأرض والبر والبحر أجل قرض ملكت التوحيد والشكورا ولم يزل منفردا شكورا نجته إنني لا أحصي ثناء من هو الشكور المحسين ويرسل البرايا البشرى بخدمة له تدوم بشرى نفعني ولي كان بالأجور ومن لسواي من لسواي

الغفور وإنك لأجرا غير ممنون. وجب خالق الورى خير الورى ما خلقه وخلقه قد نوران. إن أبا القاسم لم يبارى في الخلق والخلق ولن يبارى. نبينا أحمد لم يضاهن في الجود والبأس ولن يضاهن. نبينا المختار لم يجارى في العلم والسعي ولن يجاران. لم يدمس المنتقى قط ولا يبدو لدى باق عليه أولا. كتابتي له لدى أهل الكتاب ليس لبت نور اللسان والكتاب لأن يقود الله في اللسان. ما رضى ما غاب عن إنسان إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب. إذا كتبته تز عرش ربي وصبحت جند الخليل الحب. جزاء ربي وجزاء المقدم فرافق لي وقاد خدمي. رفض عرس له خطي بلان أدن وإنه حياتي قبلان. أخدام خير العالمين غسلا عيوب النفس وحياتي عسلان. غسل عني الله ما لم ينفع مذ قاد لي مخجل كل مدفع. يسوى خير العالمين قلمي ولسواك اسمي زب ألمي. أرافقني في النحو والعروض تعرف من لي كان في قريدي. مدح النبي المنتقى مع الصلاة عليه الزحزح لغيرك من قلا. مدي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. مد لي المختار من إلهي ما لسواي زب كل الله. نحى اللعين ونحى الدجال غير كذا من بالفساد جالون. وصلي جزاء ربي وجزاء خير البرية ووعدي أنجزان. نفى خالق الورى خير الورى وكله بنوره قد نوران. وإن لك لأجرا غير ممنون. من يتوب كرم تداحي قبلون كمن به انتحى لغير الكبلون. أيقنت أوزان تدوم بشرى كمن به الله حياتي بشران. نحن نحى مع العروض للنبي سيد كل أقرب وأجنبي. نحن يرتقي مع العروض هيئة الملهم في قريدي. أن تنحوي غواية أو هيمان في كل واد أو فرا تفني الزمان. كتابتي ذكر وشكر وسداد الله أرشد قلامي والمداد. لم تكتب القلام بالمداد لغير فيض الله ذو الأمداد. إذا كنت ابتسم السجاع وهرب الخب له أوجاع. جعلت خالق الورى لي جنا دون اللعين وحباب الجنة. جعلت خالق الورى لي جنة دون اللعين وحباب الجنة. عديت عن رب الورى ورضيا أبو الورى عني فذاك غرضيا. عديت ربي لدى اقترابي وقادني به إلى ترابي. غنيت بالله عن الأرباب قطن وبالماحي عن الأسباب. غنيت بالله عن الأرباب قطع بالماحي عن الأسباب. يسر خير العالمين خدمين قيسا للبقاء والقدم. هذا المعيد للمعاد متغي به عن المعاد. مدني المغني دواعي الشكور وقاد لي سنة والعبد الشكور. مدني اللوحة ومد للقلم مع ضلاليك وملهب الألم. وتشكره شكورا يرضي وقد يفضى جزاء قرضي. وصلي سؤلي وما فاق المرام وضري بلا رجوع ذو انصرام. نال غير الأذاك والكبل لمن له وجهت كلي قبل. وإن لك لأجرا غير ممنون. وجهد العرس العظيم أحمدا
كما يلبس القتون أخمدان أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين أحمد المختار ليس المجرمين كما وجه ربي وغوث المسلمين نبينا أحمد لن يضاء في الجود والبأس ولا يضاء نحاصر الله كما لا ينفد نفد من ما عنده لا ينفد للمنتقى قادمنا لا تنتهي من الذي ما عنده لا ينتهي كتاب المختار أغنت بعدها عن الكتاب وأبقت رشدها فكونه رئيس الرؤساء نقص إبليس ومنه يئسا أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي أبا أبو جهل تقدم النبي سيد كل أقرب وأجنبي جر أبا جهل تكبرا إلى براس جند الله واهب الإله هذا نصيحة وقال بل يرد بدل الباب السكر في ينفرد أعطنا ساقه لي إلى القريب عطله دعا به نسى الحليب أجب القريب من استكاء وعطش بالويل ذا بكاء يلومه الصديق والفاروق يا من عظيما ينجلي التفريق فما هدى الله تعالى ورضاه واهتديان ورضيا بما قضى مد إلى عثمان نورين ففاس وقال صحبه علي للمفاس مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة مد رضا والخير للصحابة مغن بهم عن ضرر السحابة فرسول الله صلى الله عليه بالتسليم قد أعلاه.

وإنك لعجل غير ممنون. وضل كونك أحب أحب أبدا للورى من الورى لهم بدا. أنت لي مثلك ما تولدا قط والشروى كالنساء لن تلدا. لا قيمة تروم الرشدا ذك من الرشيد يا من أرشدا. نوى خديمك الذي بك اهتدا قول عبادك وصنه مقتدا. نوى خديمك الذي بك اهتدا قول عبادك وصنه مقتدا. لك انتحت خدمته موحدا لربه فاتق به من ألحدا. كرمته تقيم هادي قيندا فلا يكون أبدا مفندا. لا تقود ما يصف الخلدا إلى الجنان وينير البلدا. كلاسه سقط من تمرد وثمدا لنحوه لن يردا. جعلته عبدا خديما عبدا رب الورى وغيره لن يعبدا. علتما لجهتي قد قصدا من الأذى لم ينحني من رصدا. أجري بك حفيد معدا فلغير العدا وكل أسعدا. غناي معك بالإله مغدا كليتي ولي أبقى رغدا. لقي جنابي الحفيظ الحسدا بك في سلعي لم تكسدا. أددت ليك مقتر لي وحمدا كل عليك الله مدقي حمدا. علي تقبك وارتزق لي من وارتزق من عندا. لقي نحوي واكفني من فندا مع صدري ومحوتك كمدا. قصدني بمن دعاك أحمدا لقيت من حسدني واطردا. لغي ضري صرمدا فانطردا. وجهت لي ما لا يزال أفيدا من غيره من خير مغن أيدا. نحمد من أنت الأحب أبدا إلي من غيرك حمدا أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي. وثقت برب العرش ذي الجود والعفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي. وثقت مع المختار

قديما بخير الخلق بالمكث والصف أوم رضاك من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارضى عن سحب النبي قائدا لهم صور متي ينتقي مدحيك مطرئ أحبتي الدارين سحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقتل لهم

فمن ينسهم فالمدح مدح مخطئ. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء، رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ. أبو حفص الفاروق شرواه ناجر، بيعتز دين المصطفى

أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل أم اختيرا والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن تركه كلا تلسن نسفت بنا المين بالحق مادحا لفرد على خلق وانا عنه ديدن نويت الدوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد

مسبح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناس

نبي له شأن عظيم مبين، هو المصطفى المختار وهو المعين. نبوته قبل البرايا قد انجلت، لو السبت حين الجد في طين يغزن. نجيد مجيد موصل من له انتحى، معلم ومفضال ومغن ومعلن. نفالي وإبقائي وفوزي.

نصيحته في السر والجهر لي بدت في قادل الرحمن كثرا يحصن نوتيض الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحو إساق من ليس يزعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وصيق إلى غيري يتكهن نال واحد القهار عن العداب فرادين ومزنا أدبروا ثم اللئين نوت بي أرضا حصائدها صفت عليه السلام خير مغن يمكن نظافته كل من الله طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزلت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري والدار ووطن نيت ما اختير شكرا بخدمة لخير ورى نعم المقف المعين كذبت وكلي فارق الذنب والشرك وقبل استرى ربي الذي بعته تركا كلامي والنيات وفعلي توجهت لمن إلى من كفاني السوء والضر والشكا كلامي والنيات وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا كفاني حفيظ مانع جملة العدا ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا كتبت وقضي يقول ربي مخاطبا لمن حبوا عنك الكلي زح زح الضنكا كرمت وفقت الكل يا

قلبي وكل حميته يحل لي مهما اشتكى مشتك أشكى كوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيضا أحلى.

كل مولاي حمد وهو عني محل كبلا وليقاد فيدا أخذ البحر والوبلا لو الحمد وتكل الذي لانتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلا لو شكر مني بعد حمد مخاطبا لمن جوده ليقاد ما أخذ الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد هذا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محز الله لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا أفيك من الأخلاق ما أعجز الكل لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك ليس الذي حزنهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قادوا قال لكم ذو تجرع عذاب شديد يورث الفقر والقلع

بالمصطفى الشرعى توكلت عبدا خادما لا أرى صرعى على اعتمادي راضيا أن خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعة على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير متبا باسمه يا من هذا الأصل والفرعى.

الواسع الباقي الذي خلى ذرة على وتعتلى عن لا يجاريك غير من ذو ثقة قد توجب اللعن والدعاء عذاري لمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني كلا شكري مز طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت

عنائي محو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعا لرب البرايا وحده قد نحى كلي ما اختيرني

مثلي انا اصل المختار عبدا مقدما خليلا حبيبا فعيقا جمله الطمر لو الدهر امداحي خديما مخاطبا وان قعد في امداحه الاربح الحلي لك المعجزات

مذكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيى الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها هذا القول من غير مرا جملة الرسل لك الصرح قد سالت مساق بدعوة كمن شق بدر شاهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها.

اترك لي لأنت الخليل الحب يا خير الشافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي يزورك مني حيث ما كنت يا محي فؤادي وروحي بالبشارات ذاقي يعد مساياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني بالباقي بالظلم والغي يميني عليها دين خط هوارضا بخدمة قلي ذي المدينة زاهدي يصلي بتسليم عليك الذي نفد بي قبلة منك الأعادي بالرمي أيكم مني كل وقت وساعة إضاء وسكل رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيبك الدارين يا جالب الوقي يوصل الباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبدل كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذاوني يؤكد كلي حبل حبي وخدمتي لمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغي الأذى الدنيا وأخرى وبرزقون ويشكر مني أعرف وبسرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خلت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحوي لي يتبزخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خلت العدا عني وزح زحت من تغو إلى غينا والكل قد كان يبلغ خديمك راد عنك فاقبل شكوره لوجلي من حبه فيك ينسخ خطيات عن المحد بعد توبة لباق له عبد إلي تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيع بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبلها اكتسم وينهو لغيري أن نحوي موبخ ربي خروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله كما قد مضى من تزلزلي لأشكر أيضا بعد حمد مخلد المصطفى خير البرايا المفضلي لربي تعالى صدت عبدا مخاطبا ينفضل بعد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأنت الذي أعطيت قدم النبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورطبة وما كن عبد الله عبد لدى العلي كل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يعطلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنعلوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزلي لكم رمت من ربي سلامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي ربي لي راض العدى لي بجاهكم ذكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق
طلع من عليها دين الشكر له على فراقي بلا لقلا ذوي الجود والفسق فلعود الإشراق لي قعد كلما عيوت إني ذو شكور على الفرق قلبت بالعدوان سيقت لغيرنا كأبدان والله في مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا خاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بالتقديم العلي يا رسولنا وعط العلا يا ناصر الحق بالحق قدمت لآيات لك الله قد نفت كغير سوى من خاضهم لي من الخلق قاطب يا على القلاء وهي جنة بأعصار الباقي وعلى بها

واديت بالشكر بالفعل واللطق خلت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قد الله حاجاتي لمن جاءنا بها واني بها عبد خديم مع الاتق علمت واني بالفيوضات مبدع بأن البديع ليدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع.

بيدك يا من في الخلائق يستع عنائي بإذن الله عني محوته كما قعد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك السلام من هداني وصالني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وإرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى وسميزع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وقتي ما حل العلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من

لي يرضعوا علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرضع قلاني اصطفها مجيد مشدد قل غير عد من غير لقيا تشدد هيت العداء قبل مجاهدا خاطبا عن العدا كان يدلغ هو رسول الله لي قاد للمنى وقد كان عني كل سجن يشدد آثرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ غمئت وجئت البحر في البحر خادما لما نقل الياقوت ما كان يلفظ ظلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى على البحر لا ألقى الذي القلب يغلظ رفي مع المجهة قبل للنبي وكل ما فاق المنى صار يدعون أن تحتوائهم كلما أمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهر ماء الذي ينحون مقفى ذماء من يروى بإطعام قبل بشر يلحظ وأم الذي ينحون لما عن لغام من ينور قلب منه والرين يعكر هو صحاب المنتقى ليصونني وينحون الأعداء مني التحفظ ذرالي إلى جنات باق توسع سعد وكلي وما لي صان حام مشتظر يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حما إلهي عن أذى ماحيا غي يبسم تذاحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر يلجلب والنفي ابن النبي في عطايا للاستداء عليه الصلاة الله للعف والهدي يسأل النبي في خفايا للاعتداء عليه السلام الله كافي ذوي البغي جايره كلي خديما له به بست ذا قرب وقد كنت ذا نهي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب عن غيره المحيي يصيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قاد سرا غاب

مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحبا فائق الرعي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله ذا رأي يقيني إلى الجنات باق يحبني إذا بالمختار كليتي يحيم ملقت بربي محقن الموج واليم همدح الذي أنسى على الفلك قلغم مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكم مرادي كوني عبد ربي خدم من أخاطبه بالشكر والحب لا عزمي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنظم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتقرأ سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

ملك الحكم محمد المعروف ومانح وبالعز مخصوص مصون عن الوصم مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح ومبعوث إلى الحرب والعجم مدي جلا عنا رجانا محلل مليح ومعصوب من الناس والوهم مدية علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم محى الله عني بالنبي كل ف

0: فالمسارات بالآيات والسور لذات بكوني عبد المحسن السوري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. لسعد بكوني عبد الله فيك بلا حس ولذهب بأني تبت من قوري. ساق فعل للرب لا شريك له في المسارات بالآيات والسور لذهب بكوني عبد المحسن السوري. يا ذا البشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن السوري. يا ذا البشارات
1: منعت من ضرر الأعداء حين سطوا بسحب منج نذير شأنه عظما. من التزمت له دين الثنا بصلاة في ديوري منصورا ومنتظما. دعا مدادي وأقلامي لخدمته حوزي لديك به ما حازه الكرماء. وسخت بباق قاد فضلا لأحمد عليه سلاما من به الضر أحمد. كرامات من يهوى المقفى مدامة إلى جنة فيها سفى العمر أبدا. سلام إلهي سرمدا عن صلاته على من له قاد ذو الفضل مذبدا. شكوري إلى الجنات من عام وخشش يكون رضا الباقي سرورا لأحمد. رمنا شكور الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون. بالله جل هو الرحمن مقتدرا وهو الرعي معتسامي وهو يغنيني. به غنيت عن الأرباب في أبد وأرتجي منه أجرا غير ممنوني. إليه قد تبت ذا بيع وزحزحني عن المناهي وعن أفعال مجنوني. وجهت وجهي له بالذكر ذا خدم لمن أتانا بمفروض ومصنوني. زدت القصائد للوهاب أشكره بها ولي ساق ما قد فاق مظنوني. عن نافع قادر بر رديت هنا وجاد لي بعزيز منه مظنوني. ناجيته مستغيثا وهو ذو كرم وحبل أنقذ ذا الوادي وذنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واعصم جنابي بسر منك مكنوني. أنت الحفيظ الذي أبقي وقايته فلتكفني كل مخلوق يقاسيني. ناجيتك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بلواي يمسيني. أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير شاف شفى كلي بتحسيني. شفيتني العام فاقبل ما شكرت به اضطابت النون قبل الفاء والسيني. كفيتني جملة الأعداء يا ملكي يا من عن العار تحميني وتنجيني. رضيت عنكم رضاء لا يفارقني لرؤية ربطموا أهل الزقوم والسجيني. نفيت عني من غروا بجيفتهم وأخرجوني كماسور ومسجوني. أني فرادي ومسني أكبر وهم سم وبكم وعمي كالشياطين. منعتهم من جنابي بعد سطوته يا مالك الملك يا رب السلاطين. تنفيهم الدهر عن ضر وتنصرني بهم عليهم وفوق السؤل تعطيني. كتبت في البحر أني لا أمد يدي إلى النصارى عبيد الماء والطين. إن شاءه من به أبقي الشكون به دنيا وأخرى بتصحيح وتوتيني. لله جل يدي والخلق معبدني وساق لي فوق ما عند السليطيني. لراد في البحر أعدائي وللتزم والكل فيما مضى قد كان يعطيني. توجهي للذي مهما اشتكيت له أشكى ولي قاد ما أهوى بتكويني. يقود لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير الشكر يحنيني. أعاذني وحماني من عداي معا ومن مريض رجي من كاد يغويني. نعم الحفيظ الذي مهما استجرت به أجارني وكفى قتلي بتليني. عني جلا ظلما كانت تعوقني وبالهدى جاد لي حقا بتبيني. محا عيوبي التي كانت تزلزلني ولي يعين ولي يعينك وليعين خيرا كل تعيني توجه القلب مني بالشكور له بخدمة المصطفى والشوق يكويني عليه صلى بتسليم بجملته وجادلي منه تكريما بمخزوني لهب كونك وهابا منايا معا يا خير مغن بإعطاء المخازني يا الله يا بر يا رحمن سق رضي ما عشت لي دون كسب غير محسوني يا خير بر رحيم هب لعبدك ذا أن لا يحاسب في يوم الموازين وجه لوالدتي ووالدي كرما وعن يجزهما خيرا بتنزيني على النبي صلي بالتسليم بالحنفاء يا من كفاني عدوا كان يخزيني لك الثنا والرضا والشكر في أبد يا خير رب مرب قد يرقيني أشكو إليك الذي في القلب منكتم كم المراد بتمليك وتلخيني وجه إلي الذي أرجو بلا كلف وكف عني فجارا تلاقيني أنت القدير الذي لا شيء يعجزه فرب قهرك لي كل الدهاقيني لرب قهرك من قد ثلثوا صمدا سما وبكما وعميا كالمجانيني دعوتك اليوم يا قهار يا ملكي يا من شكوري له والحب يضنيني يا خير مغن غني لا شريك له في الملك والحمد ينجيني ويغنيني يا مالك الملك يا من جل عن ولد رد لي ذوي الفسح طرا وسعانيني وجه لي اليوم أسرارا تلازمني ولتكفني كل شيء قد يعانيني أجب دعائي بما فاق الظنون هنا يا مغنيا جوده ياتي بمظنوني نجوت من فتن الأعضاء إذ قصدوني بالمدافع طرا والسكاكيني أنبت إذ واجهوني بالأذى لكم وردتم الكل لي مثل المساكين على النبي صل بالتسليم بالكرماء ولتقر ضيفك دارك بتسكيني مد الحياة بما طرداه من عمل ولتهي قلبي بإخان وتمكيني لك انصرافي بقرآن أرتله وبامتداه الرسول منك ماموني صلاة بر رحيم بالسلام معا على الذي قد كفانا كل تخميني أعلى البرية عند الله منزلة محمد من ببشر من ببشر جا وتاميني لله أقبلت والمختار واسطتي وأرتجي حوز غثي خير تزميني حاجي لدى الله بالمختار قد قضيت صلى بتسليمه عليه آميني إن كنت ذا وطر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجهي للذي يعلي المقام بلا إجالة لجهات الشام والصين رب يجود بطي قد يقي كلفا كما ينجي بلا سيف وتحسيني ضفت الكريم الذي يقري بكن وله حمدي وشكري وفي الدارين يعليني إني لطيف لعلام الغيوب هنا وراض لي كل ختل كان يقليني هو القدير الذي طيا يوصلني إلى مرادي دواما كل ما هيني وجهت بالشكر وجهي للكريم ولي يسوق مرحمة منه من الحين أرجو برحمته المهداة سيدنا زوري مدينته دار الرياحين دار أمتي ما يزرها زائر لهدى يسر هي الدار دار الحق والدين خبأت كوني عبد الله قادمه وكونه لي يوم الحشر والدين لله أقبلت بالمختار ذا خدم وقد كفاني به ما كاد يرديني نويت شكرك في ذا اليوم يا سمدي يا الله ذا العين قبل الرأي والشين يا من يكون ما قد شاء بلا سبب كون مرادي ولرب ما يقشيني بالطي والجذب هب لي سولا دون عنا يا خير مغني مرب قد يخليني ربيتني فلتوسع لي هنا وغدا بلا حساب وكن لي استحليني هبوتني بالذي قد فاق مطلبتي فلتكفني كل حين كل ملعوني مني تقبل وزد شكري وزد مددي وتل شكري بشرى حورك العين توجهي للذي فرضاه من عمل ومن مقال وكل السوء تكفيني كفيتني ظمأ والعري ما سغب وبالكتاب الذي أنزلت تشفيني فجرينا بأمع الخيب في خلدي واصم لساني من لحن أظنني يا رب صلي بتسليم على سندي والآل مع صعبه الشم العرانيني عليه صلي وسلم بالجميع وقل نيل البقيع الذي ابتدأ مضعوني بالطي جدلي ورد لي كل ذي حسد منازع بسنان الشرك مضعوني أنت المجيب الذي نجيت من غرق نوحا بفرق فلك عظيم منك مشحوني دعاك من قبل سادتي فكنت لهم فليستجب يا مجيبا كل ممحوني كون جميع الذي أهواه في عبد فكن ورد لي من أعدائي بتمريني إني لعبد خديم صرت ضيفك يا ربي وبالعتق والإطلاق تخريني لكن بكل سرمدا واجعل مسيري ذا جوف الفرى للورى مثل المحاريني صرفت حاجي لمن يقضي الجميع بكن وأتوصل بالممضوه في النوني أعلى البرايا وأخشاها وأكرمي وغيرها عند الذي جعل لي بالميم والنوني لمن كساني ورواني وأطعمني يراعتي شاكرا كاللوه والنوني حبي وودي ورضواني ومحمدتي لمن حباني بما قد فاق منوني يا ربي صلي بتسليم بلا عدد على بشير نذير منك ممنوني نبيك المستوى بالصالحين معا وكن بكن لي في بعد ومكنوني
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى

إذا ما مدحت المتبى كبكب العداد، ومدخيله في البحر لم يبق الدبيحات، نفى من قلاني الله نفيا مخلدا.

لقد خاده إبليس مزحان تطيعا كريم متي تمدحه يمدحك ربه ومن لم يحب المتبى مات مطروحا لخيل ورات بحر الندى

صار مرجوحا لقد بان لي في البر كالبحر سبقه خجم في الدار لي خلد الجوعا أرى انجداح منتقى في تغربي غيوبات من للمنتقى أرسل الروحا خدمت الذي أبقى به الله ربه فؤادي وجسماني كما صان لي روحا لقد جاءكم قد صار كلي مجملا وحي علوم الدين نصا ومشروحا قلوب ذوي الايمان لله تنسني بخطي وقلبي للهدى صار مشروحا عن الله والمختار قد صرت راضيا وقد خاما قد أم بالسوء مرضوحا هو النبي المنتقى قاد الانتقى وقبل نفى الشيطان في البحر مفضوحا يميني قال يا بس من يقود من

وإنك لعلى خلق عظيم. وضع صفعي بالذي الدهر ينشؤون، مرادي بربي قد بدا لي وأنشؤون، إلى خدمة يدعو قلامي لجنة، نبي له أعلى الجنان أبوئون، نويت امتداح المنتقى البحر مدة، ومدحي له في البحر قتلي جزأ، نبي رسول وهو عبد وسيد، ومدحي له قبل مجاري يزأزئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحي إبليس والحرب مطفئ، كفاني إلهي بالمقفى العدا معا، ولم ينحني إبليس والحرب مطفئ.

إذا ينتحى لم ينحني منه إرهاب خبيئات الدارين كون الإله قل كان باق منهم إنقاذ أنجاب قينقاذ أنجاب يفوزون بالمنى وما عاقني عن شكر مولاي أسباب قد انقذ ضري الذي قبل قد

محمد فداه وتوجا محمد المختار لم يبق مثله هو المنتقى المحذي حقق الرجاء وإنك لعلى خلق عظيم وداد لرب قادر خير فعال الصح فؤادي مع كلامي وأفعالي إلى الله قد وجهت حمدي بشكره طلب المحاكد الأعادي بإبطالي نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه والجود مثل لحطالي نبي رسول سامني عن مضرة وليقال سرا مخجلا كل أبطالي كتاب رسول الله وردي وراحتي وعضبي من صان كلي بأزيالي وخير الورات بحر الندى طارد العدا من السر ما يكفي بي كل أقيالي علي لوجه الله دين امتداحه فامدحه أني محد قبل أوجالي لخير ورال إني خيور تسره عليه السلام من حماني أن أخجالي إلى الضر عما الناس طرقا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي إذا اضطر عما الناس اضطرا كفيته وينحو لغير الذول في كل أهوالي خرجت من الأهوال مع كل سقوة ولا ينتعي نحوي على كل مختالي لقد رم لي مدح النبي كل فاسد وليرم أخلاقي وليراد أقتالي قلوب العدامات لما سرني به وليراد صعب شارد أي أزلالي على خير خلق الله أبقى صلاة من حماني به عن كل مفض لأشكالي ظهرت ظهور الشمس يا خير مرسل عليك السلام من تعالى أنا أشكالي يبشر خير الخلق خطي لجنة تبعدني عن كل مفض لأنكاري محمد الهادي هداني مصحيحا لي العقد كالأقوال فضلا وأفعالي وإنك لعلى خلق عظيم وعلى المصطفى وعن أن الخلق يرتجو فأمداحه أحلى وأعلى وأنتج إذا المرء بالأمداح قد صار خادما أتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الأعداء نفى المصطفى الأعداء عني وأدبروا ورافقه في النف أوس وخسرج نبي رسول قد نفى كل باطل هو روح النبي لله اليوم منهج كيم متى تمدح يمدحك ربه كيم متى تمدحك تمدح يمدحك ذو الورى هو المنتقى المبدي المبهج له الصدق والتقديم والفضل والعلا فقد دائما هداه تبهج على المصطفى خير البرايا محمد فاضلها ينكب واس ومخرج لقد جاءكم قد جاءنا في امتداحه عليه السلام الله نعم المفرج أدى في امتداح المصطفى آي ربه بيضاه أسائل العلا وهو يعرج خلق بأميزان عليه بذكره فأمدحه من آي مولاه تخرج لنا بانا أن المصطفى خير سيد عليه من الأولى سلام مؤرج قلب نبي الأنوار في السبق وافقت وقد جاءني عند العدا من مخرج على المتقى تسليم مغن وواسع يقول ربنا للعبد ما فيه يلهج هو رسول الله في الكون قد بدا في الكون قد بدا وما لسوى مقتلي فيه منهج يعد الطلام مع مدادي الذي احتوى سهيع كفى

0: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال يا باق زحزح الضر والتبب، كلا يوم المختار أغنى عن السبب، كلا غير يلتف البلاء لا إلي ما بدا كون ربي للورى وهو لي وهب. نهى الله عن كل الأداء منذ كان لي، كلا غير الشيطان بالكيد قد ذهب. نفى الله بالقدر العظيم العظام عن إليم بهم لأليك ولي مطلبي جذب. كفاني كفا كافٍ كفاني كافٍ تبعت الخير نافع ولي برسول الله مختير من جذب. قيًا قادت نفع قصفا عن مضرة ويطوء الأقيم من يودي إلى تعب. على المنتقى أثني ثناء مجملا ومن قاده الباقي إلى الشكر لم يعب. لحمد ورضوان وشكر تجملت دعا لي باق بالنبي للمنايا. إذا ما ساط الخط بالمدح للنبي أوجدت الباقي حباني وبالذهب. خططت سنا يرضي البرايا مخلدا هذا من عيالي قد كفى الهول واللهب. لربي جعلت المنتمي لي وديعة وعني يكف العار في اليوم والرهد. قد انصرف الضر الذي كان قاصدا إلى غيرهم والكل ينجو من الوصب. على المنتقى أثني ولي وجه الندى ولما يجر البشر والأمن قد نصب. هو لرسول الله صلى الله عليه من إلا الكتاب الجامع الخير قد سلم. يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. يقود لي الآمال والأجر والمنى ولي خلد التأمين مغن عن الطلب. محمد المختار يهبى مطرتي لغير به الباقي محى الضر والتبب. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أذكار أمداحي لمن شرحا هذي به الله إن البحر فانشرحا. أثني على المصطفى البحر مرتضيا آلي قد كفاني من حوى مرحا. نجا عيالي ربي بالنبي وزري صلى عليه كما أعدأه جرحا. نويت مدح نبي الله سيدنا محمد المسطى وقد قد قرحا. كرامتي مثوبا من قد ساق لي غرضي بلا أذن بالكفاني كل من قبحا. لمن كما العلاق في البحر مغتربا هيئة البحر بحر الفاق ما صبحا. عظامة المصطفى قد كبكبت جيفا ولو فرادي أمثين لم تدع شبحا. لو خطابي في دوري وكرمني حتى تفارقت من عادى وقد نبحا. أنت رسول الذي ما مثله بشر كان به البيع في أعداء قد ربحا. خذ السنة من خديم لا يراضى فتمضي بك يا من كف ما ضبحا. لكن تداعي بأنفك قد نزلت كان محاضري يا خير من مدحا. قلبت مدحي إلى خير وراء به كفاني الله في الدارين ما فضحا. علم وسعي وآداب ومعرفة لقدتها يا بشيرا قد ملوا القدحا. هي ارتجالك للباقي بلا نفج صلى عليك الذي قد قادر الفرحا. يا سيدي يا رسول الله خذ كتبي على القول وبشر بالملا الملحا. مكنتني في ديوري فاكفها أبدا ما سيأفني ما ليس منشرحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت أبكارا يمدحي لمن فطرا قال الكرام الخيار السادة الفطرا. وجد على المصطفى ومدح رافقني في كل شيء بحبل الوصي قد جدلا. نبينا المنتقى ما إن يمازله في السر والجهر شيء أجرى بدلا. هو تداعي رسول الله في أبد إلى سواء أذى تقليل
1: لذات بكوني يا عبد المحسن السواري. يا ظل بشارات بالآيات والسواري لذات بكوني يا عبد المحسن السواري. يا ظل بشارات بالآيات والسور لسعد بكوني يا عبد المحسن استوري لسعد بكوني يا عبد الله فيك بلا حسن ولزهد بأني تبت من قوري شاق فعل لرب الله شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لا تلك ضيفا كريما قد يبصرني في السر والجهر بالإحسان ذا بصري فجاتني يا خليلي بسرور هنا بلاهدا في قرابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب بردا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي لمن تكرمه بانا في سهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في سهر ربيه أنا على ابتداء الذي لخار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرارا وإهلانا دعوت برا رحيما نهما كرمنا في البر والبحر نهما الله مولانا كوين بكل في سليم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا ربيتني فتحب للهام يا سمدي إدمان خير وإسهاد وإسكانا ربيتني بعد إفهام وتربية عن يوم تربية إسجد صديانا مكنتني بعد ضيخ سقط لي هللا موسحا بعد ما قد حفت أريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لي اليوم إيخانا وبرهانا إسرب خلوب النصارى يا خدير إله نسري ورب لي من قد حس أوهانا بكونك الواحد القهار منفردا لخره دانا على بسراء إدمانا نبهتني أمس تنبيها أرى عجبا أنت البديه لسي ما سال رحمانا يسرت لي أمس هبي يوم توسعة بها ألاسم ما ترضاه إحسانا أعويتني بهدما داخل فهاد أصن فسرمدا ليرد جنا وإنسانا عزمت وجهي إليك اليوم ساخدا من لمن خدوت له كحبا وحسانا دها مداري قدا هاجي لخدمة من تفسيره ضرر الأحداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدومه تبيانا وجه صلاة بالأسلم له أبدا ولي بيانا وحني كفا حسيانا حملتني ربي بتكريمي دون هنن في البر والبحر سدرسا وتقلانا ملكني الهام يا وحاب فوق رجاء إي والترد لي أهدائي ومسلانا لجد برزق حلال طيب وقني ما لست ترضاه إسرارا وإهلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوض أرجو نصره لنا أذكر سقوري وسهلي هنا وقدا يا واسحا مخنيا ما سال ديانا أبلي بكونك وحابا منايما أتا أكون بماه الخيب ريانا مكين ووسل ومكسر بتوسيات كليلة القدر أحيانا فأحيانا في كجهل المكتسافا بلا زلل وكملا بي أعيانا فأعيانا يسر لي الخير واسمي وسل رصدي يا نافعا لم يسل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كساك يدي يا هاديا لم يسل ربا وهنانا لجد بلقياس والليمان في عجل حتى تبصر من قد كان حسنانا بكونك القاهر الجبار رمت هنا أن لا أناسها جبارا وسلطانا رد لي صلاتين يا قهار في أبد ولتحميني وكفني مكرا والشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا حسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهدائي ومن معهم فلتكفني سرمدا حقدا وهدوانا اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم به لي سرمدا سانا إلي هب فراق الذي لم ترضه قلقا ولتمه أني يا قفار ما سانا بهرمة المصطفى من سرت خادمه بالنسم والنصر سجحا ثم ميسانا حجي بقلبي تقبل وكني خطحا ولتمه الشيني وكملني بما سانا رب استجب ولتكمل ما نويت لدى توبى الذي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتضيا الى الذي سرمدا ان خالق كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا سدهم يوم سيدا قد يبصرني فتن وفيدا ورد لي دهر سجانا قدير قهار يا جبار يا خرضي رد لي الذي يغسل الاموال مجانا ناجيتك اليوم يا برا حلي له سكر يخجل يا قوتا ومرجانا أنت الحليم الحسيم الحضر يا عملي أنت الحليم الحليم البر الرحمن أبلي بحقته الأسماء قهريا من أمسى يكابد أهل الحق أسمانا من كرت مسلتي لسي أعطيته صلاحا أتى به قهر الأهداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي وتكني كيد من لهس خدما ناجيتك اليوم سافقر إليك فكن لي مخنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أباب خير تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبصارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر وتل بفضلك مكسير بقربانا يسير جميع الذي أرجو وأطلبه أتى أكون خرير الحين جسلانا يا رب قد لي في الدارين كل منا وتكفيني أبدا مكرا وخسلانا بين لي الحق كصفا لا يفارقني كما كسرت لأهل الله تبيانا اسرف قلوب الأهالي أن أسايا محن لنسرة وهدي بي سيبا وفتيانا تركت أمس الذي قد بهده ومضى فالدهر بدل وهني كفا خسيانا وجه لي الكصف والتسخير دون عنا وتكفيني سرمدا جهلا وخسرانا فتراه أبلي فتحا قد يريح عجبا يا خير هاج هدا قبرا وحيرانا دفت الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أهاون في توبا يقت آنا دفت الكريم الذي في البر كرمني والبهر إساخ لي بالفيد قرآنا له خطابي يوم السبت في وطني وبان لي أمس ما خسار برحانا نبهتني أمس سلفيدا ومعرفة وسرمدا بي النور رب أسانا اترجوه إلى قومي سعادتنا وتكفنا يوم جمه القلق نيرانا أبي بفضلك كوني سرمدا فرحا للمسلمين وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم صيحا لا يفارقني من البصارات في دار نجيرانا عليك أسني بأفكار أجيء بها من الفيود التي تنصب ميدانا لسق دواما فتوهات أكون بها بصرى لمن بهدى الإسلام خدانا أنت الحليم الذي علمت حسبك ما فأخو بتيك ميدانا فميدانا كوين لي اليوم تيسيرا يسحل لي سحبا بإيجار ما خد كان فقدانا سبد جناني وسدد منطقي وخني لهنا بإهدام ما خد كان وجدانا يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأهداء مقتربا حتى رجو هي للأوطان قد آنا ملك بيدك ما يختار من قبلا مكر ولا سلب وجهه مسانا ملك يا ربي ما فاخر مناكرما يا من يسير من قد جاء سبحانا ناجاك مرتجيا أن لا تقيبه وتكفيه يوم بحث الخلق ميسانا خيب رجاء الذي يقليه في أبد من هامه قوكان الحج ميسانا لو اكتب الهام أجرا لانقطاه له في كل ما فيك ينوي من هدى سانا خلق قلوب الهدى ترا لنصرته في البر والبهر يا من انت لنا ناجاك مرتجيا ما رام في حجل يا خير من أمه من كان حجلانا أنت المهد الذي أبقى البقاء به دنيا وأخرى فحبل الحوض مولانا تركت ما كان لي بالبيه متقيا ما هند من لي يقضي حاجتي لنا فتاه وهاب يا رساخ يا ملكي ليفتح وهب لي وارزقني بكن لنا ديخي أسل عاجلا بالبسر محمد أتى أقيم لدين الله أركانا يسر رجوهي لتوبى وهمي وقني أسل ورا والتطيب لي سما إسكانا لك السماء والأراضي والحواء بلا مسارك لي رب من سكه بانا أجيب وصلي بتسليم على سندي محمد والتهب لي فائخا بانا أسني على من بفتح الخيب يفضيني وأرتجي منه بسرى سورة التيني له كلامي وسنتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكدياتيني له كتابي وأخناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني أبلي بهرمة لفس الله كن أبدا يا خير مفتن بكسف منك تفتيني كفرت خبر الأسى عني بكونك لي وسق مرادي لي بالكاف والنوني نجيتني اليوم من حولي إلى سلع قد بهتها بخفي منك مكنوني فجر ينا بها ماه الخيب يا سمدي في القلب مني وسدني فوق مسنوني يا أكرما لم يصل برا ومقتدرا يا من له تكل من أفعال مجنوني كونت لي كل خير كنت راجيه بلا حساب ولا لوم وتخنيني وجه لي اليوم كصفا لا يفارقني وتفني مكسي بمفروض ومسنوني نبهتني فلتصد علما ومحرفة وتل حياتي أجرا خير ممنوني مرامي عند الله أحويه سرمدا بجاه الذي أهلاه أهلي محمدا وزوني عن الأهداء والنار والبلاء سناهي على من صحصح الدير أحمرا مدادي وأقلامي لربي ولنبي أجاري بها من أخلص الصحي همرا متى ما أهد للمتي والسكر خادما يجب بالمنا والهود ما صال أحمرا دعاء يستجب بالمستبع ربي سرمدا ومن يتقبل ربي مسايا وحمرا يا جملة قد صلصوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أخرجتموني ناتقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وسننتم أن المدافع عندنا والكل منكم سوخلا ويهاسر وما قالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامر ومقالكم إني أجاهد سارقكم إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبد القديم والمهيمن الشاهد إني له عبد القديم للنبي وهو المقدم وصفيه الشاهد صلى عليه بآله وصيابه بسلامه رب إله واحد صلى عليه مسلما وأحازني من ختلنا إبليس وهو المارد وأقامني سبحانه بالمصطفى فيما به تات المنى وأشاهد وبه كفاني أهل كتب قد تقوا والكل منهم بتناسه حاسد سيف الذي يفري طلا من سلسوا توحيده فهو الإله الواحد تبا لقوم سلسوا بدلالهم من لم يكن ولد له أو والد أفن لقوم أسرقوا وسكورهم خلف وكل جباء ومكابر أكرم برب لم يواقصهم بما كسبوا هنا وهو الصبور الماجد نهم الذي يخصى الإله موحدا ويروم ما يرضى وبيس الجاهد ومرى فيه التي بها أنفي العداء وبها يفارقني حنيد قاصد سكر حكيم أحكمت آياته ممن يسنسه ما يريد المارد وبها يدمدم لي على من أخرجه دنيا وخرافه رب ماجد وبها نجاتي من مكائدهم محن وبها ليالي في السلام أكابر أكرم به سكرا حكيما جادلي ربي به وهو الكريم الواجد أما رماه فالأحاديث التي وردت عن الماهي ونهم الوارد وبها أسنسه بالحزن قد أحدثه وبها يلاسمني سهيد عابر وبها يفارقني خرور يخطفي وبها يلاسمني ارتخاء خالد أكرم بمن قد جاءنا بنصوصها نهم المجاهد في الإله العابر نهم المصفهم في الخلائق كلهم يوم الجوان نهم الصفيه الخائر نهم المقدم في الكرام جميعهم وبه يفارقني عدو راسد صلى عليه بآله وسيابه من ليس يجسه كنود سارد بسلامه وبه أداني بالهلا أتهتلت بي أمنا والوالد أما الفروه فأصهم قد هددت لحديثه إن الفروه سواهد وبها أسنس سائلا من صبحة عن جانبي إن السهام توارد أما الذي يتجسس الأسرار لي فتصوف صاف جلاه أماجد أن ناجس الأصلاف خيرا ربنا يوم الجسا فهو السكور الماجد أن ناجس من بينه بنصيحة ما فيهما وبدت بساك فواهد ينفي الهدى أن الذي لا أبتغي بدلا به فهو الحفيظ الطارد وهو الذي قد كان لي وأحاسني أبدا به ممن خلا ويهاقر قد سانني دنيا وأخرى آمنا ويقود لي ما قبل منه أرابد إن كان للأهداء أصلحة بها خيفوف أصل حديثه وأجاهد وبها يفارقني سرار سلسوا وتناسه والكل منهم هاسر وبكون ربي لي أكون موحدا من لم يكن ولد له أو والد يا الله يا رحمن يا رب الورى يا من له كلي وفيك أواعد كن لي بما فاق السنون تكرما وقني الذي فيه البلاء وصدائد وتقنني دنيا وأخرى يا حليم يا من له مني تجيء خساهر يا خير مقنن بالكتاب هديتني وبسنة الماهي الذي هو آمد لسد بسكري سرمدا لك محردا وإلي منك طرائف وفرائد يا رب سقلي سرمدا فوق الذي أرجو وإني في محلي قائد يا خير مقنن أستغيث بفضله يا من له مني أناك مساجد ليحجل النصر الذي أرجو هنا أتى يلاسمني أنالك ساجد ليحجل النصر أسيسا هؤنا أتى يفارقني كفور جاهد وأدم صلاتك بالسلام على النبي في آله وصيابه يا واحد لما هن بصير سان كل مهرهيم مديه مع الآداب والهلم والسعي خلامي عليها دين متهن لسيد أتانا بقرآن حكيم من الوحي دهاني إلى متهن النبي سيد بسره وفي أكبر الردوان محبسره وهي جرى للذي فر البرايا له به من الخير محبوطا لدى الأخص والجريم أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوه والفقر والهريم إذا ما مدهت المنتقى قاد لي به وداد وصف رافقا أنف حدريم كريم متى تمده يمدحك ربه وفي متنه فارق السكا مع القيم محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة المحصرة من الرحيم رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مصيب السلم والغيم سلمت من الأهداء والمكر والعصا بجاه الذي يغني به الله عن مصيم ودادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهمن فارق القصة بالقصيم لقد جاءكم أصنع على خير مرسل أمانا به الباقي أن يستقفي والوسي مع المصطفى خص الأهدي لجانبي وإني على خير كثير محل وقيم نبي جمل الله ساته كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقيم على نلي القهار بالمصطفى النبي قلوب الورى حمد له ما لحنه نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل يصفي كما يهيم فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أخنا عن المين والريم سألت بوجه الله ربي وكان لي فراخي بلا حوض له صنبك السهيم كفى الله كلي كل ما لم يهب لي براخ على كل الورى أفضل الهليم محمد المختار بهابي الورى عليه السلام خير من جار بالهليم على الله أسني صلاة مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حصري لدى الله في يدي وما رمته من مالك خارب الأنيم يميني على الأحداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمره سوقسيم سمام سوي الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسلمها الجسيم علي لوجه الله دين السلام أماني به الباقي عن المكر والبخيم لربي سكوري بهدام دي على النبي ولا تنتهي نهوي سوى سطفي بالتخيم يصفي لي الخيرات ربي بجاهما كفاني به الأهداء طرا بآلئيم أديات ربي قد هددني وصفيت وخطي يري الغراء القصر والنهيم مدادي وأقلامي لربي ولنبي عليه السلام هافز جل حنسيم إلى بس خير الهلم في صدر مهتد أدى الله كلي والمبيعات كالنسيم علي التواليف التي يهتدي بها إذا سعى ربي خير من فاص بالوهيم نوى القلب مني بس علم يقول صد التعلم والتعليم لله سدهي تحيات باقت قد حول الكون ملكه على أحمد المختار من متهوسيين توجهت بالمختار والسابي مدة لمغن به لجار بالسكر والطيم مع الله بالماهي إسابي مصحيحا وإني بماهي الخيب سبته والريم أزوني عن الأحداء والداهي والأساء سفيه الذي كل يتيسان بالهيم رباه كتاب الله والسنة التي

الله بالنبي المكر والسخاء وصافي فيود الله في القلب سوخرين ما الله قصد الدر نهبي بجائما قد اطفى نارا قد نهر قبل بالوريم بجائما حاس سيدا بعد اسناهم نلنا فلاحا وخير الدين اسناهم افضي سكوني ربي بعد محمد الدين على الذي قد هوى في سول اسناهم ليخاد ربي الذي قد جاهد الكرماء به به وهدى كل وانماهم محمد قد جرت نهبي مناقبه عليه من ربه الباقي سلاماهم وجهت أبكار متهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأشهاهم محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمس هوت في الدوه أبهاهم نبينا لم يكن ترواه في القدماء ولا يرى سروادا في الخلق سرواهم يزني بذلك أقلامي عليه به كأنني عند ترب فيه مهواهم نبينا خذ لي ما أستبد به مهل جماعة فضلا من مساياهم رسولنا أحمد المختار قدمهم باخ قديم هددهم رئاياهم آيات أحمد لي خاذت مواهبه ولي تقلد ما أرضى وأهواهم واجهت ربي بمته المستوى سمنا وانخاذ لي كون ربي لي بجدواهم فر اللهين لخير سرمدا وجلا وليس ينهو جنابي دهر مساهم رمى الإله الذي لا شيء يهجسه صحيح من أمد الريهان منهاء أما جهاتي مغن قد مددت يدي له وأخنا به كلي وأهلاهم يهمي جنابي للجنات رافعه بالمستوى خير من أبداه مولاهم محمد خاذ لي ما لا يفوز به خير من الله من أبدى وأخفاهم فرحت خير ورا في خدمتي ولهم قتي بتمليك باخ فيه صفاهم أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وهب وما آباه ياباهم نبينا المصطفى خير ورا خرطي في كل سيه وما ياباه آباهم ترى خزاهد توهدي لمالكنا سواهد الحق منعة لمن باهم والله إني يقل الإله به ابن له دون قصب فيه أجساهم لغير الدري جرى إبليس مقتهبا مؤيسا من جهاد الله أقصاهم لقد تبين للأهداء مستمنين أني حبيب لمن ندهم بي اللهم ولو فراد ومسلم مدبرين محن لغير الدري أنهم الواحد اللهم أكا سلام كريم لا يقيب من بلا سرم تؤلم جنجا بذكراهم فوصي بذكر عكيم لا يفارقني مهابه المنتقى أسني ببصراهم خرايا آي كتاب ليس يقربهم إبليس قطعا بمن قطاب مصراهم لله سكري على خير الورى وعلى أهلا كتاب بوحي الله مجراهم أجي قد الله بالمقتار دون فرا ينخاذ لي كل ما لله يرضاهم سأشكر الله للجنات مرتضيا أنه ولي خار إبقاها وأمباهم بناني الله إسنا مانها وله أمدي وشكري على من منه أبداهم يرضى لي الله كوني دهر ساكره وخاذ لي خير مكتوب وأجداهم أرضي إلهي وأرضي المصطفى بتلا وتلكتاب الذي قد جل معناهم لكم خطاب يا أهل الحرس جملتكم بفضل من سولنا آتا ونلناهم ليسدوا دهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي اللهم هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من سا أحلاهم له الوجود الذي قد سانه قدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاهم الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يخله خير من مولاه أشقاهم إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصيه مولاهم لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لخيره فاسما لله وعلاهم الله فضل له قدما وقدمه ومن أبى ناجه بالحصل خلاهم هو النبي رسول المهتمى وله تاوي الأكابر من والاه اللهم إن الرسول لنور يستنار به دنيا وأخرى فمن هاداه أرضاهم له خطابه في سهر ربيه ولا ينو جهات الذي بدر هاداهم لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ساسبق وأجراهم إليك تنخاد يوما يفهم السفهاء جميعهم يا بصيرا نلت بصراهم أديتي يا رسول الله آكبلا رد وكن لي يا من جاءه الجاهم ولي الله أنت دهر واسطتي يا من بك الله ما لاختار أن جاهم حوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللهين كفاني سر من جهدهم لله قد تبت من تنبي ومنه وجيم وهو المكرم منهم الفرد والسمر يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لخير نحوي لا ينهوني الكمد هديتي من إله دهر سافية ولا أسأل عليه دهر أحتمد تصيم مقن كريم نافي سمد على نبي به لله ألتحد وجهت كليتي لله ساقد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أحد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدد يدي وله أمدي على خير من يهدى به المدد توبي إلى الخافر القفار تحرني كليتي بنبي المنتقى رشد ولاني الله والمختار في أبد فضلا وفصل بما قد وده الحسد إبات ربي كفدني كل محلوكة يسو جنابي بها والقلب والجسد وسقت بالأكرم المهتي بلا هود وساق فضلا لخير دهر من حسد

رب الإله وخير الخلق واسدتهم وانقاد لي خير من قاد له الأبد بالمنتقى حتى ربي ما حلي مهن وانقاد لي أجر من بالحق قد حبروا بالمصطفى لي بنى الخدوس مدرسة بها يسر الأسى والجهل والكبر أسقى صلاة بتسليم على سندي محمد النور من بالخير قد سعدوا للمصطفى في جميل آل قدس صلاة تن بسلام من الباقي بمن وحدوا أني إلهي بالماهي أخوخمها من حق من قربوا مني ومن بحروا رديت عن مالك مغن يبصرني إلى الجنان بخير لا تنال يدم سكرت برا رحيما لا يوجه لي إلى بصارات حسنى لا صمت سيدم أخناني الله أن مكر وهن أسد أتمهت نقمات النفس والخود للخادر النفس طوها والحياة ردا أتمها أن جنابي له والأود هني عفى الله بالمختار سيدنا أفن به ليس ينهو نهوي السفد سلمها برسول قد ما أثني ببسر من ليس يهرو ملكه نفد ينهو لخير يظلم كالسلام مهن بمهو من هو رب الحرس والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وعبلي فيها ما لم يكن قط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من القوارق والعجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر أسمة صادقة وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا سيه يسوءني أو يضرني في الآل والمهال آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. واجهني جزاء صبر وجزاء شكر بلا ضاء

يخلق ما يودي بالحزن لغير ذاتيك من له الشكر اتزن نزعني من البرايا الصمد ومنهم نزعني محمد نفعني كوني عبد الله خديم عبده ابن عبد الله كتبتي سرد الله الأحد مثل عبادات وزبت من جحد للمنتقى وجهت مدحا قد جلب ولي رضاه ولي اليمنى سلب عبادتي بالخط والتلاوة خلدت الصلاح والحلاوة لله قد أوصلت توحيدا يهب لي المنى بلا عيدا ولا رهب الله جل أحد والله الصمد الذي انجلت علاه خاب مسلس الذي لم يلد وليس مولودا وطاب خلدي لمح نحوي العين قد رصد من بعد ما باء بما به قصد قلت ولا انحو لذاتي كل من يسقه ضري ولي طاب الزمن علمني بقل هو الله احد ربي ما ساق لغيري من جحد فيمحى بلا بقاء أزري لا يمح المانع المؤثر يقودني إلى الجنان البشر وطاب للطي وطاب النشر من لك يجزى صبر وجزاء شكر إلهي ووعدي نجزى وإنك لعلى خلق عظيم وجه خير الخلق للخديم جزاه مع جزى القديم أزكى صلاة بسلام سرمدا على الشفيع ذي المزايا أحمدا نجابة المختار.

ولا خدمة خير عالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا خدمة خير العالمين أحمد صلى الله عليه من كفاني كمدا لي وجه الأمانة والصفاء وخدمتي له حوت شفاء قدمه فوق طر الأخيار صلى

من أحب من لم يحبه لنار كب محمد ما في الورى شرواه صلى عليه مشبع رواه وإنك لعلى خلق عظيم ودي لربي المكرم الأحد من كونه لي بدا يوم الأحد أشكره اليوم شكورا عجزا مثلي عنه لي وعدا أنجزا نبهني بقل هو الله أحد بأنه ليس له كفءا أحد نبهني بأنه لم يلد وليس مولودا والصفا خلدي أكرمني بكونه إلي الصمد وقادني به إليه أحمد لم ينحني وليس ينحوني اللعين في الحال والمآل زبه المعين عبادي ربي بمدح أحمد زحزح إبليس لغيري مكمدا إبليس قد ندمت من توجه يبغي بمن له توجه خاب العين بائيا بالندم من البراس خائفا من خدمي للمصاوجة مدحا دفعا إبليس للبكاء وهو اندفعا قلت إلى المختار مدحا قد سجب مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب قلت إلى المختار مدحا قد سحب لغير ذاتي اللعين فانسحب عدت لخدمة النبي المشفع وقاد لي مخجل كل مدفع ظلني حب الإله والنبي وخلق العادة لي في طبي يؤمي إلى الجنان ما يسر ولا يستر القدير ما عسر مع سوى ما سري عني الأحد واجله لي قادا من يوم الأحد وإنك لعلى خلق عظيم وثق بالله العلي مع الكتاب وكان لي بلا أذن ولا عتاب أشكره على المحاء الضري والتعبي

وبالشكور رفع الميزانا. كتابتي أحب لله الكريم من جل ما له ثواب لا يرين، إلا خلاصة توحيدا يدور من خياره الشموس والبدور. علي من بثبوت القدم من أطرار ذي البقاء والقدم، إلا أوسط وللرسول ما يأذن به بخير سول. خذ جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد، فذا فكون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. لم يخف كون الله رب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين. قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن. أبط ربي بخدمة الشفيع وانقاضي منه به صيت رفيع. رضيض رسول الله عصمت من حر والضر لله، ينقاضي الجزاء والأجور ولا شيء الحور.

وإنك لعلى خلق عظيم. ولا اللعين ولا اللعين والأذى لغيري فيا بد بجاه أذن خيري.

والسحب في الحال وفي المآل اللهم افضل الصلاة والسلام للنبي قادنا الله الكلام كبت ربنا العيد عدو فانكبت من مصطفى الذي تقدم السبت للمنتقى وجهت ما أعلاني قيام جن وكب من قلاني أن يثنى قبل ذوي الحميم بخدمة المشرك

قيسنا يا خير من أعلاه بقٍ هداك والمنى والاه لك شكري أبدا على فراق من لم يحبنيك ونيل العلم راق قدمك القديم يا مقدم ارنح مني إليه الخدم عليك سلاق سلام من جعل خطي سورا سورك دواما فانجعل عليك الصلاة بسلام من جعل خطي سرورك دواما فانجعل ظهر لي كونك خير العالمين أنت النبي والرسول والأمين أدعي ذلك العلي من قبل أن أراهم الدهر وكل با وأن وإنك لعلى خلق عظيم خذ النبي والرسول أحمدا فبل غيري كل ما لم يحمدا إن ابن عبد الله فاق

قال كتاب أحمد بن عبد الله قد حال بيني وبين الله لأحمد المختار نور ساطع لغيره فر العين القاطع علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقى للمنتقى أشد كل مشرك كمغزي العدا مغيب لم يدرك أبا أبو جهل تقدم الرسول أبا أبو جهل تقدم الرسول على سمات معتي خير سول خاب أبو جهل وناداه القليب لقماط بها تنسى الحليم لم يبحث كذاكم أي مسيلما أثوكة لمسلم ومسلمة قاد هدى الله أبا بكر إلى خدمة دين الله عبدا ذا إله عمرهم عزته ونور عثمانهم ثم علي صور ظهر حق الله أما الباطل فجده بيم بدر عاطل يمضي لي أراده الله بلا منازل لمن أباه كبلا مدح النبي والرسول أحمدا زب لغيره كل ما لم يحمدا وإنك لعلى خلق عظيم

سبق ذكر حكيم منه إبليس أبق عليه الله بسلام سرمدا للآل والصحب وكل حمدا المنتقى الإله الواحد نور ينير قلبك غير جاحد أن يشك أحد في كون أحمد المختار نور الكون خدمة خير العالمين فهمت فضلت صدري عوما نافعات أفحمت خدمة خير العالمين فهمت هذه علوما نافعات أفحمت لم ينحن شك ولا توهم ولسوى قلبي ينحو الوهم قلبي الصانه الجميل عن قبيح وليقود النور في ما لي يبيح علمني من لوحيك والقلم من ليقود علم ما لم أعلم ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني ظلم نفسه الذي عاداني لأنه بارز من هداني يعصمني الباب

والغرر نفع امتداح خير مرسل وصلى عليه مذهب لكسل كرمني مدح النبي في العدا به كفاني الله.

صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي

مسرور خطيطان الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت للجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات مقدما للختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا تلا عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم

الشيطان باق أعازني من الشيطان بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان فتح من سماته الفتاح لمصطفى.

فوق جميع الكتب، ومثله فيما مضى لم يكتب. من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول. طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن. إليه تنحو الأنبياء والرسل يمن تقدم سواه يغسل. هوى الشفاعة التي عنها عجز، ساه في يمين الذي وعد نجس. محمد

من قالت به ليلحكم بالمنتقى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى والنورى وسلام رب العرش والصلاة قدري لات به القلات فسد قلامي ومدادي والجسد في خدمتي لمن كفاني من حسن يستجد الله بخدمة المكين كل عسير راض.

هباء سبابها محل أنين. أغفل يا ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. أغفل لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تاب علي توبة قد غسلت.

نعيد الشكر مالك على النبي رحمة كل أقرب وأجنب قادر الإله ما به ظهر كوني عبده الخديم واشتهر.

زيرين تضيع عنك ما حينت الزلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد. جادر الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع محى عيوبي.

قم علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حندي علاه قد جلت أمده خير العالمين أخرجت مني عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر.

تكرما فرح رسول الله بالحروف في وجل الدهر بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر، محمد صلى عليه الله بارك لكل عاقل علاه. كون أبي القاسم نور الأنبياء بنى لغير الأشقياء الأغبياء.

أعوذ بالله.

بمدفعي إلى سوى القرآن قد نحى اللعين في أبد وزبه طرد المعين لا ينتحي شيطان جن أو بشر كلا خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت للسوى نحي وحزبه أو عني سوى يندم إبليس وحزبه.

مانع واشدح جهة الموانع يقين الباقي شياطين الوران وكلما عني يعوق السوران منع إبليس من القصد إلى مضرتي من ليخلد الإلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سواء

هواي وساءه بشري وساءه هواي إلى سوى عمري امتحى في أبد مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ذبه إلى سوى حياتي.

تنحى العين للسوى الصرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوى نحي نحى الخناس طرده له به خناس لم ينحي شيء من الوسواس.

الله منع من كلية الشيطان وليصفى الممر والأوطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ابن عبد الله فاق كل من أبدأ

يوم الحيق لجميل أبهجا صلى عليه خير باق بهجا. لكن كلامي الخطأ والسهوان باق وقناني العدا واللهوى ملك خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة.

لغير العداء نحت والحسد وتتوجه لغير مفسد الدم كائد العداء إلى العداء باق لينتقم قبل من عدان قال ربي تعالى عتلان إلى سوانا ضررا فانعتلان يقل كلامي الخطأ.

نجينا من الشيطان وكل من والاه في الأزمان. أسر جميع ما يضر أبدا عني وكل ما يكون مفسدا. شق علي رب سوء الأدب معك فاهدني ويسر مطلبي. شهدت أن

نفع قبول سوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مختر لي يدب كما ساقه إلى سوان رب لغير العدان حد والحسد.

من أباليس بربي عزت قبل من لم يضليك نبذت نبذت قبل العام ما لم يخطر ربي لي ونبذه في سترين كلا سواي ما لكل مفسد وصان قلبي الله.

إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست لجهات الست ليس يميل لجهات الست إبليس نوهم يائس بالست أضلك

قد قال ابتداء بالبسملة كم عزبلا مصليا عن حمدلا رتب رب الإله إذ الفرق من شر ما يخلقه وما خلق ويتو الله العلي نيتي ويتو الله العلي نيتي والقول والفعل كذا.

ودقني ضال علي فقلت ما خان في كل ما نقلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ باقي من الشيطان عند أمري وفي الأوطان. إذا ابتدأت بسم الله وعلى كفاري ذوي المراهين وجهت كل الحمد والشكر للما

ولي وغيره قطعا بلا تناول. بالله فارقت النصارى جولي وغيره قطعا بلا تناول. إلى النبي وجهت قبل في اندري ما قد كفاني العيد.

في السفينة قبل سنة يخرجك في المدينة هذه استفدت كناك لمصر الماحي بلا مناك ملكني الملك عند الداوم مع الكفاني العدا تساوم نفعني النافع في لي برولي ما بما به يغبطني كل ولي إذا نبي وجهت عند بأثري.

تقع على الشيطان عند الجلوان كوني خدي من كفاني البلوان يسوق صمدا لغير الله تضرا ولا إله إلا الله طواف كل

كلا سواي كل من لم يهوني ونسوى الله العلي المكون نرى لغيري كل من تكبر بقي الحباني في مزايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لغير ربي ولغير المنتجب يسوق من زهد في واعتجب أداة أعداء الإله والنبي ولا يزال مبغدي بمذنبي جهاديا قضى

نفيت بالقدر العظيم كل من بارزني عن ضرري يا ذا الزمن، هلكتم كل من قلاني في البشر.

خذ لي كسرا يولي العدا خزيا. رفعت سنائي للمقفى وحزبه كما قد ذكح نحوي محا ربه المحيان. جزاء الذي

0: فأخذ كحلي من هداني بربه عليه السلام من به قاد لي رعيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون شر خيره، صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المخدمات ربيا، وهو الذي سميته بالبدء يا من قبلت بسماك بدئي. يا الله يا من لا إله غيره، يا من أتاني دون ضير خيره، صلي وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا، وهو الذي سميت بالبهاء ولالي والصحب بلا انتهاء، وكن معيذني بحق العضبلا وانشر علينا بركات البسملا، وصلي يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم، وهو الذي سماته مضيء ولالي والصحب ومن يضيء، وانشر علي بركات الفاتحة وتلخلامي خير باب فاتحة، وصلي يا رحيم ولتسلم على الذي به كشفت الظلماء، وهو الذي سميت بالضياء ولالي والصحب ذوي الحياء، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقر وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار، وصلي يا ملك ولتسلمي على الذي بشرته بقلمي، وهو الذي سميته بالملجئ ولالي والأصحاب واشكر لجي، وانشر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآلي بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والخدر، وصل يا خدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم، وهو الذي سميت بالشفاء ولالي والصحب ذوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار، وعزمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنور فكري، وصل يا سلام ولتسلمي على الذي به فككت ولم، وهو المصمى صاحب الرداء ولالي والصحب المزيل الداء، وانشر علي بركات المائدة وتالحياة يا شكور فائدة، وصلي يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم، وهو المصمى صاحب اللواء ولالي والصحب على استواء، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام، وصلي بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم مع نغر رؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المضعين، وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف، واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري، وصلي يا عزيز ولتسلم على الذي فاخ الكرام علما، وهو خطيب الأنبياء والآلي وصحب في الحال وفي المآلي، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال، وصلي يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي، وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر عليه بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة، يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل، خاتم كل الأنبياء طرا ولالي وصحبي وخذل البرا، وليهب بحق يونس المرم وليكن بلا أذى ولا انصرم، وصلي يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمي، وهو النبي الأنبياء المقري ولالي والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة، يا من بمكث قد محى مجالا، وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما، وصلي يا بارئ ولتسلما على الذي علمته فعلما، وهو المليء وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ، وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب، صل وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور، منك هو النور الذي لا يطفأ ولا لوصحب وذن من يطفئ، وليهب بسورة الرعد الأمن من الأعادي ومشقات الزمن، وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأصحاب يا من حلى وهب لي التأليف والتفهيما واليمن في كل بإبراهيما وصل يا قهار ولتسلمي على الذي يجل الدجى بخلمي المرتضى الأزكى المزكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتقى واحفظ بي الذكر وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساخ لغيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم العروة الوثقى الزكي الأعلى يا من هداه هاديا وأعلى ولال وصحب بحق النهل يا عاصما من جالبات المحل وهب ذا النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجله مفتاح الخيور والمرم وخير أجر ورضا بلا انصرام وصل يا رزاق ولتسلما على الذي به أخوض العلماء إلى الصراط المستقيم خودا يدور كل ذي النفور ذودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النصيب ولال والصحب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بنزل هب لي كون الرزق خائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفن الجفاء وصل يا فتاه ولتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمن ولسواي ينتحي ضيق الزمن وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف والنور كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سماته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم وجل فيوض محجلات ديما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينهو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عن الصحب الكرام ثم عن ناظم هذا النظم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وخذ لهم منا للشكر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوص المزيد حسنا وصل يا قابض ولتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القضي براكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وصرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملم وجل بجاهه العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط ولتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب ولا للصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا حافظ ولتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع ولتسلمي على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي عزة العرب سابق العرب وأفصح العرب أنفس العرب ولال والصحب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وصل يا معز بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو النجمك المنير الساقب وهو المعقب النفيس العاقب ولا لوصحب ذوي الإيقان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مذل ولتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والخض المهاب الراغب المراقب الندب الشهاب وليهب بالشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد وجل حروفي فوق كل عملي صلح يا من لي يقول أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النصر سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وزحزح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تنازعا وكدرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وصلي يا حكم ولتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بصورة القصص صارف الرهب إلى سواي وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصلي يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محا كل ملام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقائي سلما وليهب عدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وصلي يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب النافي الظلمي وانشر علي بركات الرومي نصرا به أكون ذا تكريمي بغير آفة وغير كدري يا ذا القضاء والورى والخضري ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وقفن الغرورا وصلي يا حليم يا عظيم على الذي انقاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم ولالي والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ضيري وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وكل مسلمي وليهب بسبين وفاطري محجل كل حاصل بماطري ولتكفن الوجل في الدارين وكل ما يجر للعارين وصلي يا علي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع السلام ولالي والصحب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد زاسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمن مع الرضا ولتسفل الزمن وليهب بها قياسنا المنى بلا تزلزل وخذل الأمنا ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصلي يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمري صفي وكرم يا كريم عمري وصلي يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولالي والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة الشورى التي المناجلت وصلي يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عظام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصلي يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب ومن قد اسلم بصورة الأخاق والقتال يا مغنيا عن جالب الأقتال وصلي يا ودود يا مجيد على الذي انقاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وخلبي علمي بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصلي يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي بحرمة المجيد وجل الخطي لديك يا شكور خير خطي وصلي يا شهيد بالسلام على الذي تمضه أقلامي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي وقد إلى الماهي بحق الداريات خير بشارات تدوم الناميات وصلي يا حق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلمي ولالي والأصحاب وعصم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضه لوعيالي سلما وصلي يا وكيل بالسلام على الذي تفضي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير الزمر ولي بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست تريم وصلي يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلمي بلال والصحب وأكرم خلمي وللنبي بصورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأمان وصلي يا ولي يا حميد على الذي قال له التمحيد وذاك أفضل الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصابه وسلمي وسد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحديد ذات العظمة وصلي يا محصي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع ولالي وصحبي وخدمة رفعي رفع خبول وامحما مني صدر من خير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني يعصم سرمدا من التلبس بما لم يحمدا أمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفني الجدال وليهب من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضر وجعل هواي في هواك أمين يا مبدئ يا معيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وخدمتي لديك خبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وتلتوالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يهب وصحبها صدور من تعلموا شرحا به لا تعطريهم ظلموا وصلي يا محي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بحرمة الحشر وحق الامتحان وصفي والجمعة داب الحيثان وصلي يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي في الآلي والصحب وكل مسلمي وبالمنافقين والتغابني وجي أذل لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا الرضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صلي أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أنفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاق على النبي والرسول أحمد ولالي والصحب وعمري أحمد يا خائدا لي أحسن المخارج صل على دي سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب واكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي واحد يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام صلاة ربنا العلي المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المالي أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا ذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصابه في الحال وفي المالي يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بلا سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبأ والنازعات وفؤاد النبي يا من لغير الضر كف وحبس صلي بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير ورى المطهر وخذ له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصابه والتغنني عن بدع بك ومحي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأهوالي صلي بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نورا وآله وصابه وخذ له بسورة المطففين مسؤوله وحبله بالانشقاق والبرود وصورة التاريخ ما فاق العروج حبل الخيامة وصن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بصورة الأعلى وحق الغاشية صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشري على النبي المنتخى المبشري سيدنا محمد والآلي وصحبه في العالي والمالي والتكفني يا ربي ما لم ترض لي حبل انتهاء بالنبي المفضل بصورة الفجر وصورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحر لغير النخم إلى جنان الخلد يا منتخم صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مضطدها بشرح والتين وسورة العلق صلي على فاته ما قبل انقلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على الذي استبق بدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي بسورة القدر وحق البينة صلي على بن علاه بينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا مالك الملك بحق الزلزلة صلي على من ليخاد النزلة بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي يا رب ذا الجلال والإكرام صلي بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمد والآلي والصحب وذا السعي مدى بالعاديات وبحق القارئ صلي على ذي السبق والمصارى سيدنا محمد يا مقسط والآلي والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صلي بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنظم ذا خيرا وبالتكاثر وحق العصر صلي على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصلي من عليه مجري القدر بآله وصابه يا مانع يا خير من أرضاه عبد سانع يا من له اسم فاعل من الضرر وحد كفيتني أذاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مزة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا معطي النور بلا أفولي صلي بتسليم بحق الفيلي على النبي والرسول أحمدا والآلي والصحب وعمر أحمدا بحق ما أنزلت في قريش من سورة صلي على القريشي سيدنا محمد وسلم والآلي والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي صلي بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا مع هداك والتهب للرفعا يا ربنا بسورة المعون وجه لغير الضرر الملعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كثري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرة بحق الكافرون وارث يا بني أنت الباخي لك الأراضي السبع كالطباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل حروف دنظم للخيرات من خير الظروف وجعل به دنظمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحفاظ والأكفاء بسورة النصر والتبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى النهو وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صلي بسلام على الذي فا بأحسن كلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من قلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف منته الحروف بشارة ينمو بها معروف إلا يوجه الجزاء الله بقدر لا إله إلا الله له خطابي وأزال كبدي ولسوى يساخ من لم يعبدي إلا يوجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خيرا مشكور بأحسن درر لك الوجود يا كريم والخدم لك البقاء وتقبلت الخدم هب لي يا ربا له المخالفة لخلقه أمنا بلا مخالفة أنت الذي لك الخيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا لهب حرمة الوجود والخدم أن لا أرى شيئا يودي للندم خذ الثناء ولتطب بقائي يا صاحب الخدم والبقائي ليجعلت الأكل كالصيام يا ذا المخالفة والخدم خيامي خط إلي ما إليه القر فروا بكد أنت فرد بر وجبت الخدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة والسمع لمن له البرية كما له الزمن لربنا البصر والكلام كمن مها عني به الملام الخادر المريد وهو العالم والحي والسميع منه العالم من لا يزال الحي والبصيرا والمتكلم هدى بصيرا رضيت عنه وعن المشفع صلى عليه بسلام الأنفع محا رسول الله كل ما سبد من ضرري ثم الأمير قد كبد إلى الأمير كل ما توجه لمن أذى خير إلي وجها على رسول الله أنفع صلاة في الآل وصعب كما كب الخلا ليصير السرور ذا أماني من لي أطاب النفس كالزماني أنا لن الباخ الصفا وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور على انصراف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى لدى الذي الأشياء عد نحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمدت ربي عليه حمدا به نفى إلى الأمير الحمدا شفيه من بارز رب نبقى من شاء أولاه رضا وسبقى نفي العزيز الواحد المنتقم ساخ الأمير لأجل النقم يسوقه المالك والزبانية والكل منهم آخذ بالناصية نيته إليه ردت قائبا ولا يزال للجحيم غائبا منه الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا للعبر نوى الأذى والموت ثم صرفا معا له وعنه لن ينصرفا سيعلم الأمير أني الخديم للمنتقى عبدا لربي الخديم برئ منه العالمون الضرا ولا يفارق دوام ضرا يمقته السلطان والنصارى من يوم في تابوت قبر صارا لله شكري بعد حمد قد سبت مصليا على الذي الخب كبت
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ الصمد والصلوات بالسلام سرمد على الوسيلة الشفيع المعتمى وآله وصحبه والعلماء وبعد

بك من الخلق ومن شر أعوذ، وبك في السر وفي الجهر ألوذ. أرجو صلاة من جنابي حاجب، ضر سوءا والبلايا قاتب، للمصطفى اقتق جميع ما يحول، بيع بينك وحقق لي وصول، للمصطفى واقتق جميع ما يحول، بيني وبينك وحقق لي وصول. اطفات صلة النفس ولا شيئا يضرني علي مسجلا، اجعل حجابا ساترا لا يهتك بيني

تقدمت بما اسم وكلما أخرت طيفادي بكوني ناجيا من المعائب وكوني هاديا.

أجر بن كمن يدي أخرج سوى المطيب أبي بجاه المصطفى محمد كن حائلا بيني وبين مفسدين.

فمن كف نبيه حسدا إلى سواي كل مفسدا وجه من كف نبي حسدا إلى سواي كل مفسدا رب بلا تصية الباقي القديم رب بلا تصية الباقي القديم أعدهكم إلى سوى الخديم بسم الله حب

الملام لعزمة وفزت بالسلام قيل سواي الضر كالأعداء ولا ألاقي موجبات الداء لغير فسادك والشيطان يطيب المجلس والأوطان شقاوة وقهر وولم قيل سواي تنتحي وألم يسوق من ليس له منازع لغير

فيحمد لكل من لم يهوني نداما قيا أخرى ما لقنا القلى أداما أجاء من خالفي مخيب ابغتت منه إلي الغيب إساء من كابدني النيران تواجه الخزيان والخسران يقود من خالفني الغلاظ كل موجع لأهله الدلاي يقود من خالفني الغلاظ لموجع لأهله الدلاي مع توجه العداء والضرر كلي باق كان لي بالضرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربي أن يمحو عيبي وتقبل كسبي، هب الكتاب والحديث النافعا لكل مسلم وعني دافعا. كما يستعذ بك من الشيطان ينجو من الأسى

كوني ذا اقتراب في العدان ترضي للمسلمين بالهدى يقيني المعين كونك الياق فرضي وتكفنيه ربيان طيت نفسي وجدي.

والحديث وارزقني الكمال يا مغيثي هب فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول مصرفا عن العداء عبدا لك مصطليا على الرسول عبدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قد سبحت أما بحبي له قد بعت لو شكوري على التجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني

موانع ولسوايه تنتحي الموانع من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت من القصائد والرفعت للعرش والكرسي وهي نفعت القصائد بعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل اعطاني القران والحلال محلا كفاني الاضلال فمن حني كافر أو منافق ولا مراء لانتحى الموافق قل وجه ربي العلي أخذت ثم اختر لي وعكسه نبذت شق

الأديان يسخوا لغير الضر أبدا كفي الكفاني كمن لن يعبدان مع توجه اللعين لي بلا إثباته كمن

إلي قاد ذي الجلال الأعظم وليرود كل من تعظم. عبدت ربي العزيز الأكرم كما نفى لغيري الحرم رمام. الأمير المغني القلوب العالمين ولسوان حي يسوق

من دي ساقهم والدان هبات من ملكني القرآن أمرم شكري وشكوري أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا قتبت من اليوم من عن من بدء من بد بدعي وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحفيظ لي قد كان لي وحما كل واجب عن

لا خير من أين قلبي بالهدى رحضاب يسر جميع العادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرهم يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا أيصرك عني كل مفتدة حقق رجائي ولكشف سر ما غمضا يثني وجملة ما اخترتهم أبدا وديعة فادفن الداغين السوء قضاء يا من له الأمر كلي واحمني أبدا

أجد بعلم توسعي لازم أدبا وتكفني نقد عهد وصف للعللا أضي البرايا وصق لي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي وكفني الخجلا حطني عن الشر وجب الخيور معا وتكفني الخزي

الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل لهب جاي رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل أجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدح

وارض به أستحي وتجلي عندك النزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. من الإله الكريم الغافر الزلل بدأت ذات توبة من جملة العلل. سبحانه من لطيف بالله

أيوة رحمة ربي وهي واسعة، ورحمة الله أرجى لي من العمل. فنوت كتب إلهي جل رحمته في حياتي وإطوانا.

تؤاخذ بالماضي من الخطر أبد حزبك طغى فاهتدوا وهدوا ماضي تلوم من أحسن الملل أبدي يكفني دنيا وآخرة كلت إلى إن وهب لي أطيب النزل حتى أصاحب أصحاب الرسول غدا كما يليق والزعزع

بركة الذي الوجود والقدم قد وجب له لنا تنمي الخدم سبحان ذي البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك لي القيام بالنفس وجب له إلى كليتي قاد العجل الحمد لله تعالى وحده كما له الخمس تهيك والوحدة لمن له القدرة والإرادة والعلم مع حياته العبادة لمن له السمع كما له

مودد ملكنا لم ينحو أجزا أو كرا هتا له وليس ينحوه كرا أحمد من جهل وموت وصمم لا تنحو وقد كفاني يلغوم نفعني لي عمن وبكم طمن حياله ونعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أيش لمن كفاك فضلا شركا يا رب غيره وعن سواه عني له افتقر من عداه رسولنا نبي نبينا محمد عبد رسول اعتماه الصمد أمعه صدق بأمانة جزد قرى بتبليغ إلينا عن كذب يقود من خيانة وكتمان حرم خدمتي

ثم برع الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمنا الرحمن من دنياهم أقدارها قلا وحبا قد أمن ثم لكنا الرحمن والرحيم ويا أخرى كلما أحوم وابدي سبيل الله للهدات هذا خدمة لرحمة المهدات لا يقود الله علما لم يرى من غيري وأن سواه لن يرى لا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدو الخدم هذا الجميع دون

لاهي القلوب والأبدان سالما البيضان والسودان حياتها غيظ الرحمن وقد كفاني قدر الأزمان حباهم من ليس يموت الصرمدام كي يتوجه

تكني دارا كل صافي عطر ليقود في الجنان أبدا ثم لا يراه أبدا من عبدا نعمة الرحمن الرحيم لم يزل قبتني كفت مكاره الأزل حب رحيم لم يزل رحمنان مع أياي قادر الأمانان يقود الباقي دواما البشر وقد ما عني 16 مع رسول الله كل ما صدر من البيوع لا ألقى القدر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت باسم من كفاني اللعين بقدر ذات الله.

جسد أكبني بسره الخفي من قاد خطي إلى الكرسي هذا القصائد قلوب الحمر تنعصي وهي بشر للكمل إن كتابتي لدى إلهي أبدا غيري ذوي الملاهي للمنطقة قط لدى لي برولي ما قاد لي ما غاب عن كل ولي هذا كتابتي لدى البحور كلا سواي

ديني هذا حياتي لشكور كوني معجزة المختار نور الكون إلى نبي وجهت عند العسكري محيرا لعبر وفكري أرحني عند جزائر الخمور سوى فيوض البرايا والأمور هذا تسليس أعربي مشركي كل

في البر ما أنت في البحر وعلى بالريم أني في البر ما من قبل كما حرمت ولغير الكبل لو تعالى خدمتي خديما كمصطفى الذي حوى التقديما عدي طعن وهو أعني المشفع صلى عليه بالسلام الأنفع حط عناية تقود خدمي إلى جنان ذي البقاء والقدم من

تي قبل تناجي المحب تهي مناجاتي حويت ما أحب أجابني الباقي بالجاه المنتقان من يواثق يلقى ما اتقان لا قلي كابدني ولم يتب أبقى انتقام وهو في أم الكتل الذين كفروا بغيظهم بقي حما كليتي عن مكرهم حفين الباقي فليس ينتحي لضغ وما أرم ينفتح يقود

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من هدى بالجود القابل الركوع والسجود، سبحانه من باسط ودود فهو

لشكر مغن واسع الفريد قنصرفت وانتهى تجريدي لشكر مغن واسع الفريد قنصرفت وانتهى تجريدي كن لا يشكر بذا القصيد بسن ولا يلا

مع العقود تبع الصابر عن المفقود بيع بالتأييد والحفظ والإكرام والتقييد حما جنبي عن ذوي الكنود بلا مدافع ولا جنود منع أهل الشرك والحيود مني بقدره بلا قيود أشكره نعمة على تفنيد إبليس

كم الإله ذي الغنى والجود فالواجد المنحتم الوجود سبحانه من غافل وجود هو تعالى أبدا موجود مع طيب ما استبت بالقصيد أبي به وغبت عن أصيد الحمد لله على وجودي مع متابي وانتهى هجودي للشكر مغن

أظل بخدمة الوحيد أعبده وإنه مصمودي مصلي على النبي المحمود أعبده وإنه مصمود مصلي على النبي المحمود له متابي مع العقود يلبعي صابرا عن المفقود أيثنسته مع التأييد.

الرحيم. يا الله يا صمد يا معبودي، صل على المختار في العبيد محمد وسيلتي ذي الجود والآل والصحب ذوي السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي المكرم الأحد، ثم صليا على حبيبه الأحد لسيدنا المنجي لمن له التحد، مبيد من أبى هداه وجحد، محمد وآله ناف الكمد وصعبه النيران كل ذي ضمد. أزكى صلاة بالسلام لا عدد، لها تقيني العدا ذوي العدد، لصمد ليس له كفءا أحد، تذرعي بقل هو الله أحد. لا خطابيك ورم ما فسد، بما كما اشترى مبيعا ما كسل. هب لي يا من رم قلبي والجسد، واطلي في البحر حاسدا حسن، إجابة بها ألازم السدد، وما يفوق كل ظن من مدد. لجدت بالحسنى فجدت لي بالزيد، يا مغنيا أغنيتني عن مد يد. أبي بجاه المصطفى الهادي السند، وآله وصحبه النافي الفند. حط عيوبي وطردي من عمل، عن الصراط المستقيم وفنل. مكملا لي كل ما قلبي قصد، برغم أن في كل واس قد رصد. أي ابدعي وتصدق لي ما أود، بلا حساب أو بلاء أو أود. أيتك اليوم وأنت يا صمد، عوتني نيل المنى بلا كمل. أقيتني قوقرا يدوم بالرغد، أقيتني قرا يدوم بالرغد، ضيفا ويتنسيني أمسي بغد. لك توسلت بخير من عبد، وآله مع الصحاب في أبد. أحيو يا خير كريم قد وعد، وسلما على خير معد. حبيبك المختار نور من سجد، لوجهك الكريم فخر من مجد. ياسين وتهب به لي يا صمد، وبصحابه أسود في ذي ضمد. ما شئته بكن دواما يا أحد، يا صمدا ليس له كفءا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله والرحمن الرحيم المالك الأزمان. سبحانه ربا لوجهه الكريم، طلعت في الخدمة والرضا أرون. من الإله رمت خير الصلوات، وغير تسليما لمن

لوجهك الكريم تل مقدمات افضل افضل وراء المعظمات لوجهك الكريم قلد البشر بخدمته لافضل البشر اي ضاعي بحق الاعظم وخدم يشكر اموري عظم هب للنبي الله منك النظم يا عاصما من جالبات الكظم اكتب بها

من فهمي وأقلي عصم من خطن ووهمي أطني للجنات بالحلال بلا ضلال وبلا إضلال مضي الفوز وقد للبركات وأكما تشكر معا والحركات إلى الكتابة للمختارين أحب يا من عنده مختارين إلى الكتابة بجاه المنتقام باب علوم وفلاح والتقى إليك لا لغيرك انصرافي من فيدك المبين.

الرحيم. بدي وهبلي أن أتصلي على سيدنا عني وكلي بالعلان، ساعتي أدم بلا شقاوة وليكم ببشي والحلاوة، ملك ملكني بغير السلب والجنان أغنني عن طلب، أحد يا واحد يا خير صمد قلي ما يسرني بلا كمل، أطلبكم لي بما يطيب نسيه من رجاك لا يخيب، أطلب لي من

هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي القديم. أي راعي بلا غرور تكن ليجعل أعظم البرور لك بلا شيء لك بلا مشارك كليتي. عقدي وقولي عملي ونيتي أبي وجهك الكريم أصلحي كليتي بلا عناء تصلحي. هذا تعبي بالكتاب والحديث هذا تعبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي مد صلاة والسلام سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أرسل أرض الورى بالسبب أبقى بشارات به وحبب رأيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شد أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سقط حملي وشكري لجنابك بخط.

قهر قهر كل من لم يهني وليرده حيث عن أي باعي بجاه متبام وكف عني العدا والعطبان ليتيبت وكفيتني العدان وابدا لست تريني لست تريني من عدا أبي يثبت فؤادي باليقين قرم أمري وتكلني كل حين حدابي ولي الطيب زمنين وينفي الخلق ووسع عقلي من علي بالسلامة البدن وبالسلامة المكان والعطن أي البيوت مساجد التزيد لقرب إليك لك وجنبني المريد نزه جميع ما حويت أن لغام ويا رسول الله سأني بلغام أجي وصلي أبدا وسلما عليه بالآل ومن له انتمام عليه الصلي

0: حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا قلت الطيب منني. يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي بكوني الخديم العبدا. يا ربي قد رضيت عنك جدا فلي بكوني الخديم العبدا من ساعتي وصلي بالسلام على النبي وعد به مرامي.
1: بالمنتقى رمت من الكريم تلاصم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوصي ببسر أبدا ليس يريم إليه ينخاد الذي ليختارا منه بمن خدمه مختارا إليه تبت من سوى الرداء ولي يقود بصر القضاء رد الأزاء إلى سوى جهاتي في أبد مخدن يدي أنهاتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والخرر والإخجال كتاب باه خلد الدارين اسنيها عن الحارين والنارين أنا لن الأكرم في التلاوة ما وده خير مهل علاوة لغارس الدارين في هاداتي منن أودها جملة الصادات له كتابي وكتابتي نهت له ولي منه بصارات انتهت عجبتني يا حالبا لا يخفى عليك صيح وسكرت الأخفى عدية المغني الحل الكريم خاذت لي الأمانة بالتكريم فص بأسماء الإله الأسنى وبصفاته الأولى بأصنام يقود لله الحل الرحمن ما شاب والصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء ووهان أنحرم صهدت أنه الإله وحده وخدت مؤمنا إليه الوهدة فجاءني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له الخيام بما صفت به لي الأيام آتاني السكر الرحيم الواهد وصرمت النهار لخير جاهد لمن له القدرة والإرادة كل ولي خير صفاء أراد لمن له العلم مع الحياة وصمه مع بصره حياتي ناجاري الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنا لني المحيمن المؤمن ما به أماني لجنانه نمام صحيح قد عن بالأسامي الحسنى وبالصفات للخديم الأصنام لوجهك الكريم أوصل الجزاء لزهب من له كتبت رجسا يا رب يا ربي خلد الرداء الأكبر لصاحب صدق إمام الكبرى جل وسير مصطفى كعمرى بأكبر الرداء وصف العمرى سسر مدى الخير رد الحسمانى وقد له حيث يرى الأمانة يا رب يرضى أن علي سرمدى ردا به تسير بسر أحمدى أبلهم الرداء وللجميع يا خير محسن مكرم سميهم منك طلبت يا خريب يا مجيب بجائهم ما رمت كن لي بعجيب لهبهم وبالمخربين من الملائكة الهدى المبين يا الله سلما على ذي الوحي وجل به قطي مثل وحي جلي بأن يكون خطي مهجسا يا حاهدا لي وهودا منجسب سما يسر خلب صاحب المطر وجل به مقصي خاطي الوتر يا الله سلما على السيسوري وصف للحياة صار نسوري عبد الذي يقبل أفضل أيقبض أفضل السلام وتغنني عن الأناء والملام مد إلى الأملاك والصحب الكرام ولسوي الإسلام يا باخي المرام لله تبت من جميع ما صدر مني حيبا وكفاني القدر من الكبائر ومن سقائر تبت لما هي ظاهر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب الشيطان والأدناس للمصطفى المختار البصالة سبت تقديما مها الرسالة هداني الإله بالرسول وللجنان ليقود سوليهم أسكى سلام إلى علي المقدم بلا امتحان على النبي المقدم ذلك فضل من إلهي العظيم أشكره عليه بالدر النسيم إلى الذي وجوده والقدم قد وجب كل وتنمو الخدم فجاءني الذي بقاؤه وجب مع المخالفة فضلا بالعجب لمن له القيام والوحد الرقد أسلمت نفسي برسوله فقط يقود ذو القدرة والإرادة والهم والحياة للإفادة علم الذي سمه له والبصر مع الكلام كالكلي يبصر من الذي لم ينه لله العدم وليس ينهو إذ الوصل الخدم لا ينتهي حدوث أو فناء لمن له التوحيد والصناء إن التماصل مها افتقار لخير مبقن دار بالوقار لخير ربنا تحذر عرف وخيره من كل معدل ألف أصب به وإنه باق معيس من كل سوء وأصنوه يعيس أقرأ إنساء كتابه بلا ترك لوجهه وكل خبلا من مكره مص ومن قرور به وكان لي بالقرور له إلى جنانه كل يتيم ولي يقول ما اقتضته نيتي وجرت حمدي وشكوري أبدا له ولي كن فيكون أبرا نفع لخيري الحيوب والقدر ولي يوصل البصارات الخدر لمن حماني عن حرام بالحلال amdi wabil huda amdi wabil huda amani antalal alay sukruhu bila kufrani sa'ismat min dararin nirani lo sukuri bahda hamdin khalidi anni jasa walidati wa walidihim lo khitabi bi bururin lahuma ighfir li walidayya wa tarhamhuma kulli wujud li walidayya bi muna bi yawduha jami'ul umana munah alayhima bima yubassirun كليهما بمن هو المبصر تسليمه مع صلاته على سيدنا محمد باب العلام حديثني بجائه فصليا أني به يا مكسرا لخليا تبت علي توبة حني مهد خير لك فالمدرات مهد دائم جلي بتلاسم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البصر وسله أهل سور أبدا بسبب منك وبسر أبدا نفعتني بلا حرام بالحلال وبالهدى كفيتني كل ضلال الحمد لله الذي لي انفتح باب خيوره بمن له فتح له سكوري وأدام للفرح وللأمير كف ضر وقرح أذكر ربي بعد حمدي وشرح صدري بهلم لدني فانصرح له كتابي والأمير قد طرح دنيا وأخرى ذا حساب وطرح أبلي فلاحا وجواري من فلح يا من هداني سرورا للملح إلا سواي صوم درة جنح ولي تقود سا أمان المنح لوجهك الكريم يا من قد بطح ذاك الأمير بالخلاص فانبطح قس المكاره وما يره طرح إلى الأمير سرمدا يا من جرح لوجهك الكريم قلد البجح إلى الجنان لي خديما قد رجح قدمت أفضل الورى يا من جصح قديمه الذي بأمن قد جصح وجهت للخديم أنفه ربح يا من كبا ذاك الأمير والصبح أبقيت القديم باقيا ركح عليك والأمير جبريل لك لا تره من أم درا أو مجح يا من به بقى وأمره نجح منحته يا خير مهتم قد منح يا من كفاه من قلا أو ارتنح رضي عنك وله قد انفتح باب خيورك بمفتاح فتح مها إلهي توجه الضرر أني إلى الأمير خابل الضرر إلى الأمير جملة المكارهم سرت أبي بالله خير جارهم علي من الله بالصفائم سرتو خليل الله سا صفائم لله قد قدوت خلا هبا وليس ينهوني سوى من حباب إلى النبي وجهت صيحا يرضى عبادة لله جل خردام أغرت ربي لها كود الحبدا قديم به الخيور أبدا لوجه ربي مديت في الخدم ولا يريني ما يودي للندم مها رسول الله كل ما قصد لمن أصن ولا ألاخي بالرشد أبوت أفضل الورى كل سنة بخدمي وكان لي بالحسن سلام من لوجهه مها ضرر على الذي يوجه الضرر نبينا أحمد هاس سبقا قلت له مثلا جميلا يبقى يقيم تلاهي له والصلوات مها السلام لا ألاقي هفوات نبينا أحمد هاس الفخرا كوني خديمه خدا لذخرا ما لسوى البزر علي من سبيل إبليس مال للسواي والخبيل نفاه باخ لا يسال الصمدا إلى سواي ويلاخ الكمدا سلم من بيتهلق العفيس من كل سيطان وسي قلب خليص برأني الباغي من الأسوائين مسخنيا بالصحي أن دواهي يقي رجائي الكريم قيبا أدخلني خير البرايا جيبا للمصطفى خير صلاة وسلام بلا نهاية كما محل ملام الحي والقيوم خادا للمنم بجائما أبدى الفروض والسنن لخار ما فاق سنون الحيوم مما يسرني وساق الطيوم لي يقول ما يكون عجبا باخ كريم بيرقي النجبا هو الإله لا إله غيره وبأمين يجيء ميره لين للخلاب رب العالمين وهذا لي سر الأمين والأمين أذكره على الأمين والأمين نهم الكريم الفرد رب العالمين إلى سوى يضرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليبان كون جملة الأمور لسارف الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا لسواه وهو للنار نعرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت أجابني الحي مع الخيوم ولا يسال الخب بالمحيوم لوجه ربي الذي أني عفا عفوت أنه بعد موت ضعفا لست أوجه له دعاء يضره وصدر الدعاء إن الذي دمره انتقام من خائر يبدو به المقام أدم ما بناه ذلك الأمير من الفر الحق الذي له الأمور وجوه صاحب المنطقة لم تنصرف عن الأمير قبل موت قد عرف أسكى صلاة من له الأسمان أراس فيهم جابه الأمان للمصطفى الذي الأمير دمرا بالروح وصحب بباق عمرا إباه باق من صلاة وسلام كما به أرض المميت صلى الله يعلم ذلك الأمير أنني لانتخم الباقي بمهي سنن يعلم ذلك الأمير جهرا أني أريته الهدى وطهران أرض الأمير خير باخ صفا لجنة الخلد البقاء وقفام لذلك الأمير موتاني بلا نهاية أرهاقة لن يقبلا قلت وإني بالكتاب باخ وخيره لخالق اتباخ يا حي يا قيوم صل بسلام على الصفيه المنتقى الماهي الملام يا حي يا قيوم كون للمنام في أبدا بسرا لكل الأمنام مصليا أني مع التسليمين على الذي قدمته تعليمين على أن للقهار قلب كل من له تنازل ولإنقاذ الأمن نزح للبركة الله الكريم ممن يساء وسكوره أروم نزح لي ما اختار الانتساهم إليه فارخ امتناهم أدم أن يقصدني من لا يريد سوى مريدي ربنا الفرد المريد مد لي البسط إلى الجنان الباسط الجميل بامتنان نهى لخير الدرر قداء من له البرايا والفهال والزمن ساح إلى مسرتي ما لنهى باخ يخوض للداء والمنهى لعنت لي القلوب والأبدان باسم من في الملكه البلدان ينخاذ لي بالقلب سلوه لكما بالجسم لانخاذ خريب حكما مال لخير كل من لم يرضى لي بلا لقاء مرسل مفضل أصب من ليس أصب من له البرايا ضرها إلى سواي لا ألاقي سرها ناجي خالق البرايا والسمن وغاد لي بقدره سات الأمن لله وحده تعالى قدت كليتي حظا له عبدت هبطت بالسمت وعبدته بالسمت والكلام والعقد والفحل بلا ملام له خواتري له أنفاسي بخير سيان ولا حفاسي لوجهه الكريم خاذ البركات ليسكوني له والحركات كنت له بنيتي وليكان بما به صفا ممري والمكان ملكني جملة مالي أباح وليكان للجنان بالرباح تكتب للأملاك فيما حصت أجوره وبرداء فصت صحيت أن لا قادر على كل لياد ويقود للحلال كرمني بسكره وبالحلال وخاذ الاستخامة بالاعتلال رفعني الرحمن والرحيم وانخاذ للحلال والترهيم واجهني الباسط والجميل والسوى نهو الأسى يميل نفعني الباقي لسي قد قلت كليتي له وقد حبت إلي أوصل الخراء والنصلاة إلى جنان الخلد يا من أنسلام لوجهك الكريم ليغفر صلالام وأن يمؤه وسنسح للام ليقود مقدمات جنات العلام قبل الدخول والمراد لفحلام إجل كتابة أبسر الحقلام واجمه لي المنقول مهما أقلا وحبل قتي ما يفوق عصلام ألا وطن ومه بقتي كسلام جد لكتابتي بيمن الخبلام دنيا وأخرى وبه تقبلام أبل كتابتي لوجهك الكريم سرا عظيما يمنه ليس يريم أبل الخرى منك وحبل النصلا ومنك حبل الكتاب المنسلام واجهني الباغي بما تخر أين به وتاب للمقر آيات ربك الكلي تسر ومالك كليتي يسر إلى سوى نهوي ينهو الضر وليس ينهوني ما يضر تاب علي الله نهم البر وانخاذ لي إلى الجنان البر ينخاذ لي في كل سيه النصر وليس ينهوني ابتلاء أو حصر نفلز الخلق له والأمر لا صمني وفي تاب الحمر ألا نمن له الأولى والقهر لي ولنخاذ الخفاء والجهر أدية الباخي بها تخر أيني وتاب بالرضا المقر وجهت كلي إلى الكريم وخاذني بالبسر والتكريم له تلاوتي مع الإيال بلا تحرر ولا اختيال يقود للأجور في ليالي وفي نهاره بلا احتيال قال إلي البركات والسلب يمن المباهي لجنابي فانسلب وجه لي في الحركات والسكون كرمه وانخاذ لي كن فيكون لوجه الكريم أبقى ساتي محيصة وفي الرضا لذاتي وجه للأحسن في حاداتي وبي باها جملة السادات أدو وأكتب لوجهه كما أرضيه بالمباهي مهما حكما دين يحب الله ما هو برسول عليه تسليما هو محق لرسول رب ترك لا يسأل عجبا يحبطني فيه جميع النجبا سبحان من له عباداتي بما لقاد حلا وكفى بر بما تصيم باقي ما فيه الكريم على النبي البصير التكريم للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء واني احمد يهينني على الصواب السمد بجاء خير الخلق منهم الجيد ارسل خير العالمين الاحد منهم الاله الاكرم الموحد لله امد محسوك يخلد دوام ممكن فيه ينفرد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان اقصد ابلي كتابك وصف ما يخلد بسر يلي يا اكرما اوحد ان كتابا جاء به محمد صلى عليه بسلام السمد لنا به انخاد هدى ورسل به على رب الورى نعتمد خاذ لنا القران ما لا نجد في خيره نهم الكتاب الافير رد مكاره ولي لا تردوا باخ به لي المنى يخللوا آياته إلى سوانا تطرروا بلا انتهى قبل انتهى من يرسلوا إلى سوانا ما يسوء يقصروا في أبد به الجنان نرروا نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وقد نفاه الثمر جميل تسليم يدوم المدد به على نبي أمين يهمد بركة عصيمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد ربنا سلاما بالسنة يجدد لخائد والمتاه الأمجر يا الله يا رب الورى يا سمد يا من به طر الكرام هبد لمن به منك أتاهم مدد خلد صلاة بسلام يهمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمسلم يرد وليس يرد هوى نبينا رسول أحمد تقدم من هو القديم الأهل من يمنه الأتى الكرام المدد هو الإمام وصفه الأجود من ربنا به يدوم الرحد لنا وينه لسوانا النكر درجة المختار ليس تجهد ونوره ساته ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفير لنا وينه لسوانا الكمر أبي بنا المختار بان سودد وما هو في القر ليس يوجد محمد هو السجاه السند هو الجميل والسقي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي ورسول منجد دين سوى إسلامه لا يهمد عند الإله وبه نجدد ليبان أن الله لا رب سوى الكون كله له وما حوى أسد أنه الإله والأحد وصمد المخل الكريم الملتحد إني له حبد وقل هب وهو لي خل وهب رب له كتابي ذاكرا وشاكرا وللجنان خاد لي مشاكرا أكرمتني بقل هو الله أحد يا مكرما ليس له كفا أحد أبلي ما يسرني وينفهم يا خير من يهدي الفتى ويرفهم إلي قلت ما يكون سرمدا على رداك وسرور أحمدا لوجهك الكريم صل بسلام عليه في الأحباب وكفني المرام لوجهك الكريم حبلي نورا يسره وجه المامرات ما مضى تنويرا أتق لي اللهم ما لا يفنى من المنايا آسفا ما خفنا إجل بجاء المنتقى ما حصلا حدية وما طلب تحصلا لوجهك الكريم حبلي كونا لك أحب قلت جميل لونا لك جهلته إلى الجنان وديحة صف به جناني أبلي كونه أحب سرمدا إليك من سوى الذي لأحمدا مد له ما لا يهد أبدا من المنابي وبسري أبدا أعوت منك خدمة له تصر بلا نهاية حصفت ما أصر من بجائما مسرتي سرور لو علي بتلاسم البرور محمد صلى الإله بالسلام عليه في الإسم له من الخلام دين يكوني عبد ربي وقديم رسوله الذي سيادة التدوم رديت بالله تعالى ربا عبد له نهم وخلا هبا سألته وبالنبي نبيا رديت خادما له مرديا وهو وسيلتي وخلي هبي سهد لي بسلملا وربي لله كل قدا قدا عباده وبي يباهي سرمد العباده أكرمني بالله والرسول وبالكتاب الله نير تصولي لله والرسول والكتاب كلية حباب لا عتاب لك توصلي بخير مرسل وخير منسل لخير مرسل أبلي يباخي كل ما أهواء يا من له الكون وما حواء صلاة الأرس وسل الكرسي بلا نهاية على النبي للمنتخارم صلاة بالسلام فلان والسعب كما له الخلام للمتبارم من الباخ الكريم خير الصلاة بالسلام لا يرين أسكى صلاة الله ربنا الأحد الصمد الباقي النفوه الملتهب إلى النبي ورسول سرمدا وجهتها مع سلام عمدا لوجهك الكريم صل عني مسلما على النبي بالمن لك قتابي بالارتياب وجدت بالظاهر والغياب أبل رسول الله ما يحب مع صلاة وسلام رب تسليم حي لا يموت أبدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا على النبي حيث اقتفى وقد بدا تسليم حي لا يموت أبدا إلى النبي محمد الخير الأنام بلغ صلاتي وسلامي سقطنام لوجهك الكريم قلد البصر للمنتقى في اسمه رب البصر اكتب له ولجميع الآليم بصارة في الآل والمهاليم على النبي في الآل والصحاب الكرام صلي وسلم والقياس للمرام لوجه باق لا يسعد بكريم ليخد بلا أسن جميع حمارهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا أبلي إلى الجنات أبلي إلى الجنات كل ما أريد مرتضيا أني دواما يا مريد وجه لأفضل البراء يا أحمد بعد الصلاة والسلام الحمد سلام من ما عنده لا ينفد ما صلاة بمناه تحفر لأنبيائك أرسلك العزام وجه سلامك وبارك في النظام لك بلا مسارك هروفي يا واهب الكرم والمعروف مد له في كل ما من يفي منك بصارات وأمن هي في بارك لي اللهم في كل يتيم اذكر جميع عملي ونيتي أبوتني بخير سكر راضيا أني وكنت لي في أخراضيا سنت لك القصائد المشكورة ولا تسال أبدا مشكورة بينت لي كونك لي تبينا وهبت للبلاد والتلينا أبن رسول المصطفى النبي صلاة العرس وسل الكرسي مت النبي المنتقى المقبول جاد به لله بالسبيل أمد لباخ جاد بالمامول وجاد بالمكسب بلا خمول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ ولا محصول مع رسول الله سوء ترتيل خذ الأسى إلي بتبطيل دعا صفى الحياة بتجميل كتابتي لخدمة الجميل محمد سوء السبق والقبول سنسى إبليس مع القبيل أمد لمن به أن التاويل أخنا مع الكسف بالتنويل ملكا المغني عن الدليل ما خاد لي قصرا بلا تقليل ما رى لخيري كل سي تضليل بترد رب المانه الجليل دها ميلادي الصفا معقول لقد في سبيل المنقول مع إلهي بالنبي الرسول خذ الهلال باقيا بسول هذا لخير درك الفضول وهنت للفاضل عن مفضول ملك الذي قد جل عن فصول بصرني وفص بالوصول ملكني من جل عن أصول تمليك سل الإجمال والتفصيل ديني كتابه بلا عدول حما ليختار ولا تبديل مد إلي والد البتول صلى عليه واهب الترتيل إباءه مع إباء ليل وبالكتاب للحلي وإيل ملكني الباقي مع الزيول إلا وأذكر بلا عيول محمد لي كان بالتسئيل والخلق عن ذكري في ظهول دفعها لي رفا بلا بطول باخ مهل ختمها تعطيل محمد إلي سو توسيل ما لا يرى لخير سا حصول أصب به من مالكي خليل سلحمد والتكبير والتهليل ما رامه قبلي كل جيل من المنى وحدي بالتبجيل مد لي المكرم بالنسول بلا انتهاء ما سلت من نسول ديني خدمة النبي المقبول بما ليختار مع السبيل ملك صلاة وسلام عني باخ النبي وتقبل مني أوت النبي بسرور وصفا والأمن يا من بمهيت وصفا مد بلا نهاية أسى بصر إلى نبي المنتقى خير البصر ملك رسول الله أني صلوات لم يكن قط مثلها في الصلوات دوام تسليمات الجمال أن صلواته على الكمال ملك نبيك رسولك الكريم أني يا باقي حطايا لا تريم.

والمن حتى التعيب وضممته إلى أعمال من فازوا بأفضل إلى مننت بالقبول لي حققت فيك رجاء

لا قلب لي كبدني ولم يتوب شقاوة وزاك في أم الكتب لا قلب لي كبدني ولم يتوب شقاوة

بسم الإله قد بدأت الراجيا منه تعالى أن أكون الناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى ذي القدر محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه جال الظلام أسأله بحق وجه الله أسأله بحق بسم الله تسقيه ليكذب الملاهين لو توجهت مع الرضاء لو توجهت مع الرجال أذل عدى المزح

أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب لضيع عنهم المكرم.

رزق لأهل بدر أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمع ناديته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي

طبعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بعت مرادي بمراد الله وبمسرة رسول الله، بايعت خير الخلق في

أمسي شكر إلى الجنان ووسط بامتنان. يا الله الله يا كرم إنك الأحد أبقيتني بقل هو الله أحد. الله ربي الذي لم يلد وليس مولودا أملت خلدي. رفعني الله المقدم الصمد الرافع السماء من غير عمد. حفظني من لا يريني من جحد من كدر الدار نعم الملتحد. بين قلبي

لوجه الكريم أوصلت الزمن كليتي لي وقدت للأمم لك خطابي موقنا بأنك خلي وحبي أبدا بمنك إلى فؤادي ويدي قدت الكتاب بلا عدا ولا أذى ولا عتاب هديت كلي بلا إضلال لي كنت بالجيران والحلال إلى سوى ذاتي يقود القلب.

ما اقتضيت واشكرك بغير كفران به واذكرك حجتي يا حفيظ عن ضرر ولتقلد تخلد الحسان والدرر ملكتين يا خير مغن والي في جملة الشهور بالتوالي أجبتني في كل يوم يا أحد وإنك المرجو لي والملتحد نعطي الخيورك يا رحمن وانقاذني الفلاح والأمان إلي قد كرم الرحيم.

جهتي صف المؤمنين هات بيني يطلب بينك كل من لا يعبد الله ورط للزمن يستطيع تيسير من لا يعجز أمن ما وعداي عجزوا مدتي الأعظم في شروعي سرت الكتاب ذا بروعي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما.

وسيلتي إليك صلي وسلم علي وانقل كلي لك به ثم بأهل بدر وبهم اكفني يا أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقني بالجاه المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدر يا رب اجعلهم معي والتصرف عن العدا بهم بلا توقف يا رب ارزقني ما أشاء وعني اصرف من له الشقاء يا رب صل صرمدا وسلم على حبيبي.

من الفجار وصل سرمدا على المختار نجي جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما

الزمن أجي وكن معي وكن لي أبدا وصلي عليه وكفن العدا أورثني خير الكتاب الأكرم نفضه وانقاد نحو الكرم أتو الكتاب شاكرا له بما كن اختار

تفيقه قد زحزح الشيطان من غير ذات وحمل أوطانا، يسوق من ليس له كفءا أحد قلا سوى نحوي كل من جحل، هذا الذي جاد باستقامة لأحسن المقام كالإقامة، يا مالكا بملكه أستغني من قل الشكر.

ولما يحجر فيه الشهدان من لكني الله التمليك المليك وقادني ما لم يهد يقده للملوك طيبا قلبي ونفسي والحياة من صان كلي ذا عيال ومياه إكرام ذي الجلال والإكرام كما حياة الكرة كالحرام حطن ولنسينا

باطن الجميل كليتي إلي للحسنى تميل فالحاتي كتاب فرقان بيني وبين كل شخص مرقان جعت بحفظ الجوارح معا عن كل باطل وربي سمعا نزع للنافع خرق العادة وكان الجميل بالسعادة قادر الباقي مكرم الكريم تكريمه مع سرور لا يلين تكريمه مع سرور لا يلين تباتي لمن حماني بالجمال قبي ساعاتي بحوزي خير مال أرضي عني من رضيت عنهم وكان لي ما استفدت منهم لم يحسن شيطان ولا منافق لي في شيء وصول.

عن خطا وعمد غيرت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك فضل قلامي ومدادي والجسد لله والرسول من غير حسد ثقة

وطيب الخدمة والإسكان. رفعنا الرحمن في دنياه وصانني وقاد لي ثنياه وجه للرحيم.

يسعى للعصي العظيم قد محان أنا عن عظم النظام فمحان مضر الكتاب ما حلوم وإنه عن الأذى ذو الصوم من لكه النفع والساق الضر لغير باق كفاه الشر قال مخاطبا

جيتي مع المفاسد أطبت ندهتي مع يقصدني ما لا أحب ولتقود كل ما منك أحب أنت الإله الناس رب العالمين وإحساسا قدت لي فلا أمين يكتب إلى إقالة عني السلع ولتقود أبدا منك لخلع طيت نفسي وأعطبت لي السكون وقدت لي بلافرا كن فيكون

الوقود ثكت كل يوم وبعد اليوم فليكن بلا عمل أو لوم لك شكر اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوحود ضيافة الله الذي له الوجود بقدم السابق جاءت لي بجود لك تزال البقاء والمخالفة ولا القيام فزت بالمكاشفة تكيم ذي الوحدة جاد باختصاص نوى حماني عن جوانب قصاص علمت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة قلت للسمع

أهواه فرحي قدم ربي وحدوث العالمين وظفرت بالحديث خلقت توحيدي لرب العالمين وقلت أنباحي للماح الأمين مدحت ذا الصدق وذا الأمانة ومن له التبليغ والفطانة كتابتي له بي قد أثبتت ولجب

والزبد المطباق صامني بمن عبد بركة المختار عند اليم لقد إلى عدايك كل غم رسولي ليست تنحصر فكل من وافقه فينتصر آثر العظم عند المغرقان من المخدوم قاد الخارقان أجابني المجيب والقريب وانقاد للتوطين والتقريب أجابني

عن لغم والظلم كتبتي قول الجزائر تقي بفضل الله حاج الزائر كتابتي كبت تلك تائب وزحزحت من ظاهر بتائب ينشرح الصدر ولا يكدر وينحو لسواي القدر يقود الأنوار علام الغيوب وقالوا مني طاهر من العيوب هديتني بذكرك حديثني ذكر الحكيم عندما له البرايا والفعال والزمن هديتي ذكر الحكيم عندما له البرايا والفعال والزمن وجه من مكة

هذا كل اعتداء خطين بلا لقاء وحبا بالحق يصوص شزني في لوحه والقلم آيات مغنين عن لغم والظلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يختص من شاء برحمة

التبصير زكما لفضله أسير لا خطبي وهو خير ربي نعم إلهي نعم خلي حبي لوجه الكريم قدد البشر ثمن غير ساق 19 أجبتني جواب من تعالى عن سنة و

فمن حمى عن قدر مثرية يتري عن يبيعته بلا إخاك من ستور أسفلا إذك قد سمني بلا انتهاء يمن له السير بأحمد انتهى لك شكوري بمناي يا جميل وليس ما لسوى يأتي يمين عنك رضيت مثيا بلا اشتكى يا خير مغن أمه من اشتكى أكيد ما قبل اشتكيت.

الرحمن آية برحمة يختص من سأوه فقد هداني النص الحمد لله رب العالمين أنها جهادي وبيوع الله

دين المصطفى كالسحب وبكتابة انتضاح اللحب لوجه الجلال والإكرام أبو اسماء يجود بالمرام لوجه

علي أزني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا حمدت حمد جميع الحامدين ولسواي الساق

الحمد لله رب العالمين بلا تعد بشكر وذكر يصفان بلا له شكوري وذكري بعد محمدتي انما الغفور الذي توبي له قبلا حمدي وشكري بذكري الذي كرم من استرى سلعي اذرا

أقبل ويقيني من وشاء قال رب حفيظ كريم إن أمد يدي لا يجدي بحفظ صاحب الأمل لكونه المغني الوهاب أطلب من قشطه من علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وفتح فتحا جميع الخير قد شملا متى أمد به لله جل يدي أفر بكنس فلا أبغي به بدلا يا ربي يا من به قد جدتني فقني قني على وبه وبه اجعلني من البدلا آيتك اليوم يا سك ومحمدة وصلي عني على من كمل الكملا بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين بسم الله الذي نفى اللعين كلا سواي وهو الهادي المعين سولي وهو الله والرحمن نعم الرحيم جاءني الأمان ملكت كليتي وهو المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك أجت موطري من المحرم كلا جمادى مرضيا ذا الكرم لقتني الحجة من الشهر الرجب مني الصلاة على من انتجن قل مصطفى كليتي كل السنن مدحا صلاة وحبان للحسنا هديتي المدح والصلاة

ثمن قلان ينعد المنتقم قبة أمر بائيا بالنقم حب النبي منتقى نور مضر كرمنا بشرا لبدو وحضر محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه دمر من باشر الضر وجحد وكان إما يسر الملتحن

أنا بامتداد خير مرسلي من عداي خير هاد مرسلي رد الذين كفروا بغيظهم كفن بهك باو معا بمكرهم باو إلى نفوسهم بغضب من الذي من لم يسله يا غضب بإسالته الهدى والكرم بجاي هاد لم يزل مكرما أن لا يميل غير ما فيه أمان هو سنديك أبدا وللأمان لمن له الكوثر مدحي وجلد خيرك سندي به قد انسلم على أشجع قد تفاني كل من لم يهونا ولي السخر الزمن أزكى صلاة والسلام أبدا وكل من أطاعه وعبدا كن خير مصر بأفضل الكلام مرض العداء.

من قصدوا بيتك موطن العلان أغنى بنا فيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان مع النصر لنا بفيك الأعداء تلاسونا ومحوا تدان الحمد لله رب العالمين. إلى الذي لوح له والقلم وجدت وجهي ما نحاني ألم لوجه الكريم فارقت السلع وقادر السمن لازمت الخلع حان شرعي

قيل التلاوة فزت بحسان لم ينحني مخوف أو عائقك وينتهي للجنان لائق إلا يا رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك وكل أو كل إلا يا رب العالمين كلين ولا يقوم بمشرك

هدف باق لا يزال هادما بناء عدوي لا يزال نادما ربحت في زمني ما من اشترى هذه قضيك عند ربي سترى بنى لي الباقي بناء باقيا بغير هدم للجنان راقيا ثم بادر الكرم منزل الكتاب وليس ينحوني حساب او عتاب قلا سوات تحى الشيطان وطاب للمجلس والاوطان لا منحني ذو كفر او فسوق غمزه ولي

ضر جاي لكلي في أجل البر نفعني نفعا يدوم السرمدا وانقاد لي من النبي أحمد نفعني نفعا يدوم السرمدا وقد من البشير أحمد أشكره نعمة بلا كفراني بالحل والماء على الجيران أشكره نعمة بلا كفران بالحل والماء على الجيران لا يكتابي ونفى الخناسا والشكر اللزوم والجناسا أعطيت عنك شاكرا وحامدا أرقني أدفعت الضر خامدا أعطني الجنات مسرورا بلا كد ولا غش وشكر يقبلا ملتك الحمد مع الشكور يا خير معط نافع شكور أنت بالافتراء الله الأحد هاك مستمد نعم الملتحد نفيت يا بقي لغير من جحد نفعي ليس له كفءا أحد أكرمتني إكراما موجود قديم باق

قبلا. فقلت سألتك يمن بوجهك الكريم، كان لي مع فلاح يا يريم، بيعي تقبلت بلا إقالة، وصلي تخفى بلا مقالة، حتى يقصدني عدو مدر فإنك المرجو. إلى سوايا قد صرفت حسدي، مع بكائي عاصما من مفسدي.

بنور واسع قد وصفان إليك قلت قل هو الله أحد يا معطيا ليس له كفؤا أحد هدمت مالي بناهك من جحد يا خير مرجوي وخير ملتحن أقمتني بالحفظ والتلاوة.

وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، درجتي تعلو وليست تنخفض، ومن نحى من الورى خفضي خفض، إلى الذي اللوح له والقلم، كليتي وما نحاني ألم. أكرم من الرحمن والرحيم وان قادري بلا انتهاء ترحيم، جاري الرحمن والرحيم قد صوت أمي.

بقي الحماني بالعيال والدرر ولا إلى غير جهاتي العدام مزني فرادي مع نحاني مع عدام كلا سوى الدورية والعيال كما يختير انتحى الأقيال يقود لي سيرون يزع

0: نفعني النافع خير النفع مستغنيا بجلبه والدفع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رفعت أمداهي لأفضل البشر وخاد لي ما لا يريم من بشر. جزاء ربي جاءني جميلا وخبل عامي قد محى الخمولا. برأ لي ما سرني إلهي بلا لقاء حاسد نولاه. رد إلي الله ما لاختارا قبل وفاة فرحا مختارا. جميل حمدي وشكوري أبدا لخير باخ بالحروف عبدا. بان لي اليوم تكرم الكريم وخاد لي مسرة ليست تريم. رحمن يا رحيم يا من رضيا عني ومنك لي في غرضيا. جد لرسول الله في ما يسر ولا توجه للنبي ما عسر. بالله والرحمن والرحيم هب لي ما يدوم فرحة بلا رهب. رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب رب استجب ليستجب. جميل كن لي بجمال وأمن ولي طيب دون ضر الزمن. بديع هب لي جمالا يبرع يا من لبابه شكورا نقرع. محا عيوبي ومحا أدناسي مؤيسا مني مل الخناس. حمدت من عصمني من بأسي وكان لي قطعا بلا التباس. مد لخطي مخجل الخياس من بي يباهي جملة الأكياس. مد إلي من له جناسي بشارة تبخى بلا أدناس. ديني عبادة إله الناس بحب مختار من الأناس. محمد الرئيس كل راسي عليه تسليم العلي النبراسي. حماية الماهي عن الحراس تغني وطرده عن التراس. محا انتحى الوسواس كالمعاسي نحوي به الغني عن نعاسي. مد لي الأمن بلا إيجاس من كله صاف عن الأنجاس. دعت لشكر الله بالأنفاس وغيرها العصمة من عفاس. علم العليم والخبير خادا الغيب لي مع الرضا فانخادا. أعطاني الخبير علما يكشف كل خفاء للخفي ينكشف. ملكني الملك ملكا سرا ولي لا يجر شيئا ضرا. درجة اعتلت إلى الجنان من دكسس في الله ذا امتنان. كرمني الباخي بلا إهانة وخاد لي من دكشش إعانة. سيعلم الورى جميعا أني من دكشش فزت بخير مني. شكر ربي أبدا كليتي من دكشش وخاد لي هديتي. علمت أن الله لا شريك له في أي شيء قدت توحيدي له. إلى الذي ما إن له من ثاني كليتي وجهت ذا أماني. ملك كل الله تمليكا يدوم وعنده قد سرت عبده الخدم. شهد لي كرم رب الباخي بأنني عبد خديم باخي. هدى العليم والخبير كلي ولي كسرا قد يجل خلي. درجتي أعلى الخديم الباخي ذو الأرضين السبع والطباخي. لغيري الأذى وكل مفسدا لي ليس ينحو مفسد أو مفسدا. ينحوني الصلاح والفلاح بمن له الفلاح والصلاح. كفاني المستأذئين الله طرا ولا إله إلا الله. رضيت عن ربي وربي رضيا أني خديما باخيا مرتضيا. مد بقدر ذاته الباخي ليا كرمه وكان لي بسؤليا. هديتي من الإله للجنان لي فرحة لدى المطهر الجنان. أجابني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع. لانقاد كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتضيا. لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي. هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إلي ينتهي. يا جملة الخلق اشهدوا لي يوما فيه يحوز المجرمون اللوما. بأني الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله. محب كل مسلم ومسلمة مبغض كل مجرم ومجرمة. كتبه أحمد ذا سلاتي على الذي محى أذى الخلاتي. على النبي المنتهى محمد وآله وصحبه والحمد. خلت وخاطبت النصارى قبل وانفك بعد ذا الشكور الكبل. خلت وقد أزال ربي الضر وبالنبي قد كفاهم طرا. تيقنوا بأنني لله خل وحب لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ ولا أكون من ذوي التنصر إن شاء من لي جاد بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه كوني بالخيور أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر عبدته بدينه الإسلامي موحدا له مع استسلامي ولتشهدوا لي بقولي معا يوما جميع العالمين جماعا الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون بمناي قاطنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على عليه بآله وصحبه وجادلي بما يسرني وسؤلي قادلي مد يدي لغير رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي حمحا كذا في البر عند تربتي كافأت وهابا شكورا مغنيا وفيه قلبي وخلبي فنيا أشكره شكرا يكون منه إليه جل ورضيت عنه ناجيته بفيضه في البحر وأرتجي في البر مثل بحري أسأله بكونه الشكورا كوني عبدا مخلدا شكورا له خطابي وحوائجي قضى يوم الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وجثتي فيسر ما أرم هب لي عند الله والرسول والصالحين ما يفوق سولي لك علي الشكر والذكر معا فليكن ولي أعداق معا يا ربي أوزعني أن أشكر ما قد سخت لي من نعم تكرما دللت لي الصعب الذي قد كان منازعا فهب لي الإسكان رط لي الأعداء في البحور وفزت فيها بمحور الحور أجرتني من الأذى من بعد ما كاد المكابد يزل القدم لرطه وكل من والاه يا قاهرا فوق الورى الله من علي بدوام العافية وجل حياتي ذات طول شافية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي ببلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمنن فلتفني عمري بالفروض والسنن نفيت عني الشك في شوالي فلك شكري بنعم الوالي يسرت للصعاب في شهر صيام فلك شكري إلى يوم الخيام ناجيتك اللهم كل شهر ولي قضيت الحاجة في ذا الشهر عنك رضيت عدد الخلائق فالتقني ما لم تكن بلائق لك شكوري بفؤادي عدما خلقت فاكفني الأذى والندم أثني عليك بفؤادي والخلام بما استفدت منك من أهل الكلام من استفدت فزد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم يا من يقدم مع التحكيم نبهتني به فصار عزي وصرت خادم النبي الأعز تبت إليك توبة وبعت وبعدما

تبت من البدع والتلطع لك وأنت غافر لمخلي تبت بأغذية الكتاب والسنن مرافقا من سلكوا خير السنن إمه الذي صدر مني مطلقا ولم يكن رضا وبد مطلقا يا الله يا غفور يا غفار يا من به فارقني الكفار مني لك الشكور والتحميد وذكر والرضا يا حميد يشكرك الفؤاد بالمجاهدة وبالمراقبة والمعاهدة زنت قصيدتي ته جهادا مجددا أيضا بها عهادا اجعل إلهيته القصيدة قصيدة مشكورة مفيدة لوجهك الكريم قد قاطبت في البحر أعدائك إذ حاسبت خاطبت من غروا بالاستدراج وسارعوا معا إلى إخراجي بحولكم خل الذين كفروا ستغلبون إذ إلي النفروا يا جملة الفجار إنكم غدا لفي جحيم لا ترون رغدا ثبوتكم في درك النيران يجركم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فخاد نفسه لخسر مهلك نبهكم وكره التنبيه وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا ولا بوالده ولم يكن كفاً له في خالدي طاب فؤاد من له قد وحدا وخاب من ثلثه وجحدا يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم يدخل من يشاء في رحمته وظالمين في أذى نقمته بكونه الرحيم والمنتقم نروم رحمة ونخشى نقما ويل لمن كفر بالإله ولم يتب مع رسول الله محمد صلى عليه بسلام بآله وصحبه الله السلام إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنه قد جلى ألم يروا معا لأرض وسماء عمي وبكم وشقى هم رسما نبههم بالأرض والسماء وبالهوى والفلك فوق الماء أليس من قلقها بقادر على انتقام من ظلوم قادر لا يركعون إذ لهم قيل اركعوا مستأذين بالذين ركعوا لا يعبدون الله جل أبدا بل يعبدون المال حيثما بدا هممهم قد صرفت للخمر والبيض والبنيان طول العمر لبست فيهم مدة مجاهدا مصليا على النبي معاهدا يشهد للشهيد بالتبرؤ منهم وبالتوبة من تجرؤ طيب النفس ورجوت منه فتوح غيب ورضيت عنه له خطابي يوم مولد الرسول صلى عليه وحباني يبسل علي يوم السبت والاثنين لوجه رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نفسي به كما كتبت في الربيع من علي الله عام جيششي بما رجوت منه عام جيششي علي لله الكريم الأكرم عدم النقض حبليا منبرم له علي شكر من شهر الربيع إلى الجنان واشترى مني المبيع أجابني بما يكون عجبا وآية للصالحين النجبا أرجو من الأكرم في الربيع من بعد ما من اشترى مبيعي لقيانة الماهي كما رضيت به وعنه وبه غنيت غبت به فيك إليك منك عبدا خديما ورضيت عنك يا رب صلي ولتسلم سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا بآله وصحبه وكوني لي منايا والخلوب ليني وجه لي التسقير والخبولا ولتهدني ما اخترت لي سبيلا لهبك فوق المراد يا كريم يا مغنيا إغناءه منه أرم إياك أعبد وأستعين فإنك الإله والمعين كف بكونك الحفيظ عني واقبل بكونك الكريم مني ناجيتك اللهم في ذي القعدة وقبله مرتجيا وبعد نبذت فيه ونبذت قبله وبعده فاشكر إلهي كله اجعل قائدي وخولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل لأصله الأقوال والأقائد وعندك جاء كلها فوائدا لأصله الأفعال والأخلاق وهب لي الإعتاق والإطلاق هب لي في الله وفي الرسول فوق مرادي والتصغ لي سولي يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم جد لي من التكريم والعلم بما به أفارق الأذى معمما تفضلا علي باتبائي وليستخر كل ذي إبائي بارك لي اللهم في كتابي ونجني به من العتاب يسر جميع ما رجوته بكن ولي به هب لي ما لي لم يكن ملكتني يا ربي في ذي الحجة ما قد كفاني.

0: آية وحجة نبط في السبت لوجهك الكريم ومنك عوديا له لست أروم رمت من الله بحرمة النبي كوني ذات خن وذات جنب سحلي يا أكرم ما ينسيني جملة ما فارقت للتحسيني لوجهك الكريم فارقت الجميع فليبدل الجميع يا سميع هب لي بالعشر وأيام منا وبالربيع اليوم فافاخ المنى من علي إنك المنان وبالطفن إنك الحنان ناجيت بالآيات فاجهل كلما أغطته منا إليك سلما يا رب حققت الرجاء اليوم ولا توجه إلي اللوم شكي أزلت فزد الإنارة وشد بتوبتي من الإشارة أليس ربنا بكاف عبدا بل ومنه قد ينال قصدا عليت بالله العظيم الأعظم لا توبة من ومئي المعظم فزت بما لله قالخ البشر به وأرتجي تلازم البشر أواني المغني إليه بكرم وحبل عهدي لوجه برم أسأله الوفاء والغناء به وأن يكفيني العناء متى توجه إلي الضر صرفه عني ونعم البر ناجيته وسرت ذا إيماني به ولي يجود بالأمان وسخت بالحي الذي ليس يموت الخادر المدبر المحي المميت الحمد لله الذي لا يفنى نسأله العصمة مما خفنا بالله ذي الخدم والبقاء أعوذ من كفر ومن شقاء أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني له خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الدور هب لي يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيلتي وصل بالتسليم عليه في الآل وزي التعليم ربي بجاه المصطفى عليه صل بكل من نمي إليه سحلي في مولد للإكرام خير المنى والسؤل والمرام هب لي فيه ما يفوق ظني وظن غيري يا عظيم المن وسخت فيه بالكريم المغني مع النبي وبه أستغني اجعل رجائي سرمدا محققا يا من شكرته بنظم رقيقا ناجيتك اللهم بالنظام يا خير من يجود بالعظام تبت وبعت وفرغت منهما فالتقني الظاهر والمنبهما وجه لي البدل في السر وفي الجهر يا أكرم بالهادي الوفي ملقني النفس ولا تسلطا علي وكفني الهوى والغلطا نجي ولا تبتلني يا ربي يا خير من ينجي ومن يربي وقيتني الذي اعتراني من بلاء يا خير من خلص من قد كبلا أنت الحفيظ والكريم والشكور فاقبل مكاتبي بأحسن شكور وقيتني مكر الذين كفروا ومكر من قد جحدوا ونفروا توكلي عليك لا يزالوا يا من نفيتهم وعني زالوا تفضلا علي بالتسخير سرا وجهرا كالعباد الخير تفضلا علي بالتقليب يا من لديه سرمدا مطلوب حلب لي الأعيان والخلوب وصحب كن لي سرمدا مطلوبا وقيتني يا الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ أطل حياتي ربي باحتسابي ولتجعل الذي مضى حسابي فزت بأجر الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين لحقت بالصلاة بالتسليم ربي بآله وزي التعليم كف بجاه العظيم عني كل آذن ولتتقبل مني مني تقبل ولتكن لي سرمدا بما يسرني وعمري أحمدا اجعل مكاتبي تقوم أبدا يا خير معبود بشكر عبدا جارية مقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور رد للعدا بها دواما يا خدير يا خير معن بالإجابة الجدير عني يحط كل حق يا غفور يا خير من حط ومن راض الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا أكرم مصليا على من سمي محمدا والآل والساب العظام وسلما واقبل به هذا النظام وجهت وجهي جاهلا فقيرا لله عبدا خادما حقيرا قلت مخاطبا له وهو الكريم وكونه لي أبدا منه أروم لك اشتكيت يا عليم جهلي فليهب كوني نور أهلي ربي بحرمة النبي زدني علما وبالبشر إليك خدني بجائه صلي عليه بسلام وليكن في أبدا بلا ملام بحرمة المختار هب لي علما وعملا وأدبا وحلما زدني كل لحظة وطرفة من بحر نورك المفاضي غرفة دعوت علام الغيوب راجيا منه تلازم الكشوف ناجيا نبست ما قد كان عندي بما لديه راجيا زلالا شبما يا ربي علمني علوما نافعة عني وعن أهلي شقاء دافعة على النبي صلي وسلم يا عليم. بآله وليهب خير علوم لهب من العلوم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب ما غاب عن خير ذوي الكمال بالعلم والأدب والأعمال أجب وصل بسلام سرمدا على وسيلتي إليك أحمدا لله ذي الجلال والإكرام كل من المحرم الحرام أسأله بعد الثناء والحمد وتوبتي من خطئي وعمدي أن يمحو الذنوب والعيوب وأن يعلمني الخيوب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب له توجهي مع الكتاب والسنة المزيلة العتاب أقول عنه راضيا مخاطبا من بعد ما كفاني المعاطبا هب لي يا وهاب كوني لك كما تحب سرمدا بفضلك اغفر ذنوبي ولتبدل الجميع خير رضا أنت الحكيم يا سميع لك توجهت وأنت الأكرم ومنك جاءني غريبا كرم لك شكوري بخلامي والمداد كما يدي إليك ذات الامتداد اجعل مكاتبي معا لديك خير رضا ورقني إليك أنت الإله الملك الملوك يا مغنيا تغني عن السلوك لك الخلوب ولك الأبدان كما لك النجد والويدان لك البهور ولك الأنهار والليل والساعات والنهار هب لي كون كل ما مني صدر إلى الجنان خالصا من الكدر وجهت وجهي إليك ذاكرا لك بمرخمي هنا وشاكرا حط عيوبي ولتكفر عني جميع ما علي يا ذا المني دعوتك اليوم وإني راضي عنك فصغ لي سرمدا أغراضي هب لي في أكلي وشربي والمنام وغيرها رضاك يا رب الأنام لك الوجود يا إلهي والخدم مع البقاء وانتفى عنك العدم الأول الآخر أنت يا جليل فمن يصلسك فمغرور دليل شكري وذكري لفاطر السماء الظاهر الباطن معلما سما ربحي ذكر الله ذي الجلال من رضي اليوم ذوي الضلال يشكره كلي بالتوحيد إنشاءه جل بلا محيد كبرته بالله أكبر كما قدسته ولي يسوق حكما له تعالى عزة وكبرياء ولي يسقر العدا ذوي الرياء هو العلي والعظيم والبصير الحي والخيوم والمغني النصير له الجلال وهو عدل منتخم وإنني عبد له لا أنتخم هو الذي متى دفعت دفعا وحيثما طلبت نفعا نفعا أخناني المغني عن السلوك ولي يروض جملة الملوك له توجهت لدى الأعداء وراضهم لي وأزال دائي ملكني الحروف والألفاظ وبي يهدي بعده حفاظا ليجود بعد بالمعاني وليروض كل ما يعاني كف بكونه الحفيظ أيديا عني كما زحز عني قيديا وجهت وجهي لدى البحور له وجاد بمحور الحور لجاد فيها بالجهادين معا ولي ما فاخ مرادي جماعة هاجرت منها سالما من العيوب ومن عداي للديور بالغيوب أشكره وهو الكريم والسلام في وطني طوبى وفي دار السلام لله ذي الجلال والإكرام في شهره المحرم الحرام حمدي وقبله كذاك بعد على مسير قد طوال لي بعد مناي لي يسوق ذا أماني إن شاءه وراض لي زماني دعا خلامي ومدادي لشكر ربي فوزي بالمنى نعم الشكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من سرمدا بملك قد سميا حط عيوبي إنك الخدوس يا من له التكبير والتقديس يصير مطالبي في دار السلام وحيثما مكثت إنك السلام يا مؤمنا أطلب منه الأمنا أنت المهيمن فرض للزمنا وجهت وجهي إليك يا عزيز ولي جدت بكتابك العزيز يلين لي بكونك الجبارا والمتكبر عدوا بارا ملكك يا خالق لا شريك فيه فرض لمن جلا تشريكا يا من له أمر الورى يا باري كن لي ورد لي كل من يباري تبت إليك إنك المصور وعني ينتفى الأذى والخور وجهت لي مغفرة في ظني بكونك الغفار يا ذا المن هب لي يا قهر في ذا اليوم قهر العداء وبشرا بقومي وسخت بالوهاب والرزاق وجاد بالهبات والأرزاق حبوتني بالفتح يا فتاه يا من له الفتوح والمفتاح يقود للفيوض والعلوم كونك لي وكونك العليم يقبض عني كونك القابض يا مولاي ما يسوءني زدني الضياء لك توجهت وأنت الرافع ولم تزل عن مؤمن تدافع أنت المعز والمذل والسميع أنت البصير الحكم الكافي الجموع يعزني المعز في الدارين وراض للمذل ذا العارين ملكني السميع والبصير ما حضرمته منه وما لم أرما وجه للحكم في الثلاثة بعد فراق العشرة والثلاثة تفضل العدل اللطيف والخبير أسأله تبصيره لي في الخبر بعت وتبت وذنوبي غفرا ومني اشترى وعني كفرا يسوق للحليم والعظيم خير من شيها تعظيم دعوت ربي الغفور والشكور سبحانه نعم العلي والكبير هو الحفيظ والمقيت والحسيب نعم الجليل والكريم والرقيب اساله وهو المجيب قائلا ولا يخيب الكريم سائلا لجدت يا واسع يا حكيم يا من له التامين والتحكيم خير لي فيما جدت لي انت الودود انت المجيد باعثا أنت الشهيد يا حق يا وكيل يا خوي أنت المتين إنك الولي رم بحرمة الحميد كليا في السر والعلن ولتكن ليا وجه إلي مننا لا أحصي في أبد عددها يا موسي هب لي يا مبدئ مما عندك مواهبا بها أكون عبدك وقيتني العود لذاك يا معيد ولي جعلت اليوم مثل يوم عيد عنك رضيت إنك المحيي المميت وإنك الحي الذي ليس يموت ليستجب يا حي يا قيوم يا خير من يممه مهيوم أوجد لي اليوم المنايا واجد ولي هب مجادة يا ماجد كفيتني يا واحد المثلثين فليردهم واللئام الأخبثين لسخير الجميع يا خير الصمد يا رافع السماء من غير عمد لسخير البحور والأعداء يا خادرا نفيت عني الداء شكرتك اللهم يا مقتدر ولرضاك سرمدا أبتدر يشكرك الفؤاد ثم الخدم وجملة الجسد يا مقدم آويتني بمنن أدخر ورضت لعدائي يا مؤخر خذ لي يا أول يا آخر يا من كونه المغني قطعا دريا درجة الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والترفعن يا يروض لي كونك لي يا والي كل السلاطين ومن يوالي رد للجميع ولتصلي بسلام على الذي به تقيني الظلام ربيتني يا خير من يربي وبعدها رقيتني يا ربي بك غنيت أنت ربي سرمدا فلتغنني بك وكل لي أحمدا بكونك الوهاب والأكرم من كن لي بكن في كل ما لي لم يكن ناجيت مدة من السنين مغتربا عند العدا ظنينا العامر ثم لي يا قهار يا من له البهور والأنهار أنت الإله لا إله غيرك ومنك يا مهني أتاني خيرك لك البرية بلا شريك فليسخر كل ذي تشريك لك خطابي مصليا على وسيلتي محمد باب العلا هب لحبيبك صلاة بسلام فلال وصاب وكن لي يا سلام محوت يا ربي توجه الضرر لخبلي ولي تكون بالضرر هبوتني يا متعالي بمنن يا بر يا تواب أحي بسنن مد حياتي سالما من النقم بجاهه والتهدني خير اللقم مصليا مسلما عليه بآله ومن نمي إليه دعوتك اليوم ولست أنتقم للنفس ففني الأذى يا منتقم ربي بكونك العفو وجد لي بالعفو والخير الكثير قد لي سحلي يا رؤوف في الدارين مرحمة تنجي من النارين وجهت وجهي لك بالرسول يا مالك الملك في صغل سولي لله ذي الجلال والإكرام كل ولي يجود بالمرام أصله صلاته على البشير وأن يسوخ لي ما له أشير له توجهت بجاه المنتقى صلى عليه بسلام ينتقى للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله مع الصحاب يا سلام هب لنبيك صلاة تصطفى مع سلام دائم قد يصطفى صل على خير الورى محمد مع سلام طيب يا سمدي له اكتب الصلاة بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم له صلاة بسلام خلدي في الآل والصحب وصف خلدي اكتب صلاة بسلام النبي في الآل والصحب وجد الطنبي للمصطفى بالآل والصحب اكتبي أني سلاميك أني سلامين ولقبل كتبي لك خطاب اليوم ذا توصلي بالمصطفى المختار عين الرسل هب يا إلهي له خير الصلاة مع سلام ولتوجه لي سلات تفضلا علي أنت المقسط برحمة خلبي بها ينبسط علي من النبي الذي المجامع تساهلي به رضا يا جامع أنت الغني وغنيت بك يا ربي وعن خلبي نفيت الشكيا لك توجهت وأنت المغني فصرمدا جد لي بفضل يغني أنت الذي حميتني يا مانع وإنني بك إلهي قانع أني نفيت كل سوء وضرر يا من له اسم فاعل من الضرر لوجه وجه النفع فأنت النافع ومنك أرجو أفضل المنافع يا نور هب لي النور ولتنير بيا قلوب قوم قد تعلقوا بيا هب لي هدايتك أنت الهادي ولتهدي بي قومي ذا اجتهادي وجيل قلبي بدائع الحكم أنت البديع ولتكن لي يا حكم سخلي يا ذا الأرض والطباخي فوخ المنى وليكن يا باخي لجد بأن أكون خير وارث وخير موروث فأنت الوارث لجد برصد يا رشيد واكفني جملة ما يسوءني والتشفني مد حياتي يا صبور بالصلاح وبسلامة وبسر وفلا وجهت لله الكريم البر وشي ذا تهيئ للبر أشكره وكان لي في البحر وأرتجي الأوبة مثل بحر مستغنيا به مع المبر سيدنا محمد ذي البر مصليا عليه كل دهري مسلما في السر ثم الجهر الحمد لله الذي بالشكر قد جاد لي بفضله والذكر مرتديا عنه رضا أن يجري مغتربا عند عداي المجري ناجيته بخلمي وفكري وبهما لي راض أهل السكر آمنت بالله المزيل الضر المانع الحفيظ النافع الشر أشكره على رخاء السعر بأحسن النثر وأثنى الشعر مجاهدا بقلمي بالنثر ونظما قد ثلثوا بالكثر نفاهم القهار بعد الزجر عني ومنه رمت خير أجري وقاني الله الذي بالنصر قد جاد لي ولي يدور عصري وقاني الله الذي بالنصر قد جاد لي ولي يروض عصري عنه رضيت ويرم أمري جذبا وطيا وطيل عمري مستمسكا به وأبقى مجري ولسواي ساق أهل الحجر لوجهي فارقت لجدا صبري عنها بلا عداوة وكبري صبرت عنها اليوم ذا تحري رضاءه المنجي غدا من حري أسأله وهو الحفيظ قائلا وهو كريم قد يجيب سائلا لجدت بالأيام والشهور فضلا وجدت لي بالطهور حفظتني يا ربي من جملة لم تره لي سرمدا بالمعتمى اكتب سلاميك له واكتب ليا بجايه لي عزمة وكن ليا فجأتني في كل يوم بسرور فليكن بلائدا ولا غرور ليكن بما يفوه كل ظني بكونك الأكرم يا ذا المني هب لي يا وهاب ما ينسيني هذا العدا من أحسن التحسين جزاء مغن واسع كريم أرجو مع الرضوان والتكريم زنت له قصائد الشكور ولم يزل برافع شكوري أغنى جنابي عن سيوف ورماح وصرت عبده خديم ذي السماء آواني الله له وأرتجي منه انفتع باب خير مرتجي أسأله وعنه قد رديت كل رضا كما به غنيت له خطابي وقلبي طابا وأرتجي ترافق الأقطاب هبوتني في البحر يا كريم بما به شكري لا يريم سخلي ما فاق المنى في البر مع تلازمي خير البر ناية من يجود لي بالحزنى وزيده وبالمقر الأزنى أكرمني بعد عداي وحدي والكل قد كرمني ذا جهدي وجه لي كل من الأموال ما فاق ظني بقهر الوالي سبحان رب الواحد القهار من كور الليل على النهار نبهني اليوم على كون الضرر ونفع منه يصحصه الغرر قهر أعدائي على إخراجي من وطني للبحر لاستدراجي وجه أهني له بهم بحكمتي وكان لي وجاد لي بنعمتي له خطاب اليوم وهو المغني ولي يسوق ما به أستغني له تعالى علني وسري وبالذي لديه صان صري هب لي يا وهاب يا ذا الأمر ما شئت منك ولتطول عمري من علي بارتفاع قدري وكون عمري كليالي القدر نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام الشكر جل حسابي برجال بدري ما خضنا من ضر أهل القدر مد حياتي برضا وبشري وليكن في الخبر ثم النشر ربي الإشرح في دوام صدري شرح به أكون مثل بدري نبهتني فبعت ذات بري مما يحاكي فعلة المغتر امح عيوبي ضمني للغر وليجد بأحسن المقر يا الله يا كريم يا ذا الدهر هب لي فوق الظن في ذا الشهر سخلي فيه ما يديم أجري وسرمد يزيل عني حجري رجوت فيه منك خير الظهر عبدا خديما لك دون فغري اكتب سلاميك لباب اليسر وأهله ونجني من حسري قلبي توجه إلى من بكني يكون الشيء الذي لم يكني له توجهت وإني راضي عنه ولي يكون بالمراضي ناجيته اليوم وأرتجي غدا تلازمي توسعة ورغدا أسأله وإنه الفعال له القلوب وله الأفعال يا ربنا يا من له ركوني لخط حبل بركات كوني جل حياتي ربي ذات خيري لي وقيتني جميع الضير ناجيتني عصمت كلي فكني قائد سؤلي برضا لي بكني أكرمتني الدنيا بروضك الجميع ما من سكنوها لي قهرا يا سميع رحمتني بصرفك القلوب لنصرتي فاسغلي المطلوب كون جميع ما رجوت ابدا بلفظكن يا خير معن عبدا وجه لي السر الذي فاز الكرام به وكن لي بما فاح المرام نبست سرا كان من نياتي لوجهك الكريم بالايات يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت يا ربي لاستجب كما استجبت لمن لهم بكن فقد وهبت بكونك الاكرم كن لي بالكرم في ابد بمن جعلت المحترم رسولك الهادي الامين احمد صل عليه بسلام حمدا دعائي يستجب به واستريما قد بعته اليوم وحل الكرما اشتريه بأوبتي وبخضاء حوائجي بكن والطيب للخدا وجئ إلي يوم يا مولايا كرامة تدوم لي والآيا سحلي ما به أكون سرمدا عبد إلهي خديم أحمدا له اكتب الصلاة والسلام بآله والتقني الظلام اشف دجا قلبي يا خدير يا من له التدبير والتقدير من علي بسلامة الجسد والقلب من كل أذى ومن حسد اجعل حياتي جنة للجنة وسرمدا قني الأذى والفتنة من علي بتلازم البشر واذكر فراقي الثلاثة عشر لجود بعصمة من الحساب وبانخلاب العمر الاحتساب اجعل كتابك كنوزي يا عليم وليهب ما فاخ ظني من علوم أسألك اليوم بحرمة الخليل صلي عليه بسلام يا جليل بحرمة الخليل والخليل يا ربي كن عليهما مصليا ربي عليهما معا ثم على أرسل والأملاك أرباب العلا أفض صلاتك مع التسليم وليجود بأنفع العلوم هب لي بكن ما لا يزال عجبا للصالحين الكاملين النجبا يسر لي العسير ولترد لي جملة ما صعب يا ذا الفضل مصليا على النبي محمد عني مسلما عليه صمدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهي الله قد وصلت

ويترك اليوم بشكر يرتقي للعرش والكرسي لغوا يتقي الحمد لله على فراقي من لم يحب صاحب البراق يشكره قلبي يشكر قلبي ولساني والجسد برا كفاني كل حاسد حسد يشكر رب العالمين السرمدا نحمده على النبي أحمد أزكى سلام ذي جمال المرسل على رسول فاق كل مرسل كان ابن عبد الله خير الناس ساق

من الإله أقبلت قمني اشترى وسترا أسبلت دفع عني وإلي الجلبا باق يوصل إلي المطلبا نفعي نفع دائم لا ينفد ولا ألاقي أبدا من يصفد.

اللطيف نعم الأحد الدائم المكرم الملتحد قد توجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد إذا يوجه الأذى في سرمد عن قبل الباقي المقيت الصمد.

خير محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذن وجنتي سلمني عصمني ممن ظلم ومن

لمن حني عند التلاوة الكتاب معيد أو تغضن ولا عتاب بقر ليسر الحروف من كتب كوني

رسوله المزحزح المخوف هدمت بالحق بناء من جحد هدمت بالخط بناء من نحى ضري ولازمت الرضا والمنحى ترسي عن الشقاء عند منظرا قبل عباية الذي محى الألم من لكني القرآن للجنات مغن كفاني المكر بالمنات إذا قرأت فرب الحزب اللعين إلى سواي وأي زوده المعين تفضل الباقي علي بأمان ولسوى ذاتي نحى ضيق الزمان أبت العدا معا لغيري ويسفت مباطني وميري ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال ناجاني الباطن بالجمال وكان للظاهر بالكمال وقاني الباقي عن الدارين وجملة الأكدار والعارين خطي للعرش وللكرسي وديعة مع رضا العلي مدح النبي

سلام تاستحت كل منتقد بخدمة توصل كل معتقد مع توجه العداء والحسد لمن حماني عن أذى ومفسد إذا قرأت هلولت حسادي طرا لغير يقمع الإفساد نفيت بالله وبالرسول إن العداء ونلت خير السول واجهني جزاء ربي الجميل وزحزح العداء لغيري والخمول نمت علومي ونمت فعالي وانقاذ الأنفع بانفعالي آيات ربي زحزحت

عن حضرة القدوس من أهل الهديان. هداني الله هداية التي وجاه من أمين الملة، مدري الله العلوم النافعة وللجنان قاد لي منافع الدوري، وما لاختير من عيالي صينت عن السلطان والأقيال. نويت شكر الله.

أدلجس مغن عمكي ودوران وسؤال وحيل هدمت بالخط بناء من مرد فينتحي إبليس لي حيث ورد تنعو لي البشر للجنات بيفدر

دميكم قتل غيري وقاد ليكم ليقود للجنان الأكرم مرم إنه في البرايا أيم كتاب ربي إنك الكتاب.

برأني مما يسوء الله بك ولا إله إلا الله. أتوا كتاب الله حيث كنت وإنني له به سكنت لست أفارق كتاب الله به لا

يخفى عند كل حاسد حسد كوني على الأعداء مخجل أسد كرمني الكريم والمكرم وانقاد لي من الجميل الكرم أعطاني الله به مختارا نعما قدمه مختارا أمن حنيمكم والاستدراج والانتهى للجنة الخراج ليتقود للجنان بشرى بجاي خير العالمين البشرى تنقاضي خير تفرد الناس لو أفر الضر ولخ الناس أكرمت

الكتاب فجاءنا الخير بلا عتاب، لازمنا الكتاب للجنان وطيب الحياة كالجنان، عملنا المختار صلى الله مسلما

الكرام هذه في روضته المنورة حجر كل باق صورا منه خدمة قد خفيت عن غيره مخلصة وصفيا ملكته خط يدي السنين ولسواي زحزح الأنينا زبت كتابتي التسليس كفور وقد جهدي كل جاحد نفور إن كتابتي عند المزبد كن يقر قاد ثواب العبد لم يخف عند كل كافر جعد إني عبد لإلهي الأحل كتب ربي الله أني مؤمن ومسلم ومحسن ومدمن إن كتابتي عند المغرقات ثغر غير الكافر

بأهل بدر عند تغربي بأهل غدر بركة الأمين والأمين عمري لازمت مع التأمين فكاو أقل دون غي وعتاب لي قاده المغني بذلك الكتاب إذا تلوت خير ذكر فرام كنغي نحوي ذو الشقاء مغتران ليقود في تلاوة البشر بغير

كرمتني يا خير ذكر منزل بلا تقرج ولا تزلزل تزل رب العالمين هبري من منه الصالحون قبلي أكرمني بك المكرم الكريم يا خير تنزيل علاه لا تريم بك أعوذ من ضلال ومرض ومن تفارحك يا خير غرض بك نفيت ذا شقاء غرا بك نفيت ذا

كليتي تابت لرب أذكر ترى جنانه وإني أشكر أنا للباقي الذي كنت أود بغير مكر أو مود لقوت نفل غير ينتحائد.

وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي بوجهه وجهه والكتب أجل خطي منه حقا بكتبي.

لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. لقد تبين أن الله واجهني إليه بالمصطفى إذ قاد للعجبا. كتبت في البحر سعيا خالصا وبه حفت لي ساق للأوراق والذهبا. إن رسولنا سيف

ودعوتك كنز لا يفارقني وعطفتني نارا لازمت بابا لك عقلي اتزايد لداك اخر مباح وينير البلدان اكرمني الكريم بالمباح وفي حلالي جاد بالرباح لا يقول الله في مالي يبيع مزحل.

فصي بكوني معي في الاغتراب قند العداوة بعد كوني في الطران يصد دوري مع عن الحسود عباد من الساق الكمات والأسود هرب كل من نحى بالسوء.

إلى سوى ذات ينتحي سقا وتنتحي لغيناك زونقا أبن حنيش يودي للفساد ولا يسجح لمبيعاتك ساد أبن حنيش يودي لفساد ولا يسجح لمبيعاتك ساد أبن حنيش والحساد

خصومني الحفيظ عن تقولي ولا أكون عنه ذا تحول هذا الإله قد محا ترددي وكونه لي قد محا تخددي يشهد ربي بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وتنقل بالله في التوحيد مع نية الخير بلا جحود مكن في الذكر لسان الله مع قول خير نعم رب الله نحاه بالواجب والمندوب مع مباح الجسد.

يسوق إبليس وما والاه إلى سوى الضر يا رب الله. بارك في الله أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، يقودني للصلوات الخمس حب لي قد جاد لي بخمس، قد جاد لي ربي بكوني خلا لي كل شيء سالما من علا، يشهد لي ربي بكوني حبا في كل شيء بشر شخص حبا، مدني المعبود في

الصلوات واستنحوا لجهاتي هفوان أحبني خير الورى والسحب كل كتابتي يبدو اللحب لو السلامان كما لهم رضاك أبيهم لي كفاني المرضان صلاة العرس مع الرضوان قال النبي وصحبه الإخوان.

مع الإعداء الاستواء التوجه تضري لمن له توجه. أخصني الله بما لم يكن ولا يكون الاستواء بكن رافقني في البر والبحر معان قل لي ليعداه معان انت مكاتب تدوم ابدا بقيت عن من ربه لم يعبدان قدت الى خير وراك ما لا يزال كما بشارات والضر قبل زال كما يتباطن بحق فازدحق ويقك سفيده ليدحن الى سواي السوء والاضرار ولا غل العلوم والحلال هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان هرب ابليس مع العصيان لغير ذاتي بالعلي الديان ما الدليل الجميل ما لا ينفد من عنده فللشكور اعفد يا ايها الناس اعبدوا ربكم يقول احمد الى السعاده كل الملابس

قي من اكتفى به وصل فرضي ومن غني عنه انفصل أقبي من وزر يحول بين الأذى وبين من يعول أيطهي للإله المانع وأتوسل بخير الشافع لست أمين لسوى الله الجليل وليس وسيلة البر الرسول نعي البغي إلى انتهاك كالحفيظ المالك الأملاك ألم يروا إلى الذي بنى السماء منعه بحسد لم يهدمان سفه من أراد أن يخفض مام ترفعه لفوق رافع السماء اجتهدوا يا قوم في الطاعات بالعلم والعمل في الخيرات إن الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد عند الإله نعمة لا تنفد خبأها بمن بعلم يعبد باقي قد أخرجكم رب البشر من عدم فسارعوا إلى البشر دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع دوموا على السنة والإجماع بعد كتاب الله باجتماع ولمن زهد في الذكر وفي الفقه والحديث والتصوف انصرفوا يا ناس مسرعين كالله والرسول مزعنين إذن ورحمة من الله البديع خير من الدنيا وما فيها جميع مشاعة بالأمن عند الموت في استقام الفقراء للفوت بركة بالنيل خير نعمة تنسي المريدين على الخدمة

ميلون ولا إلى سبل الردى تميلون عليكم إما به الرسول جاء في ذاك النجاء وصول يعتدى عن بالذي نقول جاء به وما به المقول دوموا على الذي به الأصول جاء به ياتكم الوصول وسيتقبلوا معا يا جيل ياتكم الإكرام والتبجيل إلى الذي ما عنده أصول سبحانه ولا له فصول هو فرار وله السبيل.

علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير شيئا ثقل العلم وثقل العلم حتى أصير راسخا خضما مد بجاه المصطفى المبر

أبدأ باسم من هو الإله الرحمن الرحيم. نعم الله واجهته بذكره الحكيم وقادر الحفظ مع التحكيم لا خطابي ومحل أكدار ولسوى نحي نفى الغدار أجابني إجابة عنها عجز سوى هو الوعد به لي نجس أي الكتاب لا تزال قائدا لي إلى الجنان خير فائدا كن فيكون لي حب للجنان وفي الجنان لا أضاها في امتنان إلى الإله قلت كل حمد لا عزمة من خطئ وعمد صفى بقائي القديم الباقي والأرضين السبع والطباق حتى جهاتي عن عدا والضرر.

الصراط وجميع العقب بالله من لي قاد كل منقب نفعا النافع نفعا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى نفعا الرحمن.

وتجئن بالله اتزا حلاوا من علي الله بالكتاب بلا مشقة ولا عتاب فذل قلامي وروحي والجسد ولسواي الله زب من حسن يقود للنافع نفعا عظما ولسواي الساق من تعظما همتي اعتقد لتعليم العليم كوجه من دي لا يوجه الأليم أرضه بالتعليم عن تعلم بغير نك وبغير ألم خدمة خير العالمين علمت قال العلوم كالكلي فعلمت إن قلامي للإله والرسول قيت المعارضات وخير سول لوجه ربي أعلم المريد بلا هوى ولا لغا ولا مرين لا قلامي لخط كوني في جيب من جعلت نور الكون وجهت خطي للفروض والسنن كني وجد من يقود لي

من نفاس القرآن والتلاوة وخير لغيك وللحلاوة أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله تعالى وحده وإني له أجيم الوحدة صلاته على الذي قد فضل على خيار المرسلين الفضلان حما جهاتي كلها الباقي الجميل النائس ولغيري يمين. الحمد لله على البهاء خير ورى الشفيع ذي اللهاء برعة المقدم المختار قاضي الصفاء بلا استتار حملنا المختار ملح الناس خدمته تحمي عن الأدناس له جميع من تمى للرسل كل العجائب بإذن المرسل يسأل

فلا يحمل يهوى النبي كتبا بغير محو أبدا فانكتبا يطلب كل صلاة سرمدا مع سلام للخليل أحمدا هبات خير العالمين وهبت كلمة الرسل ما لهم زبد أحمدنا لكرماء الغيث وإنه على اللئام ليس خيمة أحمد لغير زحزح ما لا يحبه والضر يمحا عزه المداد والقلام وغيرها والدهر لن ألاما لله بالمختار السري والعلن ولي

إلى الجنان الرايقية من الإله لا تزال باقيا مضرتي بلا سبوت فانية يبقى سوريك من جماد الثانية فاجعني من كان لي بالقافية يما أدامي حياتي الشافية يقود الباقي قطوفا دانيا وبشري ليست تكون فانيا هدمت ما كان العين بانية من الفراء ولا أكون عانيا كي تنقذ أجور الباقية في كل عادة ونلت واقيا قد يقود لي خير عافية ما الصفا والأمن غير عافيا والآن الباقي القلوب القاسية بلا لقاء لست دهرا ناسيا لقال لك لا أكون قاليا لازمت ولا أزال تاليا دوري ومالي وبيوتي الصافية من كل ضر وخيوري ضافية وجهل الكرم آيا كافيا ما سعي دنيا أخرى كافية وجهل الأكرم آيا كافية ما سعي دنيا أخرى كافية ناقيت من

بشرك الجميل يا خير إمام يا ما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام.

ثانيا من المحرم القطوف الدانية تملك المحي هدايا كافية كل أذن من غير آي كافيا فرحته بخدم لا ثانية لا من الخدم ليست ثانية يصل سيدي حروفي داعيا قلى جنانهم إليها ساعية هديتي إلى النبي صافيا بصلاة

0: خاليا قاليا فالدور منه خاليا أحمد الله يصفت جهرا عاليا تعلي محبه وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافيا إذ الحياة للعباد الشافية ودل ربي وله للقاسية أنا وحدي أسد دهرا ناسية أيت به لجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية
1: عن النصارى وكل عن أذى وخلا هو الحفيظ الذي يحمي جنابي عن أذى الورى ويخيني من وشى وقلا رب حفيظ كريم إن أمد يدي له يجد لي بحظ صاحب الأمل بكونه المغني الوهاب أطلب ما قد شئته منه علما كان أو عملا بكونه الواسع الفتاح يرزقني وسعا وفتحا جميع الخير قد شملا أرجو من النافع المغني غنى أبدا به على جملة المطلوب مستملا له توجهت في الأعداء مستترا وإنه الرافع المعلي الذي خملا علي من بكوني عبده وله قد صرت ضيفا ويقريني بما جملا أعطيته جل كلي وحده وبه قد اعتصمت بذكر منه قد نزلا له توجهت بالقرآن أقرأه ولي يخلد في آياته نزلا متى أمد به لله جل يدي أظفر بكنز فلا أبقي به بدلا يا ربي يا من به قد جدت لي فقني به الأذى وبه اجعلني من البدلا ناجيتك اليوم ذا شكر ومحمدة فصل عني على من كمل الكملا وصف بفضلك خلوب الظلما لغير ضر مسلم أو مسلما ولا تواخذ الذين أسلموا بما جنوا واغفر لهم ليسلموا ووجه الشيطان حيث خرجا لخير ما لنا يجر حرجا وأيس الشيطان حيث كانا مني وصفي بك للإسكانا وامه توجه اللعين والعدا لما يسوءني وسعسه من عدا وجه أذى الأعداء والأبدانا لخير ما لاخترته بلدانا يا ربنا بحرمة الكتاب هب لي عصمة من العتاب يا ربنا بحرمة المشفع خلد سعادتي وبهدي وانفعي يا ربنا بآيه وبالصور خذ لي إلى الجنان أبدع الصور يا ربنا بالمنتخى خير البشر كن لي بأحسن الصفاء والبشر يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا ولالي والصحب بحق الفاتحة والذكر قل لي ليهب مفاتحة لك لوجهك الكريم حمدي يا غافرا لي خطئي وعمدي حمدي وشكري لك يا إلهي يا من كفاني كل جان الله كن لي بما يسر رب العالمين بذا الأمين والأمين والأمين هب لي في الدارين ما يغبطني به سواي ولتصفي عطني هب لي يوم الحشر ربي عجبا يغبطني فيه الخيار النجبا لك لجنة النعيم يا عليم كليتي عبادة مع علوم هديتني بك الصراط المستقيم وبالصحيح قد كفيتني السقيم كفيتني ذا غضب وذا ضلال وكنت لي بلا حساب بالحلال أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالصلاح لهب بشارة تدوم للجنان وفي الجنان ولتطيب للجنان لك توسلي بحق البسملة يا من عصمتني بحق العذبلة بدع هب لي أن تصل لي على سيدنا عني وكن لي بالعلا سعادتي أدم بلا شقاوة وليكن بالبشر والحلاوة ملك ملكني بغير السلب وللجنان أغنني عن طلبي أحد يا واحد يا خير الصمد كن لي بما يسرني بلا كمد لطيف كن لي بما يطيب نفسي فمن رجاك لا يخيب لطيف هب لي لطفك الجميل في كل شيء ولتدم تجميلا أنت الذي ليس عليك يخفى شيء فكن لي بالجلي والأخفى هب لي بقاء وسعادة تدوم بخير ملك إنك الباقي الخديم أجب دعائي بلا غروري وكن لي يجعل أعظم البروري لك بلا مشارك كليتي عقدي وخولي عملي ونيتي ربي بوجهك الكريم أصلحي كليتي بلا أناء تصلحي حفظت عيبي بالكتاب والنبي سيدي كل أقرب وأجنبي النبي مد صلاة وسلاما سرمدا إلى النبي والرسول أحمدا أوصل لأفضل الورى بسببي أبقى بشارات به وحببي ناجيتك اللهم فيه مد كما به عصمتني من شدة أبقيت يا رحيم كلي بالكرم بجاه عبدك النبي المحترم لك بلا شكاية ولا سخط حمدي وشكري لجنانك بخط رفعت للرحمن والرحيم كلي ولا يزال ذا ترحيم حفظ بالذكر الحكيم الخالدا عني جزى والدتي والوالدا يا من فتحت لي عام وقصصي فتحا مها ضيخا بدا من جيششي مني تقبلا لوجهك الكريم هذا النظام خير أجر لا يريم يا ربنا بالمنتخى ذي الحسبي خير الورى بحر الندى ذي النصبي صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والترفعي داء النظام بالرضا يرتفعي صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه والتشكري داء النظام والتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صلي على الماهي بن عبد المطلب فلال والصحب وزد تسليما وخذ به للعلم والتعليما يا خير من كتب كل راشمي فيه قد الصلاة لابن هاشمي وخذ له التسليم في الآل معا سهابه وللمسرات اجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صلي على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلمي وجعل سروره دواما قلمي وصلي بالتسليم يا ولي على بشير جده خصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهة تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير استلاب صلي بتسليم على فخر كلاب وآله وصحبه يا من مها توجه الأكدار النهوي فمها يا معطي النفع بلا مضر صلي بتسليم على ابن مر وآله وصحبه والتحمدي كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألا نلي كل صعبي صلي بتسليم على ابن كعبي وآله مع الصحاب أبدا يا باخيا لي كونه ليبدا يا من به ينقاد للمرضي صلي على من جده لؤي وآله وصحبه وسلمي كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالبي صلي بتسليم على ابن غالبي وآله وصحبه والأمنا وصف كل به وأمنا يا من له سري رضا وجهري صلي بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكلي بما يسرني وعظم كلي يا خالقي ورازقي ومالكي صلي بتسليم على ابن مالكي وآله وصحبه وهبلي صلاح كل الصالحين قبلي يا باسطا لي قاد أبهى نظري صلي بتسليم على ابن نظري وآله وصحبه ومدلي بشارة خالدة تنتدلي يا غافرا ستر بالجنان صلي على من جده كنانا وآله وصحبه وسلما وبشرا بالأولياء والعلماء بلا إجالة ولا تزلزلي وليخط خير خيرا ونزلي يا من مها عن ذي العيوب ذيما صلي على المحتار من خزيمة وآله وصحبه مع السلام يا من توجه لغير الملام يا من وقاني مشركا ومشركا صلي بتسليم على ابن مدركا وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به تغبطني الأكياس صلي على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبابي يمن بدو وحضر صلي بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير السعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صلي بتسليم على نور النزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغير ساخ كل كدي صلي على خير بني معدي وسلما عليه في الآل العظام وصحبي واشكر كرما هذا النظام صلي وسلما يا من على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسطي منفعة تسرني تنبسطي وجل بحق وجهك الكريم داء النظام مدخل التكريم وارفعه مرضيا إليك شاكرا له وصف لي بك المشاكرا يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي سؤالي يا من حباب وصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صلي بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن خد أبدا يا واهبا وهب لي نيتيا صلي بتسليم على بغيتيا صلي بتسليم على سيدنا محمد قائدنا مرشدنا وآله وصحبه الأبطال يا مصلحا سعي بلا إبطال يا ربنا صلي صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع مع سلام يجلب المصالح ولا لوصحب وزدني صالحا يا ربنا صلي صلاة تجبر كل انكسار وفوادي تخبر مع سلام مكسر ميراتي دنيا أخرى محلدا خيراتي على الذي سيرته لي جنة عن كل ما يسوءني وجنة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من كفاني جالبات الخلل دنيا أخرى عاصما من عللي أوصل صلاة بسلام النامي على النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآلي وصحبه الدرر واللألي يا قائدا لي ما يسرني هنا وليتقود ما يسرني هنا وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجائه ولي خط المددا مصاصي عن قد كالكلي ترددا سلي وسلم سرمدا على النبي سرور كل أخرب وأجنبي وآله وصحبه يا من كفى كليتي سوءا وفقدي وكفى يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا سلي على المختار أفضل الصلاة كما بجائه وقيتني القلى فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفر بكل ما يسرني حيث أرى وهبت للصدق به كملت به مرادي خدمي خبلت لسخت ما يسرني وينفع حميتني عن كل ما لا ينفع بجائه عصمتني من كل ما يسوءني في أبد معمما يا ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام من ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيل سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجائه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا ربنا قلب صلاة النافية ما ساءني ولي تجر عافية مع سلام بالبلايا يذهب إلى سواي لي منايا يهب على الذي هو الوسيلة لي إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المعالي واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي وقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأها ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صلي صلاة قد تقيني أبدا المكر حيث مختفى أو قد بدا مع سلام عن خنوت يغني على النبي المنتخى يا مغني وهبت لي كوني عبدا مخلصا في السر والجهر قديما مخلصا وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من اقبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه ذوي الهدى وتلبه كليتي ظرف هدى صلي بتسليم على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد ولالي والصحب وكل أحمد كفيتني شقاوة ودعوة ولاية ونكرها واللغوة وهبت لي كون جميع الأولياء أحبتي فيك أدمت نيليا يا ربنا صل على من حنى لحبه الجزء النبي الأزنى سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام سيدنا محمد مع السلام وآله مع الصحابة الكرام رقيتني قبل به جتليا بقرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء وضها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني العين مع إداك جعلت فطري فوق كل صومي جعلت نومي كخيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لدي عليك قد وقيتني غير رضا. يا من وهبت للأمان والصفاء، يا من برحمن رحيم وزفا. صلي صلاة تجلب العطايا بها على ما همها الخطايا، وآله وصابه والتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني. وصلي أفضل الصلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر، على وسيلتي إليك أحمد وآله وصحبه ومن هدى. واغفر لوالدي ولترحمهما لوجهك الكريم ولتكرمهما. يا ربنا صل صلاة تسبق كل صلاة بسلام يسبق، على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق، سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال. يا من به وهبت الاتصال وكرما وقيت انفصالا، يا ربنا صل صلاة تكمل مع سلام كل خير يشمل، على الذي به قلقت القلق وكرما به محوت الفسق، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد، يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل، على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام، ليكون شافعا في الكل لكونه فوق جميع الطمل، سيدنا محمد والآل وصحبه به يا معطي النوالي. وخذ صلاتي هذه إليه مرضية مقبولة لديه، يا ربنا صل صلاة لا يرى نظيره مع سلام حررا، على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة، سيدنا محمد والآل وصحبه الغر ذوي المعالي. يا من به قهرت لي عدايا ولي وهبت كرما هدايا، يا ربنا صل صلاة خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة، مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي. يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام، على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبهي، سيدنا محمد والآل وصحبه يا من رم لي أقوالي. يا ربنا صل صلاة دائمة على أبي البتول نعمة فاطمة، مع سلام فائق مبارك فيه وزيد فيه لم يشارك، سيدنا محمد والآل وصحبه يا من رم لي أحوالي. يا ربنا صل صلاة نائرة على المنير ذي المزايا الباهرة، وهو الذي ليس يرى شرواه سوى معنى للذي رآه، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من قاد لي آمالي، ولي به شرحت رب صدري كما به حفظت فضلا وزري، ولي به رفعت فضلا ذكري، ولي به يسرت فضلا أمري. يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك ممن وحد، مع سلام نائر ينور كليتي كما لها تبشر، على الذي به أروم كل ما أرومه منك النبي المعتمى، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من راض لي أقتالي. يا من كفاني ذوي الضلال حبل به وجدت بالحلال، صل بتسليم عليه في جميع آل وأصحاب له أنت السميع. يا ربنا صل صلاة تدفع لخير النحو كل ما يروع، مع سلام ليجر البشرى بلا انتهاء ويزيد الأجرى، على الذي خدمته لي جلبت سعادة ولي عداية غلبت، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالكمال بالعلم والعمل والآداب والفتح والفوز بلا حساب. يا من به عصمت من إخلالي في العقد والأقوال والفعال، يا ربنا خذ الصلاة والسلام إلى الذي محى الذنوب وال الملام، سيدنا محمد والآل وصحبي يا من جاد بالمآل. يا رب زدني بالرسول علما والتقني جهلا وزدني فهما، يا ربنا قد الصلاة والسلام إلى الذي أكرمه بالانفسام، سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجدي. يا من حياتي به مباركة جعلت يا من جل عن مشاركة، يا من حباب صفي والسلامة وجدت بالجاه بلا ملامة، صلي بتسليم وبارك سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب له منن تودها الخيار قبله. يا ربنا صل صلاة تصرف لغير النهو بدعا لا تعرف، مع سلام جالب لي السنن على الذي به وهب للمنن، سيدنا محمد والآل وصحبه واصم من اعتلالي. يا ربنا صل صلاة لتجود بما يسرني وكلية تجير، مع سلام ليحلد المنن على الذي مع العناء والفتن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا من له كل بلا مشاركة، يا من وقعني مشركا ومشركا، صلي صلاة للجنان تجلب، ولي عدو دون اللقيا تغلب، مع سلام قائد لما أهب، إلى الجنان مانعا ما لا أهب، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه وخلدي، بشارتي بجائه وكوني، ممن لهم تصرف في الكون، يا ربنا صلي صلاة دائمة، على الذي لست أزال خادما، سيدنا محمد وسلم، والآل والصحب وكل منتمي، يا واهب التقريب باتصالي، ومانع الأعداء بانفصالي، صلي صلاة لا تزال قائدة، إلى النبي ذي البروع فائدة، مع سلام يجلب الهدايا، إلى الرسول من كفى عدايا، سيدنا محمد والآل وصحبي، يا من قاد لي سؤالي، يا ربنا صلي صلاة تذهب، لغير نهونا الأذى فيذهب، مع سلام بالمراد يأتي، على الذي لي جاد بالآيات، سيدنا محمد والآل وصحبي، واعصمني من الجدال، يا ربنا صلي صلاة نامية، على الذي إليه قط القافية، سيدنا محمد والآل وصحبي، واعصمني من انفسالي، يا ربنا صلي صلاة طاردة، كل عدو قبل قصد شاهدة، بأنني عبد الإله وخديم رسوله الذي السيادة تدوم، مع سلام يمنع الإخلال ويمنع الشيطان والدجال، من التوجه لنهو سرمدا، على النبي والرسول أحمدا، وآله وصحبه والتذكرا، نظمي ذا فضلا لديك واشكرا، يا ربنا صلي صلاة راجحة، كل صلاة ذات سبق ناجحة، مع سلام فائق لا ينتهي، على أبي القاسم ذي الوجه البهي، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمالي، يا ربنا صلي صلاة تذهب، لغير النحو الأذى فيذهب، بلا توجه إلي مع سلام، تهب لي به المنى بلا ملام، على النبي المنتخى مخدومي، والآل وصحب ذوي التقديم، وجل به الدهر حياتي بشرى، له وكن لي بالهدى والبشرى، له شكوري ذا رضا عنك، ولا أزال ذا ازدياد منك، يا ربنا صلي صلاة عني، مع سلامك على من اثنيا، عليه في الكتاب سيد الورى، محمد من الفؤاد النورى، وآله وصحبه والتصريف، إلى سواي ما يسو ينصرف، يا ربنا صلي صلاة تغلب، من لم يحبني بها فيغلب، على الذي قاد الرجال والنساء، إليك الناصح الرئيس الرؤساء، سيدنا محمد والآل وصحبي، واحمني عن الزلزال، يا ربنا صلي صلاة بسلام، على ابن عبد الله مذهب الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، يا ربنا صلي على خطب الكرام، سيدنا محمد بلا انصرام، وآله وصحبه والتصريف، لغير النهو ما أثى ينصرف، يا ربنا صلي صلاة بالسلام، على شفيع الشفاء في الخيام، سيدنا محمد والآل وصحبه الكملة الرجال، والتقني الحرج في الدنيا وفي أخرى، يا من لي أطاب مألفي، يا ربنا صلي على المختار وآله وصحبه الأخيار، وصلي من يا واهب الرجوع عن التغرب بغير جوع، يا ربنا صلي صلاة ترقل علي فرحة وأمنا يكمل، على رسول الله عبد الله حبيبه الماهي بن عبد الله، سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وعلم، يا من كفاني النفاق والشكوك، خبلوا به ورب لي به الملوك، وجدت لي بتوبة النصوح وباستقامة وبالفتوح، وجدت لي خبل بخير تربية، في ظاهر وباطن وترقية، يا ربنا صلي صلاة تجلب، إلي في الدارين خيرا نطلب، مع سلام قد يصاصه الأذى، لخير النهي يصف المنفذا، على الذي لست أروم بدلا، به وسيلة إليك ذا العلا، سيدنا محمد والآل وصحبه، يا مذهب الضلال، يا رب ربنا صلي صلاة تطوي عني بتسليم يديم عفوي، على الذي أسري للطباق به بلا نوم على البراق، سيدنا شفيعنا المقدم محمد فخر ذوي التقدم، وآله وصحبه واقبل نظام عبدك ذا، وقل له بك العظام، واكشف له بلا عناء الحجب، وعندك اجعله مسرة النجب، واجعل نظامه به عبادة مقبولة بابا إلى السعادة، وخذ سلاميك دواما كل حين للمنتهى وللعباد الصالحين، واجعل بنائي به مساجدا عندك لي، والتقن المفاسدا، والتجزي عني كل من أحدمني خيرا، وبارك لي في مالي بني، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، صلي وسلم والتبارك سرمدا، على نبيك الرسول أحمد، وهو الذي سميته بمجتبى، ولا لي والأصحاب أهل الإجتماع بالاتباع، وصل بالتسليم يا رحمن على الذي به أتى الأمان، وهو الذي سميته بمنتقى ولا لوالأصحاب أهل الانتقى. وصل يا رحيم يا علي على الذي سمعته أمي، وآله وصحبه الأخيار، يا من كفاني جملة الأغيار، أنت ولي والنبي وسيلتي، صل عليه ولتدم فضيلتي، إلى سواك لا أكون راكنا، بك إليك لا أزال ساكنا، لكنت في الدنيا وفي أخرايا، وأبدا تقود لي بشرايا، وقيتني الغرور والعزيان، والمكر والشيطان والطغيان، قد قلت ذا توجه إليك، يا صمدي متكلا عليك، مصليا مسلما على النبي، ناوي شكر بالكتاب مطنبي، ملك صلي ولتسلم سرمدا، على الذي عمره قد حمدا، وهو الذي سميته مختارا، وخذ له في أبد مختارا، وآله وصحبه كما غدا، كلي به لك وزدني رغدا، قد قلت للعلوم والبرورة، بأدب كفيتني الغرورة، يا ذا السماء والأراضي والهوى، إلى رضاك لي قلبت الهوى، وهبت لي بالمنتخى المبراري، كونك لي وصنت لي أسراري، فصلي سرمدا عليه بسلام، يا باخيا لا لي توجه الملام، يا ربنا صلي صلاة تغني، كلي بها عن الأذى يا مغني، مع سلام نائر ينور، حلبي وتاتني المنى والبشر، في كل شيء للجنان راضيا، عنك بما تحبه لي ماضيا، على الذي به أروم كل ما أرومه منك الشفيع المعتمى، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا من قد مها أوجالي، يا من كفاني كل ذي إضلالي، ذا عزمة من جالب الأقتال، وقدت للعزمة من فسادي، وجملة القلاة والحساد، يا ربنا صل صلاة تدفع، إلى سوانا كل ما يروع، مع سلام قد يديم البشرى، لنا كما لنا يقود النصرى، على الذي قدمته لي جلبت جملة ما يسرني وعصمت، وخاد لي دنيا وأخرى أجرا، بلا حساب رافعا لذكرى، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا مزعزها الزلزالي، وجدت بالتمكين والرسوق، وخدت لي مواهب الشيوخ، وراسة منك إلي للجنان، ولسواي ينتحي ضيق الزمان، وخد صلاة بسلام عالي، إلى الذي قدمته أعمالي، سيدنا محمد والآلي، وصحبي يا من رم لي أحوالي، وزدتني منك هدى وعلما وعملا وأدبا وفهما، يا رب قد خير صلاة وسلام، إلى الذي قدمته تمحو الملام، وهو الذي منك به نلت المنى، بلا حساب أو عذاب وعنا، سيدنا محمد حبيبنا، جنتنا جنتنا شفيعنا، يا من به قد قلت للسلام والأجر والصفو بلا ندام، يا من حياتي به مباركة، جعلت يا من جل عن مشاركة، يا ربنا صل صلاة تصرف، إلى سواي كل ما يخوف، مع سلام جالب خير الأمن، بلا عدا ولا جوا ولا فتن، على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه وخللي بشارتي به، وخلد كوني سروره عن الأذى ذا صوني، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي منه خطوف دانية، سيدنا محمد وسلمي ولالي وصحبي وكل منتمي، يا ربنا صل صلاة نامية على الذي كنت دوام الراجية، ولي حققت رجائي فيه مع سلامك بمقتفيه، وهو نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه يا سمد، كما به وهبت للآمال وقد محوت الضر والضلال، يا ربنا صل صلاة بسلام على ابن عبد الله قائد الكرام، وآله وصحبه يا من صرف لخيرنا الشيطان قد فانصرف، في ظاهر وباطن بغير توجه لجهتي أو ضيري، يا ربنا صل صلاة بسلام على شفيع الشفعاء في القيام، سيدنا محمد والآلي وصحبه المزازه الضلالي، يا من وهبت لي في الدنيا وفي أخرى ما محل أذاك الأسفي، وهبت لي بركة الباخ الكريم، وقيتني المكر بجاه العظيم، يا ربنا صل صلاة خير سرور وصفاء يحصل على فؤاد المنتقى على النبي رسولك المقرب المقرب، سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وعظمي، يا ماهي النفاخ والشكوك ومغنيا بك عن الملوك، يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا مطلب، مع سلام دافع لغيري ما ساني ولي يطيب ميري، على حبيبك الذي سير انتهى لك به يا من إليه المنتهى، سيدنا محمد والآلي وصحبي يا مكمل الآمال، يا ربنا صل صلاة تشهد لي بأني لك خدا أعبد، مع سلام لي يخلد البشر على النبي المنتقى خير البشر، سيدنا شفيعنا المقدم محمد وسيلتي وسلمي، يا من جعلت هذه المقدمة لديك دون مرية معظمة، يا ربنا يا من طوى سير السلوك عني كما كفيتني كيد الملوك، خبل ولا فلا توجه الغرور لأبدا وخط للبرورا صل بتسليم بلا نهاية على النبي ذي العلم والهداية سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المال يا من جعلت النظم ذا عبادة مقبولة تخلد السعادة يا ربنا صل صلاة دافعة إلى سوانا ما يسوء مانعا من كل ضر مع سلام جالبي بلا عنا لي أفضل المطالب على النبي المنتقى محمد وسيلتي إلى خليلي صمدي وآله وصابه يا من جعل كل رضاك ورضاه فانجعل يا ربنا صل صلاة طاهرة لدى العداء بلا لقاء قاهرة مع سلام لي يطيب الزمن بلا أذى ولا جوى ولا فتن ولي يقود البشرى والودادا دنيا وأخرى يجلب المرادا ولي يديم ما أحب أبدا على وسيلتي إليك أحمدا وآله وصابه يا من وهب لي النوال قد محا كل تعب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي الهاشمي احمد واله وصحبه وخير ليا في كل شيء الخيور الربيا كما عيوبي محوت يا خبير ولي وهبت ما اشاء بلا غرور وخدت لي منفعه بلا ضرر كما محوت ان الاقي الخطر وصليا عليه بالتسليم في الهال والصحب ذوي العلوم يا ربنا صل صلاه اثنى من غيرها على الرئيس الاثنى سيدنا محمد والال وصحبه الاهد ذوي الختال يا من بهم كفيتني العناء وكل شيء يجلب الشقاء وقدت لي بشارة مؤبدا لي صفاء ورضا ومددا وخدت منك لي بهم صلاحا ولي بهم تقلد الفلاحا وجدت لي بظاهر وباطن وجدت لي منك بسر كامن والعلم والعدب والآمال والعلم والعمل والآداب لخط والثواب والثواب يا ربنا صل صلاة صافية على الذي إلي قاد عافية بك وسلم سرمدا عليه في آله ومن نمي إليه وجملة الرسل وكل الأنبياء في كل من وافقهم يا ربي كما مدادي به وخلمي جعلت مثل أسيف وأسهمي يا من جعلتني به مثل الصحاب لفظا ومعنى دون ضر وخراب وصرت مثل من جميع الخزوات حضر قبل وأجبت الدعوات وقلت لي تعظيمه وقربه وخدت لي في كل شيء قربه وعادتي بك غدت عبادة مرضية مقبولة سعادة يا ربنا صل صلاة راقية طيبة بما يسر آتية مع سلام مذهب لغيرنا سواء وضرا ويصفي ميرنا على الذي ماء النمير النبع من يده كما عداه قمع سيدنا خليلنا الحبيب محمد ذي القرب والتقريب والآل والصحب ذوي العبادة كما إلي قد تخرخ العادة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا الذي البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا علا فسرمدا صلي وسلم يا كريم عليه في الآل وخر لي ما أروم يا ربنا صلي وسلم سرمدا على نبيك الرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لربيا واغفر لكل مؤمن ومسلم ومحسن بمصطفاك العالمي للمؤمنات ولكل المسلمات والمحسنات اغفر بغير النقمات وصم بجاه المنتخى كليتي من خير صف والتصف نيتي وتل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات تشكر معا والحركات
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لسلب اليمنى وما ليختار إلى الجنان فايقا مختارا. فجاءني برمضان الأعظم بكم باسمه العظيم.

لم يكن لينتحى أذن ومفسد بكن لا يتوجه فساد أو لعين لجهتي بحفظ ربنا المعين قادر يا الباقي ثواب الصابرين مراشد سكن وأهل

في السر والجهر بجاه الداعي. قد جمعت ما بقى من عمري لما تحب واحمني عن غرري. أبي بجاه المصطفى هب لي اصطفاء من قدر ثم به هب لي الوفاء. يقود الرجاء إلى الدعاء فلان تكن مخيبا له تفضلا. بك اعتصمت اليوم واكتفيت بك فهب لي كل ما رجوت. أجب داعي

دعوتك العصمة من فم ومن عن ومن جملة ضر قريع إلى حجابك الذي لا يخطر كبال الشخص هتكه إذ يستر علي في الدارين واجلب لي أبد حسنى ورحمة.

جد بالفرج أسر عبادة وخدمة ليا وصليا على النبي يا ربي لعلكم تفلحون. لله قد فوت أمري مؤمنا ومسلما ومحسنا ومدمنا عليما ببقاء والصحاح وقادري كتابه مع الصحاح لوجه الكريم زحزح الكذر

ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والصيد ذا فهم عن الله أجلني أبدا ولن أحوز به الصفو

آل والصحب حزب المالك الله مددت لله رب العالمين يدي ومضي من فضل واسع الله عن مالك نافع

كلامك من لم يوحده يعزلي ذكرت كريما أرتجي أن يجود لي بما فاق ظني في مسيري ومنزلي شف كفاني الأذى.

وخاطئه ذكرا وشكرا مسبحا وإني له عبد وقد طابك الكليم إلهي بالمحمح عني معائبي وطيب لباسي مع شرابي ومأكلي لك الشكر يا وهاب قد سقت للمنان هاي بشر الإخوان والعمر الطولي لك الشكر يا قهار نصر يروض لي ذوي الكفر والإشراك وال

حكمنا الذي لا يخفى عليك فجد به بلا كلفة مني وبالطف وصلين حكمنا الذي قد كملت يا خير مالك فجد بكشف في الكتاب مفصل على المصطفى والآل والصحب الصلي وصلق في اليوم ما اخترت حصلي لا استجب نظما ونفا بجاهه وكف العدا عني وجدلي ونفلي واقبك اللهم مستغنيا بكم مع المصطفى والصحب أهل التنفل لا استجب يا خير مغن للشاكر فأنت الذي ما يستفيد منك التنفلي إلهي بجاه المصطفى كوين المنى أين وجعلني صورا لمحفلي تبارك رب لي قد الحال.

واسع في الدارين كما حماني عن العارين. علمنا العليم تعليما عجز فنو سواه ولي الوعد نجس. لقنني تلقين هاد استحال فلي جهل مغنيا عن ارتحال. لقيني لقاء من ما شاء فعل بلا إماتة وما غمت فعل. مد لقلبي زود في غير الصواب ومد في الدين لي خير الثواب. هذا ما بناه كل من قصد مضرتي.

لله يدي بخدمة المشفع المؤيد. إن يقال الله منه أجرا من حساب وكفاني الحجران. يقود العلم بلا تعلم وصان جثتي عن التألم. ثقت ربي لدى تغربي ثقا به لي قاد خير القرب. إليه قدت أرفع التوحيد عند ذوي التسليم.

العارين قلت ندامتك وللعارين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم قاد للمنن، قياه من أبدى الفروض والسنن، لقد ما فاق ظنون الحي.

أشكره على الأمين والأمين نوى الكريم الفضل رب العالمين كلا سواي ضرك الشيطان مالهما علي من سلطان لبان كون جملة الأمور مصار في الموت إلى الأمير إلى الأمير وحده الموت انصرف لا استواه وهو للناد انحرف هو الذي مكاره انصرفت له كما جند العلي عرفت عجابني الحي مع القيوم ولا

الحي يا قيوم صل بالسلام على الشفيع المنتقى الماحي الملام. يا حي يا قيوم كون للمنام في أبد بشر لسر بالأمنام مصليا

طيرما أخرجه معدوما فباق لا يزال الصردان على صجع قد كفاني الكمدان نبينا بحر الندى ليس العدا أضلي أخرجني.

إكرام ذي الجلال والإكرام يقود الإسلام للمرام لكل من آمن ذا إسلام وما في بعد.

فتاب ربنا حوى المرادا كنا أخرى وحوى المرادا فلا يحمد أمن مسلما ومن أحسن فوز قد يخلد الأمن أضغي إلى خلق جل وعلا خير إضلالك من أبى العلا أعلم أن الله على كل شيء قدير إلى العظيم مري ربنا فيها والاستواء بالدوام العافية عليهم.

قل لك احمد المدادي والقلام فوج من اوحى له هذا الكلام ابو تكوني الخليل والخليل والحب للماح المكسر القليل فكوني خليل الله والحب والعبد لرب الله اكوني ربي.

لآله الغر وللسحب الكرام. بغي من المعي علي أعلى مرام أبتان دين إله الناس قند عد الشرك مع الخناس زود النحوي وعروضي سرمدا كما لا يليق أن جنابي أحمدا نفيت بالتوحيد كل الشيء

ففي كل أهل بغين الأسود وقال مرادي قيام الزحزح الحسود يصل أهل بغين الفئام خير من يا مزب اللئام سقل سواي ولغير الدارين كل أدن يا مدري الأقدار بارك يا اللهم.

تلك الأخرى فمن جاءتي لديك زخرى أخمزي أبقي جنابي ظاهرة فاتني تقود الطاهرة هذه تنجل منتقى المعلمين.

قد الصلاة نفعتني الله بالمنفوع الشافع المشفع المرفوع باقي وجهك الكريم أدخلي ثقة محمد أحمد النظامي يدخلي تفضل علي في ذا اليوم كن بعده أن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المزبط الأقدام بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت الأقدام علي بتسيم السل السرمدا كل الآل وصحي وخدمة أحمدا.

له كفءا احد وطب ذاتك وبالاوصاف فباق قد كنت لي بالصافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك اليوم اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك الإمام من الضعف السليم سلمت عقدي ومقالي والفعال وخلقي من

ملهمي عصمتني من جالبات وهمي هديتني هداية قد بهتت بالعدا فسالمت وسكتت.

حكمه هدد يقتصني الواحد في الدارين بما لغير صرف العارين. يا تربية تقود الذات إليه بالإكرام واللذات، غنمت بالمصالح المفاسدة ولسواي الصاعق رب الفاسدة، ترسي عن الأعداء والجدال قصدي إلى الجنان بالأبدال. حبب الكتاب خير مرسل وقاضي الحديث خير مرسل بالله.

ينفد ما عند غفل الشكور أحفظ ألم تعليم علام الغيوب قد طهقني مما يودي للعيوب فتحظى الورى بعمري جاءت خطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد ملت للجميل منك بلا حساب.

نجبان يا ستي تسجيل قادي انياب لمن يشاء ما شاء من غير رهن يتلي يسرني بلا ضر وقتلي بلا عناء ان الضر اكرمني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مخوف اتيك الحكيم السالبا ليهده لعداي غالبا واتك اليوم بشكر لا يرى عند سواي ولغيري لم يرى أكرمين إكرام من لا يعجز أممكن ما وعدا يعجز لم ينحني وليس ينحوني معا كل عدا قد جعلتهم كعاد أعطني غيابي ما يغبطني في سواي ليصنت وطني هديتي زحزحة الإنكار كمن كليك تخلد الأبكار ويتك اللهم بالتوحيد إن ذوي التسليس والجحود إذك أوصلت لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور أقصى المحامد إليك يا أحد طبق قول وحولي من أبى ومن جحد علمت العداء كوني عبدك ملقتي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك ونجعث لي كثيرا قل لك لقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقول.

وجهني الله بلا انتهاء بثمني والسير ذو انتهاء أكرمني الأكرم والمكرم وبهتت بكتب العرم رموك حاولت شكر الله في ترابي بعد محوه الاغتراب لقد تبين لك لدى الكفار كوني عبد

0: مددا عصمني الله من أهل الغض ما يدن أمري بأهل بدر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وجه الكريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء الأسس وجه الأكر كريم عام الجكسس كرمه مع الجزاء
1: رسولنا أحمد حس العربي وزينة الحجم أهل قربي سلام سل الأرض الأسيم عن سلام على الذي به حسمت من قلام وجه سلامك لأفضل البصر في لال والسام وخلد للبصر للمنتقى قد مننا لا تنفدون يا خير مخن لهداك أحفرون أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون دير خيرك لك السماء والأرض والحواء كما على الأرض لك استواء لك البلاد والهباد ولك البر والبهر رأينا فضلك أبل النبي المنتقى بالانتهاء في لال والسام بجميعها مستام صلي عليه سرمدا وسلما في لال والسام ومن قد أسلم لو اكتب الدهر صلاة بسلام أني منك يا خدير يا سلام للمصطفى والعلي والسهاب أطلب سلامك وصن سهاب أوصل له جملة ما يحب في لال والسحب فأنت الرب أنت الإله الواحد القهار لك البهور ولك الأنهار لك بلا نساء البرايا يا من به تقود لي خرايا لك ته الدنيا وتلك الأخرى يا من جهلت كونه لي ذخرى أبل النبي المنتقى حيث بدا أوقاب مستها صفا أو بدا تسليمك النامي عليه بالكرام من آله وسنبه بلا انسرام عليه صل وتسلم في أبد في لال والسهب كما محل الكبر إليه في المدينة المنورة خرخي دمي يا محسنا قد صور للمنتقى المجمل الجميل خرخي دمي بالشكر والتجميل إقبال صلاتي وسلامي على سيدنا محمد باب العلام عليه صل سرمدا مع السلام يا من به كفيتني كل ملام له بآله وسنبه اكتبي خير الصلاة وتقبل كتبي يسر له جملة ما تحسرا على سواه وفيه ما حسرا أبل النبي المنتقى بسن نسام أدى الأروف من بصارات حزام وجه لأفضل البرايا يا خدير يا خير مخن بالإجابة الجدير سلام باخ نافه جميل في لال والصعب سوي التجميل للمنتقى أوس البصارات الكريم يا من لديه منن ليس الطريم له بآله وسنبه الرجال أوصل مناه دون قد ومجال مرتضيا أنت به سوي الكمال يا ذا البلاد والهباد والجمال بارك بجاء المصطفى في سن نسام وجره من باب أياديك الحزام آت النبي المصطفى خير السلام بعد صلاة ولتبارك في الخلام إتي الخلام يا كأحمال السهاب يا من كفانا درريه والصحاب للمنتقى أوصل جميع حماي في من خدم مني وأمن هي في هديتني هداية المنتبسة من أهلها أصبت لك منتبسا وجهت لي سمنها ووجها إلى سواي حدها متجها سني وسن مقتير لي أن مفسرا ولا توجه لي هدا أو حسدا أكم وجد لي بخيره كميم وجل فؤادي صرف سكر محكم بديه أبلي أن أكون أكبرا آيات باخر بي يباهي الكبرى أدمت باطلا بحق يصفى بك قديما للنبي المصطفى لله ما كتبت قبل التخلية كالآل والمهال بعد تحلية له متابي وجهادي والبيوه والكل قد سكرت قبل ساسيوه أدمت ما بناه كل من جهد قبل بسر قل هو الله أحد إليه قد فولت أمري تائها لوجه الكريم جل بائها لخير ينتهى الإداء والموسيات بلا نهاية وأصن الباقيات إلى سوانا ينتهي تناسهم مع المجادلة لا نناسهم من نحلينا له بالمجاورة له تعالى بالنبي جاورة رب الإله والنبي وسيلتي صلى عليه زاهدا فضيلتي مدحت أفضل الورى في البحر قبل بما أحجر كل بحر ناجيت في البحور ربي بالكتاب تناجيا أني مها كل عتاب خلب لي الأحيان في البحور من خاد لي قبل مهور الهور بايعت سيد الورى قبل الردى تقربي الذي أتاب الخلدى للمصطفى وجهت ما منه له من الهجائب أراني فضله وجهت للمختار عند البر بعد رجوهي أجل بر ملكته من كسس لدكسة في البر مثل ما مضى من جيسس ناجيت في البر وفي البحر مهام من فيهما ليهداه قمهام بارك ربي في حروفي ومهام جملة ما لم يرضه لفمهام علمني وكان لي ورضيا أني كما أني مهام رضيا daha qilami li khidmati rasul kawni khadimahu biman yahbu bisul hasa awanul insrafi lil murad wa kan lil baghi umarum tu arat wa jahala ila siwa ya bara wal siwa ma laman lam yahbuda analni ujura qaumin sakirin kama ala kama ala li khulubal kafirin lilana kullu man naha khablu darar wal siwa yantahi ma kal yarar lillahi lil jinani tamtaddu yadi wali yajudu sarmadan bil afyadi adiyatul baqi ilayya aqbalat wujumlatul ahdai turan wujumlatul ahdai turan khajilat bismi ilahi al kharib wal mujib al wasih an nafihi wa hibil ajib subhanahu wa ta'ala lahum wa kullu man lahu taja'a wa hum ma isabi wa huwa ar rahman wa huwa ar rahim wa lahu al asman alhamdulillahi ala al islam azkuruhu alayhi fi dawami lahu ibadati bil asma'i musalliyan biha mahassana'i lahu khitabi bil asami al husna wa hadha li minhu al maqar al asnam abli ya wa habu kawna nasmi liwithikal karim duna wasmi abkhaytuhu wa dihatan ladayka rafa'tuhu maharida ilayka laka tawajjuhi bihi qadima lil mustafa allazi hawa taqdima raditu anka wa radita anni ya zal hataya wa sana wal manni atat tahibi wa damamtuhu ila ahmal man fa'su bi afdali ila mananta bil qabuli li haqaqta fika raja'i kullahu wa faqta asabt jumlatal balaya wa lahin ila siwa yasarmadan antal muhin najaitini khabrutana ji al alim wa fi munajati yaqtal lil ulum abqaitani muhjisatan lil muntaqa man lam yuwafiqni ila khamat taqam la khallasi kabadni wa lam yatub sakhawatan wa saka fi ummi al kutub radam radam maka hajal hida ila al ida man la yusallitu alayya man adam hafisan al baqi fa laysa yantahi li dharrun ba arum yanfatihim yaqudu lil baqi al munawar la wa arda wa li la yaqsidu ma la arda محمد صلى عليه بالسلام ربي به اني مها كل ملام يا من امرت بالصلاه والسلام على نبينا الذي مها الملام به تقبلا بقدر حسم ساتك يا باقيته المقدمه ويندك وهندك تلا خبيحه ليا وبرد فاخ السنون كن ليا يا ربنا بجاء خير الرسل عليه خير صلوات المرسلين في اله وصحبه وقتلهم ما رام ما يسوؤني من رام ما يسوؤني يقتلهم وسرمدن صلي عليه بالسلام فلال وسب مسابه السلام وصلي سرمدن وسلم ربيا على جميع رسل ثم الانبياء ثم على الملائكه الكرام يا من به تقود لي مرامي يا ربنا بجاه جبريل الامين من بالامين قد بحثت للامين جد لي باسرار كتابك المكين يا من له بالمصطفى مني سكون وسده يا رب سلاما منك يا من رزقتني من لدنك يا ربنا بجاه ميكائيل يا من به قلت لي تنويلا أصبت من لم يطلب مسرتي بكون كما سقط لهم مذرتي وسل سلامك عليه والتحب لي المنايا من بأحداء الذهب يا ربنا بجاي إسرافيلا أبلي ما يقلد التنفيلا وقد سلامك إليه وكفيا إذا إنه قبل أصلا وبسفيا يا ربنا بجاي إسرائيلا كفا لخير من هوى تضليلا وقد سلامك إليه وقديم للبصر في مواضه ومرخدين يا من به وليت عن خيوبي بتوبة وجدت بالخيوب أخرجتني مخرج صفق قبل يا من به انتفى الأسى والكبل لك ختابي قبل طالبا كما أجبتني بما أفاد الحكمة وليت قبل اليوم حما بهت وفي الكتاب بعده سرعت الحمد لله الذي أكرمني إكرام من خير الهدى ألهمني خرجت من خيوب نفسي بالإله ولسوا يا ساخ ربي كل الله رجوت ربي فاق خرجا ولي خاد بالنبي مخرجا جهلت نفسي وما لي اختارا في جيب من جهل لي استارا ناجيته جل سنين واستجاب بما يسرني بحرمة المجاب يقول لي كن فيكون سربدا جزاء ربي وجزاء احمدا ملكني الملك والمليك ما وده مهارد الملوك خرجت مما لي يجور المقتا مستقنيا بمن اتاب الوقت رديت عن ربي وربي رديا اني بلا سقط مها مرضيا جسب للباقي جميعها ما اروم بلا نهايه بايسار الكريم صرف جمله مكاره الى خير ولي يوصل افضل الى داخل ومدادي للسكور مخرج صدق جاءني من السكور هذا لي الاجور والثواب باق به كل خدا ثوابا يا خالد لما دها الى سكور من يقص حاس النساء يا سكور ومن يقبل الكلام رافعا لك جميعه سكورا نافعا قد يتلي يا ذا الهلا بتخليم وبدا قد يتلي بتحليم خليتني يا مالكي هما يدر وهن جميه ما يجرني لدر وانت لا تجر نهوي ابدا سهل يجر ضررا او كبدا حفظت لي جملة ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم جعلت النسام جالب أجور بلا نهاية حسمت يا مجير جعلته لديك خير حسنا عبادة مرية مستحسنا بجائي من لي وحبت عمري به كما به رممت أمري جعلت سهلي أن أكون عبدا لك خديما للنبي ويبدا أسمتني بجائه من الهدى ولا تسلط علي من حدا طيبت نفسي ساهرا وباطنا من خير مكر راهلا وخاتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا منايلي قط كفيتني الملام بالمنتقى فقبل به هذا الكلام أحمد ربي الذي قد صفهام سيدنا محمدا الصفهام وهو الذي له جميع الأنبياء كرسل أزرنا سلام ربي عليه في الآلي وفي صحب مهام جملتهم كما هدالي خمهام عليهم أسقى صلاة بسلام في آلهم وصحبهم بلا ملام يا ربي يرضى عن صحابهم ومن تبعهم بالحق في كل زمن يا باقيا لي كنت بالجميل بلا مخافة ولا خمول صلي بتسليم على ماهن مهام بك اللقاء حداية فمهام يا خافر مها أيوبي يا سميع يا من به التنب الدري الجموم صلي بتسليم على سجاهم كفى الهدى وجملة الأوجاهم ووهب الإسمة لي والصحها كل يدي بك فتى مصحها يا من به بقيت سا إيمان بك مها الإسلام والأمان صلي بتسليم على ماه تحب سيدنا محمد من لم يحب وآله وسنبه والخافيهم يا من سربت لي نور الخافيهم يا من حياتي جهلت نافهم بك إلى خير الجنان رافهم صلي بتسليم على المصفهم فلال وسنب رجال الأنفهم يا من حياتي جهلت الصافية من قدر من كل داء شافية نافحة لمسلم ومسلم محصومة من مجرم ومجرم صلي على وسيلتي وجنتي أن كل ما يسوءني وجنتي سيدنا محمد والآلم وسنبه فلال والمهالم يا من جهلت صار نسام الجنة أن كل سوء وسبيل الجنة صلي على المختار سلوائي كما به قصر سحتوائي ما ست في دارين من حتائي بلا تكلف ولا ختائي يا من إلى سواي أصحبت المبي صلي بتسليم على نور ربي ونور خيره من البرايا يا من كما به تقود لي بسرايا يا رب صلي على خير نبي محمد مها سلام المتنبي وآله وصحبه يا من وهب لي المنى ولم توجه للرهب يا من حسمتني من خلاتي وجدت لي بسفه والسلات منصح على خير ورع صليتم وبر لا كل قد حليتم وقد تدرحت إليك بالدهام يا خير من دهاء داء قد دهام لكونك رب وكون الحبدام لك ولي خير خيور يبدام صلي بتسليم على سيدنا محمد يا من به محل أنام ولي قضيت الحاجة استخنائيم بك مها السكور والسنائم صلي بتسليم على خير البصر من لي توصل به خير بصر سيدنا سفيهنا محمد وآله وصحبه والهمد يا الله صلي أبدا وسلم على الذي تقدمه قد حلم سيدنا محمد وكرم كما به لي تديم الكرم يا من به خير ردائك مهام أني وأن تقصدك أهلي فمهام صلي بتسليم عليه وجعلي نسمي يسا خير جسايا جهيل يا من مها أني ما مني صدر من اللقاء ولي لا تفضي القدر صلي على خير الورى الحسيم وقل له تبصير في نسيم يا من بفضلك خبرت لي جميع ما جاء مني من سنوب يا سميع ونيتي جهلت خيرا من حمل وبردالي توصل الأمل صلي بتسليم على المقدم كما توصل إليه قدم يا من يقود لي خير قوتي كما جهلتني من الوقوت وفرحة الساعة والأيام في النوم والجلوس والخيام وفرحة الأحوام والسهور وفرحة لجملة الدهور وفرحة المختار والصحابة كما كفيتني أسى الصحابة وفرحة الملائكة الكرام يا باقيا تقود لي مرامي صلي بتسليم على المعصم يا من به قد كنت لي بالأحسم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخريب ومجيب سميا وجه السلام إلى الخديم الباقي ذي العرلين الصبح والطباخ إلى النبي محمد والآل وصحبه في الآل وفي المهال بجملة الرسل الكرام والجميع الأنبياء يا كريم يا سميم وقل سلامك إلى السمانية في جملة الأملاك وصل الفانية من السر الذي صرفته إلى خيري كحب بدل يبقى إلى يا من نسامي صلاة ساكية جهلت أصبت هداية باكية إلى سواي ولخير ماليا يخترقه ولي تصون ماليا فلا كسكري مها عمد الخالدين يا خافرا لولدي ووالدين يا من وهبت لي ما أختارون بكونك الفحال ما تختارون ولي كتابك خليل أنصارا وخط لي بأمن أنصارا صلي بتسليم حلا من رضيا أني كما بك مها مرضيا يا من بي قصرت جار الله وجار أفضل عباد الله بكل ما لخير من مباهم ما سفى كل بالرباهم صلي بتسليم على خير رسول كما به قد كنت لي بخير رسول وآله وصحبه وفرهم كليتي والتقنها أن ترهم إلى سواي وجه الأسواء ربي الذي قد خاض لارتواها نفحني بما أباه لي ولم ينو إلي مرض ولا ألم خاض لي الأخراض والرداء وبدج النار مها فضاها دجانها قوم أحبوني مهد قلوب من لي أجابوا صلوهد وصل لي كرم باخ النافهم بلانتهان ما جزاء رافهم جزاء من ليس له شريكم لخار ما ليس له فروكم دهاني الكرم الارتجازم لسكر من وحد ساء جازم ناداني التأمين والتبصيرم لأخص ما كنت له أصيرم إكرام سلجلال والإكرام إلا يخار جملة المرام مهل جميل ما به الجلال قبل أطابن خاذ للهلال ألوف من للا يؤجه الإساب تصبت هندي وحياتي اعتصاب وجهلي بلا حساب الحلال من بكتابتي يكشف الضلال علمني تحليم من لا يخفى عليه سيهن كان لي بلا خفى دعا يستجاب ربي الخريب وليس تنهو لجهاتي الكروب نفع لخير جهتي هدايا من لي يقود بالصفا هدايا أمنني الباغي بالاستدراج وخير مكر وعدى سراجي رديت حمن خاذ للهلوم وخاذ للبقاء والتحليم بارك للباغي بخير السلب في عمري وجاد لي بالخلب بارك لي في جملة الحادات بركة تهلو من السادات نفحني ولي كان برباه وخاذ للخيرات في مالي أباه إلا يخاذ مال سر جسبا نورا ويمنا حصما فانجسبا أسوه لوما من مقدم عليم يحبطني فينا في عصو الهلوم خاذ لصدري الحليم كتب أليم الكتب بخير حاضر وخال للكتب خال اللسان الآل لي ألف بلا تردد فالله منك خبلا أصله ووجه الأسواء إلى سوانا سيده ارتواها إلى سواي وسوى مالي يميل كل لهين سائر أو ذا خمول نفى المفاسد وكل ما يلور لخير الباغي وإني لا أدور نويت سكر الله خالق السماء والأرلب الذي هداه قرسما هل يسكر الله بالحادات وخاذ لي فيها من السادات بارك لي في العركات والسكون وليس لي إلى سوى الله ركون إليه وجهت فؤادي ولسان وخاذ لي في كل زيهن الإسان دها فؤادي ولساني ويدي ما خاذ للباغي لسكر أفيدي يسكره بلا كفور الخلم وله هو المداد من خير ألم له سكوري بجميع الأركات كسكناتي وجميع بركات يقود لي في كل مؤمن يفي من الكرام وهو سانهي يفي سلام سل أرسل أسيم عن سلام على الذي بي يفاخر ملام للمستوار تسلام مي الأحد فلال وسبي ومن له التحد كوين لخير الحالمين أحمدا يا خير مهبود النوال همدا أني يسلي صلوات لم ترد قط على الخير ولا حيث يرد للمنتقى خير السلام السمدي في آله وسبه والهمدي يا الله يا واسع يا كبير وهاب يا نافع يا خبير قبل النبي المنتقى محمد عليه خير الصلوات السمد مننا من ليس له كفنا أحد يا خير مطهو وخير ملتهد سلام سل أرس وسل كرسي والأرض والسماء على النبي للمتبع خالد بصارات الملك يا مغنيا عن السلوك والملوك طيب مقوس المنتقى حيث ثبت وخذ له المنى كما الهدى كبت الحمد لله على مالي وهب من المنى وبمدرة سحب نشكره ولسواساتي تميل مفسدة عند السهور والخمول
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجهد الكريم عام الجكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تكرم الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما أهدى به الباقي الكريم ذا عزة ومنن ليست ترين وجهل الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المحترم

نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكثر القليل، فجاءني الكريم في الخميس بالمذيب الأمير والخميس، يسأل الكريم في الخميس.

وليسوق السؤل في التراب من لك الكريم التمليك الخبير وليقود المنى نيل الكبير تسيم باق ليقود الرغب فلا شجاع قد قادني من لغب وجه للكريم ما أنسى جميع تقربي عند العدا نعم السميع.

للمصابجة مدحا يغني عن الجدال وغني المغني نفع عن النافع بالمنفوع عليك السمال علي النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقاد للمراما الساقي للخيول.

شكري والحمد لله حبا بالذكر بجلي عند العدا سنائي على كيب قد محى عنائي سيما وجه لي تكريما أذلي علاه لن تريما وجه الكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني.

عباد الله ما لم يسبق لو وقال لي عبدي يسبق لو خطابي في جماد الثانية مع المنى ليست تكون فانية لست بابتداء أو أصول لست بانتهاء أو فصول أخفيت لي ما لا يكون للسواي يا باقيا لك توجه هواي الباقي قل هو الله أحد ما لم يكن ولا يكون لأحد ولا العين والأزاء والقدر ولا يعيدها لي المقتدر.

سيد كل عجب وعرب، وفق كل أقرب وأجنبي، وجنبي المنتقى المقدم، كمصير بدر يد كالعدم، لم يفق كونه إلى الباقي أحب، من كل مخلوق ومكرم محب، من رآه البديع من غير الجمال، وصانه القدوس عن غير كمال. بر

محمد من لم يحبه فليس يحمد نبينا رسولنا الوسيلة قاد له خالقنا تفضيلا انت له قصائد الأمداح وقف افتقائي بالامتلاء أقداحي لله بالرسول قد وصلت وعن رسول الله من فصلت إلي أوصلت لدى البحور

كم الزحزح الأعداء والمدحور إله ربي سم للمختار كلي عند البحر ذا استتار ينقضي جزاء ربي.

بالعباد وصار يقتفى جليا لي كبان وعيت علما لا يرى في الكتب بل جاءني ممن حباني بكتب قد قرأت

بالحسان لساني احتمى عن اللغات لا سيما ألسنة البغاة كلي معصوم من الجرائر وقت المجاهدة في الجزائر أكرم

عن الوهم لمن وجوده تلازم القدم كليتي سرا وجهرا بالخدم اعتذر زي البقاي والمخالف كليتي به بلا مخالف الذي القيام بالنفس وجل لو حياتي وحباني بالعجب لمن كفاني كل الضر وحده في صفات كلها والوحده.

وجه من قدم خير المرسل يحو من كرم بقهر المرسل أذب عني لعين الله فقلت لا إله إلا الله نسب

وكل من لم ينح النفع طردان، اعلم يديك حيث التأليف بدا، تنشع ربي ما يكف الكبدا، أن في شاطين بربي سرمدا، أنقذ ما لقتين نفيا مكمدا، ليس ينحو من بضري رصدا، بل سوى ينتحي

أتى الطلاق أذى لم تحوي إنها وثني على خير باق إن أمد يدي ويجبني بعبدي آمنا ها كل النور وجهت مدحا قد يوصل لي كما لا أني لبليق مان أورام كنور وجهت مدحا قد يوصل لي ملا ينال بريقا مان أوران قال امتداحي

إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات نفاهم العبد العزيز المنتقم فلا سواي لست الدهر أنتقم نفى لغيري ولغيري ما يضر مقتل لي وإنني لست أضر إليهم انتقام عبد يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر إليهم انتقام عدل يبتدر نعم العزيز والرحيم المقتدر لهم لدى الله عذاب دائم وكل منهم عن جنان صائم لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون دبر ذل ويل ويل وعذاب وولم لهم بلا نهاية مع ألم يسوقهم مالكهم للنار بغير درهم ولا دينار كبت وجوههم على النيران مع ندامة ذبي خسران فضيحة وحسرة وحيرة لازمت

لهم ويل لهم ويل لهم تعسا لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم أف لهم بوابي سقط وملا

ياتهم في القبر والقيام مكاده الفتنة والإيام أدبر كل عن هدى الإسلام قم يلاقون غدا الملام يترسوا بالسوء والإضلال وأدبروا عن طلب الحلال أف لقوم سلسوا الله.

العز من هداية الهداة للجنات، وكونه لي مع المنات الكافرين بالقلوب ألم، تندمهم والشدة والظلم، هم الذين فسقوا فسوقا وضيعوا تجارة وسوقا، من يوجه فجره لله قل الحال والمآل فهو الله. أنا أمنا

نزعا بلا ضر ولا حساب قاد قالت إلى احتساب عن مالك رضيت من غير سخط وقليل من المباحات بخط نفاس ورضان والصفاء فلا سواي جاد باستفاء لا استجاب بالمسر ولسواي تنتحل مضرا الله ربي أحد والله قسم ذو الذي بدت علاه لسواي وليس بولد ولي الصفا بدني مع الخلد لا خطابي ولغير من جحل لأنه ولم يكن له كفءا أحد هديت كلي بلا أحزان يا خير من عبد بالميزان أعطيت

للمنتقى ولذوي اللهائم مع ذرية بالعقائد والثق والإحسان نعم قائدين.

قرأت القرآن زحزحت عداي تلغي نحوي وأدامت لي هداي بعد لي ما اختار لي مولاي ومن أن يسكن الصدر

مع اليقين قصيت عنده سرور المتقين. رفعني رفع الذي ما شاء فعل بغير خفض أبدا حين فعل. برعني من كل سوء ومرض وقاد الخيور في كل غرض. باب خطي فعال الصحب أضيع عنه وأنار لحبي. هدي رب العداء وأذهبا هدي رب العداء أو ذهبا مضى عني واشترى فالذهبا. وأصلي مقطعي بشا يبقى بقى صدقي وأرجو سبقا. ألعنني الله بلا غرورك كوني معصوما من الغرور. نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها. نفى أباليس وما والاها ربي لغيري باقيا إلها. نبينا أحمد لم يبارى في الجود والبأس ولن يبارى. يوما أطعه بالخير كما يبوء عكسه بالطير. سبحان من خلقه وصور كما إليه قاد فضلا صور. من شك في تقديمه فجاهل وغافل وجاحد وزاهل. ماذا أبو جهل فظن أحمدا كنت الورى مجد أدام كمدا. يلوم كل مسلم ومسلمة أدعوك الناس معا مسيلما. تعبا أراد أن يرد ما أماه ربه يديم الندما. هذا لي عصمه من الورى هذا وسطه أبقى الصورا. أوسط المختار بالشن يبقى بقى فضله وأرجو سبقا. وجه النبي المنتقى المجمل أحسن من كل منير مكمل أحمد.

يسر خطي رسول الله عرف سماه مخزي الله سعادتي بلا محاء ثبتت كما بساتني به قد نبتت ملك خير الخلق خدمة صفت وضلق من المؤمنين قد شفت ملكني الدنيا وأخرى الصمد ما عنده ليختاره محمد

مقدم لقد من على الورى مقدم ذلك فضل الله يؤتيه الذي قشأه مخولا بالفلل الله خير من رجاه الراجيم وخير عاصم من استدراج لو توجهت السنين وحدي وصان كلي عن أهل الجحد هذا ما

عن ضرر، شات الباقي وجاد بضرر. صلاة ذي العرش مع السلام، صلاة ذي العرش العظيم بالسلام، على الذي تصره مني قلام. أنما السلام الله عن صلاة على مزحزح

أهلي قد اللسان العربي ونوره ولي ينمي قربي قرى غير جهتي ما ساء بغير قد لي كمن أساء لمن شكره شكور من عرف بربه يوم

أعطيته من جسس للطلسس ما سره من خدم عن أساس لقيت لقنتني طيب لبي ساقيا إن غيبه شكرت راقيا هات نفسي قبل طلسس بلا بقيت من حسابي والبلاء قبل ربي بلا نهاية كليتي فزت بالعناية قضي الله لسان العرب وجاد لي فيه بخير القرب أشهد أن الله جل وعلا والإله وبدت له العلا تقضى العرش العظيم الصمد قال النبي رسوله محمد هداني الله لي لا أشرك كان به ولسواي المشرك ديني طاعة الإله بالسنن ولي يقلد الصفاء والمنن ويتوتي إليه مسلما وكل كريم.

واحمي قبلي وجب شارة إلى المشفع بسببي ونيتي لك رفعي لو تكوني ما يجيء مني منفعة المختار باب المني مدي لمن لي قاد في ذي الحجة صاب حجة.

جئت بقلب صافي يا خالق الأخلاق والأنصاف، أرسل بجاه المصطفى للاحترام خليفة السيد للبيت الحرام، أرسل إلى سعو كل جاني ولست أنا بالولي التيجاني، ويكتب أسمتك من كل غرر في البر والبحر وصنه عن ضرر، ماذاك عبدك الخدي

هذا مسر للخليفة وكن كن الرفيق والخليفة بكن يمين وجه الجمال للجلال كن الخليفة وقد له الحلال أكتب الصلاة بالسلام لا يريم للمنتقى خير برايا يا كريم قيطه لسبطه المعظم التجاني قدر رضا يا معطي المرجان بديهب للمصطفى

مطلب فيهما قني كل نصب بجاه أفضل وراء ذي القدر وجه كل قاتل في بدر بجاه يكفي دواما منحوا ضيق مانع إما نو دعوت قيم وأن

إلى التوسل بأهل بدر حسن وجنتي أنا هدل أم عن أهل الكفر نجيت اليوم من الكفر فكن مغيني من أهله بلفظكم تلك توبة نصوحا كما تجي الغفران والفتوحا من علي بزيادة.

لك بخدمة الرسول جدا، لو تقيم الصلاة بالسلام عني بآله وصحبه الكرام، لبيت عززا بك مع وليه في الدين جد بتوسعة، تليل لك والمختار وصيت إليك يا

تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الاخلاق. هل بي كوني طويل عمري قطعة تريك وارفع قدري، لك بي قد تفيد العام من

صافيا تفتم علي يا تواب وليا ما اخترت يا وهاب تصمدا علي يا تواب وليا ما

ما سامني نصيحة البغاة نعم إلى إطفاء نورك المبين فكفهم وصليا على الأمين لمن حماني أنحى

0: الضلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملكت خير الخلق خدمة تصر ولي به يسر ربي ما عصر حما جهات الست للجنان عن الأذى الكريم بامتنان محا توجه الأذى لخبل من له البرايا والفعال والزمن مد رسول الله بالإله عليه خير صلوات الله درجة للأنبياء والرسل عليه تسليمات باخ مرسل ربحت في خدم خير السجد ربحا كفاني كل من لم يسجد ساخت لغيري خدم المشفع في أبد جملة ما لم ينفع وجهت خدمتي لمذهب الفنت ما هي الأذى نعم الكريم نعم المكرم السند لغيري ينسن الذي قبل جحد وساقه لغيري الله الأحد أمنني الباخي الذي لي راضى أعداءه وخاد للأغراض له علي الشكر بالحسان وكان لي بأحسن الإحسان لله شكري على فيوضي ساخت لمن بارز بالفيوض هدمت بالإله بنية الفرا ولا ألاخي أبدا من كفرا وجوه صحب المصطفى عن العدا لم تنصرف وما تخبل من عدا أصحابه ساخوا إلى القليب من أبوا الميل إلى المطلوب للكل منهم صولة كالأسد عند اللقاء الأغبياء الحسد لهم لدى باخ كريم حمدا أعلى رضاه لن يلاخوا كمدا ذل الذي بارز ذا البطش الشديد ذلة شارب من الماء الصديد يحصي الإله من أبى خير النبي صلى عليه بسلام مطنبي نبينا أحمد خير الأنبياء عليه تسليما حبيبي ربيا ملكت خير الخلق والصحابة مدحا كفاني الجول كالصحابة علي من الله بامتداه من بشرني بخير مكث وأمن هدمت بالمختار والصحب بنا من رام الضر عابدا لربنا أشكره شكر الذي يعترف بفضل من فيضه يغترف شكرته في البر والبحر معا وفي كليهما العدا لي قمعا درجة الماحي بدت في البحر والبر لي نفت عدا بدهري درجة المختار ليست تنصفل فمن يحاول قفض ضها فمنصفل أبقيت خدمة تدور أبدا له وتحصي كل من لم يعبدا آتاني التوحيد من عن السلاح يغني لدى خلطة من لهم طلاح علي من نبي الذي لم يكن ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجهت عند اليم أبكار خدمة أزالت غمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني كل شيطان مريد محمد صلى عليه الله في الصحب في الآل والصحب ومن والاه أعطيته الخدم عند المزبد خبل ولي خاد أجور العبد آواني الله لدى البحور له ولي خاد مهور الحور بارك ربي بقدر الذات في كل ما اخترته بذاتي يقود للباخي من تسر في أبد منه ولا تضر نفى بقدر ذاته الكريمة ضري كما وجه للتكريم هداني الهادي هداية تفوق وكان لي ونعم جاري الرفيق محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ترسي عن الحساد والأعادي عليه تسليما مبيد العادي رضوان باق راض لي حسودي على سحاب المنتخى الأسودي أحبني الباخي فلا ألاخي غير محب ومحا إملاخي يقود للمنى إلهي سرمدا رضا بأحمد وصحب أحمد هو الكريم وهم الكرام لجابهم من مالك المرام محمد واسطتي وجنتي عن الأعادي والأذى وجنتي رددت أعداء الهدى والدين عن قصد نحوي بمن يهديني كفاني المستأذين الله بمصطفى النبدي به علاه كرم من هو الكريم الأكرم لخاد ما لازمه التكرم علي من الله بالتسخير وبيباها من مضوا من خيري إذا جلبت أو دفعت جلبا نفعا وكف ضررا منقلبا سلمني من باطل وضرري وكان لي برغد ودرري جعلني خلا وحبا عبدا له ولي خير الخيور أبدا جعلني خلا وحبا وخدم رسوله الذي السيادة التدوم دعائي يستجاب فيما سرى وفي الذي نفع لا ما ضرى أشكره شكر الذين وصلوا ولي يقود كل ما أحصل يوصل للباخي بكن إلى الجنان وفي الجنان ما يطيب الجنان بارك لي في كل ما لي يوصل في أبد النعم الكريم الموصل تكريمه في البر والبحر بدا ليولي خير صفاء أبدا غناي بالله وبالمشفع عليه أزكى صلوات الأنفع وجه لي ذكرا وشكرا وسنا ولسوى النحو يساق الوسنا نفع عن المغني الذي لم يلد إغناء باخ ليصف بلدي فجاني الكريم والمكرم بما به في أبد نكرم ضيافة المقدم المنان ليتقود كرم العدنان ليقود ما يفوق الظن هاد علينا بالنبي منا أكرمني الباخي الذي ليس يرم ما عنده فقلت حبذا الكريم محمد صلى عليه الله في الآله والصحبه ومن والاه نبينا رسولنا الشجاع به لغير تحت الأوجاع أكرمني باخ له ركوعي خبل لدى العدا مع الوكيعي له امتداهي لدى ذي الجهدي خبل موحدا لربي وحدي لله بالماه النبي كليتي عند العدا وعملي ونيتي هداني الأكرم بالأمين وجاد لي باليمن والتأمين وجه لي ما لا يرى ولم يرى من كلم مالك العدا لي صيرا رضيت عن صحابة المشفع على جميعهم رضا الأنفع ضيقي مها بالله والرسول بلا رجوع لي ونلت صولي وقاني الباخ اختراب لا يعود لي وجاد بالديور للمعيد أعطيت خير الخلق مدحا يبتذر إلى الجنان وكفاني من قدر ناجيت من بإسنه يجري القدر وخبل سهزها البلايا والقدر أذهب ربي الذين كفروا لخير نعمض مكروا ونفروا سيخ الذين كفروا لغيري وخيد للأمن ووسم الخير ينقاد لي من مالكي أعلى رغت وأمس ينسيني بيومي وبقت محا رسول الله كل ما صدر مني سوى الرضا الذي يجري القدر أحمدنا المختار خير المرسلين عليه صلى الله خير المنزلين هديتي من الصنا والصلوات خالصة له وأنقى الهفوات ملكني الباخي بجاه الراقي بلا أذن ما رمت في أوراقي فجأني الجميل بالجميل وللجنان زائدا تجميلي يجود للجميل بالجمال ولي يقود ماكسا آمالي وجه للباخي الذي يحيي الوقود لي إلى جنانه أنفع أقود جهادي ينتهى وتجري رابح ولي لا يقصد كلب نابح وجهت كلبي وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل وجهت كل لمن كل جعل فيه وفي خير البرايا فانجعل هداني الذي هدى المنتبذ من أهلها كما اشترى منتبذ هديتي بالمدح والصلاة لمن به الباخي نفاقلاتي محمد مجمل يجمل صلى عليه الكامل المكمل محمد وسيلتي وحسني عليه سلم علنا عن حسني نفعني النافع بالمنفوع خير البرايا الفاضل المرفوع أنالني الباخي سرورا لا يرم بالمنتخى نعم المكرم الكريم سلمت بالماهي سلاح من أبى طاعة من قلق أما وأبى رضيت عن مغن له سجودي حبل لدى العدا ذوي الهجود الله ربي وله عبادة مني ومن نازعني أبادة له عقائدي وخولي وجعل خطي فوق كل سعي فانجعل سجد وجهي للإله وحدة خبل لدى من لم يفارق جهدا جاهدت قبل بالمداد والقلم لوجه من لراد كل من ظلم وجه للباخي أجورا بثواب وصرف العدا ولي قاد الصواب دعائي استجاب عال عن منام وسنة ولي سخر الأنام ذببت عن جنابه العلي إشراك كل مشرك غبي أكرمني بأنني لم أشرك شيئا به وراض لي من أشرك لله بالماه الفراء كليتي عند العدا وعملي ونيتي كليتي لله بالمشفع عليه خير الصلوات الأنفع مد لي الكريم بالمختار وآله وصحبه الأزدار ثواب حزبه الكرام قبل بفضله ولسواي الكبل للمصطفى وجهت خدمة لدى سيري لربي وأطاب الخلدا هدمت في البحور بنية كفور خبل ولا ينهو جهاتي ذو نفور مها إلهي عيوبي واللغى وللنبي خدمي خد بلغى فرحني كون الإله الملكا وكل من مال لضر أهلك يقود لي في وطني ما أشتهي وكل موضع وسير منتهي إلى مواطني يقود كلما لاختاره مع الرضا مسلما له شكوري بما يقود لي وضري انتهى ولا يعود لي تعب غربتي لدى الأعداء أزاله باق أزال دائي وجه لي أجوره من دكششي من بالعدا قد قادني في جيششي رضي عني من له كليتي عند العدا خبل وأعلى نيتي أكرمني باق له طاعتي في جملة الأوقات والساعات هو الذي قد كان لي في قط وعني يمح الأذى بالحط تاب علي توبة قد غزلت عني عيوبي كلها فانغزلت وطنني المغني الذي قبل مها تغربي بخير مكث فمها من ظن سيري قب عام أكشسي مثل مسيري رأس عام جيششي ثبت كونه جهولا غمرا بل هو قطيب العليل العمرا لم يك سير أكشس سوى جزاء من ليقاد بعد وعد النجزاء هدية مولاي والرسول أقبلتا لي ونلت صولي محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام فرخ بيني وبين كل من حسدني قبل برب الزمن يقود لي في كل يوم البشر وربه علي يمنه النشر إن الذين شهدوا في المعركة مجاهدين كل آب مشرك لقاد ربي ما به يغبطني كل وكل زائر لوطني أكرمني الباقي الكريم ملتحت بطرده لغير النحو من جهت ناجيت من جل عن أهل وولد وكان لي بما يطيب الخلد جزاء ربي وجزاء الماهي قد أغنياني عن الأرماهي يصون ربي عن أذن جهاتي الست مغنيا يدي عن هاتي لا يتوجه لنهوي الحرم ونوه وبرضا أهوي المرم كابدني قبل العدا فغلبوا بالمصطفى وساخرين انقلبوا زهدت في خير الذي اختار موجه إلى الورى مختار رسولنا أحمد قد أجاد تربيتي وبالمنى لي جادا عليه في الآل وفي الصحب الفئام صلاة من ساخ لغير يلئم أرضي إلهي بما لي يبيه ولسواي ما لضر وقبي خطي أحب للشكور الأكرم من خط غيري وإلى المكرم خطي أحب للشكور الأكرم من خط خيري وإلى المكرم رددت تسليس الذين جحدوا وسانني وقت الجهاد الأحد جهادي الماضي يفوق سرمدا بفضل ربي وجاه أحمد شكرت ربي عند خوم كافر قبل وخاد لي أجور الصابر طال مكوسي لدى من نفروا مجاهدا من جحدوا وكفروا آتاني الأجور والثواب من خاد للتأليف والصواب هديتي إلى الجنان تنحو لمنتخا لي رضاه ينحو فجاءني الباخي لدى البحور بما به حست مهور الحور آتاني الباخي مهور الفائقات البارعات المفلحات الرائقات إليه هاجرت وللرسول وكان لي به ونلت سولي زنت بسر قل هو الله أحد قصائد التوحيد عند من جهد رافقني الإلهام والتوحيد قبل لدى من لهم جهود هدمت قبل ما بناه الجاهد بأن ربي الإله الواحد فرحني كون الإله الواحد ولا أحب مشركا أو جاهدا أمداه خير الأنبياء تغني عن المدافع بفضل المغني صيفي مته المنتقى ليس الحسود ومته آله وصابه الأسود تعب من أراد أن يطفئ ما أضاءه باغ يفيض اللؤماء غبت عن الأعداء بالمكون وقد مها بالمنتخى تلوني لله قد وجهت عند المزبد أبكار توحيد أزال الكبد وهرني على الأعاد الله فر اللعين مع من والاه فجأني الفرد بكوني كنفر دفعا وجلبا ماكسا بعد سفر أكرمني عند البحور المتبى بما به يكون لي ما يتبى سلمني الحفيظ من تنصري ومن توهد فطاب عسري تعب غربتي لدى هدايا محاهمون قاد لي هدايا وجوه صعب المصطفى قد أقبلت إلى العدا خبل وكلا أخجلت أعطيت صحبه منازل عدا في الجنة التي اعتمد عن من عدا عن قصدها إلى الأعاد انصرفت وللسحاب الحنفاء صرفت لجاد ربي بالمنازل لدى تغربي مطيبا للخلدا إني جعلتها هدايا للصحاب رضي عنهم من حماني عن صحاب سلامتي مما يجر كبدا أنلته في حقي من أزبدا وقاية الباخي كفني العارى عند سرار إذار إذارا خاد لي الوهاب مالي قادا مغتربا مجاهدا فانقادا هو الذي ليس له كفا أحد وكان لي بقل هو الله أحد يقود للباخي هداية الكبير كما يقود لي مواهب القبير علمني تعليم من لا يخفى عليه شيء مكرم بالأخفى جاد لي الكبير والجميل نعم الودود رب لا أميل باخ ولي ولطيف كان لي وخاد لي وجاد لي وصان لي إلي قاد الأحد الأكرم ما أحبه من المنى متمما لقاد باخ ولطيف أكرم دنيا أخرى ما به أكرم زال الأذى عني قبل هكششي وحصل الفراق عام الدكششي رد إلى سواي ما لم يرض لي من جاد لي بخدمة المفضل رد إلي كل ما لي رضيا دنيا أخرى من محام رضيا إن تلاوة مع الكتاب لوجه مغن قاد لي كتاب عني أزالت سوى الرضواني ولي حلاوة بلا عدواني لله شكري على فراخ من يسوءه بسر من أمناء الزمن يكرمني الأكرم خلا حبا له وللمختار نعم ربا غيب أسرار العليم والخبير عن خير من قاد له الفضل الكبير يشكره إلى الجنان كلي وبالرضا جعل كسرا قلي ظهور يمن المنتخى في كليا عليه تسليما حبيبي خليا بجلني عند العدا تبجيلا وماكسا صرت ولن أجولا هدية الصلاة والأمضاه امتلأت قبل بها أقداه مها توجه العدا للصمد جل وعز ومحاه أحمد أسكى سلامي المقدم الأحد على أبي القاسم ليس من جهد لبان أن الله أعلى القدم على الورى فقد فيه الخدمة كتب كتب امتداه لجماد الثانية من المحرم هدايا صافية فرحت بالصلاة من رأس رجب لخب ذي الحجة خيرا منتجب فرحت الخدم قبل المستوى وصحبه صلى عليه ذو استواء رضي عني الله والمشفع وصحبه بهم عدا يندفع وسل لي ما وعد الكريم وللجنان شكره أروم على النبي منه خير الصلوات كما به بقيت دون هفوات دوام تسليمات باخ غفرا ليوم علي عني كفرا أقودها إلى النبي المشفع من خاد لي محجل كل مدفع للمنتقى وجهت عند المزبدي ما خد كفاني كل من لم يعبدي للمتبى وجهت عند الزاخري بكر صلاة خلدت مفاخري هديتي عند البحور المغرقات للمصطفى الذي حباب الخارقات ذلي قبل في العدا لي صارا عزا وجاها قاد لي أنصارا يعزني المعز والعدا يذل دنيا أخرى وهو المغني المذل نبينا الماهي أذل للعدا بربه المذل مصيما عدا آياته ليتقود كلما يسرني ولا ألاخي ألما إذا تلوت آية نلت منا تودها دنيا وأخرى الأمنا مها توجه العدا لله خطا ولا إله إلا الله نفي الإله بالنبي عني ضرا وسوءا مخلد لمني وجه للباخي ثوابا بأجر منه بجاه من هو الهادي المجير أكرمني الباخي الذي يديم إكرامه نعم العلي القديم وجه للباخي منن تزيد حبي له وعنده مزيد علي من بفراقي ذا نزاع في معزل عند الجدال والنزاع محمد عليه تسليم الكريم عن الصلاة علوه ليس يريم لي خاد من خادت إليه الغر ولسوى نحو العدا والضر وجه للمختار ما أستغني به عن الضر ورب المغني أخناني المغني عن الأرباب به وبالماهي عن الأسباب أخناني المغني عن الملوك به وبالماهي عن السلوك لجاد ربي بسر مخجلي ولا ألاخي موجبات الخجل صرف ربي الضر عن توجهي لي وليس وللسرور ذو التوجه ألان لي خلوب خوم كابدوا ولي لا ينصري

والسلوك مت النبي والصلاة والسلام عليه لي قادت بشارات الكلام غناية بالله العظيم الأكرم عصمني من العدى العرم رمي فرح ذا القدم ربي ذو القدم بخدمي ولي صبت القدم ربحي قدمة النبي أحمد عليه تسليما شكور حمدا هبات باخ لا يزال صمدا لينتهد مع هبات أحمد تاب علي الأكرم تاب علي الأكرم المكرم كما مها عني الأذى المكرم واجهني جمال باخ لم يزل ولا أواجه مكاره الأزل إلي تنتهي بشارات الخضر وليس ينهو جهتي من قدر إلي تنتهي بشارات الخدر وليس ينهو لجهاتي من قدر جهاتي الست حماها الباقي ذو الأردين السبع والطباخي رد إلي كل خير لرضي بلا أذى إلى الجنان الخرضي أشكره إلى الجنان بغرض بلا عدا ولا بلاء أو مرض عنه رضيت حامدا وشاكرا وللجنان لا أزال ذاكرا ظهر لي كرم ربي وكرم وسيلتي له والضر ينسرم يقودني إلى الجنان لله ببشر لا إله إلا الله ملكت خير العالمين ما يسر من خدم عند جهاد قد عسر الحمد لله الذي لي يسر فضلا على سواي قد تعسر هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كليا له به بلا تردد وعمري تقبل بلا خيرا لي الخيرات وانصرفت لها ومن فيض العلي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باخ له الإلهام رد لغيري الذي لم يضلي باخ حبا بخدمة المفضل لوجه باخ قاد لي كتاب أطلوه بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكن جميع ما أرم من علي الله بالكتاب بلا معادات ولا عتاب ولي كليتي الله الكريم ولي بكن جاد وشكره أرم يقودني التوفيق والرضوان ولي سواي انصرف العدوان خار لي المختار في كليتي لوجهي الكريم أعلى نيتي توجه الخير بلا انتهاء إلى جهات ست ذا لهاي أكرمني الباخي وخاذل المنى بلا عداوة أزيد الأمنى رضي عني المقدم الكريم وكان لي بكن وحمده أرم فصب بذكر وشكور بالكتاب وليس يلحوني أذى ولا أعطاني الكتاب رب الأكرم وبالنبي جاد للمكرم حاط بما يسرني جهاتي محن يدي عن ضرر وهاتي يدي إلى المغني العلي تمتد ولي حلالا طيبا يمد يمد للباخي مسرة بلا تكلف وعمري تقبلا نويت شكره من المحرم لقدم ذي الحجة بالتكرم إلي خاد عدد الشهور الفن لوجهه مع الظهور هدية الألوف بعد الكتاب بلا أذى ولا حساب نوع عذاب أعاذني الله من الشيطان صفى الممر لي كالأوطان عصت بقالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أذى أولاه ذاكر رب لم يزل معينا ولسواي وجه العينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وأخويه منهج الوحيد له عقائدي له فعالي كذاك إخلاصي مع الفعالي له علومي وله أعمالي كذاك آدابي له آمالي هو الكريم والسلام والشكر وانقاد لي من هكشش منه شكر من الأباليس بربي عزت خبل وما لم يرض لي نبذت نبذت خبل العام ما لم يختري ربي لي ونبذه في ستري إلى سواي ما لك كل مفسدي وصان قلبي الله صان جسدي لغير النهو ينتهي ما لا أهب بلا التفات لي بعكس ما أهب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيس والإنقاد الإله يأيس مني اللعين والخبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد الخبيل ربي لغيري لازم وبولا إلى سوى نفسي وما لي يميل إبليس كان ذا ظهور أو خمول نفى لغير جهة الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يضرك الشيطان ما له ما علي من سلطاني ليس يميل لجهات الست إبليس هو يائس بالصد رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مضرتي ورام خيري وذنب يضر خيري الأعادي لا ترم توجها لي وكان للكريم مع إلهي انتهى الشيطان لبصف الممر والأوطان أحمد خالد ابتدى بالبسملة معذبلا مصليا عن حمدلة عصت بربنا الإله ذي الفلق من شر ما يخلقه وما قلق وجهت لله العلي نيتي والحول والفعل كذا كليتي ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا
الله بسم الله لله وبر

0: الرحمن وبالرحيم مالك الأزمان. الحمد لله مصليا على سيدنا محمد باب العلا، له تعالى الحمد والشكر وهو الحميد وهو الشكور، له عباداتي له عاداتي ولي خادم يتساداتي، هو الذي لوجهه الكريم لي كان في الدارين بالتكريم، مع توجه العين ليمن لخير النحو ساقه كل زمن. نشكر ربنا على الكتاب بلا شقاوة ولا عتاب، إلى سوانا وجه الشيطان باخ لنا قد طيب الأوطان، له شكورنا على الأخيار وما لنا اختار بلا أغيار، شكورنا وحمدنا قد خلدا لمن هدانا وأطاب الخلدا، يسوق صرمدا إلى سوانا ما ساءنا باخ له هوانا، طابت حياتي بلا شيطان وليسف الممر كالأوطان، إلى سواي ينتحي كل العين بفضل ربي المكرم المعين. نحى لغيري الفساد والضرر كما انتهى لي الصلاح والدرر، إلى سواي ينتهي العدوان والسوء والغرر والهوان، لربي الحمد مع الثناء بلا معاداة ولا عناء، رب الشياطين لغير الله قبل انتهى لي حبذ الإله، جاد لنا بعزمة من كل ما يسوء أو يضر هادي العلماء، يا من يريد اليمن والعلوم هاك نظام سقطه تعليما، مبتغيا رضا العلي فقلت محققا في كل ما نخلت، أجاب بني الملك وهو الواسع حبا له والدهر لا أنازع، لنخار كل ذي امتناع رضيا لأبدا عن مالكي مرتديا، لله ربي أبدا كليتي جعل مثل الأنبياء نيتي، هو الذي وجه لي ما أشتهي من ملكه الذي إليه ينتهي، فر لغيري اللعين سرمدا وانخاد لي حب النبي أحمدا، إلى سواي الدهر ينحو مفسد وطاب للقلب وطاب الجسد، ساق الشياطين لغير الباخي دولار دين السبع والطباخي، تسليم من ساخ لغيري حسدا على الذي به كفاني مفسدا، عصت بربي وأعاذني فلا أزال شاكرا والضر أفلا، دب المفاسد وكل من لعن لخير النهو من حسودي لم يعن، بالله عصت من جميع ما قلق وما سيخلق ونعمض الفرق، أعاذني به من البرايا وكان لي مخلدا بشرايا، له خطابي شاكرا وهو الشكور وجاد لي منه بأفيد الشكور، لوجهك الكريم سخ كل اللعين لغير النهوي، يا حفيظ يا معين احفظ توجه الأذى للنهوي وصف كل من لغن بالمهوي، هب لي ما خلت بذي الحروف وجل حياتي أنفع المعروف، محوت أن يقصدني الشيطان يا من له الخلاء والأوطان، نفيت إبليس وما والاه لغير النهوي أبدا يا الله، أثبته بعد انفكاك الصفد إلى سواي فالأذى دون نفد، له إياس من جنابي أبدا ولسواي ساخ من لم يعبدا، شر الزمان والشهور ينحو لغير النحو والمنالي تنهو، يسوق ربي كل ما فيه ضرر إلى سواي ولغيري الخرر، طواف من لم يعبد الله نحى إلى سواي ولغيري جنها، إلى سواي كل من عاداني نحى بلا أذن بمن هداني، نفى العزيز كل من لم يهوني لغير ضري وهو ذو تلوني، أثب كل من أبى مصرتي ربي لغيري ما هي مضرتي، لا يتوجه للضر سرمدا خلق ولا ألخى أذن أو كمدا، لا ينتهي كافر أو منافق لجهتي ومن هدى أوافق، رد الأعادي لغير خبل أن يلتمس ضري وقلبي يطمان، جفت خلام ربنا بعصمتي من الرجيم ذي الأذى والصدمة، يسوقه لحزبه في أبدي باخ كفاني كل من لم يعبد، مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمدا، مني أيس اللعين سرمدا وانخاد لي يمن النبي أحمد، ذك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسدي، أن التفكري وزازح حسدي لغير النحو واحمني عن حسدي، لك جواره معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي، كل يتهدي وكفها أذددي يا باسطا لكتبي ومددي، هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي، درجة الماهي مع التردد والجاهل جرد بلا تخدد، يشكر كل رافع مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد، إن الكتاب ورسول الصمد قد رفع كل بخير عمدي، لين للذكر فؤاد المهتدي ولسواي ساح كل معتدي، للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمة ولي حباب الأفيدي، أجابني السميع يا مصمدي في رمضان بالنبي محمد، ودي هدا فؤاد الله صان جسدي على رضاه وأذال مفسدي لله توحيدي بلا إشراكي وحاد للجنان ذا إدراكي هو الذي له الوجود والقدم مع البخاء مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بسلام رسوله الذي له قال الكلام دين الإله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن الكتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسولنا أحمد خير الرسل على الجميع صلوات المرسل الأولياء والعلماء العاملون معا خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الثناء والشكر والحمد معا لمن جلالا وجمالا جمعا له خطابي وجماله نهى لعبد ولي يقود المنها إليه ختم له السادات فر لك الطاعات والعادات ملكتني الجنات ذا إدراكي عصمت كل من الإشراك وجود ذي الخدم والبقاء خدبان لي وجاد بارتقائي كتاب ذي الخلاف والخيام هدية لي لدى الخيام ذلك وعد من إليه الوحد خدت كما نحاه كل وحد الله ربي أحد والله الصمد الذي بدد علاه ليس بوالد وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقل هو الله أحد تكريم من ليس له كفا أحد من لك ذو الخدرة والإرادة خليله الحبيب ما أراد كون ذو العلم وذو الحياة لما أشاء بصف الحياة كرم ذي السمع مها تهددا أني خبل وأطال العددا ناجيت ذا البصر والكلام وحاد للذكر بلا ملام نهى مضرة الزمان الله عن توجه لي وعدوي لم ين إلى سواي جالب الشقاء ينهو وأعتلي مع ارتقائي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن حماني عن حرام بالحلال حمدي وبالهدى حماني عن ضلال علي الشكره بلا كفران ذا عصمة من ضرر النيران لو شكري بعد حمد خالي.

توبة عني محد غدا رضاك فالمضرات محد دائم جلي بالتلازم البشر إلى الجنان بالنبي فخر البشر

سقني إلى الإيمان والإسلام ثم إلى الإحسان ذي الإتمام، وجه إلي ما يوافق الصواب وتكفني بجايه كل عتاب، وللآل وللصحابة جد بصلاة تورز الإجابة، فس بكون الله لي في أبدي قل وجه لي من لم يعبد، بريت من كفر ومن فسق ومن شك، وربي بسعادتي ضمن مدريست الجميل للجنان، من طيب العمر وطيب الجنان، إلى سعيد ضري مالك كل من خلق خلق أو يخلق، فشت بالأمن أدري غيري مكاره الأزل، باق حماني ومبارزي عزل، حماني منزل أنت زلزلك وسفري وليقود نزلي، ملك للعلوم والحلالا بعد كتاب

هداني الله صراطا مستقيم صراطا من قد عصموا من السقيم لست أميل لسوى الخيور وطاب للعمر كالديور.

إلى مواضع يقود الله صفاء لا إله إلا الله. آتاني السر المصون من دفع لغير ذاتي الشقاء فاندفع. عليم الله بالسر المصون مستغني عن فئة وعن حصون. نظري كفاني الأوجالا نظر لغير جهة الدجالا. داري ومجلسي كالممريك

الكبد مع تعتعب نحو القادر ولي ما سيت ردا يبادر نحت مع تعتعب نحو القادر ولي ما سيت ردا يبادر بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بر عن الباقي من الأمراض وك

عليه خير الصلوات الأعلان جندله أبكار أمداع اللقاء من جهلوا الشأن والصف القلدا قلبي صفى بكون ربي خليم حبي ولي جعلك نصرا قل لي.

وهو الحكم وابن التاتين المنى والحكم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم يقود الخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سط به كلبس علم أهلا بر عن العليم من ضلال وسط

من قبل ولم يتب الدنيا وأخرى قبلك هداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر ربي بقدر عظيم.

محمد مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماح نعم شجاع نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به كسرت مثل بحري هل تفضل الوراء في البر بخير مدح

إلهي الأحد، واقرأ خير الخلق ليس من جحد. هداني الله هداية التي قدها من أمين الملة، محمد وسيلتي لخلي، حبلي يجعل قسرا قلي، أظهر على الذي له شكوري، وهو تعالى سرمدا مشكوري. لله حمدي وشكري على كوني خديما.

الكريم والمكرم كل المكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوف لكن كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا.

وفي وسط بالمعلن والمخفي مع توجه الأزاء للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح وجهني الشفيع بالتبسير أني خديم النور والبشير لذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكون البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم أقربني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد.

ورضا وبركة. فجأني في مدح فخري مدركا، واجهني الكرم عام أكسسي، واجهني الكريم عام أكسسي، بأجر ما كتبته لكسسي. فجأني بكون كل حرف كتبته ليك بأجر صرفي، أتكريما جاد في الشوالي يمحجب العلوم والأوالي، لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما

ليس بوالي ولم يولد ولم يثق لشيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جحد لي ولم يكن له كفءا أحد هب لي بوجهك الكريم نيتي يا من هب المصطفى.

أحمد. قال السرور والسرور يحمد، ضم سروري لسرور أحمد. خي كريم سائق قد حمدا، يدعو أجر من لغير ربي، مال وغير منتقى المربي، عياد أن أكون الشاكرا، ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلام.

عن كدر ولسين حولي أسواء القدر مدي الباقي جزاء بالرباح ولي كان باللي لي يباح نزع لي وليس مني ينزع وإني بحما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفعني بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي الصورى نفعني بي ينفع

دي قبل قصفة وجسمي صححا قل أزال صافيا مصححا قياسوق غرضي بلا مرض ولا أذى وقد كفاني الحرد بين يتبين من لا يخفى قريش جادلي بالأخفان وجهل الأجر بقدره العظيم هذه عبدت من ضر النظيم أشكره شكر.

ما أحب، لأنه الخدم الحبيب والأحب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير برايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام به لي قاد أفضل الكلام، أسيما ما عنده لا ينفد علي إلى السناء أحفظ هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع.

نفعت بالجهول والعليما سقت لي النفع بغير الضر وجهت الخير بغير الشر سقت لي المصونة المحررة خبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم فتقبلت بقدرك العظيم فاقما أعطيته الدر

خلا وحبا أبدا لديك. طيت كل الكريم والجميل طي أدود ربي عنه لا أمين. أكرمني الكريم نعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع. فسيباق

إلي قاد الله في الدارين شيئا به صيرني جارين نفعا النافع نفعا فاقا وقد محى أن جئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقارئ ابن

كرم بالأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعمة قليان توجه لي ما يزال أبدا طور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود بالغراب يكرم الجدود كن لا قد وجهت كل حمد وحد محا أذاخة وعمد على النبي خير ورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب زدت خديمه وزحزح العتان محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون يقودي بشر إلى الجنان من صحح الجسم ونور الجنان سلم قلبي من الإشراك وجاد باليقين والإدراك ترسي عن الغضب والضلال مزحزح الحساد والإضلال برأني الله من التهود ومن تنصل وكل أود شكرته بدينه الإسلام وقادني إليه باستسلام رفعني الله بأفضل الكلام وزحزح

زمان خدمتي لدى أهل الكتاب برعن القدوس من تنصر ومن تهود فطاب عصري نزعنا الرب من الأرباب وقادني الماحي من الأسباب علي من الله بالإخلاص

نفعني حب الإله والرسول وحب ذي الحيزوم نفعا خير سول. أقمي في البحر أهل بدري قادهم الباقي اعتلاء قضي لقني الله أدا عداه توحيد لا إله إلا الله لقني الله لدى عداه.

ولي قالت مخجل السحاب أما حني اقتداد أو تزندق أما زمنة قداق بي أحدق مدني سيدا مصونة ننجال خطي مثل أهل بدر فنجال نابت كتابتي عن السلاح والجولان لزي الصلاح نابت كتابتي

ودغي العداق والكدر ولإلى لا يردها المقدر نفاد غير ذاتي الباقي القديم مكاره الدارين بالسرية يدون قلا سوايا تنتحل مفاسد ما سينحو لحياتي فاسد بر عن البصير من عيوب بر عن

حصتر بحصوق قنازة علي نور اللسان العربي أمان خدمة النبي العربي علمني النحو مع العروض من قادل الأعظم في قريضي مد لي البيان بالمعاني ذو المعنوية

أشكره شكر محب لم يرى قط سواه وسواه لن يرى لمنه قلبي ولساني والجسد سواه من حين كفاه ما فسد لا ينتهي عود وقط من تحى ما لا يليق لجميل فتحا هرب كفر مع شرك وفسوق لغير الدين وحويت ربح سوق حمدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان والجن وبشر حمدت

ربي هب لي عصما من ومن كل بلا والنقمة لك الوراء يا ربي هب لي العصما من ومن كل بلا والنقمة لك جعل

فوض وكل من لك التجاك لا يرفض وقتني يا بر كفرا فقني دار أهله وكل فتن كف أكف المشركين عني بهذا البدن وجعلنهم حسني يا ربك يا بر كن ليك ولا تخجلني ويا أخرى وتجاوز عني وصبكت بالصلاة بالسلام بآله وصحبه على الدوام حسبنا الله ونعم الوكيل حط يا حفيظ كل من تعلقا من يد وجهك وكل أطلقا سقيا يا باشا.

القرآن أقبلة من كل قدر فصف لي قداني وغدر هبلي الصفاء والأمانة والبشر بحرمة المختار أفضل البشر ودود

أطلق ثابت والتحمي من تعلق لله والله تعالى للوكيل حمدي وشكري وعلى قولي وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حمد ربي الحفيظ.

أمنين أزيدا عني الرزايا وزقني المنن والعطايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك السماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب فلتقلبها ليا حبا وروضا واكفني النواهيا دائما حبك كل مسلم في المصطفى وروض كل مجرم وسيلتي وصلي ثم سلما عليه بالآل ومن له انتمام وسيلتي وصلي ثم

ليستجب فيما مضى وما يجي بجائه وعجلن فرجي حسبنا الله ونعم الوكيل. هم ربي الحفيظ السالمين ثم على المنجي سلام العاصمين. وسألت ربي الحفيظ

0: سقط الكتاب وعدايا عزلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خاد لي النجاة حي لا يموت، ومن خلاني كفه سط المميت، إلي تنهو البصر القضاء وبالمنافس مح الرداء، ليقود الله ما يخلد بصارتي بلا أسن فتخلد، لا يتوجه لنهوي خير ما يسيرني إلى الجنان كرما، أعطاني الله بفضله الكتاب ولا يوجه لنحوي الهتاب، تبت عليه وعلي تابا أني مها ما يجب المتابا، خيب آمال هدايا بدا في ولي خاذ المنا وأبدا، فر لخير جهاد الشيطان ولي صف الممر والأوتان، نهى لخير ما يضرني اللهين، أيصه من ذر الباخ المهين، جماله ليصفى هدايا أمل جلال فنفى هدايا، واجهني الباخ الجميل بجمال، وكان للمخني بهلم وبمال، تسليم مخن عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت، باقي وجهك الكريم لافتحا ببان جناتك ليلة تنفتحا، أدخل لوجهك الكريم ساتي دون الأصل جنات سال ساتي ساتي يجمل يجميل سرمدا، ساخن متن للحربي يا أحمد، نويت كوني لك حبدا يردي خير ورايا السماء والأرض، رديت حنك راجيا منك رداء، وخذت لي منك الهدى والقرضاء، بارك لي اللهم في عاداتي بركة تحلو رد الصاداتي، باقي وجهك الكريم حبلي ما لا يرى للسالحين خبلي، أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك والافتحام، بقية المكس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصناء لا يريم، ولوسيلتي إليه أحمد صلى وسلم عليه سرمدا، في آله وسبه والطابهين كما لخير به نفل العين، بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب، صهيد لي بسا رقيب وعتيد قبل وربي خاذ لي خير مطور، قد قلت ساعة مالكي مرتضيا وعن وسيلتي وحني رديا، يا من وهبت لي كل ما أحب ولسواي ما لم لست أحب، صل بلا نهاية مع السلام على وسيلة المسلسل السلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل وفي المهال، وبالذي هنا أقول اصحد لي واقبله مني وببسر جد لي، بايعت قبل في ربيه الأول وسيلتي والله ربي والولي، بالقلب خادما له بخلمي كخدمة السهاب وهو السلمي،

0: ومن يسر الكريم لجبلا إخالة وخدمة تقبلا نعية ربي من المحرم لخدم سلهجة فخر الهرم هدى أهواب بسكره الأسيس وجاد لي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا يا نافيا إلي جر المنفح وقلت لي الدرجة المرتفعة لسبب كوني عبد ربي وخديم وسيلتي الذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خرقلت ساكرا بلا تحرب ولا أسن لله ذا تقرب مرتضيا أنه وخاذل المنى وبي يبصر جميع الأمنا خركان للرحمن بالأمان لتابة الحياة حياتك السمان محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باره فصيح مها إلهي بقدر عصمة سات الإلهي وهي المحسمة جملة ما لم يكن أكبر رداء مما إليه جره سوء قدام يا خير جالب وخير دافهم وخير قائد وخير نافهم قبلت تدبيري بتدبيرك لي وانهقد البيه بتيبك الكريم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير ساهد منن لساكرين رديت عن قسام قوس شاكرا مستخنين بك دواما ذاكرا مد يدي بهدم تدادها لك للخلق ساءني لكونها لك كففتها عن طلب من خيرك مددتها نافحة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيرها كل بلن ومسلم يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافر من هو كأفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون منهك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إنسان البرية الهجاب عن الذي فضلته ما حتجاب أما حتاوك فلا يحد وليس يحصر ولا يحد لذاك خاطبت الهدى وكنت لي بترهم قبل وسيري سنت لي مد يدي إلى سوى مخن اتداء في السر والحلن اندي اعتداء إنا وجدنا الكريم واحدا أقن فهل وجدتم ولس أفهدا مد يدي لخير سر جمالي لم يكو هندي من الكمال يا من نصرتني بالبرايا ولتقود بالورا خرايا وودني الصغار والكبار بكونك الجميل يا جبار إني محدث أنا بنهمك إسخطني وكنت لي بكرمك فقلت مسنيا إليك راضيا أنك وبالرداء أدوم ماضيا عبدا خديما بمدادي والخلام وبالسواها دون كد أو ملام ولي تقيد ما استهيت أبدا بلا أسن إن اقتفى أو خد بدا ولي جهلت خير بر والصواب أكلي وسربي جالبات للصواب ولي جهلت النوم أحلى خيري ولي تقود منك أحلى ميري ولي وهبت أنفها التلاوة وخد من تخلد الحلاوة صلي بقدرك وسلم سرمدا هل الكريم مثل مسايا أحمدا وآله مهسها به الكرام يا من تقود لي أفضل مرام يا من وهبت لي حودا أحمدا يا واحدا ليس يسال السمدا صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني قطن بحبدك القديم يا من يقود لي بصارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفتني دواهي الملام صلي بتسليم حل المبصرين في حسبه مخلدا لي بصرين ولي بكوني سكور صدي وبالذي يسير شكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا الله يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله مهسها بالهمد صلي بتسليم على المصطفين ولا لي وسنبي وسكري أرفهم يا واحدا قد جل أن يضاها وأن يسارك بزيه ضاها وأن يماصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صلي وسلم سرمدا حل اللمين يا من لوجهك الكريم لا أمين إلا سواي ما نهيت مطلقا صرفت باستلام به مطلقا خرقتني يا خالقي وكنت لي وهطني عن الأسى وسنت لي ربيتني صفيتني من داهم كما كفيتني سوي اهتداهم ربيتني هديتني سقيتني قسوتني أتمتني رقيتني وكنت قبل خائفا مضطرا منجسبا عن البرايا طرا ملتجيا إليك بالمختار بأفضل الخدم ساستتار فقدتني به إليك يا جميل فصرمدا إلى سواك لا أميل يا من وهبت لي خير التهلية من بهد ما ربيتني بتهلية صلي بتسليم على خير الورى كما وهبت للمنى والصورى يا من يقود لي أجور الشاكرين كما ألنتني خلوب المشركين ومن لدنك لي خدت حلما قد فاخصني ومهوت الصلما فصرت قلك وهبك بلا تكلف ولا أسى ولا أسن ولا بلا كليتي حميت مطلقا كما أمد كل من جهلت حكما واسكر سكوري واستجيب وأطلقي موصيها يا خير محتن مطلق وسر مدن صلى عليه بسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب وهب قضيت لي حاجي من خير رهب خرقت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام الهبرا بجاه سيد الورى والصليا عليه بتسليم وهمت كليا يا واهبا وحب لي توفيقا وهند سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واكسب بخطي خطاء لهبي يا من وهبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحاح مع الذي لخطته مع الصحاح وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنصرم قد لاسمت توزيحة لا تنخرم مباركا في خلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل صحيح بالصلاة ولي جهلت ما كتبت أكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك أبدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجائه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم أدأر فيه بلا انتهاء بصارة وسد به لهائم يا من رديت عنك ساستخنائم بك عن الملوك ساستنائم عليك مسلج طب السفائم بلا مهادات ولا جفائم عبدا خديما بدوائم العافية سرا وجهر سا خيور صافية صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحد سواك لن تشارك يا من رديت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآلم وصحب في الآل وفي المهالم يا من حسمت كركلي وجسدي كما نفعت لسواي حسرين صلي وسلم والتبارك سمدي على نبي المنتقى محمد وصد بردواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رديت عنك ربي في الأيام رضا سوى الصلاة والصيام رديت عنك دهر يا إلهي وعن أبيبك رسول الله وسيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والعصى وجنتي سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه وحمدا بجائه كليتي والتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من مها أني ما تقدما وما تأخر وكل خدما صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكني قل لي ما لبسر لم يكن وصي صلاة بسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبرا بلاخ من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط لهن أصبت ما به فبارك أبدا فيما أخذته وما منه بدا وصدبني أنك سوري دائم وبك شاكرا وبالخدائم كفيتني محرما ومسكلا وكل مكروه سرى تلك الكلام جهلت كل ما أبهته ليام خير رضا عندك إسكنت ليام جهلت خير ما تركته لجام لي ربها وهي لي لن تلجام ولا ني الباخل ولي الكافي مع النبي ما له مكافي لله كل بنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل مني الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يوافق المراما جر رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاهم هل يصل كرم وجود وجادلي بمخجل السجور لخير ينسنام به يلجا وعبدا لجهتي لن طلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليالا مكملا لله قد وجهت حمدا بالشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجهه الكريم ساخلج إلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي به إسرائيل كل عدو ميتا مسؤولا لا يتوجه ليأذ من لجيم إلى ليأذ لي ولي لم تليم لا يتوجه لنهوي كافر ولا منافق وربي خافر كفاني المستعصين اللهم ختن ولا إله إلا اللهم إلى سواي مال كل من ترك ودلسي به أسمت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في أبد بترد أسن خيرهم رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يهطلوا إسرائيل كل من أراد ما زاني منحصلا بالانفراد نفى الهدى إلى سواي اللهم بسر لا إله إلا اللهم أنه رديت وحن المصطفهم عليه خير صلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي سمن بلا حد وأتاب لي الزمن أنا لما وده الأبرار وليس تنهو جهة الأسرار إلا يتنخاذ المنابل أسام وعبدا لخير ننخاذ الأسام لا يخلوب أن له الورام كما إلا يخاذ منه الصورام ملكني النفع ووجه الضرر إلى سواي ولخيري الخرر وجه لي تامين وتبصيرا مؤيدا مصفيا بشيرا ما توجه سوء الضلال لجهة وجاد بالحلال نجاهي لي من هدى ومن وباء وخاذ لي في كل سيهن أصوبا ينخاذ نهبي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفى الهدى ربي لخيري خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر لي التجارة على الذي له خدو تجارة بادر له الممه الصواب تكر من وفست بالثواب ينخذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصادات لا يتوجه إلي صالم في عبد وبيرقى حالم أسقى السلام البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اقتصره محولا ألا له الخلق دوام وله الأمر كله أراني فضله له أقائدي مع العبادة ومن نهى ما سأني أبادا ألا لن خلوا لم يحبروا وبي يبصر الذين عبدوا والإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينول أساوان خادلي آمالي لنخادة الهلوم والهبادة بفضل من بصر به عبادة ليوجه القطة وما لي مهم اختاره وإنده لي جمهم إلا يقاد سمان للسسترا مني وبه لديه سطرا لو ختابي ولخير لجوما من استراه قصد وقوما لوجهك الكريم لا توجههم لشرمدا لي والمنى لوجههم أديتي منك ومن خير الورى لأوصل الأبلال لجوى الصورى تقود لي في موضه ودوري ما صرت يا من جدت بالبدور كسفت للأسرار في الكتاب وفي الحديث ما هي انهتابي فتنت لي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أروم كفيتني دور السماء والأرض ولي خبلت ما مضى من خريم كفيتني دور الهوى والضرر البرد والحر وكل سخرر وضر كل ما خلقته وما تخلقه وبحديت الأقوام كفيتني ترى البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا ما أوتحي بي تبصر جميع ما اخترت لي من الهيال يا صمي وبي تبصر الذي رآني وخذت لي منافع القرآن يا رب كن لي برداء وكن مهيم في أبد بما يسر واسمهم أني ما أوت ربي ما تقدم وما تأخر خبلت الخدم وحط لي في البر ما كنت أروم في البحر من خير من ليس الطريم وقد أمت من تخا وحصرا يا من مهالخا أنا ونصرا فصرمد كلني كما أحب أنت الإله الخل أنت الهب تقود لي جملة ما أهواء يا من له الكون وما حواء كفيتني حساب والأمراض وبالرضا تقود للأخراض سخط للأحداء يا قهار وساخهم لخيري القهار وبهضهم صرفتهم بموت من أمته منهم فليتعب الزمن ليكون سرمدن بخير توصيهم وخير إهتاق ولي خط الصحم ولي وهبت ربي كوني جارا باق لخير أصب الفجارا وكوني الدارين جار المصطفى كسب به محبقاء واصطفاء عليه الصلاة والسلام سلمدا يا خير من بخير ناس من حمدا وصد بأني قد رضيت عنك وأنه طالبا صلاة منك عليه بالتسليم فوق حدد في العال والأساب أهل المدد وهبت لي بجائه توفيقا وكنت للخليفة الرفيقا يسرت لي به يسرت لي بجائه الحصيرا فسرت لي كتابه تفسيرا حديتني بجائه مقدسا سري به فلا ألاقي هندسا وهبت لي في الأرض والسماء أبا وتا من المحنماء حسمتني من كل سوء سرمدا وقلت لي منك رصادا همدا خليتني قبل أن الرسائل وبعد قد حليت بالفضائل وصد بأني أنك سوري دائم وبعصيمتي على المضائم بسك والحديث للجنات يا واهب البقاء محجنات حليتني ربي بأفضل منن يا من كفاني أهادي السنن فصلي سرمدن وسلم يا كريم على الذي بجائه من كارم أن لا توجه إلي أبدا سين يجر أصفا أو كبدا يا من كساني والسخاء وأصبحا واختار لي دنيا وأخرى طبحا صلي بتسليم على المصطفهم ولا لي وسنبي وكل يرفهم رفا به أكون فوق كل من يظنني خير حبيبي ذي سمن يا مهنيا خد الله المشاركين صلي وسلم سرمدا وبارك على النبي محمد والآلي وسبه يا من له سؤالي واشكر شكوري يا سكور شكرا كل يتي يقي أسن ومكرا واجهت كل يوم بشكر يبقى بقاء ملكك ويهتي سبقا فقلت والفؤاد مني طابا وقلت لي ما لم تري أقطابا لله ربي الذي لي رادا إذا يطرا ومهل أمرادا النافي الرحمن والرحيم من كان لي بالجود والترحيم شكري يا حامد أكسس بالدالي آمين من النساء والجدال لله ربي الذي رزقني ما تاب لي وكرما وفقني وجاد لي بوطن وأهل وأنفع لي أصال جهلي فكنت محمودا إليه منهم به عليه ورضيت عنهم وغاد للسلب والهدايا ولسوى نهو تحت إدايا وانصرفوا الى سوى يا برا بصرف باخ خير رب حبدا وجهوا الى سوى يا امرهم بلا انتهان ولسوى مكرهم من بعد ما ليراضهم بروضهم طردا لخير مخنيا بفيدهم امن وسكر خلدا اكراما سرا وجارا اسيه كراما لله ربي الذي اعصمني في البر والبحر كما اكرمني وهركفاني سرق الخناس والجن والخلق محل والناس وسانني انا افه الاطراهم وضرر التحليم والاقراء وضرر التعليف والتعلم وكل سيه دالب لسلم امد وسكر ورداء مني ومنه جاء ابن المناب المني لله ربي الذي لم اشركا سهن به اين سواي اسركا وخاد للامانه والصفاء وخاد لي سرا كفى جفاء امد وسكر به ما اكون ابدا له جل ولا اكون ابدا لخيره كما للمصطفى صرت قديما وانا لن استفهام لله ربي الذي بالسفر قداد لي في حضر وسفر امدي وسكري وله اقبالي بلا التفات واعتاب بالي لله سكر وكفاه المكرى من عبده الذي ارام سكرى بقلبه وباللسان والقلم وبقديم المصطفى صار العلم مراسما سوى نلج ولا يريم له يقول منهما ساء الكريم مصليا مسلما عليهم بآله ساخمة لديهم يصيده بأنه قد قبلا سوى نلج ورضاه استقبلا لله أمد مها سكر وجبا من عبده الذي أراه العجبا كماله بلا أسا خادمنا له تقود حرفات ومنام وصلواته مها تسليم على ابن عبد الله ذي التعليم أظل من ربى ورقى من طلب مولاه وهما لإرطار السلب سيدنا محمد والآلم وصابه في العال والمهالم لله ذي الجلال والإكرام أمن يجور لي بالمرام لعصمه سكر يسيرني هنا رفا وعجرا ورداء وهنام وصلواته مها تسليم على رسول الله ذي الحلوم سيدنا محمد حبيبي في كل مائل له لبيب صلى عليه ربه في كل من يهبه من خاد لي به الأمن لله ربي الذي أرحمني خير التهام والهدى ألحمني وقد كفاني وقد كفاني الهداء المحيا وخاد لي منه فيوض المرويا حمد وسكر بهما أهوي نهم كما يجيبني دواما بالنهم لله ربي الذي لي خادا ما تاب قلبي به فانخادا حمد وسكر قد يدوماني بلا نهاية المرتجيا أن يقبلا من سكوري بقدر حسما سعد الكريم الأكرم المعصم مصليا على النبي المصطفى عليه خير صلوات الأنفهم مع سلامه بأهله الكرام وسنبه وانخاد لي خير مرام لله ربي الذي قصان لي سري عن الكون محن وكان لي حمد وسكر قد يلاسماني ويتسايران في الأسر ويتصايدان في الأسمان وصلواته بالانتهاء على ابن عبد الله سلبهاء سيدنا محمد والآلم وصبه من خاد لي سؤالي لله ربي الذي أراني طريقة مها بها أدراني أمن وسكر وصلاة والسلام منه على الحاوي جوامع الكلام سيدنا خائدنا محمد وآله وصبه والهمد لله ربي الذي سقاني خير سراب والهدى وقاني أمن وسكر وصلاته على وسيلة له لسيله الأولى سيدنا محمد من سرتم خديمه ودينه نصرتم مسخنين به أن الملوك كما به قنيت عن سلوك يا الله يا وهاب يا سكور لك حل يسر مدى سكور يا الله يا أفيس يا محين بك الخير يقصد الله لك حل يسكر بارتجاز يا واحد الأكرم بالإنجاز فسكر سكوري بقدر سات وسد بلا مضرة لسات أسمتني من جملة الآفات لك خطابي ولك التفاتي يا الله صل بسلام قد بهر على الذي كوني خديمه سهر سيدنا محمد والآلم وصب في الآل وفي المهال يا من وهبت لي خير الشكر به كما حسبتني من مكر ومن جميع ما يؤدي لضرر وكل سيء جارب إلى قرر يا الله يا من بيري الناس الخم يا من كفاني الحساب والنقم صل بتسليم على المحصم ولا لي وسام وكل عصم وصد بأني أنكر عدن عبدا بخير سكر لهداك عبدا مناسي الساعة للجنان ساعة خدمة للمنتقى الحدنان يا من خدوت عبده قديما لعبدك الذي حوى التقديم صل بتسليم مع التكرم على النبي المتبع المحترم صلي صلاتك بتسليم جرى على الذي لي يقود الفجر سيدنا خليل الحبيب بغيت كل هابد لبيب محمد وآله وصحبه وخطيها القائدا للحب يا من حسمتني قبل اليوم وفيه من كل أصن ولوم يا من حفى عن والدي وأمي ومن يحبني بخير قم وخبت بي فيك وفي خير الورى عن الورى ولي وحبت الصورى قد خبت بي قبل محل مختار عن جملة الأكوان ساستتار أبدا قديما في البهور كائنا بكم مهر خلق أناك بائنا أفنيت بحلن أفنيت بعضا خطني للمسلمين والمسلمات يا إله العالمين واجدك اليوم بها سرجس وجدت لي منك بوحد منجس واجدك اللهم أيضا ساكرا من البسيط راضيا وساكرا انقاد لي من إله الفرد والكرم بلا انصراف وإني دهر محترم نبست الأجوال لي قد كان لي قد قاد لي بدلا ولي توجه ما تسكو به القدم نبست في دقصص ما لا أبينه كأنه بهدما قد بهته حدم الله لي خاد ما يبدو مستطرا من دقصص هام أجل القلب والخلم لغاد صرح النبي المنتقى كرما وخاد لي منه سرا ما به سلم لله عمدي وردواني بلا قدر على كتاب أسيس إنسانه الإكم هو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لمن هداه العليم النافع العكم أنقاني الله من حيبي وكرمني وليس ينهو جنابي موت أو لمم سكر لباقي يصفي للبقاء بمنن وليس ينهو جنابي خوف خوف أو قمم تسليم من خاذل من قد تسليم من خاذل من خاذت الكرماء له مرام على مر الهدى الندم رد الهدى لسوانا الله وانصرفوا إلى سوانا وكل ساقه الندم إني يقل وهب للذي كرما ينخاذ لي منه فضل قاده الكرم وجه للباقي الذي كف العدد إلى سواي ما يوصل المرض أحمده ولا يوجه الأوت لي أبدا ولا أصن ولي يوت له كتابي وكفاني ما فسد وصحح القلب وصحح الجسد لك توجهت وأنت يا سمت لا لتوجه أدواحي كمت حدد بإسرائيل كل من قصد ما سأني والتكفنيه إن رصد من الإله للخديم العبدي ما كان سائرا وما لا يبدي نفح باخ لا يسأل نافها وباسطا ومقنيا ورافعا أنفح النفح عبده القديم خاد له التبصير والتقديم لوجهه الكريم ساخل بلا توجيها له كما تقبل لوجهه الكريم لا يوجههم منها له صيحا متى تتجههم أول كل من إليه ضرا وجه قبل ووقاه الشرا مد لي المغني بالانتهاء مخجل اللجو ومخجل اللهائم نفحني الباغي بما لا ينفر كرمه بالانتحان ليحفدهم أكرمني الأكرم والمكرم وإنني في عبد مكرم لجن سند لخير نهوي سرمدا جاورت ربي ونبي أحمد لست أرى في عبد إلا الجساء من الذي خبل من الرجساء أديتي من الإله والنبي كليتي دعت لسكر مطنبي من استرى اللجاب الباقي بلا إخالة وهادتي تقبلا نبست لجو ماها تقليب ليلانة النفوس والقلوب الحمد لله بلا لقاء ولا إخالة ولا شقاء لله رب العالمين الشكر بلا عصن ولا حنن أو مكرم عليه أثني وهو الباقي سكور كليتي جهل أنفح السكور برأني من اللقاء والذنب بلا مسقة وأهلا جنبي دوام سكري للكريم الباقي دلار لنا الصبح والطباقي إليك وجهت الصنع والحمد وسكر يا من قد كفاني الحمد لك سكوري على بقائي بك بلا مكر ولا شقائي أسكرك اليوم وبهد اليوم يا من كفاني جالبات اللوم اقبل لوجهك الكريم قلمي يا من كفاني جالبات ألمي لي كنت يا من خاذ لي مراخني يا من كفاني كل شيء آخر ربيتني قبل البهور وقلت لي منك مهور الهور بديه قد جسبتني بتخلية وبهد قد سكنتني بتحلية به تقبلت بلا إقالة وسله أخفي بلا مقالة واجدك اليوم بسكر نهم قولا وفعلا أنت خير منهم أذكرك اليوم بقلبي والخلم ولسواي يتوجه الألم جعلتني عبد الإله وقديم رسولك الذي سيادة تدوم صلي بتسليم عليه يا من أم بابك يفص ويا من صلي بتسليمك يا من حققا لي الرجاء مبصرا محققا على نبيك رسول أحمد في اسمه يا خير باق حمدا يا من بفضلك العسيم دمني بك إليك لي متيبا زمني صلي وسلم سرمدا على النبي في اسمه ورف سكورا مذنبي يا واهب منه أتى المفاخر اقبل سكورا قاده واخر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر.

جوس من كل الدنس وعند خير الخلق جاوزت أنس نحوي مع العروض يرضياني ربي وبالكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل

نأيت بفيضه سنينا والاستواء زحزح الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم.

كتابتي نابت عن الكتائب لم ينحنيك من لا يرى بتائب يسوق جند الجلال الغالبون إلى سوى ضريع داي هاربين لم ينحني شيء من الأقدار ولانتحل بشر من الأقدار حسبنا الله ونعم الوكيل.

بخير سكر بعد حمد رسما نسخت بالشكر الشكاية فلا يشكو له العام المداد والقلم أنا رضيت وهو عني راضي ونعم ذو السماء والأراضي ملكت حمدي وكل الشكر من لديه جاد لي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين الحمد لله.

زمان قفيت الكفر وكل من كفر وبهديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول قلبي وحست خيره بي وقبل حست خير رسول الله رب العالمين السرمدان حمدا وشكرا ينفيان الكمدان حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي ورضواني وشكري بالضرر كان معها كل بلاء وضرر سبحان من ليتجلى في سفر سنتي سكن وغبت ذا سفر بدي هب لي العلوم والصور كمن بل الخلق وأحسن الصور نافع هب للنفع من غير خطر كون في أجعل مخجلا كل مطر أحد هب لي أن ألازم البشر وقي عيالي للنبي كل شر أنت لي قضيت لي كل وتر عند البحور في العدا ذوي البطر لك شكوري عندهم بلا زمر يا خير من هدى وأغنى وعمر لك خطابي وأنت ذو القدر يا من كفاني في اغترابي الكدر هب لي كون ما مضى وقد صدر ممن قلاني ذا اغترار وغدر وقاية تقي عيالي الشرر يا خير من راض ولين اليرر نبهتيت بها باطن ظهر كمن على العرش استوى قياما قهر علمتني تعليم منزل الصور كما كفيت معي والرسل خور ملتني تمليك من أعي الفكر يا من كفاني كل ماكر مكر كنت لي لك البحور مثل بر كمن كفاني عداك بالمبر لك سنائي وكلي قد صبر قبل ذا العدا والضر يا غبر ويأتي الأجر بقدر من قدر فلا ألاقي ما يشابه الكدر كني في البر بمن أعلى مضرت بلا خروجي لبدو أو حضر يا من هداني وعداك لي قصر لك شكوري بفراقي من خسر لك مناجاتي بأحسن الضرر ذا خدمة للمصطفى ناف الضرر حسبنا الله ونعم الوكيل حبي لله وللكتاب ولرسوله

الحرم رمي وهالبدن هم حماة حرمي إلى سواي زحزح الدجال هذه الأمالي بالفساد جالان أبحني إبنية حيث كان فظلم طيب للمكان لم ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغير أن أو إلى جنان الله كليك يقصد هل الفتون للبرايا تقصد هو القيامة.

علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله قمت دري الحق الذي به الدمغ باطل

تحتساب لي قاعد حب الله والكتاب وحب أحمد محا عتابي حسبنا الله ونعم الوكيل حجبني الله عن الأسواء وإنني حاجي لاحتوائي سبحان من أطلقني بالتوسعة إلى الجنان ذا أمان واسع بارك للنافع في أنفاسي مطلن عني بلا عفاس نفع لغير العداء والمرضى وليقود برضاه الغرضان ألا نري قلوب قادر الصور وحبذ الخالق محسن الصور.

عبادي أقضيك باق وجميل كويس وأرضاك ربي لا أمين هذه دوام الحب والرضا كمن كفني قدر القضاء وأطيض والمحبة.

لا صلى على وسيلة بأولام لا تعب اكتبا يا مولام وليسخر ما يصول الصولان حسبنا الله ونعم الوكيل. حمدت ربي على المختار وأهل بدر سحبه الأستار سبحان ربي.

الواحد القهار كل بهم في السر والجهار لا يقتضي لدى الأشرار ولي فيهم جاد بالأسرار هل هي وهاب بالأبرار كوني فوق جيف الشرار وقيتني مكائد الفجار وقتل فيهم بفيض جاري نية خير.

فرد بغي اللعين بالضغط وخاف مني خائبا إلى الشر أدرى ربي سواي حزني ولي قاد فضله في وزني عبادة لرب الصمد تزا خدمة للمصطفى محمد قد قال خير ربي منطقي وبخير مع ذكر منطقي لم يقل بي شرك أو رذيل بل لازم التوحيد.

كريم الأخلاق إلى سواق ينحو الشر فاتحي للجنان البر بيت من داء الفؤاد والجسد أمن قلبي دنس ولا حسن نبشات وراء الباقي لا خير أداي نعم ربي ذو الإلان عبادتي عند البحور المغرقات قبلها مغن كفان الفاسقان ما يقول توحيدي يا رب العالمين أن الإعداء والمتاء أحمد الأمين حرب كل مشرك ومشركة كل غير خادم النبي بن مدركة ترسي من إبليس مع كل الضرر يسمى الباقي لا يلاقيني شرا ليس كذلك الخليل والحبيب فمن يقضي مناك كل اللبين من لك الجامع من غير اقتران مصر الجمع والزحزح الشرار يدعو إبليس ومن والاه إلى سوى عمري رب الله مع غير عمري ذو القدر بقدر ذات الله كل كدر مع غير عمري ذو القدر بقدر

لك الملك والمليك سرا به لن تنحن الملوك ساق أباليس أما والاها كغير ذاتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وصانوا جدرين حياة العرش العظيم الصمد كود حياتي كل ما لم يحمد واجهني

كنت لي خل وأنت حبين ولهيبك البقاء يا كتاب أي فسحت لغيري العتاب أنت الكتاب وسواك التابع لك وأنت ماسك متابع أليت عنك يا كتاب أبدا ما غير سقط فعلاي أبدا لفتك يا كتاب

قضي يدي لغي رب الأكرم مع وسيلتي له المحترم أظنه في البحر وقت غربتي فمن كذا في البر

كما الخميس ورضيت بالقضاء لك لساني وفؤادي يا كريم شكرا وبستتي فيسر ما أروم هذه إن الله والرسول والصالحين ما يفوق السور لك علي الشكر والذكر معام وليكن ولي أعدائك معام يا رب أوزعني أن

بالدوام عافيا ولا الحياة لا تطول شافيا وقيتني فزدني الوقاية وقيتني فزدني الوقاية ومن علي بلوغ الغاية من أنت يا ربي علي بمن ودفن عمري بالفروض وسنن لا يتعني الشك في شواري ولك شقي بالنعم الوالين يسري الشعب في الشهر الصيام ولك شقي إلى يوم القيام هيتك اللهم كل الشهر ولقيت الحاج في ذا الشهر أنك رضيت عدد الخلائق فاتقني ما لم يكن بلايق لك شكري بفؤادي عدمان خلق فقني الأذى والندمان أزن عليك بفؤادي والقيام كما استفدت منك من أحلى كلام منك استفدت فسد الفوائد يا خير من يمد بالزوائد أكرمتني بذكرك الحكيم كمن يقدم مع التحكيم نبتي به فصار عزي وصرت خادما النبي الأعز جبت إليك توبة وبعت وبعد ما أخذت قد شرعت مسلسلا بك على أعلى أعدائي ثم على حوائجي والدائين عليم ربي بالنصور في البحر والخير

وليرتك كل ذي اعتداء هذا تعني بعفك العيوب وطيبك التلازم والغيوب تبت من البدع والتطلع لك وأنت غافر لمقلع تبت

قصيدة مشكورة مفيدة. وجهك كريم قد خاطبتك فبهر عدائك إذ حاسبت خارط الغروب بلا استدراج وصارعوا معاً إلى إخراجي بقولكم قل للذين كفروا أتغلبون إلي نفروا هجمة الفجار إنكم غدا أفي جحيم لا ترون الرغدان ثبوتكم في الدرك النيران هجردكم غدا إلى الخسران من طلب الملك بظلم الملك فقد نفسه لقصر مهلك نبهكم.

وخاب من ثلثه وجحدا. يدخل من وحد في النعيم ويدخل الفاجر في الجحيم. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين في أذى نقمته. بكونه الرحيم والمنتقما نروم رحمة ونخشى نقما. ولمن كفر بالإله ولم يتب مع الرسول الله ولمن كفر بالإله ولم يتب

شهيد من تبرعي طيب بالتوة من تجرعي طيب نفسي ورجوت منهم وطلع عيب ورضيت عنهم لا خطب يوم مولد الرسول صلى علي وحباني بسول علي يوم السبت والإثنين كلوج رب الخالق الكونين كفي عما تبت منه والمبيع نسبه كما كتبت في الربيع من علي الله عام زيسك فما رأيت منه عام جيسس علي الله الكريم الأكرم عدب النقد حبلي المنبرم لو علي شكر من شهر

معين، قد كونك الحفيظ عني، قد كونك الكريم مني، لقيتك اللهم في ذي القعد وقبله مرتديا وبعد نبت فيه ونبست قبله وبعده، فاشكر إلهي كله أجل قعدي وقولي والعمل وخلقي حقا وكمل للأمل، لا شيء أقوال والعقائد كن عندك اجعل كلها فوائدا، لا صحيح افعالك والاخلاق وابي الاعتاق والاطلاق، حولي في الله وفي الرسول فقم ماضي والتصق لي سولي، يا الله يا كريم يا عليم يا من له التكريم والتعليم، جل بك من التكريم والعلم بما كي أفارق الأذى معمما، فبض علي باتبائي وليستقر كل ذي إباء، بارك يا اللهم في كتابي ونجني به من العتاب، يسر جميع ما رجوته بكم ولبي هبلي مالك لم يكن، ملقتني يا رب في ذي الحج ما قد كفاني آية وحجا، نبت في السبت لوجهك الكريم كن منك عودي له لست أروم، أنت من الله بحرمة النبي كوني إذا تقن وذا تجنب، سقي يا أكرم ما ينسيني متى ما فارق في التحسين لوجهك الكريم.

من يأتي بالآيات فاجعل كل من أغسطوا منها إليك السلمان. يا رب حقق الرجاء اليوم طاعت وجه لي إلي لومان. شكي أسلبت فسد الإنارة وزد بتوبتي من الإشارة. أيسر ربنا بكاف أبدا ونعم قد ينال قصدا. أعوذ بالله العظيم الأعظم ثلاثة من ومئي المعظم وثيما إلا خالق البشر قيرا تجي تلازم البشر أو أن يغمغني

أعوذ بالله من الشيطان في البر والبحر وفي أوطاني طه خطابي طالبا منه الخيور في سفري وحضري وفي الديون قبل يا معيد عودا أحمدا في غير ما تركته بأحمدا وسيتي وصلي بالتسليم قلي في الآل وزد تعليمي.

تابعت أفرقت منهما فتقن الظاهر والمنبهما وجهل البذل في السر وفي أجهري أكرم بالهادي الوفي ملكني النفس ولا تسلطا خلقني العداء والغلطان نجي ولا تبتلني يا ربي تاخذ من ينجي ومن يربي وقتيل يتاني من بلاء تاخذ من خلص

توكلي عليك لا يزالون فمن نفيتهم وعني زالون تفضل عليك بالتسخير سر وجهلا كالعباد الخير تفضل عليك بالتقريب يا من لديه استرمدا مطلوبي قلبي الاعيان والقلوب وسبق لي استرمدا مطلوبا فقتي الله يا حفيظي يا من له معناي كالملفوظ هذه الحياة ربي باحتساب والطريق الذي مضى حسابي فوت بأجل الله رب العالمين مع جزاء المصطفى الهادي الأمين ولا أكتب الصلاة.

كخير معبود بشكر عبدان. جهت المقام جملة الخيور عندك في تغربي وفي الديور العذا بها دواما يا قدير. كخير مغن بإجابة الجدير عني حق كل حق يا غفور. يا خير من حط ومن راد الكفور ظلمت نفسي تائبا فليغفري وكل

والسحب العظام وسط منقب هذا النظام وعد غير ذاكر أقدار ولا تحيل بشر الأقدار أتبنى إبليس وما والاه كلغى نحوي ونفاه الله أجعلوا لي يدور حيلا بين بينه لدن أحيلا خدمة خير العالمين منعت من عدا وعدا يمتنعت ينحي وليس ينحوني مرض ولا إذن وليس ينقاد الغرض أفنى مكاني التي توجد لي إلهي وحياتي نوهد إلي توجه إلى الجنان حين رجع الخلق لأوجاد تحين جاري الله تعالى آيا ويسن ولي قاد الآيا كنا زعني الله من

الترحيم هبات من يفعل ما شاء لمن شاحمتني عن مشقات الزمن طريق من تجي به الأقدار قصدني عما به الأقدار طريق من تجي به الأقدار قصدني عما به الأقدار يا رب العرش بالرضوان بلا تنازع ولا عدوان أشكره الجنان بغرض بلا عيد ولا أذن ولا مرض رعيت يا باق صرف

الأخر أكرهم بغير محو اليمنى واصطلاح واشكر نحوي إذ بكون الصلوات زاكيا ولا الحياة برضاك السامية يلي بكوني كالسحاب عندك كما مضى بشارة لجندك لا يتقبل بالشكور والسنان وبالجهاد فالأذى قبل سنا نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله نبيت إبليس وما والاه إلى سواي أبدا يا الله هل بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم أسلم الشاكر عليم باقي على بنفعه على الصباق ويهتل الباقي العلي كليتي أقضي قولي عملي والنيتي أخذ في جيب رسول

إذ لقد وجهت توحيد الرسل قالهم أسكى سلامي من يجل جادي القضاء وربي قبلا هو قصي كل هاج أرسل لما إلهي العداء لغيري كيابد المحا جميع الضير النفع النافع نفعا جذبا قلي قلب كل فائز فانجذبا هداني الله بلا ضلال كما أيضا لي جاد بالحلال يودي حروف ذكر ربي بخير علم نافع من ربي فثاني الباقي بمن لا يخفى قل هذه بسر اخفى قلت وقصدي يتحدى

غايه كليه من لا يزال قابلا للنيه كجيل من ضريبه سرمدا خرج كفارقني الدنيا واخرى به حرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار ذي الحسن والارج كذا ما مدحت المصطفى جاءني هدى فجد البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الاعداء في البحر مدحوما اتانا بدين قيم نعم من نهج كتاب يمر بمدح محمدا عليه السلام من جاسي الذي انتهج

لباق مميت قد كفاني من فحد وداد لباق قد ضري لميت المصطفى مع صعبه والعداء لحد نعيت عدوا قد

أني به حرج واجهني الجزاء وربي والجزاء خير ورا ولي وعدي نجزان ملكت خير العالمين خدمي قل وجه ربي ذي البقاء والقدم يا عيد الله صرفت عمري ولا أذى الوزير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا وهي ولي كشف علما غيبا كما الشكر هو بفيد وكفان قل ابن وقل لي

الكريم، له من الله سلامه أم، وإنه الوهاب إنه الكريم، سحيرمت من الله الأحد، وإنه المغني المجيب الملتحد، إليه قط الحمد والشكر معا، وإنه لي مناي جمعا، هديتني هديتي منه هدتني ونفد، ما سعني إلى سواي والسفد، خبر عداي في خاسرين. وإيسو

وانا جميع عبادي الغر وانه السميع لا خطابي وحما جهاتي الى الجنانك من عدا وهاتي عيت بقلب انسى كل ما من عدا لاقت قبل علمان لقد تبين بلا انكاري كونك لي بالحل والاذكار لقد تبين بلا انكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنصرم وكل من نحى مضرتي حرم رافقني.

الظلمات فبني ساق لغير الصدمان فسد العلوم عند الجاهلين فاقد العلوم عند الجاهلين وتبسط

0: لجذبت مواهب الكرام وجعد الجليل بانتقام وقال الجميل أرفع مقام لو شكر من هدى بي من أقل من عدوي عن جنابي أقل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد أطابت للسفر والمقصى خبل وهدتني في صفر إلا يخاد في ربيع الأول شهر حبيبنا الأخير الأول خدمة خير العالمين الله قبل ولا إله إلا الله رضي عني في ربيع الآخر من خاد لي محجل يم من ساغري دعوت حبل في جماد الأولى من لي خاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية خادمنا لي لا تكون فانية وجه للمغني الشكور في رجب وفي الشهور حبله خير عجب أجابني من كونه لي بانا من المحرم إلى شعبانا هبات من لي خاد خير فيضا توجهت لي قبل شهر رمضان ملكني فيه وفي شوالي تمليك من ما زال خير والي إلي خاد الله في ذي القعدة وخبله منن تزاد بعد نفعني النافع في ذي الحجة وخبله وبعده ذا حجة الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شهر بشرى بلا مضرة بجاه البشرى حباء ذي الجمال كل يوم ينخاض لي رضا بخير اللوم مد لي الزمن مالي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغن فضله مشهور ليس يريني كدر يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه لنهوي الضرر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجهت وبالمنى كلية خد نوهت رضي عني الله والمختار ولا أفارخ الذي يختار برأني الله من الفصول وجاد لي بالخرب والأصول بتت بيني وبين المجرم بالله والرسول خلا لا أمن أمات كل من قلاني المميت وفي الوباء ما اختير لي ليس يموت لا تتوجه إلى عيالي عدا النهار وعدا الليالي عنائي يمحى وظلمي حضفا وضرري عند الإله انحذفا الله قد محى أذاي فمها والمصطفى الماهي عنائي يمها لله دون ضرر كليتي له لجنة النعيم نيتي ملكني كل مباه لم يكن في لجوى جاد لي مكانه بكن يشكره كل من المحرم لخدم ذي الحجة فحر الحرم ناجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني يا من حماني عن الأعداء لجنة الخلد بغير داء صل صلاة بسلام النام على الشفيع أرفع الأنام صل على سيدنا محمد في حزبه يا من حما عن كمد واسمع شكوري إنك السميع يا من إليه يرجع الجموع وتلع عندك أحب شكري إليك دون غرر ومكري لك شكري بفؤادي والبدن وقد كفيتني عداك ذا غدا قد استجبت لي رضا دعوايا وخدت لي رضاك في هوايا لله شكر دائم لا يبلى من الذي في أبد لا يبلى مصليا على النبي العالمي الهاشمي العربي الأعلمي سيدنا محمد بحر الندى يا من طردت كل شخص فندى بجائه إلى سوى محتير لي يا من عيالي بالرضا يمير لي وجدت لي بخلمي وباللسان وجدي مصحح وجسدي مصححا مع الحسن ملازما خيرك في الدارين ذا عزمة من رؤية العارين لله حمد دائم لا ينتهي من عبده الذي له ما يشتهي بفضله منه ويرتجي غدا أن لا يفارق رضا ورغدا وصلواته تعالى سرمدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى كما يقول ثمني ولي هدى لله ربي الذي استجاب لي ولا يوجه الحجاب أبدا حمد يجر زيدا كما إلى سواي ساخ الكيدا وخاد لي منه إجابة الدعاء من بعد ما ناجيت حبل بدعاء وخاد لي محجل لك ومحجلا ضمائري ولا يريني وجلا وصلوات منه جل بسلم على الذي به كفاني الملم سيدنا محمد والآلي وصحبه الغر ذوي المآلي. لله ربي الذي قد جاد لي بكونه لي وسؤلي قاد لي، حمد وشكر بلغ النهاية وكان لي بالحفظ والرعاية، وصلواته مع السلام على الذي تسره أقلامي، وانخاد لي ثواب حج وجوار وكل خير دون خوف وبوار. سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. لله ربي الذي مني خبل كليتي وعنده غيري كبل، إلى الجنان كل حمد وشكر وصلواته على العبد الشكور. جعلت لله العلي كليتي وديعة وكان لي بنيتي، ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وحل عبده، وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب، وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي، وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي، وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل، وأنه وهب لي في الدنيا ما اختار لي فيها بغير ثنيا، وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا، وأنه إلى سواي صرف ضري وما يسوءني فانصرف، وأنه وهب لي الكتاب ولي لا يوجه العتاب، وأنه لاختار بيع لكما مني شراها وأفاض الحكما، وأنه عني يصلي بسلام على النبي كمن مها عني الملم، وأنه قد حال قطعا أبدا بيني وبين ما اختفى أو قد بدا من مفسد وحال في الدارين بيني وبين النار والعارين، وأنه وهب لي عاداتي حتى غدت كعمل السادات، وأنه لطف بي لطفا يفوق ظني فإنه الخليفة الرفيق، وأنه كفاني العذاب كما الذي كابدني أذابا، وأنه يرزقني من حيث لا أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا، وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي، وأنه وهب لي ففي النبي ما لا يراه أقرب وأجنبي، صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة التي تزيد خير رسول، وأنه عني مها عيوبي كما به لي جاد بالخيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتهي، لي كما لديه الضر محيا، وأنه كليتي بتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه طرد إبليس اللعين إلى سواي طرد باخ ومعين، وأنه وجهه لغيري معيسا مني بأذن خيري، وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساخ ما لا ينفع، وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن، وأنه جعل ما كتبت كما كتبته وما كذبت، وأنه لي كان بالتبشير وأدوم التأمين ذا تبشيري، كتبت في ذا اليوم أن ربي خضع حوائجي ونعم ربي، فإنه نعم بقوله كني يكون الشيء الذي لم يكن، ناجيته سنين وهو أكرم من كل من ينمى إليه كرم، ناجيت خالق الورى في البحر والبر خادما لبر بحري، ناجيت في بحر وبر بالصور والآي من أحسن فضلنا الصور، واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت رجزا، بعت وجاهدت سنين وحدي لوجه من كفره ذو الجهد، أقرضت ربي ما إليه رفع وهو الذي من بي لاذ نفع، أقرضت خير الخلق ما يدوم بشرا له إني له خديم، فارخني الأعداء بالتوحيد وخدمة المشفع الوحيد، ألهمني في قل هو الله أحد مخجل جملة العيد الهادي الأحد، ذببت عن ذات النبي والصفة عدة أعوام فلانقادت صفة، كتبت موخنا بأن المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى، خلي وحبي وأبى مضرتي ورام من رب الورى مسرتي، الله ربي والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد، سيدنا محمد صلى على مسلما في الحزب من أعلى ولا، قد حال بيني وبين كل من يسوءني فانخاد لي خير الزمن، لله ربي الذي حاجي قضى ولي يخلد بشارات القضاء حمدي وشكري وصلاتي مع خير سلامي على من جمع فيه الذي على الأجلة افترق من الفضائل وقد هدى الفرق سيدنا محمد والآلي وصحبه وخاد لي سؤالي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك صليا على من سمي محمدا أحمد وهو الحامد والآلي والصحب ذوي المحامد وإنك الخدوس والسلام والمؤمن المهيمن العلام فرمت منك أن أكون طاهرا وسالما على الأعادي قاهرا وأن أكون ذا أمان ووفا بحرمة المحمود خير من وفا فصلي سرمدا على الأحيد الحاشر الماهي الفر الوحيد وآله وصحبه وخدسي سري به ونجني من حندسي وهب لي الأمن مع السلامة والتقني الجفاء والملامة واحمد مكاتبي معا ورقني لك بها يا ربي والمكرقني وامحو عيوبي ولتسكن جسمي على رضاك ولتعظم قسمي أنت العزيز ربي والجبار لك الصغار ولك الكبار فرمت منك عزة تدوم وإنني للمصطفى قديم فسرمدا صل عليه بسلام ورم بالجبر فعال والكلام ورم من كسر في عقائدي بالجبر والتدم به فوائدي صل على ياسين طه العاقب ولالي والصحب ذوي المناقب ولتجبر العدا به لي على ما سرني يا ذا السماوات العلا وجعل مكاتبي غدا خيرا مهاد لي كجوار وكحج وجهاد انت الذي بالمتكبر دعي يا خير مرجو وخير من دعي خن التكبر وارضي اهله بجاه من فضلته واهله بالطاهر المطهر الطيب من لك توجهي به كل زمن وسرمدا صل عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام وطهرني به من عيبي وامحو فراي كلها وريبي يا الله يا خالق يا بارئ يا من جاد في الخميس لي ببرئيا صل صلاة بسلام جيد على وسيلتي إليك السيد وآله وصحبه واشهد لي بكوني العبد وسؤلي قد لي بكونك المصور الغفار يا من يسخر لي الكفار صل وسلما على الرسول ولالي والصحب وسخلي سولي واغفر به لي خطئي وعمدي وارفع إليك يا كريم وحمدي بكوني القهار والوهابة يا من نفى عن الأذى إذهابا صل على النبي رسول الرحمة ولالي والصحب وزدني رحمة ولقهر العدا وهب لي مطلبي ونجني من الشقاء والسلب بكونك الرزاق والفتاها يا من جعلت المصطفى مفتاها صل عليه بسلامك كما سميته القيم نبا حكما وليهب رزقا وفتحا يغنيا في أبد وكل ضر ينسيا بكونك العليم والقابض يا من جاد لي يوم الخميس بضيا صل على الجامع وهو المقتدر ولالي والصحب ومن قد يختفي وصل من عليه والتهب لي نافع علم إذ فكك تكب لي وسهل غيري سرمدا كل أذى يا خير من كف البلايا والأذى بكونك الباسط والخافض يا من لسواي كف سوءا قضيا صلي وسلما على المخفى ولالي والأصحاب يا من كفى جملة ما يسوءني والتبسطي لي الذي يحب كل مقصتي واخفض عداي لي دواما واكفني ضررهم ولتعلني ولتشفني بكونك الرافع والمعزى يا خير من رفع أو أعزى صلي على من للملاحم بدا للخلق مرسلا وحقا عبدا وآله وصحبه وسلمي وكل مؤمن وكل مسلم وارفع إليك عملي مشكورا يا من له أوجه الشكورا وليجد برفعة وعزتي وضمني للسعد الأعزة بكونك المدل والسميع يا خير من طاد العدا جميعا صل على الهادي رسول الراحة ولالي وصابي وهب لي راحة ولي أذل كل من عاداني بجايه يا من به هداني واسمع تضرعي بالقبول والتهنني اليوم إلى السبيل بكونك البصير يا حكم يا عدل أيا من باللطيف سميا صل على الكامل والإكليل ولالي والصحب ذوي التبجيل وليهب بصيرة وحكما والتقني من حسدوني بكما وليهب عدالة والطفبيا وبجميع المسلمين ربيا بكونك الخبير والعليم صل بلا انتهن وزد تسليما على النبي المدثر المزمل ولالي والصحب وقصدي كملي بكونك العظيم والغفور يا قاهرا يروي الفضل كفورا. صل على المختار عبد الله وسيلتي لك حبيب الله، وسلم عليه بالآل الكرام وصحبه وليكمل المرام، وهب لي التعظيم والغفران بجاهه والتقن القصران، بكونك الشكور والعليا من ارتجي منه خبول سعيا. صل على الماهي صفي الله وسيلتي لك النبي الله وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مسلم واشكر به كليتي وليهب، بك اعتلاء أنت خير من يهب، بكونك الكبير والحفيظ يا من هدى معناي والملفوظ. صل على البر نجي الله وسيلتي لك كليم الله، وآله وصحبه مع السلام، واحمد أقائدي وفعلي والكلام، وليهب به رضاك الأكبر، وضمني إلى السحاب الكبرى، وحفظ بجاه العظيم كل من المفاسد معا وكل. يا ربنا بكونك المقيتا يا من يسوق لي حلالا قوتا، صل على الناصر بالتسليم والآل والصحب ذوي العلوم، وشل بجاه العظيم كل من عظم الخرب ولتكن لي، وانصر به كل نصورا عزا، وعندك اجعلني به معزا. يا الله يا حسيب صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا خاتم الأنبياء والآل والصحب ذوي الضياء، وجل حساب ما مضى قبل الربيع يا آخذا من عام دكشش المبيع، وليهب ما لا يكون أبدا لمثلي الدهر وبشري أبدا، واخطع بكن عني جميع الحجوب، وعندك اجعلني سرور النجوب، بكونك الجليل والكريم يا من يوجه لي التكريم، مع أمان وصفاء وبرور، بلا عيدا ولا أذى ولا غرور. صل على خاتم رسلك الكرام وسلما في آله بلا انصرام، وليهب بجائه جلالا وكرما والتقني الضلالا، بكونك الرقيب والمجيبا يا مهنيا تجعلني نجيبا. صل على المهي وذاك المنجي والآلي والصحب ذوي الترجي، وسلما وهب لي المراقبة، وليوجه سرمدا مناقبا، ولاستجب إجابة تجر لما فؤادي سرمدا يسر، والتقني بجائه الأحزان دنيا وأخرى، واكفني الميزان، والتهيني وكل ياسم الحساب، وجل حياتي به خير اكتساب، بكونك الواسع والحكيم يا هديا تجعلني حكيما. صل على المذكر المنصور والآلي والصحب النصور، وسلما وليخل التوسعة فيك وفيه ذا رضاء وسعى، وهب لي الحكمة والتذكيرا والنصر، واجعل عمري مشكورا، بكونك الودود والمجيدا يا رافعا تهب لي تمجيدا. صل بتسليمك سرمدا على نبي رحمتك أحمد العلا، والآل والسبي وهب للودا، والقرب منك والرضا جدا، وليهب به صلاتي خلفا، وأن يوجه إلي الطرف، وليهب مجادة لم تكني إلا لمن رضيت عنه بكني، بكونك الباعث والشهيد يا من أؤكد له عهودا، أوصل صلاة للنبي التوبة مع سلام وفي كل حوبة. صل عليه بجميع الآلي وصحب واستجب به سؤالي، وسن جهاتي معها لبدري، وبهم انصرني وأعلي قدري، وشد بتوبتي وبيعي واقبلي، توبي وبيعي ولتكرم خبلي، وتب علي اليوم وامح عيبي، وجل مكاتبي فطوها الغيب، وليهب بكل حرف ما يفوق ظني من الخيرات يا خير الرفيق، في كتبي وأكلي يجعلك الصيام، وجل منامي مثل أفضل قيام، وليهب عدد قطر الأبحر وجملة الأمطار أمطار يا ذا الأبحر، وعد ما يدب فيها ثم ما بالماء قد أنبته معمما، مما لي اخترت لديك واجعلي جميع ذلك بكن ينجعلي، بكونك الحق الوكيل صلي على الحريص عبدك المجلي، وآله وصحبه وسلمي، وبيبشر رب كل مجرم، وجعل به كلي لديك حقا يا خير هاد للعلا قد راقا، أنت وكيلي فعليك أتكل، ولا يضيع من عليك يتكل، بكونك الخوي والمتينة يا مهنيا تكشف للمتونة. صل على المعلوم والشهير والآلي والصحب ذوي التطهير، وسلما وقوني ورقني بجاهه والطرد والمكرقني، بكونك الولي والحميد يا من أوجه له التحميد. صل على الشاهد والشهيد وسيلتي لما مالك المشهود، وآله وصحبه وسلم، وعندك اجعلني وليا علما، وكن وليي وكن لي صمدا، في أبد به وكل يحمدا. يا الله يا رب الورى يا محصي، يا مهنيا ثناءه لا أحصي، صل على البشير والمبشر والآل والصحاب ذوي التبشر وليهب جائه من البشر ما ليس يقطر بك الكل البشر بكونك المبدئ والمعيد يا من جعلت للربيع عيدا صل على وسيلة النذير من مدح علي بالنذور وآله وصحبه وسلم وفي فرح بي كل مسلم بكونك المحيي والمميت وكونك الحي ولن تموت صل على خير البرايا المنذر مع سلام للأعادي منذر وآله وصحبه والتهي خلبي وكن لي به يا مهيي ومد عمري فيك والتصفيه فيك وفيه وعنا أنك فيه بكونك الخي مصلي بسلام على النبي النور الذي جل الظلام وآله وصحبه وأصلها كل به عبدا خديما مفلها يا من كفيتني الأذى يا واجد يا من يرد للعدى يا ماجد صل على السراج والمصباح والآل والصحب ذوي الرباه وصل من ولي أوجد بكني اليوم ما لي قبله لم يكني وليهب مجدا يدوم وحمني عن كل ما يوضي ورضل زمني وتلو يا ربي إمامي في الصلاة وفي سواها وبه سخل السلاة بكونك الواحد ربي والأحد يا صمدا ليس له كفا أحد صلي على الهدى النبي المهدي مع سلام طيب مرضي وآله وصحبه ورضلي اليوم كل مشرك بالفضل واجزر عداي وعداك زجرا يكون لي عافية وأجرا والتقي خلب الشرك والنفاق ورضلي البحور والآفاق وانصر بي الإسلام والمهدية والمسلمين واهدني مرضيا بكونك الصمد والقدير صل على من قد حوى التصدير سيدنا المنير بالتسليم والآل والصحب وزي التعليم وليجد بمدد قد فاق وفي مبيع قلد النفاق بكونك المقتدر المقدم صل على من قد حوى التقدم سيدنا الداعي وزد خير السلام بآله وصحبه الجال الظلام وليهب جملة مال الأولياء تهبه بكن وخلد نيليا بجايه ولي خلد الظفر بما يفوق ظن من شهر الصفر يا أكرما لساخ ما أدخر يا الله يا نافع يا مؤخر صل بتسليم على المدعو وجنتي وجنتي مرجو وآله وصحبه ووهني به مكائد عدايتهني وصير الجميع لي أنصارا بجايه ورض لي الأمصارا بكونك الأول والآخر يا ظاهر يا باطن يا من دريا بأنك الفرد الذي لم يلد مقدسا عن زوجة وبلد وأنك الإله جل والصمد الرافع السماء من غير عمد صل بتسليم على المجيب سيدنا المجاب والنجيب وآله وصحبه واجعلني في جيبه وفي المال اشغلني اغفر به لي الذي تقدم وما تأخر وشأني قدم وظاهري وباطني أصلح معا ولي بجاه الأعادي يقمع وصل يا والي على الحفي يا خير من يجود بالمخفي وآله وصحبه وكن لي بكن دواما والتقبل كلي يا متعالي صل بالتسليم على النبي العفو ذي التعليم والآل والصحب وخذ مبيعي مني بالثمن في الربيع يا بر صليا على الولي مع سلام دائم مرضي وآله وصحبه واشهد لي بالتوب والباء معا وجد لي جد لي بما أشاء وما أختار بكن به يا الله يا مختار بلا حساب سرمدا ولا سلب وليوجه سرمدا به الطلب لجدت بالقرآن والمثاني فلك شكري من ربيع الثاني هب لي بها وبالكتاب ما أشاء يا أكرما يفعل كل ما يشاء وليهب فيها وفي الكتاب كوني سابقا بلا عتاب وليهب بها انخراطي غدا في الكرما وليخل الرغدا جد لي بأن أكون ذا انخراطي في سلك من هدو بلا إفراطي أورستني الكتاب هب لي اصطفى وهب لي استبق بجاه المستوى وصرمدا صلي عليه بسلام وآله وصحبه الجال الظلام وانشر علي بركاته مع بركة الصحب وللعدق مع وهم حياتي برجال بدري عبدا خديما ولتعظم خدري وترضى عنهم وعن الصحب الكرام وصرمدا سخلي بهم فوق المرام وجل كتابك حجابا بيني وبين كل مرض وريني وليهب تلازم التلاوة ورغد العيش مع الحلاوة وليهب كوني سرور دهري وبشر كل سنة وشهري وفرحة الأيام والوقوت وليطيب مسكني وخوطي وليهب كوني حبيب الله بكل ما اخترت يا إلهي أن أكون فرحة المقدم بكل ما يسره من خدمي وسيلتي وجنتي محمدي صلي عليه بسلام سمدي بآله وصحبه واشهد لي بالتوب والبع وسؤلي قدلي يا رب إني تائب أواب لك وأنت الغافر التواب ومن كرمت الخرب ذا ترقي مصليا على النبي الحق صلي بتسليم على محمد وآله وصحبه والحمد وتب علي واهدني هدايا ليس يكون بعدها غوايا وليجد بالحق في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وليهب مكارم الأخلاق يا خير هاد قائد خلاخي زكيت نفسي فلا أنتقم لها فأنت المالك المنتقم بل إنني على الخوي والمتين أسني مصليا بتسليم أمين صلي صلاة بسلام ربي على الخليل المتبى المحب سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وليهب عدالة مع التقى في كل شيء ولتدم ليرتقى أنت العفو والرؤوف فاعفو عني في الدارين يا من يعفو وسرمدا صلي على المامون وسلما عليه بالتأمين في آله وصابه الكرام وليكن بالجود والإكرام وليهف فيك وفيه فوق ما رجوته يا غافرا لانتخما يا مالك الملك بلا شريك يا من يبيد كل ذي تشريك صلي وسلما على الكريم ولال والصحب ذوي التكريم وسرمدا هب لي بلا حساب ما شئت وجه الخربة حسابي وتجعل الذي من الغمات لا خيط خبل دكش شمماتي يا الله ذا الجلال والإكرام يا مغنيا لي جاد بالمرام صلي وسلما على المكرم ولال والأصحاب أهل الكرم واشهد لي الدهر بأني راضي عنك فكون سرمدا أعراضي هب لي بكن فوق الذي أرجوه يا من إليه عنت الوجوه ولتغنني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وسرمدا صلي عليه بسلام فلال والصحاب ولشكر ذا الكلام أودعتك اللهم يوم الجمعة وديعة رجوت فيها المنفعة أودعتك اللهم كلي بلا تنازع يا من كفيتني البلاء اجعل قائدي وخولي والعمل حقا وسهلي أبدا خير الأمل أشهد أنك الكريم الأكرم الواسع الودود والمكرم هب لي ما يغيب عن أمثالي يا مغنيا جل عن المثال فيك وفي خير البرايا مطلقا من مثله في أبد لا يخلقا وسيلتي وبهجتي وجنتي عن كل ما يسوء وجنتي محمد صلى عليه بالسلام في الآل والصحاب والشكر ذا الكلام مقسط يا جامع يا غني يا من له العرش كذا الكرسي سلي بتسليم على المكين والآل والصحاب ذوي التمكين وهب لي الإقصاط في عقائدي ومنطقي وعملي يا خايدي وتلب جاي العظيم بيني وبينه اليوم وزحسه بيني وتغنني بك وهب لي توسعة لجنة النعيم جلي بساء أشكر جهادي الذي أمضيت يا من في رجب أرضيت أرضيتك اللهم بالتوحيد مع ثنائي على الوحيد خبلت كلي لدى شعبانا وعمل الذي بدا خربانا شكرتك اليوم وخدت للعجب بلا ملامة بجاه المنتجب خضع حوائجي في الشهر الحرام هاد بذكره وقاني الحرام وصلي بالتسليم يا إلهي على حبيبك رسول الله سيدنا محمد والآلي وصاب في الحال وفي المآلي وامه قبائه معا وبدلي جميعها رضا بلا تبدلي وكل بقية حياتي رضا عندك واجعلني مقدم الرضا ولتصلح الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن وارفع شاني والتقن النار هنا وفي غدي وليخلد الرضا في رغدي ولتغنني اليوم عن التسبب والتخني كل أذى وتببي وتلمتابي خالصا من كدري وصرمدا خني سوء القدر وتلبيوع رابحات أبدا يا خير معط مشتر قد عبدا وتلحروف كلها عبادة واخربها لي يا إله العادة وتلصحيفتي يا رب خالية من العيوب بالمعالي عالية وامنع فؤادي وخلامي واللسان وجملة الأوصال من غير الحسان أنت الغني رب أنت المغني صلي بتسليم على المستغني سيدنا المتين والمبين يا من به في غربتي تسبيني ولالي والصاب ذوي الغناء بك وكلي والتزل عنائي واليوم أغنني وبعد اليوم عن الذي تركت خوف اللوم أنت الذي خير النوال تعطي فلتعطني فوق المنايا معطي سخلي فوق غرضي وأملي بعد صلاتك على المؤملي وآلي وسابي به مع سلام والتقني بجائه كل ملام وانتمه عني كل ما مني صدر ولم يوافق الرضا يا ذا الخدر وبدلنه لرضاك الأكبر حتى أرافق الكرام الكبرى مانع صليا على الوصول مع سلام زائد وصولي وآله وسابه والتمنعي كل ذا مني وخلد فنعي جتلي بالألفاظ والمعاني وليستخير كل ما يعاني علمني الرموز في الكتاب يا خابل المبيع والمتاب واخسف لي الرموز في الأحجار وفي النباتات وفي الأشجار واشتري ما بعت هناك يا خبير شراء مغن واسع هاد كبير ومني يعمق كل ما يضرني وسرمدا كن لي بما يسرني وصليا وسلما يا دار على الذي محى الفرا والأوضار سيدنا محمد ذي القوة والآل والصحب المزيد للهفوة والتقني الضرر في الدارين ورلي الأعداء والنارين والتحمي خلبي أبدا وبدني عن ألم وضرر وددني وعاد تجعل سرمدا عبادة لديك يا ربا له العبادة والتحمني عن كل موذ سرمدا بجاه خير المرسلين أحمدا وصلي يا نافع يا نور على ذي الحرمة المختار مفتاح العلا وآله وصحبه وسلمي وجملة الرسل بكل مسلمي وجعل حياتي ذات نفع وشعاء يا خير من علوم غيب كسبا ونورا كلي بلا ظلام ولا تحاسد ولا آلام وصلي يا هادي صلاة تهدي كلي بها على النبي المهدي سيدنا المختار ذي المكانة ذي العز ذي الفضل وصم مكانة في آله وسابه والتهدني بخرق عادة وصح بدني بديع صليا على المطاع الموصل المصحصح القطاع سيدنا محمد وسلم والآل وصحب وكل مسلم وجل به كل دواما عجبا للصالحين الكاملين النجبا وعندك جعلني وعنده رضا وعند جملة الملائكة ذوي الرضا صلي وسلم سرمدا يا باقي على المطيع الجائز اتباخي وآله وصحبه والتقني لدى الجنان عنده والتقني وهب لي الجوار في ذا اليوم وكل يوم ناجيا من لومي صلي على خدم صدق رحمة يا وارث الأشياء يا ذا الرحمة وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين واهدني يا ربي وهب لي اقتفاءه في كل ما لاخترته به وخلبي علما وهب لي اليوم الذي يغبطني به قروني والتصف عطني أنت الرشيد والصبور أرشدا ضيف كذا وسيرنه مرشدا وهب له عن المناهي صبرا وهب له كسفا يزيد خبرا وهب له صبرا على امتسالي أمرك يا من جل عن مثالي وكل جعل سرمدا رشادا وهب له التوفيق والإرشادا وهب له توسعة وبشرا بجاه خير العالمين البشرى وصليا عليه عنه سرمدا في الآل والصحب وكله همدا ونجه به من الآفات في زمن الإقبال كالتفاتي جل عبدا خادما كغوثي بحرمة الماهي الكريم الغوثي وصلي سرمدا عليه بجميع الأنبياء ورسل طرا يا سميع مع سلامك بآلهم مع سحابهم يا خير مغن جماع وجد لي الساعة بالخروج مع دخولي بلا خروج في أبد والتقني جملة ما يسوءني في أبد بالمعتمى واكتب لي التسطير في الأكوان وليسخر كل ذي عدواني صلي على خير البرايا الغيسي من ازدرى في الحرب كل ليسي وآله وصابه الأسودي وسرمضا ردلي به حسودي والتغنني بك عن الأرباه عن الأرباب وبوسيلتي عن الأسباب وبالصحابة عن القتال وسرمضا ردلي بهم أقتالي والتغنني بالكشف عن تعلمي وبيبشرا ذوي التعلم وجل فؤادي قسينة علوم نافعة للعلماء يا عالم مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتك عليك مسكي مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نقاني الله به من شركي وبالنقاء جادلي والدركي يروض لي ذوي الفرا والفركي وعيب نفسي محاب العركي طهرني الله به من شركي ولمي عني النفى بالفكي عني النفى من صلثوا بالإفكي ذوي الأذى كما أزال عفكي أغناني المغني به عن سلكي وكف عني للأعادي هلكي ليدمر العداء بالنهكي دنيا أخرى ويديم رهكي ربحي وجاهي وخير نسكي مدر شفيع قادني لنسكي سلام من له دوام النسكي عليك يا من لي يسوخ مسكي وجهت وجهي لرب المسكي بك وأنت ما اشتكيت مسكي له خطابي ومحو تبشكي عني به وجدت لي بالبشكي فجأتني بما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي خبل تطهرت أنا التسكي وقيتني أهوال يوم عكي دعا مدادي لمدح مزكي لك فلاهي بك يا من يزكي إلى إليك في الدارين قطع نركي يا ملجأ تجير كل مركي طهرتني أغنيتني أمسكي عليك تسليم العلي يا مكي أن ما سلام من انتقام يبكي من لم يطعك يا رسول الحبكي عليك بالآلي وأهل البتكي لرأس كل قاصد بالهكي أسأل من شاد السماء بسمكي هنا سنا مناقتي ذو تمكي لك الصلاة فثنتي تزكي مع سلام للعداء الذكي له قطابي وأزال ضنكي عني ولي فتح خير عنك هب لرسول الله يا ذا الملك ما لي يجود باخيا بالملك.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ملكي وملكي في الدارين إخدامي، من حبه قد كفى إذلال إقدامي. نفى إلهي لغيري كل مفسدة بالمصدر.

بمنعم لم يزل يسدي بإنعامي. أنارني الله في المختار فوق منن صلى عليه بتسليم وإكرامي. لي سخر البر والأعداء معتليا وكب ربي ذوي ظلم وإجرامي. رضيت عن مالك جاورته أبدا بكل ما اقتدى لي

علي توبة قد غسلت مني عيوبي كالأذى فانغسلت. قلت لي اليوم بلا أكدار قياسمة من حيل للغدار. أكرمت إكرام باق لا يموت يا من لعيني أماتت بالمميت. برأتني من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض. لك شكوري على المشفع صلي عليه وبه بينفع. هب لي كل ما طلبت منك بك فإني قد رضيت عنك.

إلى أخرى أرسلت لي عدال بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدان لققني بالمصطفى كل الضرر كمن كفاني اللعين والغرر

فقد قاب كل من والاني همن بخدمة النبي أعلاني. أحمدك اللهم ذا شكورك لك فأنت الصالح.

من كل عيب ومرض وبرضا تقود لي خير غرض لك شكوري على المشفع صل عليه به لينفع هب لي كل ما طلبت منك فكنت إني قد رضيت عنك.

قدمت إذ العدا إلى العدا دنيا أخرى أتسلط لي عدا بدي وهب لي أن أكون السرمدا لكيما اللي اخترته بأحمدا لقتلني بالمصطفى كل الضرر يا من كفاني عدايا والغرر قبل الكتاب والعدا

أمي مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم مع تضر عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هب له تجابت يا من محوت

من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما لي سوى المنتقى للمالك الوالي، وصيتا وكفاني كل أهوالي. نفى به الله ما لم يرض لي أبدا، في العقد والفعل مع خلقي وأقوالي. يا سيدي يا رسول الله خذ مدحي، صلى عليك الذي قد رم أحوالي. كيف تنفي قبل

مقتضي بيعه فضل بإكمالي. سبحان من قعد لي بالمنتقى سمني، مغي لقياي من سيقوا لآجالي. وجهت حمدي لباق لا شريك له، أخي من يحمي عن خجالي. كن لا يحمني وشكري سرمدا ولمن في

أليم. قال بصدر حياة النفس لي ومعين ثم يدمرك ذا قصد من اقتاليم. الله حات جهات الست عن ضرر ويصيح خير النحو شر مختاليم. أنهاج من بية الأعداء أضيت بلا أقول أن يمع إلهي القاهر العليم. إلي شاد للبنيان مرتديا أني أقول سنا شكرا بأفعالي. لقد تبين للأقوام جملتهم وجيء مخدلي

مدحك يا خير البرايا ملكي ثم صلاتي عليك ملكي نجاني الله به من شركي أي بقائي جادلي والدرك يرضي الفراء والفرك وعيب نفسي محا بالعرك طهرني الله به من شكي وادمي عني نفى بالفك عن النفى من سلسوا بالإفك ويلعذا كما عزال عفكي أراني الله به عن سلكي وقف عني العادي هلكي كن يدمر العدا بالنهك كن أخرى ويديم رهكي ابحي وجاهي

بالمسك لطف أنت ما اشتكيت تزكي لو خطابي ومحو تبسكي أن به وجدت لي بالبسكي فجأتي ما أزال الشكي يا خير من يهدي ومن يزكي قلبي طهرت أنا ارتصكي وقتي أهوالك يوم عكي لعام ذادي لمدح مزكي لك فلاحي بك يا من يزكي إليك في الدين قطعا أركي كما جاء أن تجير كل مركي طهرت اليوم فكل زكي عليك اسلم العلي يا مكي أن ما سلام انتقام يبكي من يطيعك يا رسول الحكيم.

الماحي الذي زحزح الدجا محمد المبعوث بالمسح والبأس وجهه للملا تعالى مقدم على كل مختار له الرأي.

فلا حرجوت اليوم من خالق الورى بخير ورى ومفعو قد غدا السفي قد انصرفت لله حاجي بخدمتي هاي البرايا ناصر الحق.

امتداحه، ولقد قضى الحاجات بالروض والبسط. طويت طريق القوم وقت امتداحه، ولقد قضى الحاجات.

المنتقى بالحزب من حبهم خبيث، لو قد نوالا فايقا في نواله وجدوا جمالا رايقا في جماله، لو كبه كوني سرورا لآله واسع بي بشتن

رسول كريم لا يباها مكرم بشير نذير منه بالنفع والضر سقاني بكأس القوم من نور الحجاب بكوني خديما

محمد المبعوث بالنصح والبأس. فقال العدا ربي به وهو ضيغم وولى إلى غيبه الدهر المجرم ويلحو به نحوه محب ومسلم محمد المختار مغز ومكرم وجهه

بلافظي فرقت من الأعداء والله نورا فؤادي وعني السوء والضر كفرا فداني إلهي بالذي البغض أزهرا فمن المنتقى كلي

الرحيم. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي طغاة الورى زحزحت بالله يا نبي لغي بلا لقات شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جاد بالهدى هل رأت قبل العام عبدا لذ العدا أجابك المولى دعائي مسددا لساني كما صار

مطاعا فائزا بوصاله عليه الصلاة مع السلام بآله وصحبه أزل العدا مدمن الدعي أزلت البلاء والجهل.

أقل وقد الشكر في الدور أزمنا إلهي بالجاه المنتقى قدت للمنى وليب شكوراً ذا مكوز مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سحب على كل سالك لك الدهر يا فرضاً على عن مشارك حكمي على من جادني بالمناسك ليست عيوبي وهجبي كل ناسك وعني على خير ورى صرمدا صلي لك الدهر أو يا باقي بلا مريت كلي ويسوع المولى بعبد غب كلي ليفصل الجنات خيرا مع الوصل ويهب دوام البشر والأمن ذا فضلي لك الدهر نفسي زكها وهجبي أهلي وصل بتسليم على أفضل الرسل هذا يمتلاح المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير من وزد نبهين هبات كل عير شكوري في الكنه لك الحمد يا فرضا تعاليت عن شبه هديت بعقلي والتصوف والفقه يعني بذكري مع صلاتي وبالمجه ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا عضيت عن المولى تعالى الذي ربى فؤادي وأغناني وأكرم به ربا لقد غنيت اليوم عبدا له به خديما داوما الذي اختاره حبا لقد غنيت اليوم عبدا به.

لقيته هنا رجع للطوبة بإذنه، وأودعته جسمي وأودعته القلب. قل الله والمختار هاجت من مرى، قبالتهم إحسان رب الورى ألبان. مرى بي يعطيني رب مقدم، قديم له ملك حول

وجهر وأرتجي صلاحي وإصلاحي بالأهل والتربى تلو العدا ثم كان لي وكذا كتاب حب يكشف

يسبني أي بشيء أخيار والتغفر الذنب أي تفراقي سرمة جملة العدا ويقع عيالي بك يا من قضى الإربام تقلب قومك ربي.

رشيت البهضاي يا من وقد تبا يسف كؤوس القوم والتسقني بها وسواه بالمص يا ربي والعبا راضي بالمسبع عني جلوتا علي صلاه منك احوي بها الحبا ازلت به كبري وعجبي مربيا علي سعو منك يكفي لي الخبا لقد تطلي في البحر ما كنت ارتجي بجاهلي سيطا الخل والحبا ما وتبي عيبي عيبي فقدني من العدا كلاقتي وجد رجوعي لنا طبعا.

فاصرف كني بالمقفى وآله وأصحابه من أخرج ليس إذ قبا أنين صواب الله في كل غزوة مع الحق.

غير منيبا أنسى النقص في الرعبا فبيت العزاء عني وجدني بأوبة صيعا بلا كبد ولي وسع اللحبا لك الشكر.

ويتميم عني البلاء ثم كنت لي في طيب الرجعة ولي قلب الخصبة كوي تدريس تثليسي عني وأدبرهم فرادين ومستيم وقفنيهم بهم دأبا وأخذ بك اللهم

غائه بشرني من فرشت من أطال لأن حبا يبشرني علني بكونك قادرا على كل شيء سجد وكفني نكبا أجب دعوتي وجي فيوضا لك الكلي وخلي فيوضاتي ولا تترك السكبا وطباق قاهر قادر له فادي وجسماني ولي يقبل الكسبا أديم له ما عشت إنشاء عبادة وارجو فلاحا منه قد تورس الوسبا جعلت كتاب الله

على دعصر آياته حزبا له جل الشكر بعد حمدي وكان لي ولرضا أعدائي نحو جانبي حزبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم طغى ولي كرم الجنبا نجوت بحفظ الله من سطوة العدا وإرادهم طغى ولي كرم الجنبا أغاثني الحنان من كيد من قلا وصالك النار الكل لي بحر ما ينبى مدادي وأقلامي ولوحي وكالكري أسني لمن لي وجه الحفظ والوهبى قلت ذو شكرا كثيرا كما حمى جامي وأستغفي يوم الجوال لهبى لو جل الشكر إذ هداني بفضله

عيدين ما بقي نجاة منه أمتي الدبا كفاني حفيظ قاهر مانع هنا سلوك وسواس وعن العدا زبان لا يترجو أن ذا صلاة مسلما على مصطفى المحي

شكور أطجي منه رفع إلي مكاتبي وأكرم به ربا وصلي بالتسليم عليه لوجه من يشق به لمعتمالي كما ربا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها واجهني المختار بالمختار للآل والصحب بلا استتار. إلي قاد المصطفى ما سراك وثمدا لست ألاقي ضران ذلك فضل الله يؤتيه الذي تشاءه. وقال لي قلبي لزم إلي قاد بإله البركات عن إلي قاد بإله البركات من حماني عن نكاح المشركات حماني المختار بالإله عن كل سوء وعن الملاهي يحمي جنابي يا رسول الله على اتسمام قيم الله يحمي على المصطفى.

وقد جبناها إلى تعليمين إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليفي يقود الله أسرار لا إله إلا الله حفظت معصين عن الدفاتر فلا تكن عن خدمتي بفاتر ساقي إلي الله.

ومن أصدق من الله حديثا. واجهني الصمد بالهدية وسم بالنية المرضية. مد إلي الله خير الصدقة هدية وثمنا لنفقة. نويت لك من مع شكر.

وقاد معنا إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم طيب إني به عبد خديم ما يكتم أهدى به خيل الورى وسمن الأمين كالكل نورا نور صدري ولساني والبدن مزحزحا لغاية نحو يددا أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري أن أزن ومكري لا ينحني كافر أو فاسق أو مشرك أو منافق عني نأو غير الألان لي القلوب من قاد لي تنزيله مسلوبا أحفظك الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله رأي الله هداية التي قد أهمل أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع يقودي المغي حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا يقودي المغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا زحزح عني الظلما الحمد للصمد ذي الهدية وسوى الباقي المنير نيا ومن أصدق من الله.

للصلوات الخمس باستقامة، نفعني بغير ضر زلورا، وقاد لي ما اختار لي والصورا، إلي قاد مطلب الهداة وصانني عن جملة العداة، صدقتي فزت بها من الصمد الرافع السماء من غير عمد، ذلتي عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس، قطل الجلال والإكرام فقير قادني باعترام، من علي الله في عاداتي جملة ما تطلبه.

الله خلي أبدا والله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي الصالح حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي ما لا يكون لأحد يا باطنا ليس له كفءا أحد هب لي بحق قل هو الله أحد هبات فرد خير مغن ملتحد هب عمري من انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر.

الرزاق بيد عظيم بعدما كنت مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا توسلت بالمختار في حال غربتي إلى من كفاني كل من كان مخرجا أضيت عن القهار جل جلاله أي المصطفى كف البلايا وفرجا جزى الله خير الخلق خير جزائه الغر من كانوا بدورا وأسرجا وقال يا باق كل سوء بورد من لأورادهم فتح الذي كان مرتجا لهذا شيخ كامل كل من عدا عهد الباقي الذي دام مرتجا محابب شيخ كامل جملة الخطا عهد الباقي الذي شك أخرجا محابب شيخ كامل

المختار قد صرت واصلا بأورادهم والقط بالسيف والدجا لربي وللمختار كلي بلا انتهاء وقد صان كلي

الحلاوة لقاد فدائين ذو العادات من حوتها جملة السادات لا خطابي وكتابتي نحر لا ولي من بشارات تحر أبقت إني علما عقيا علما لا يخفى على كسين بالكريم الأخفان أخفيتني أخلو خطابي وكتابة تحت لا ولي من بشارات تحت لا خطابي وكتابتي نحت لا ولي من بشارات تحت أجبتني يا عالما لا يخفى قالك شين وشكرت الأقفال هدية المعنى على الكريم قادم الأمانة بالتكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وصل للحق من الحق المبين لي قادم ما بان وما ليس يبين.

madhuka ya khairal baraya milki summa salati alayka milki naqani allah bihi min sharki wa bin naqa ijadali wad darki yarudu li sawil fira wal farki wa hayba nafsi maha bil harki taharani allah bihi min sirki wa wallami hanin nafa bil faki anin nafa man sallasu bil ifki sawil asaka ma asala hafki akhnani al mukhni bihi han silki wa kuffa anni lil ahadi halki li yudamir al hida bin haki dunya wa akhra wa yudimur aki rafi wa jahi wa khairu nusuki matu safihin khadani li naski salamu man lahu dawa man nuski halayka ya man li yasukhu maski wajhtu wajhi li rabbil muski bika wa anta mastaqaitu muski law khitabi wa mahawta baski anni bihi wajutali bil baski fajahtani bima asala shaki ya khair man yahdi wa man yusaki qalbi yatahatta ana tasaki wa khaytani ahwal yawmi hakim daha midari yalli matin muski laka falahi bika ya man yuski ilayka fi darini qathan urki ya mal jan tujiru kullu marki tahartani ahnaytani han muski alayka taslimul hali ya makki an ma salamin tintiqami yubki man lam yutika ya rasul al habki alayka bil ali wa ahli al barki li rasi kulli khasidin bil hatki asalu man shada sama bisamki hina salamu na khati sutamki laka salatan fitnati tusaki ma salamin lil huda yusaki lo kitabi wa asal danki anni wali fataha khaira hanki abdi rasulillahi asal mulki mali yajud bakhiyan bi milki wajjahtu wachi ila al muhyi al mumit al qadir al hayy alladhi laysa yamut amaduhu ala dukhuli wa subut wala asukh min balahi al ankabut malakan al mukhni al muqaddim al muhit kitabuhu alladhi bihi uhyi al wuqut musalli arhal an nabiyyi si sumut wa alihi wa sahbihi sawi al umut azkuruhu ila al jinan fi al buyut bi ahsani al nasr wa ahsani al buyut maha sukuki wa balahi wal anid wal balaha wal anid fi al bar fi al bahri wa hra qurbati ayya anid ajarni bima an al huda afut bihi kama bihi akun saqufut yazkuruhu kulli insab al khunut wa bil khunuti wal khunuti wal khunut nafa ladha galwal mubaris al khatut anni wa huwa surtidadin wa futut fusuquhu qaddarahu ila al wakid wa sayulahi ma yajuru lisukut an intafa mudahinan bi sal khatit wala yasalu sakhiran bayna rutut askuru man hani nafa khanasi wa taji kawni nafa khanasi lo sukuri bil altibasi wa bin nabi hasamani min basi najaitu hu jallala da unasi tahatu hum isyanu rabbinasi illa yasakh ma hala khiyasi wa ral lil ahda bil akyasi sallamani minhum wa min khanasi wajada bir rutabi la adnasi fasubiru fqati rijal badri alayhi muridan yuniru badri yajud lillahi bihim binasri minhu azizin jad minhu azizin li yarud hasri malakani baqin haba bisukhri ma fa khasani bi khairi fakhri kafatu hu ba'da sawali hijri wa qadal minhu kabira ajri sabata fawsi bi mihaidurri anni wali jara bi abkhasri faraqtu masrahu indal bahri wa qadal muhjala kulli bahri yasarri alwahab khayra barri abdan khadiman makisan fil barri abkhani albaghi wa safahum ri wa huwa tahalasul wara wal amri lo khitabi wa ataba dahri bi jahli sirri khalisan wa jahri adaitani famin yaqbal famin yaqbal sukri wa taqini kula asan wa makri raditu hanra bil karim al barri musalliyan halas safih al barri daghi asalahu bi ahli badri fa anhum urdawatna wir badri wa habal al wahab fi sulasa ma yuhjilu al-hasrata was-salasa alhamdulillahi alladhi akhasa wa ral al-adla wal-bughasa musallisan musalliman ilsasa alladhi ahassani ihsasa man ahsana tiya fihan asasa bihi wali yuwajjihu al-asasa illa ya khayru man hawabti haza khadamun al-batratin badratin bihasa man madhu wa khadra lil-basasa wa jumlatal husadi wan-nasasa ahmadu man albasani anjasa wali yarudu man wasa najasa yasukhu lil hasa wal wikasa abdan khadiman raddan makasa nafa allazi ka badani wa basa anni wa ma safira iz abasa fadiha man tahawwada hasasa halat tanasur mahan bu hasa anni nafahu man mahan tikasa anni kama wa habal intikasa insa wa anni ashab al hasa wal huda yuwajjihu al hasa li rada man qad sallasa wa taslasa wal kullu hi khaja'ilan laslasa nafahu al hadru mahan ubasa anni hu ya rasif hatan ubasa aqulu hina kana li qiyasa wasirtu fi qulubihim hayasa sallamtani sayyartani dabbasa fahab li al awbata wal lubasa
فصل بما يقيني الإهداسا منه أدن ينوير الأجداسا يقيني الحساب والإيراسا سكر حكيم نصه ميراسا مد حياتي به لباسا في وطني بسرى لهاد باسا كن لي به والتهدين المحاسا به ووجه لي به, لي به إقهازا سبد مكوسي وكفني البساسا ورده لي وأوليه انفساسا فصل بالربهاء والصلاسا بمصدر الرباح والصلاسا يسوخ لي من رضي جهاسا من بعد ما بارسني النهازا إجابة تصاصا ولي ترد كل جان العاسا لي يرد من وسا حساسا رضا به يلاسم ارتساسا أكرمني وكان لي وخاسا وراد للأجل والبخاسا راد الهدى واسب الأدغاسا فقلت ساكرا وقد أغاسا ضيفك راد عنك في صلاسا فرد له السفن والدلاسا وسقت بالله تعالى عبدا له ولي خير خيور عبدا عبدا لي الخبير مالي عبدا فسرت للخبير جل عبدا مصليا على الذي قد حدا بناء كفر فتوى وانهدا محمد صلى عليه جدا ولا علي وسبي ومن قد جدا الحمد لله الذي قد قدا ستر الذي حسدني فانقدا ما أيوبي وأسعل الكدا أني ولي خير كثيرا مدا أذكره سكرا يقيني تردا ولي يوجه منايا سردا يذكر كلي الكريم الفردا إنزاءه ولي يراد الخردا ناجيته ولي يساخ الخصدا وفي بساتيني أديم حصدا فجاءني بما يرد الجندا وبالذي أنسى فهاد الخندا أنو رديت وأراه الأحدا وصار لي سكر الحكيم محدا أردي به مولاي جل حندا مواتني ولي يوري سندا لي يسوخ ما يفوخ شهدا حلاوة فيه يتيل سهدا ناجيته به تعالى حمدا له وسكرا وأصال الحمدا على لني قلب الذي قد ندا ومن وصى ومن خلا وارتضى سبحانه رب تعالى فردا منتقما نفى هدايا كردا فصل بكونه أصال الحقدا ومن يسترام به نقدا يقود ما يخجل ساك الحدا في أبد ليؤيه للودا مددت لله يدي ومدا في البر لي مدده فامتدا كتابه الحزيز صار وردا لي ونفاهني عني هدايا تردا سلم أسلحتهم وحدا بناءهم ويل لهم منحدا فصل بأن مالكي لا ضدا له وراد لي خوما لدا ينلني جل وها سمجدا به وقد وجدت سولي وجدا أسأله تقليله لرفدا وأن ألاسم الخيار الوفدا له خطاب طالبا ما هندا مخدن كريم ليراد الجندا أنت المكرم الذي لا ندا لا كفى بلي ما يفوق حدا ربيتني في الوهر يا من ردا للبر من باري هداك ردا ضيفك ولتصلي عنه أبدا على النبي أحمد يا من أبدا وجهت وجهي إلى من بكني يكون الصيح الذي لم يكني أذكره من بعد أمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في ختني وضحني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم يسهني للأكرم الذي إليه صحني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفاعتني مسرت بالسكر الحكيم البين وإنني بالأقس تدين أحمد ربي بخير السنن بعد الفرائد ويهلي منني يذكره كلي بخير ددني إلى جنانه والصفا ديدني ناجيته وقعد لي برسني فتن وفيدا قد أصالا وسني فجأني بما أصال مهني وقطبتي وحيرتي ولحني أني أصال كربي وحسني وسكره الأكيم صار مخسني سار مخرني أسأله وتسخيره لزمني وأن يديم خربي وأمني له اتهالي وإليه سكني وكان لي في موده ومسكني نويت أن أذكره بتبني في كل مال وجهه ليبني على النساب الذي لم يلني خطف ما يلنه جل يلني سهل لسيها الذي لم يهني ليقبل فهو ما يسخر يهني فجاءني بما ينير ديمني هو كريم فضله لم يكمني يذكره كلي بعد قطني على الذي اقتفى وما لم يبطني مد يدي لغير سلحرس الخنيم من كان لي وإنني به غنيم كصفه إني لدى تيخني أصله جل دوام اليقنين ثبتنا على الهدى المبين بجائس الخلق الحزيم اللين فارقت كل فهلة لم تحسن فانخاد لي خير منا برسن يقود للكرم دون فتن يقود للكرم دون فتن مخدن كفاني الحناك الكتن ألا لني قلوب أهل السفن مستخدين بسيحة أنسفني له متاوي قبل من توتني قبل كمان لي بلا تفتني أذكره إسعادني حن مسكني مرقيا فسرسات مكن
رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني رباتها على باتني وحلني وعبده بالمصطفى جعلني دفت كريما إن يقل كن يكني ولي يكون الذي لم يكني وجهت وجهي لمهن فكا هني قبلي ونفسي سكا أذكره سكرا يسيل سكا ولي ألان كل صحب دكا مصليا على النبي الأسكا من حسق الأهداء أني أسكا محمد وعلى آل أهل السلكا وصابي المرد الأهادي هلكا أسيافهم مهن سلاما عركا إصدقوا قبال بهد الهداء أبركا من وجهوا إلى الأهادي سلكا إن أبوا إجابة وصلكا نفى بهم من سلسوه سركا كما أداموا حسنا وفركا يردوا للهداء مهن والفلكا من يسا يهدي دواما ملكا ناجيته مستكيا فاشكا فدر هنا حتي دار حسكا فجاءني المغني بسر بكا أخناق من قد سلسوا وتكا أني هفا متهك ابن أبكا أدوه ولي خاد سبكا أذكره إسكفا عني فتكا ولي راد من أراد الهدكا لوجهي أنا يتقط حندركا أزياء قد قصلتهن نهركا نبس للذي يقي من يسكا أزاهداه ويقين البشكا أزياء ساكرا له إسدكا بناء من حسدني فندكا سقط إلي ما رديت عنكا به فسدني علوما منكا فجهتني بما أسعى لردكا الناختي في سيرها والحركة يسوقها جسم يقوي الحركة منك وتنسي من هلاها البركة ملكتني ملك القلب ينسي ملكا سويت ناسه وفاق سلكا كفيتني قطرا أراد صفكا دم وقلبه أفقت أفكام سبت سادتي وسدني نسكا وسدت لاسم الكتاب مسكا فجهتني بما أسعى للدنكا فبي فصل أهليا والحنكا يا خير خافر صنوبا مكا وخير خادر أسيرا فكا أفكك رقاب المسلمين فكا وكف عنهما يجور سكا لا ينتني سهرا هنا فندكا يا خير من طلا هداك بكا ربيتني بمنسل قد سكا باب الهيوب كلها فانتكا ضيف قراد أنك يا من سكا نفسا له والقبل عنه فكا يا ربنا إني مددت اليوم يدي إليك وأروم صوما أنمدها إلى سواك أبدا فليسخ دهف منايا حددا نويت أني لا أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن هو الإهداء قطعا منك لا من سواك ورديت عنك لي قط في دنياي ما حجلت لي صمت في أخرى ما أجلت فكل ما لي سقته فخير إذا يجيه من كريم ضير أتى الذي أسن بل أحقهم فيك وأنت بالجميل أليهم رجوت أنك تسوخ أبدا لي الخيور يا كريم مددا صرفت قبل ما يضرهني في أبد يا خير مخنن يغني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير لي يا سلمنني وكل ما أخرجتني منه فساك ألا يضر قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيده قفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواقصني بالذي مضى لي قفرت كله خير الدام لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى ضيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموخنا بكل خيب تاهدا لك لساني ساكرا كقلبي وهندك اجهلني من أهل الخرب لك جواره يسا أحمالي داهمة مها صلاح الهالم وحبت لي ودار كل مسلم حسمتني من سر كل مجرم إليك خطحن تبطي يوم الأربهام إن النصارى من هيوبي مهام خفرت صنبي قبلت توبتي هديتني وجدت لي بأوبتي بلاق كاملا مكملا ولم تبتلني بما يسوء والألم وحبت لي المدي بالكتاب وبالحديث مخلدا سوابي وحبت لي السنة والسعادة والهم والأدب والهبار وقيتني البدعة والشقاوة والجهل والكسل والخباوة ردتني إلى سبيل الإسلام بالبسر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كهابة بالله ورسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مهل الكتاب وصفه أحمدا فصلي أفضل الصلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام وتل يدي خادمة لك بهم أطاع سير عندكم كصحابهم جعلت كل خالصا موحدا وللهباد قرقدوت مرشدا أخنيتني بك مهل الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حج وجهات في العدل واليمن وفي كل رشاد دممتني لمن يساق لهم جملة ما سووا فأنت الأكرم قلت لي القبول ورداء قلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تطر منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى
katabta lisawab fi kulli nafas asamtani min ar-rukun lin najas li yaj'alta kulla yawmin shahida bil khayri qad qallat lil fawahida qad yutli bima fi kulli awadin wadanna sin bil akhilan wa hasarin wa habtali ila al-jidan dhikra qatan tilawatan mahan wa shukra akhuttu ma sirtu amidan madiya bima li yaqtarta sahidan radiya asamtani ya rabbi min kulli haram wa kulli makruhin wa qutta lil maram kafaytani iblis wal makaida wa muskilan kafaytani al mafasida lajistaraytaha bima ladayka ya man uwassilu al wara ilayka wa fi jamihi dawa man barikim ya man khada hawaiji ya malikim rutal al bahra wa ahlahu bikun kawanta li mali siwa ya lam yakun wa hatta li hulum man taqaddamu wa man taqaru bikun ya akramu جعلت للقصف صحيحة بدلا من الدماهر محن محل أولام تقود لي يا ربي ما أختارم يا من له داران والأقدارم في بوطني وفي مكاني والجنان بلا حساب لي سقط سمان وحبت لي فيك وفي خير الورام وفي الكتاب والحديث البصرام يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما حسمتني به من مينيم وكل فتنة وكل شيء يا من وهبت لي في داخل أودام قلبا وخالبا سهيدا مصدا أنسيتني بالأجل كل ما مضى من قدر الدنيا ومن سوء الخدام أدخلتني ربي بلا إخراج في بالي اخترت بلا استدراج لك علي فيه سكر وردا يا واسعا وسعت لي بمرتضى يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي أن يستنى عليك من سكوت فكيف أسكت عن السنائم عليك يا سر الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرداء أنك ولي كنت بلا أحداء أم كيف أمسك عن السكر وقت أنهمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأسكار وقد حسمتني من الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد والآلم وصحب أهل الفوز بالإفضال وصل من يا من نفى الأحداء إلى سواي والأسى والضاء يا من خدا حاجي يا من ردني دنيا وهرى سعادة ومنني ليجهل الحوض دواما أحمدا وصل ينحل الحبيب أحمدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والتحكم كون يحبك خديمه كما تهب وفن الأسى والعلم وتل بقية مكوسية به في أكبد رداك مثل صاحبهم وخرضي قل لي بخير محني بجائه في موده ووطني وفي هدني وفن الأحداء في أبد وسخ لي الآلاء وأحسن لي الدارين من كل ضرر ولي ما زيته من البصر يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والتحمد بجائه مصائب والتسلم عليه بالآل وكل مسلم ولي بهرمة الرسول الفتح ورسوخ خطلي سولي والفوز بالكتاب والحديث وبالنجاة من الخبيث والأمن والقهر على الأحداء في البر والبهر وبر إدائم وبتلاسم البصارات إلى دخول الجنة رضيا تحت لام يا ربنا صل وسلم سرمدا على حبيبك الرفيه أحمد وآله وصحبه وابلي اتقن وإطلاقا بخير قبل قهرت للأحداء يا قهار يا من له الأمور يا جبار سقط لهم نياتهم ومكرهم دوني أدم لي يا خبير قهرهم وليها بحق كل يوم ما فاق صني بخير اللوم وهبت لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وهب لي الكمال والتوفيق والصدق والإخلاص والتحقيق وحدم الميل إلى خير رضاك أتعف وصياح في سبي هداك وهبت لي قبل بجاه أحمد عليه الصلي والتسلم سرمدا بآله وصحبه وتابعين فرقك بيني وبين المشركين ردتني ربي إلى مشاكرين وليرط ربي كل كافر ليستجبت اسمه وتعجلين وسرمدا كن لي بخير وجلين وسد بكوني القديم اليوم وهبت لي عن الفضول صوما لسد بأني قد جعلت نفسي لك وديهة فككت حبسي قيت نفسي بعد كونها لك فيما تهب ربي سكها لك خرجت منها اليوم عبدا لك يا ربي خديما لرئيس الأصفياء ونيتي تلاوسم التلاوة وكل ما اخترت حلاوة مع الصلاة يا على النبي صل عليه سرمدا يا مهي بالنسم والنسر وبالسنائم عليه بالسهر مع استقنائم إلي قلت الصدق والوفاء وخيتني الفطرة والجفاء مني قبلت كل ما كتبتم بلا أحسن حققت ما سننتم يا ربنا يا صلحت عيال الباقية صلي صلاة لا تكون فانية مع السلام دائم على النبي محمد وآله والنجوب وصحب جائه إبات وافرة لي هنا وفي خد في الآخرة سلاه يستريت قبل اليوم بما يفوق صنع عند النوم وبي يا كريم بصر قومي دنيا وأخرى قد محوت اللومي أبلي إدامة قيام ليلي كما تهب والتحسم نيلي سدني ردا بالمصطفى وسلم
عليه بتسليم ياس الفضل وتقن الحرام والمكروه في سر وجهر والهدى وحرفهم كفيتني صبها أصبت جميع ما بنت وقبل كن لي ياسمين كفيتني الجميع قبل الساهم مني قبلت ربي كل طاهم وكلما أردت أولي أريد فليدبر فيه يا خير مريد يا من له السماء والأرض وما بينهما بلا شريك قد سما صلي وسلم سرمدا على رسول محمد وعلى آله وصحبه الهدول ولي ياب ما سيت في الجميعهم بلام والبسل وخصم بهم وسره مني فلا يهودهم ليسوى السمن يا حميد يا الله يا قهار يا سلاسين يا متكبرا سديد البرسين صلي صلاة بالسلام تقهرهم لي هداية وجنابي تنصرهم على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ولسالم لسال بسمة من الركون لسالم من والتدم سكون إليك بالسكر الحكيم والحديث في وطني دار السلام يا مقيس سلمت نفسي واحترفت بالسنوب فاغفر السنوب وهو أني الحيوب يا فاهلا لما يريد بكون كونتني اليوم الذي لم يكن في ساهر وباطن بلا سبب مني ولا مسقة ولا طلب وتل مكاتب يا ربي كمزا دنيا واخرى ولتدم للحسام وليكن في كل شيء ابدا وسدني الهم وسدني الهدام وصلي ايضا ربي افضل السلام مع سلامك على ماهي الخلام واله وصحبه وسليا بانني عنك رديت ربيا وان ابي بك رضا صافيا لا سقط بعده سكورا داعيا ولتشهي اني يوم العصر خيرا كثيرا إذ كسفت الدريم بجائه اليوم والإقد وطريم بإسمة من خطر وخرر ومن خيور وتل الأيام أحبتي يا ربي والأهوام يا ربنا بهرمة الخميس وخيره صلي على النفيس يا ربنا صلي وسلم أني على النبي بهسبه بالمن وسق يورك إلي يا بدا يا من كفاني ضررا حيث بدا وخيتني الخلة والإفساد وهبتني الثواب والرصاد أسمتني من كل ما أبيتم في أبد لي قط ما استحيتم إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدنيا وتلك الأخرى وتل جميع أركاتي أجرا وسكناتي وتل لذاتي لي وساهل إلى الجنات وزد حبيبك صلاة بالسلام وآله وصحبه على الدوام ستني الحلم به والعمل وعدبا ولي تسوق الأمل بك خنيت بالكتاب والرسول وبالحديث لي كملت الوصول كملت لي التوحيد والتنبه وهبت لي الحديث والتفقه ما لي سواك يا كريم وعبدا يا من كفاني ما يكون مفسدا وليقض في أبد ما يسلهم أتى أرافق الذين أفلهم خرجت من تدبير نفسي ليا إلا الذي دبرته لربيا من ذلك الخميس للجنان بك فنجني من النيران بذي القصيدة تركت جلبا بك ودفن خاربا وخلبا فما إلي سقطه فشكر وما حبست فردا وصب فما إلي سقطه فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف أترك الذي ساخ الكريم تكرما إلي من خير النهيم فعبدا سقلي قبل طلب ما اخترت لي خير يفوق مطلبي ما اخترت لي خيرا يفوق مطلبي ولست أطلب الذي قد حبسا أني الذي يختار لي ما نفسا فترمضا وجهي لخيري يا حليم ما لا تحبه فإنك الحكيم قد اكتفيت بالذي دبرت لي فيسر لي ما لي اخترت وهب لي القبول في جملة ما كتبته وما يفي محمما من نسم أو نسر بجاء المصطفى صلي عليه بسلام قد صفى بآله وصحبه ولتعليم جملتهم لربي خير عمل يا ربنا صلي على محمد مع سلام داهم بالهبد واسمع تذره ومسحي أحمد والأخذ والقول دواما سدد وهب لي التوفيق والتأييد يا من كفاني من حوى تفنيدا خيرت نفسي بالكتاب والحديث ساتوبة إليك من كل خبيث وسربة بك أهوس يا حفيظ من كل حاسد وسي قلب خليز ومن جميع ما يضر فاكفني بكونك الحفيظ كل فتن قبلي من سليوم للجنان كوني محصوم من الشيطان فارقته بالله وهو أنسي أعوده أخدم خير الإنس حبا له جل بما يرضاهم بخدمة الماه الذي استفاهم وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا سفيهنا محمد صلى عليه بسلام سمدي بآله وصحبه من ضمني به لهم وكان لي بمنني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأسهل قلبي في خير رداك أبدا وجل حياتي رداء وهدى ولي يهب بحرمة الخميس فراق ما يفضي إلى تدنيس ولي يسق جميع ما كتبت فيه من الذي اللي اخترت ولتقني جملة ما حواء
min darrin wa kullama abahum baritu min hawli wa min quwwati fiha majassin bi kawnika liyam ya rabbi salli wa sallim ala bada ala muhammadin wa an bi iqtaram wa samaran kulli fi jumlatima dakhaltu fihi wahdini takarrumam ya man hadani baqiyan bila mamat wala hadawatin wa durrin aw samad asamtani min darrin nafsi wa min khawfin siwaka wa fuadi yatmahin bika faqi ismadi wal tukhnini bika anil khalqi wa tayyib minani ya rabbi sarmadan alayhi sallim ma salamika wa aslih kulli salli alayhi bi salamin bi jami' alindahu ma sahabi yasmi wasma tadarruhi wal istajib bihi jami' ma aquluhu bi hubbihi salli alayhi abadan wa sallima bilali wa sahbi wa qasdi tammima aqulu wallahu nasiru wal wakil wa atji minhu usul ma aqul allah rabbi wa waliyya bada asam

0: جلي بتسخيف السرخ وفيم الخرب يا قهار بالهادي الوفيم بالهب والتكريم والإهانة والتقين الحرارة والإهانة وهب لي النصرة في البلدان جميعها يا خالق الأسمان أيس أكون والتسخ لي نفهم والتقين الدرة والإقبال بسام تبطئ إليك اليوم من تسبسب وما جنيته لسوء الأدب من انتقالي ومقالي والحمل وكل ما صدرني وكل ما صدر مني ساخلل معتصما بالله والرسول صل عليه وتصخ مامولي لي بجاي الأسيم عندك ولي يهب كوني دواما حبدك وأن تكون جملة الأقران أحبتي في الهمر والسودان وأن أكون عبدا مقربا لديك حفظا قد حلا تعدبا وأن أكون عند عبدك رسول كاله وسنبه في نيل سول أجب دعائي به وابلي بجاه الأسيم ياس الفضل سعادة الدارين مه كفاية حميهما وحبلي العناية وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبوضة بلا قدر وأن أفوص برداك الأكبر فيما بدا مني وما لم يسهر وكون عقلي ومقالي حقا وأن أحوص سعى أمان هتقام لجوت بالإدلاق ستة أن أكون من الذين للجنان يخرجون محل منا من خير كد وعذاب ولا سؤال عن لياد وحساب وأن أكون فرعة الملائك عليهم أسكى سلام المالك وأن أكون البسر لليتامى والفقراء الدهر والأيام وأن أكون تحفة الهباد وتحفة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرحة الرسل وهن والأنبياء والهل ما ترن وبسر الأولياء وأن أكون عند خير الخلق عليه خير صلوات الحق بآله وصحبه والأنبياء وكل مسلم وسر بالأتقياء في السر والجهر كمثل الولد وأن أكون بسر كل بلد وأن يكون جملة الأصحاب وآله في أبد الأحباب وأن أفارق جميع عيبي أتى أفارق رجال الخيب وأن أفوز بوراثة السنة في الأخذ والقول وفي فعل السند وأن يدوم مته أحب لي من ذهب وفضة وإبل وسلس رمضان عليه بالسلام بآله وسنبه يا سلام وجله إندي عادرا وصاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاهه صلى عليه اللهم بلال وسنب ومن والاهم يا رب إنك على عصاك خدير وبإجابة الدعاء الجدير لكونك المغني والكبيرة وكونك الوهاب والسكورا وكوني الفقير والحقيرا وداهي الراجي التفسيرا يا رب جلي بالإجابة هنا ما لي سواك هاؤنا ولا هنا ودني عن الأصواء والأكلار في هذه داري وتلك دار إليك أسلمت فساك نفسيا وليسخ ما قال عنه مثليا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرسل حاويا تبت علي وفقك تحبسيا وهبت لي ما لا يراه جنسيا من الذي عندك يا وهاب ما أوتى عن الأصل يا تواب تبت إليك اليوم فلتحقق لي متابي وفني مع التقيم تبت إليك اليوم من كل عيوب ما هو طيبي فلتحلمني الخيوب تبت إليك اليوم ساء أماني فليكن ولي أتب زماني وقيتني تنصرا بالمصطفى عليه الصلي بالسلام قد صبا بهت ابتداعا وأحراما بسنن وبهلال فلتكن لي بمنن جد لي بالتبصير والسلام يا من كفان الخبر والخيام قد بهت ما أهوى بما أرضاك وخدت للسكون في رداك وجهت وجهي إليك بائها ما بجته ولا يكون راجها لي أبدا بفضل باخ كان لي في البر والبحر والسير سان لي أمضيت به يوم الخميس وأتلجي كوني فرحة النفوس أمضيت به لا بسوى وبهت ما لم يرضه لي بحوى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الحكيم من عدايا بروضه النصرة والهدايا قليبان من بعد الجهاد والبلاء وبعد التوب مع بيع قبلا نصر نصير القادر المقتدر فزت بالصفاء بعد الكدر يشكره القلم يوم السبت شكور فائز بخير نبت جاد لي القهار في الكفار منصة المكرم الغفار علي أذني شاكرا حمادا على جمادا وعلى جمادا للواحد القهار شكري سرمدا مصليا على النبي أحمدا الله جل وعلا حكيم حاكم عدل له تحكيم له تعالى الأرض والسماء وماء الدب والهواء والماء له خطابي وهو العلي القادر المقتدر.

الولي هب لي يا ذا العرش والكرسي كزي بالظاهر والمخفي لك توجهت بجاه المصطفى مصليا عليه جدلي باصطفاء ليسخرن كل من لم يسلم وبيبشر كل شخص مسلم كتبت يوم السبت عند قلوى بعد جهادي وفراق البلوى

الصلوى وعند بافر لما به أنير كل محفل ربحت في تجارتي في غربتي واشكر الأكرم عند التربة يشكر ذي الجلال والإكرام إنشاء كلي بلا انصرام نويت شكره لدى دار السلام وعند طوباي بجسم وقلام علي شكره بفرد وسنن عندهما وعند دار المنن لأن يستخر البرايا والزمن إن شاء يحيني سعيدا بأمن أسأله توجيهه قرايا إلي في السير وفي قرايا إلى جانب الخلد.

نهاية وصرمد قن البلاء. هذه الحياة بخير بخير عافية نافعة سالمة وشافيا. مد إلي فوق ومد إلي فوق ما أرجوه يوم إليك أنت الوجوه. نجي حياتي وقني كل حسان

نيت بالجهاد ضمني غدا كل الشهداء وتدم لي رغدا سقل ما يكف عني من حسد ولنتقم ولي أصلح ما فسد بارزني في بحري زرت داري فلنتقم

ولن يلباقي الولي الكافي مع نبي ما له مكاف إلا يكلي بالنبي أبدا ولا أجاور الذي لن يعبدان نفى رسول الله كل من طلب ما سأل ولم ينل منه الطلب نفى رسول الله كل ما طلب ما سأل ولم ينل مني الطلب يصل إلى

من لجن إلى إياد لي ولي لم تلج لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق وربي غافر كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله كفاني المستهزئين الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سواي مالك كل من ترك خذلي به عصمت من شرك فالذين كفروا لغيري فابد بالطرد أذن خيرك الذين كفروا بغيظهم هبيل غيري انقلبوا بكفرهم يعتل عزرائيل كل من أراد كما سأني منعزلا بلا انفراد نفل عدا إلى سواي الله بالسر لا إله إلا الله أنا رضيت وعن المشفع علي خير الصلوات الأنفع لوجه الكريم قاد للسمن بلا عدو وعقاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار ويستنحو جهتي الأشرار إلي تنقاد المنى بلا أذن وأبدا غينا قاد الأذى إلي تنقاد

نجا عيالي من عدا ومن وبان وقاد لي في كل شيء أصوبان. انقاذ نحوي مؤمن ومسلم،

ينقضي الأجر بلا حساب، لمن له عمري لا احتساب، واجهني جزاء مغن عن كيل وعن تسبب وعن كل حيل، تدوم أجري وجزائي أبدا، فقد من عند إداه عبدا، يقضي مخجل كل مزبد، من صارني عن مشرك والزبد هرب

انتفى المسلس جزاء من باع عنده لا ينفد لقد مخجل الذين صفدوا ولا يغيري كل من لا يعبد وقضي الله رضا من عبد فرافقني في الله أهل بدر فلسوايا مال أهل الغدر هلكت الله عبادة لدى من دحد ولي الصف الخلدان ملكني الأجر بلا حسابي جعل كل الدهر في احتسابي لا يقط الحمد والشكر معا حقيقة التوحيد وهو السمعان أحمده موحدا وأشكر بلا أذن وبالكتاب أذكرك كرمني به وبالمشفع ومدحه قد سالني بالأنفع نفعني بالمصطفى وبالصحاب مدح صيرني كذي استحان أشكره على جميع وعلى أولاك.

فاقت جميع الأنبياء ورسلك سيدنا أحمد حب المرسلين قدم أحمد على الكرام مسلم به للكل باحترام درجة عبد الرسول أحمد سيئة الأخيار غرا حمدا قد نبي يوم ألست بالجواب لغرف الكل أجاب بالصواب أجس كل والد ووالدا أحمدنا الذي علاه خالدا آيات أحمد حوت آيات من مضى من ياتي وفاقت ذا الزمن كتبوا كتب رسل المنزل حوى وجاد بالقراء والنزل محمد عليه أفضل السلام مقدم بخير فعل وكلام بداية الماحي نهاية الخيار فضلوا على الورى ذو الاختيار شهد كل سيد يختار بأن أحمد هو المختار ينقاد للمختار ما سواه فرضه فضلا وقد حواه رسولنا فقط جميع الرسل والأنبياء هو حبيب المرسل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الحمد لله الذي هداني وراضي في البحر من عاداني نمر شكره على الإسلام بالقلب والجسد

لغت عني أذى ذي الغدر ولطه ليك بأهل بدر هيلل السلطان بالتسخير والوزراء شاكرا كالخير أكرمتني فإنك المكرم بجاه

منتقما مستهزئا فسيلاقي نقما إليه توبوا إنه التواب فإن تتوبوا ياتكم ثواب لكم بتوبة له ما لا يرين من النعيم عنده نعم الكريم أنتم العبد الذي لا ينتقم نفسه مجاهدا لله.

حق وجاهد وقاساه البلاء. يجمع عنكم عفا عن يجمع عنه أفا عنكم عفا بعد جهاد وبلاء ضعفا متجن من الكريم الأكرم ما رموه.

الرحيم. يضرب سخير عني خطي في الصدور تنسى خير منزل جاد بدور دع قلامي ومدادي للسطور هجر دين الله كي

مد إلي الله خالق الدهور بركة الأيام فضلا وشهور بارك في كليتي بلا غرور جعل هذه أفضل برور سألت وإنه المغني الشكور كون حياتي له أعلى شكور وجه لي تعليم عالم خبير أبي وقاضي البشارات الكبير طيب نفسي الذي لي بالسرور كان وساق لي سوى نحو الشرور تابع لي خير الساتر غفور مزحزحا كل حسود وكفور أشكره ولي الجاد بأجور لكل شيء ولغير من يجور لوجه تاليفا ينور الصدور لوجه خير منزل جاد بدور كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كل المحامد لمن يعصمنا.

بينهما سبحانه ما أعظمان من بجاه المصطفى المقرب أرغب خير عمل ومرغب الله كن بالمصطفى الأواب مدافعا عني وعن صحابي أصبر علينا يا حفيظ أبدا كنفس تلك والزحزح الردان رزق جميعنا لما تحب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قدنا إلى العصمة والنجاة

الضعاف وطبه وكفهم كل مخاف اشقلب المشركين كلهم لغينا ونجنا من كيدهم اجانا نصرك لا يريم لانك المانع والكريم اليك لا الى سواك نرهب وفي هداك لا سواه نرغب لزنا وعزنا بك من نار اللهب ونار حرب فاكفنا كل نصب رجنا بحجدك الحصين يا وكيل فقم لنا عند خفيف وثقيل حطنا عن الشرر والشرار في هذه الدار وتلك الدار أيها رحمتك.

أطعت النار كيد من مولاه يعصي بلا إله إلا الله. طلت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرى غدا فيك وفي المختار غيب هم

لا يتظهري إليه أبدا كي أدافع الرزايا والردان. فولي يعطي المنى بلا طلب لك بعض الافتقار موطلا. بيوتي يعز من يشاء وينزع كما يشاء من يشاء وينزع. العدو لم يكن للشيطان عليهم الفضل والسلطان. صدق ربنا الكريم وعدك ونصر الله العزيز.

القادر من يعتصم بالله ذي العرش العظيم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن الذين حاجنا لك الهدى وما لنا إلا اتباع أحمدان. أنت الذي ليس يفوز أحد إلا إذا رحمته يا أحد. لك الحميد الخلق والأفعال كما لك القلوب والأحوال. أي الذي نصرته بفضلك وخاب من خذلته بعدلك. أنت الذي عصمت سيد الورى، أنت الذي عصمت سيد الورى. من غلا فضلا فنال الوطرى وقال بخير الصلوات والسلام وللآل وللصحب الكرام. والله يعصمك من الناس وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع.

سام الألماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانعون قبل وروحي بالأقلام مع الجسد كالمالك الواحد الحامي عن الحسد إلى إلهي كل ليس في حرج ولما كل سوى الباقي ملتحد للواحد القادر المغني مددت يدي ومضي من نفع الأكرم الأحد أغنى فؤادي عن ميل عنا أغنى فؤادي عن ميل لغير رضا وعن لغن وسوى الأولى مع الفندي له شكوري له شكوري بالقرآن متهدا وله دالي مجال العدا سنة.

هذا هداية الله يدغني أن هدى بشر ما يسري منه ما قرآنه يفدي هداني الله برماحي ومنزلي وقد ربي في الدارين لم يفدي إذا تلوت كتاب الله واجهني نفع وسر وتأمين مع الحفدي لكي وسكي لباق لا شريك له بذلت والخط والأعمال بالجسد ألقاني الله من غير رضا وله سير وجهي بلا كد ولا حسد قاد إلي الصدق والوفاء من لي سواي زحزح الجفاء أكثر على الكتاب والحلال وكل ما أطاب لي بلا ضلال لوجه الكريم قد أخذت في أساس كما له نبذة أشكره لوجه الكريم كما يختار مع التكريم لغير ذاته يصور.

أنا ولسواي زحزح العدوان. هذا الإله زحزح الإضلال كلا سواي والشقاء إجلالا. هواي تدع لما لي يرضى بق هدى كليتي وأرضى. إلى الإله قلت التوحيد الجميع عباده الغر به نعم السميع. هيك فضل الله لا فضل سواه وكون كله له وما حوى أكثر وقاد للوفاء ويقمز كفاني الجفاء. قلت إلى الله وللمختار خطي مدة مع استتار. أجو شكوري وصبري لدى تغربي قبل أطاب الخلدان. أبحني وقت جهادي كسل قعني البصير عيبي غسل. إلى إلهي قلت توحيد الكرام هذا لآبك ورجعت بالمران. ذكري التوحيد خلطة الحمر قنية الخير أطابت للعمر. لقد موح لأنبيائه وقادر إليه مع ضيائه. ودا إليه هدى إلهي لا يقطع عن الهدى كون غيره انتحاه ما هدى. هديتي مالكي لي أصلحا كليتي بلا شق فاصطلحا. هذا ربي لسوى جهاتي سورا قدرا مغنيا عن هاتي. فبلغي الله كل مفسدا وكل مفسد وكل مفسدا. أغنيا النافع بالمسرة.

يسوق من أم أذايا الله للضر لا إله إلا الله وصيغته الشقي وأجور فبيعت لغير من يجور مدري الله مع المختار مدري الله مع المختار مقتلي مع محستتار قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قادر القرآن ربي الوثيق قد بدا لي في الربيع الأول إذا قرأت

قد عبدان أكنتني إكاما من ما شاء فعل فأتخيذ من أراد وفعل يستطيع أبطال نوال قد عصر فأتخيذ من يقيت ويسر

إلا قلت أرفع التوحيدك رافع خدمة إلى الوحيد أقال توحيدي عند المزبد نفينا كل مشرك لم يعبد دفع من أغنى عن المدافع ما سأني وجاد بالمنافع قلت ربي بالنبي كل قلم

الذين صدقهم. قصدت وجه الله في ذا القول وهو تعالى قوتي وحولي. الحمد لله الذي أخذت لوجهه كماله نبذت، أسأل بفضله السعادة في السر والجهر وخرق العاد. لوجهك الكريم قد للأعظم ثعات وللجميع عظما، لك خطابي شاكرا في شهرك ولسوايا شقت الضر الدهرك. إلي قد مواهب السادات قبل العبادات وفي عاداتي، هب لي كون قلمي ينقل من لوحك يا من لي سعادة ضمن. هب لي صدقا ووفاء ورضا في كل شيء وتقل للغرضا، إلى سوى ذاتي سقت أبدا ما سأني يا من صفائي أبدا. لك تقولون بخير الذكر يا من حماني عن أذى ومكر، أي الحروف لوجهك الكريم أقوي إقبالك بالشر لا يريم. يقود لي بدل ما نبذت من قادر يمنى بما أخذت، وصل الباقي بغير السلب كما ما بعت وفاق مطلبي. مدري الحفيظ يمنى اللوح في القول والخط ففاز لوحي، قالوا كثف الصحيح في الحروف على أبيتي مع امتلا الظروف.

الجميع مفاتيحك وربي السميع إلى سؤالاتي ساق الموتى لكن حماني وأجاب الصوتان دفع باق لا يزال حيا وطنحاني وكفاني الغيان قلبت الأعيان من أبقاني وكسر إحياء به سقاني يعلم الحي.

عند الإله أصحمد الممكنين وسواهم فهمد قل ومن يسرهم ضري معا قوية والإله قمعان هاني لك في أذاق والوجل وليس لي في لوحه من أجلي مع توجه الأذى بالقول ليمحى ما سأنيك والجولي صان إلهي بالمناجهات وأبدا أغنى يدي أنهاتي دل علي

هديتي محجلة كل ملك كان منازئا وأخزاه ملك مع توجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله وجهت وجهي للعرس العظيم.

دعوته بك الصراط المستقيم قام فارق به كل السقيم وتوجهت أطلب العلوم منه تعالى وهو الهادي العليم كن لي دواما يا عليم يا حليم وليستخر سمدا كل مليم زغ بكل دنيا وأخرى يا رحيم أكثر ما عليه

أنت إله أحد الله القديم الصمد الذي له ملك يدوم لا سواك وما لك أرون ولا يماثلك سرمدا أرين لك خطابي يا جميل يا كريم يا من لديه

فلا العين ساكنا لا خيبا من في من يضي الحبيب غيبا قعد أبا جهل إلى القريب بعد امتناعه من المطلوب طاب النفوس المؤمنين يوما بدر ولا سمد عداهم لوما علمت الأعداء أن الرسل برازهم براز مخز أرسلا دعا رسول الله لله

قد إلى بدي السحابه الكمات رسل أحمد والسحب الحمان وإن من بلس رب العرس خالق وخالق للفرس محمد صلى الله عليه من فطر قدرته موصية لذي البطر إن ابن عبد الله قط لم يرد في الناس مثله ولا فيهم يرن لم يخلق الله وليس يخلق مثل ابن عبد الله فيما أطلقون ليس يشرك أحد في كوني أحمدنا الشجاع نور الكون ولين بارسوه قد ظهر وكرم خير البرية اشتهر ينتقم العزيز

لم يسلم لواحد القهار مجري القلم لمنتقى أسد كل مشرك أنت السلام عاصم من شرك ما يقضى خير الخلق عند المزبد مخجل كل مخرج ومزبد واجعل الإسلام طرقا للسواي في البر والبحر ملكت هواي يسعد بلد لغير النحوي كن من عروضي خايف والنحوي وجهها البدن الفئام أبلغ جملة لآمي الله ربي وهو خلي حبي وقادني إليه بالمحبين لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل لو كل غم لا خطابي قبل عند اليم ولسوايا الساق كل غم حبي لله وللرسول وجنده يتحفني بالسولين محمد صلى الله عليه بالسلام أبي الزحزع داي بكلام دفع ولحي الحسوم كل من نحام ضيد غيري قائدا لي منحام يا صاحب الحيزوم

أنفي لغير مسلم ومسلما بالله والرسول ظلما ظلما هدمت ما بناه كل جاحد بهدم توحيد الإله الواحد رب

أذلحنا كفر ولا فسوق وأدري إليهما يسوق علمت العليم علما قد دفع علمني العليم علما قد دفع لغير قلبي الضلال فاندفع الخلق والأمر لرب العالمين وأنه قدم أحمد الأمين لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين محمد فضل يفوق التسنية أفاق جمعا والكؤوس مرويا إذ الخديم ظاهرا وباطنا كسيد حاق عبدا قاتنا نبينا نفى العدا

يقود ذو البقاء والمخالفة مخليه ولن أخالفا فالحياتي بالقيام بنفسي وعنده صيامي أعطي كتابه ذو الوحدة والقاضي به إليه وحدة وليت ذا القدرة والإرادة والعلم والحياة بالإرادة مضلي استمع له والبصر مع الكلام ليمنا لا تعصر الله قادر مريد عالم حي سميع لم يفته الظالم أذب كل ذي كفور وفسوق أو سكن حباب النفع سوق نفاد غير متكلم عدا بغير رد لي وقاد لي هدى أعطيك من عليه الفعل وذكر جاس والكتاب يعلم ملكي من جاس فعل الممكنين أي وتلك برادي بكنين نبيت بالتأثير لربي أن سوام فكون الله وما الكون حوان الطبع والعلة مثل القوة مخلوقة لمن حما أن هفوا لم يزيد الله ولا يزال والقاضي فضله الإنزال من لكن القرآن مغن أنزلا وكل من رام أيايا عزلا سكته ولا أزال أشكر وبلساني وفؤادي أذكر رفع ذكري وشكوري رضيا رفع ذكري وشكوري رضيا عني له وقد محا

0: الصالحين وهم الغرض الحمان برعني الحق من الإشراك راضي المبين بالإدراك لا قلامي إلى الكتاب حسبه من مالكي كتابا أنقاذ الإله أنقاذ الله بلا ممالي لغي وهو ذو الكمال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عنه وعن خليفة الله عمر ارضى ودل لي بهما تلك الزمر مد حياتي برضاء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رط الذي حصرني ومن أمر لي فأنت ذو انتخام بعمر أني حضت الذنب يا رحمن بجاه من صماته عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وارضى يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي من ربي بالمخفي وسخ رضاءك إلى علي لجد بعلم نافع سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب سخ رضا إلى علي وليسخ ما شئت من مخفي أسألك اليوم بأهل بدري فلستجم بهم وأعلي خدري هب لهم الرضا وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البحر روض قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر واعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم خدري جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا ملك الحق المبين هب لي ما أبدي وما لست أبن رض لي بجاهه هداية واللعين ولي أوجه فوق سؤلي يا معين يصير به أمري لي مع اليقين وعندك جعلني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين مد حياتي بمن صب المطر باخية يا من خضى لي الوتر يسرت للعصير يا رب البشر في كل شيء ليحلت البشر كون بمن به تجور بمطر كوني فوق كل باغ دي بطر أجب به لي وزحزح الكدر ولتتخبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فليهب شكرا بها بلا خور يصر لي الحضور ربي والسهر بجاه من كوني قديمه اشتهر لك به وبالذي صب المطر توجهي فبهما سحل الوتر أنني البشرى مع النسور بنافخ يوم الجوى في الصور سحلي به منايا ذا سرور بك بلا مكر ولا غرور رل به الأيام كالشهور وما أشاء منك ذا ظهور أبقيتني ربي بلا سبور والنشر والحشر مع الخبور فجأتني يا ربي في البحور بما به حسن مهور الحور يسرت لي الشكر بلا كفور وليرد كل ذي نفور لك توجهي بالمنصور وبكريم نافخ في السور علي بعزائي لسخما ظلما إلى سواي باخيا وعلما زدت أماني والرضا والنعما يا باخيا ليس يسال منعما رددت للأعداء خطا موتي عام الوباء يا سميع الصوت أبقي حياتي به مسرورا والتقني الحساب والغرورا أتاني الدارين خير حسنات وتل به كليتي مستحسنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على رضائه أحيم لك توجهت بجاه المتبى وجاء عزرائيل الجل بالتبى وسحت بالله الكريم الأكرم وجاء ما رمت وما لم أرمي ربي رباني بغير وهمي عند العدا وحدي أي مبهمي بالمصطفى المكرم المقدم كرمني وأرتجي تخدمي بأهل بدر جاد لي بعيلمي وراض للعدا وفك ولمي كف بهم عني ذوي التعظم وجاد لي بجائهم بالعظم يقود لي محثر لي من نعمي بكن دواما النعم خير المنعم خبأني بنبأ منكتم فزت به مصح مكتتم له شكوري أبدا بخلمي والخلب والجسم وزال ألمي خلت وما شككت في تلك لمي بعد فراخ ما ترى من ألمي مجاورا لربي المكرم وللنبي المصطفى المكرم أجاب أجابني الهادي العلي معلمي الواحد المغني عن التعلم يقود للمغني بلا تعلم نافع علم مذهبا للظلم شكرته بجسدي ومرخمي وسرمدا يعصمني من سقمي أثني على الفرد الوحيد العلمي من علم الإنسان ما لم يعلم أتاني المميت بعد مزأمي صحة جسم قد أذالت سامي وجه لي في البحر بعد غممي مواهب الموني ورقى هممي يشكره القلم عند أطمي كما شكرته لدى الغطمطمي خبرني الخبير بالمنحتم إخفاؤه من سره المنكتم تبت له وبعت ذا تفهمي فثاب واشترى فزال وهمي أقول ربي صل ثم سلمي على وسيلة شفيع سلمي رجوت ما رمت وما لم أرمي منك ومنك جاء بالمكرم شهد للباخي بإني بعت كح بيعها في شهري قطعت هداني الذي بفضل مني خبل بيعي وأجل مني رد إلي الله معطي الخرب مختار لي مع اللسان العربي رد إلى غير إله كحبلا توجيها لي وبيوعي قبلا مد لي النافع ما أنتفع في عبد به وكل يرفع ضم حياتي بفضل ربي إلى سحاب المنتخى المحبي أجابني المجيب في شهر الصيام إجابة كفت مفاخب الخيام نويت شكره إلى الجنان ذا خدمة للمنتخى العدناني وجه للكريم عام جكسسي كرمه مع الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجر للإيام تبت إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم خبلت ما أهدى به الباخي الكريم ذا عزة ومنن ليس الترم وجه للكريم أنفع الكرم وإني العبد القديم المحترم إلا يوجه الكريم الباخي ما غاب عن أكابر السباخي يسر للكريم ما تعسر على سواي وأموري يسر وجه للكريم ماحيا لما مضى لدى تخربي مسلما ملكني الكريم تملكا يدوم وإني الخل الحبيب والخدم أكرمني الكريم صرت كرما من معجزات من حوى التكرما تبت من الأوب له بخير من خدمه على البرايا في الزمن رجعت للكريم بالمكرم ذا عزمة من العدى العرمرم جزت البحور والبلايا في السنين تغربي عند العدى أي ظن علمني الكريم تعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا علوم وجه للكريم والخبير ما دونه التأويل والتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاءني الكريم في الخميس بالمسهب الأمير والخميس يسر للكريم في الخميس ما أذهب الضلال كالأدموس هداني الكريم يوم الجمعة بما له به رجوت داسا إلى الكريم فيه قد رجعت ولست راجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإله مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله خير من رجاه الراجي ولي سواي تأخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منازع ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمصابه أطاب دوري هدية الباخي كفن العارى وفي قلوب خلدت إذعارا سلم أسلحة من جاراني باخ كريم قد حما جيراني محل كريم ضرر اخترابي ولي يسوق السؤل في ترابي ملكني الكريم تمليك الخبير ولي يخوض بالرضا نيل الكبير تسليم باخ يخوض رغبي على شجاع خاذني من لغبي وجه للكريم ما أنسى جميع تخربي عند العدى نعم السميع فجاءني العلم مع الكريم من الكريم ففخت من سبح في التكريم فداني الكريم ذو الأمور عند رسول الله بالأمير أبقاني الباهي بلا مماتي ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافو النفس وقيت الظلماء للمستوى وجهت عند المشرك مدحا به غدا عداي مهلك للمستوى وجهت مدحا يغني عن الجدان والخني يمغني نفعني النافع بالمنفوع عليه تسليم العلي النفوع فداني الباخي بجان راما تغربي وخاد للمرامى ساخ لي الخيور والحلاوة باخ قديم قاد للتلاوة ملكني الكريم تمليك الملك كما كفاني بنبيه السلوك أثب عني في العدى الشيطان من خاد للحسان والأوطان كسبي التوحيد ومتهل للنبي عليه تسليما حفظ الطنوب سخت قصائد الثناء والشكر والحمد لله حباب الذكر بجلني عند العدا سنائي على كريم قد مها عنائي تسليم من وجه للتكريم على الذي علاه لن تريم وجه للكريم ما يغبطني فيه الورى ولي الصفا عطني هداني الهادي بجاه الهادي وخابل فيما مضى جهادي مد لي الكرم في الأجور ولن أرى بجان النوم محجوري لا يصل الذي يشوبه ضرر لأبدا ولا أفارق الضرر إلا يوجه الكريم الباقي كرمه الباقي إني باقي يقود للباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا أرم ظللني الباقي فلن أخاف في أبدا شيء وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمني بجاه من أعلاه مد لي المختار من إلهي ما قد كفاني كل جان الله ودي لله وللرسول وللصحابة ونلت سولي نافع التسليم نافع التسليم يعلم من جكسسي أعطى على هاوي الثنى من جيسسي لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتخم الجبار سبحانه هو الحليم والصبر بهلمه بارسه كل كفر أتتكم التوريت والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لستم على شيء إذا لم تعلموا بما به وساكم المفضل بما به منه أتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات بسنة الماهي غرور ياتي رجاء حب الله مع بغض الرسول سفاهة مع غرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المصطفى باب النوال نبيه صلى عليه بسلام بآله وصحبه على دوام توبوا معا وسارعوا إلى الهدى فما لنا إلا اتباع أحمد وصية التقوى لكل الناخطاب

لمؤمن أسنى حين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من شر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه فهو ذو إكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نارهم سلمتم به أعادي وبه أوالي فهو الخدير المتعالي الوالي لكم بإسلامكم النعيم وعنده لمن أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو والد له السماء والأرض والهواء يفعل في الجميع ما يشاء ما شاءه كان وما أبى عدم زان وجوده البقاء والخدم شد عقابه على من سلسوا وفي هدى آياته ما بحثوا رقابهم تقودها السلاسل مسترقين ولهم بلابل قلوبهم تكوى وتشوى أبدا دوي ندامة وويل وردا وجوههم مسودة بالنار بخطر وذلة وعاري أخلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة ولا إطلاق لهم طعامهم من الزقوم شرابهم يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما لله ذا إحسان غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بالناصية ران على قلوب من قد كذبوا وثلثوا إلههم ما كسبوا باءوا بقصد هدم ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وهوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة مع ألم إن الذين ثلثوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات كنوزهم تكوى بها جباههم كذا ذنوبهم كذا ظهورهم نكالهم ينسيهم الأموال إذ وعده النيران والأهوال البر أن تؤمن بالإله ويومه الآخر ذي الدواهي كوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إشراك بالمال منفقا مع احتياجي ذا الخلب واليتم وأهل الحاج راجي جنة بإكثار العمل خائفا نيران بتقصير الأمل راحم ذي مسكنة وابن السبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواظبا للصلوات الخمس مع النوافل بغير اللبس نابس بخل للزكاة موتيا وبالعهود والعقود موفيا إن كنت ذا عهد وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البأس هذه الخصال خصال حزب الله سادة الرجال من وصفوا بصدق والتقى لدى ربهم الذي اصطفاهم وهدى نفوسهم راضية مرضية أنفاسهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وحاولوا تفضيله أكرمهم بكونهم عبادة فسعدوا بالعلم والعبادة لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأطراب لهم جزاء من كريم نافع بر رحيم بعطاء واسع هداكم إلى الصراط المستقيم بفضله ولازموا خير النعيم وجوههم يوم الجزاء ناظرة لوجهه الكريم جل ناظرة أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير رب للجنان قد هدى لهم شراب مجزه كافور عينا لها في جنة تفجير يطوف ولدان مخلدون عليهم إذا مبشرين وقاهم الحفيظ شر اليوم ففارقوا أهل الردى واللوم متكئين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا استبرق مع ثياب سندس عليهم خضر بكل مجلس لهم من الله جزاء أنسى أذا جهاد قد يزكي النفس إذا رأيت سميا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا خاب الذين كفروا بالله ويومه الآخر ذي الدواهي رب بفضلك قني والأمة أهواله وكن لنا بالرحمة وجهت يا رب إليك وجهي فليكن وليزك نبهي أنفع عداي برجال بدري عني وجر لي بخير نصري لك توسلت بجاه المستوى وصحبي والأملاك كرب يكشفا مصليا عليه بالآل معا صحابه رب دعاء يسمع لك تضرعت بجاه جبريل وحق ميكائيل يا ذا التفضيل أجب بإسرافيل واصرف عني بحق عزرائيل أهل الضغن إني ضيف لك عبد يا قريب خديم عبدك وإنني غريب كف الأذى عني وخذني إلى دار السلام دار رضاء وإلى تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما هب لي منايا مغيث هب لي كون الله والرسول وحزبه لي مع القبول وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غليظ اجعل قصيدتي كأسياف السهاب ولي هب تسخير جملة السهاب كففت الضر المشركين أبدا لخير النحو هي قلب الغداء
كففت الضر المشركين أبدا لخير النهو ليخل الرغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البشر أفضل من جاهد أهل الجهد سيدنا محمد ذي المجد بجاي صلي عليه بسلام وليرد بجاي كل الليام وجله ولجميع الآلي خير صلاة بسلام عالي إلى سيابه وصل بسلام على الملائكة والرسل الكرام نويت هجرة إليك وله

0: نكمل مرامي كله نويت أن أفارق الفجارة بكوان ألازم الأبرار بالله والرسول والصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا ربي لحقق رجائي بالرسول وصحبه لي أبدا أفضل رسول إليك أشكو يا كريم قربتي فردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك ليادا فخيني من أشركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري بحثوا وقيتنيهم فلطرهم سرمدا لي وليرد كل من تمردا أنت الذي كففت عني الأيديا تكرما ففك عني قيديا أنت الإله الواحد القهار لك تهي الدار وتلك الدار تفضلا علي فيهما بما رجوت منك أبدا معمما يا رب لاستجب بجاه المنتخى وكل ذي عبادة وذي تقى أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثه فخذني للماب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فصلي عليه بالسلام يا ذا الفضل إلى جميع الآل والصحابة وليجب بالعرق والإجابة ليجب أوبتي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولطوبى بسلام أن اصرف العداء كل ما يسوء وليسر ما شاء الأنفس ليسخ دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسره لي واجعله لي رباها وأكبر الرضوان والفلاها حتى يسير كل ما مني صدر خير الرضاء ويلازم البشر بحرمة القرآن والمختار ورسل والأملاك والأبرار بدل جميع السيئات حسنات ليوسخ له جميع الصلوات هب لي من بعد صلاة وسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب ضمني لمن قد هاجروا وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهت أعدائي بالآيات مجاهدا بها بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مجاهدا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل الخسيدة عبادة مشكورة محمودة لهم خطاب ذا اغتراب في البحور عبدا لربي قديما للنذير قلت ورفقتي رجال بدر أخاطب الأعداء أهل الغدر رموا إمالة القلوب للأحد أهل الكتاب والتفارق العدد بارستم القهار بالمحاربة وصحب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي له الوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادر له وفارق اللعين أرسل بالقرآن خير مرسلي هدى ورحمة وخير منزلي لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزلت تقدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير مرسل أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع السلام عليه بالآل وبالكرام من صحبه والتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل أحد وهو الصمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له كفا أحد وسرمدا بالملك والحمد انفرد أشهد أنه الإله الواحد وأن أحمد الرسول العابد له وللرسل والأنبياء أزكى سلاميه بالانتهاء محمد صلى عليه الله خدمه المولى على سواه سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا سوده في من مضوا وحضروا وفي الذين استقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرمه المولى على الكرام ليس يباهيه ذو الإكرام يمينه فيها لمسلم ندى شماله فيها لمجرد ندى نظفه الرب من الأدناس جملتها فسار خير الناس وجه النبي مصطفى خير البشر يخجل شمس ضهوة حيث ظهر إن الذي لم يره خير الخيار فهو سفيه لا يفارق البوار باع علوه من الله الأحد ولا نبي بعده فيما ورد نبينا المختار لا يباهى فاتبعوه أيها النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أفرطتم في عزاء سأكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم شفاء سيدنا السيد للسادات جف به قلم ذي المنات بجاهه خرج كل خلق من عدم به انتفاق الرق يا رب صل أبدا وسلما عليه في جموعه وعظما لهبه ما لا يناله سوى من لازمه وكفني كل جوى وجهت وجهي إليك سائلا محتربا عند النصارى قائلا الحمد لله الذي لا أشرك شيئا به حين النصارى أشرك سألته بالمستوى خير الأنام تعجيل أوبتي إلى دار السلام سألته ولا يرد سائلا كوني راجعا لأهلي كاملا إني له عبد خديم للنبي ناويا في أقرب وأجنبي الله صل أبدا وسلم عليه بالآل ومن له انتمى لخير وكن لي وامحو عني عيبي حتى أرافق رجال الغيب يسر أموري واضري سير السلوك وهب لي النصر على كل الملوك نصفني اليوم وسخلي غدا وبعده من أن تفوق عددا وجهني اللهم للمراضي وليسخ في أبد أعراضي في كمع المختار أبقي عمري عبدا خديما داردا وبشري يقيني اليقين خوف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك اكتمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى وامح عني عابي ردني أعدائي معا وهب لي أضعف مطلبي وفك كبلي رجوت أنك تضمني إلى من هاجروا ونصروا مع الإله قلت وخصد الشكر عن جهادي مخاطبا لجملة الأعداء انصرفوا للخير يا نصارى إن لم تكونوا للنبي أنصارا برئت منكم عابدا لله ومن سواكم من ذوي الملاهي وجهت وجهي إلى الإله عبدا له مع ابن عبد الله أحمد خير الأولين أجمعين والآخرين نعم خير العالمين قربه رب الورى تقريبا حتى غدا خليله الحبيب أذب عنه وعن الإسلام لوجه ذي الجلال والإكرام من ساه كون ابن عبد الله خير الورى فهو عدو الله إن الذي زهد في تقديمه على البرية وفي تكريمه صلى عليه الله بالتسليم والآل والصحاب ذوي النعيم صلاة تبشير ننال عافية بها وبشرى لا تكون عافية له نفاق وضلال وحسد وذو شقاوة يلازم النكد أن يشك أحد في كوني سيدنا المختار خير الكون والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد السادات توجهوا يا أيها الحساد إلى لظى يشوى بها فؤاد هل يقدر الحسود أن ينقض ما أبرمه رب الأراد والسماء والله لا يطفئ نور الله أعداؤه بالمكر والأفواه إن الذي يبارز القهار وحسد المقدم المختار إن لم يتب لله ذي الجلال فما له غدا سوى أنكالي توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوبوا وتعينوا الدين وتتبعوا المشفع الأمين انصرفوا للخير في الدارين وراخبوا العارين والنارين زكوا الذي من فضة وذهب كنستموا قبل العنا والعطب زكوا بإيمان وبالإسلام نفوسكم لله ذي الأنام كتبت ظنا نصيحة فمن خبله كفي العذاب والمنن أنتم جميعا خشب مسندة وقد لكم موعظة مشددة واجهتكم بالحق ذات تبرؤي منكم فسارعوا بلا تجرؤي توبوا وآمنوا وأسلموا معا وعصنوا واتبعوا المشفى هو الرئيس في السماء والأرض يرد ما يشاءه أو يمضي ويل لمن مال إليكم من براء عن ربه وعنكم لن يصبر أتحسبون أن غير الله جل يضر أو ينفع إن حان الأجل لا تحسبوني عندكم أسيرا لا يرتجي ولي نصيرا من ظن أني غير عبد الله وخير خادم النبي فساهي وجهني الوهاب للبهور وعنه قد رديت ذا شكوري فزت بكوني عبده خديما لعبده الذي هوى التقديم وجهت وجهي الى الاله احدم عبده ابن عبد الله ناوي النفي اقرب واجنبي مع الحديث واجل الكتب بايعت خير المرسلين ذا اقتراب ناوي هجرة ونصر كالثياب اعدت في البهور فالثلاثا رب الذي قد ساغ للغيازا هو الحفيظ والمخيذ والكريم هو الغني الواسع المعني الرحيم دعوته وهو الخريب والمجيب ومن دعاه راجيا فلا يخيب هب لي يا وهاب كوني ذا انقراب في سلك من ينجون من أمر الصراط من علي بجميع ما يسر دنيا وأخرى غير متروك يدر أجب وصل سرمدا على النبي محمد وآله والنجب دلل لي الصعاب يا إلهي وسخلي المنى بلا تناهي أنت الذي ما شئته كان وما لم تشهد الدارين قطعا عدما أهدتك اليوم على ترك جميع مع أنه قد نهيتني مع المبيع اصرف جميع ما نهيت عنه عني وما قد بعته فصنه هب للتقى والصدق والوفاء في أبد ولتكفني الأسواء دعوتك اليوم معاهدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا وجسي والذي تركت لي رضا وكف عني عكسه يا ذا القدى امح عيوبي كلها اليوم وكن مكملا سري وجهري بكن وليت مدبرا عن الحرام والكره والمشكل في دوامي اصرف جميعها دواما عني وبكدابا أغنني يا موني لجلب فضلك دواما بدلا مما لوجهك تركت مسجلا صرفت كلي إليك يا أحد عن الذي تركته يوم الأحد صبرني اللهم عن جملة ما لله ما خرجت ما تركته معمما عبد لي الدارين خيرا من جميع ما قد تركته بحرمة الشميع بجاه سمني من الرجوع لواحد منها وزد خشوعي رجوت أنك تكف عني جميعها في أبد بالمن يسر لي الزود وكل ما تحب وأبدا سخ لي كل ما أهب نبشت في ذا اليوم للإله ما قد نبذته بلا تناهي فزت بكون الله لي وكوني له مع المختار خير الكون يا ربي صل أبدا وسلما عني على محمد وكرما أزكى صلاة تشمل الآلام مع أصحابه كل من تتبع لكن به وهب لي الكمال وصحب جايه لي الأمال بجاي حقق لي الإيمان وحقق الإسلام والإحسان أنت إلهي وولي أبدا وهو وسيلتي إليك سرمدا سميتني به فهب لي به جواره كآله وصحبه اكتب له عني صلاة بالسلام ثم لآله وصحبه الكرام أجب جميع دعواتي وليا هب ما وهبت لي خيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فصغ إلي ما يفوق ما أروم أنت الذي لا أرتجي سواك فعلمني وقفني عداك ضاق بي الحال وأنت أسني وأنت أمسي دنيا أخرى مع خير الإنس ظن النصارى اليوم بالجوار فليردهم كرما يا باري رتم دواما لي يا جبار فأنت جاري والنعم الجار رتم دواما لي في البحر وفي البر يا جبار بالهادي الوفي اجعلهم لي ذوي انقيادي في البر والبحر على تمادي آمين يا ذا العرش يا خير مجيب دعوة مضطر دعاك يا خريب وجه لي اللهم فوق ما أريد في البر والبحر وجن من المريض حتى أكون خير عبد وخديم لك لديك ذا اختراب يا كريم يسر لي امتصال كل ما أمر به مع اجتناب كل ما حذر نويت كوني ذا امتصال واجتناب بالاستخامة فيسر لي الكتاب اجل كتابك وما سن الرسول عليه صل بسلام يا جليل لأبدا أغنى عن ابتداعي وبهما جلي باتباعي بك أعوذ من ركوني لسوى سين تحبه كنفس وهوى اصف هوايا لرضاك أبدا ونفسي على ذات خير وهدى سخلي ما تحبه وسقني لما تحب سرمدا بالمن اجعل حياتي ذات يمن وسعى وذات بسر وهدى ومنفى وجه لي الخير وكف الضرر عني بجاه المستبع خير الورى له اكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وصحبه الكرام اكتب له عني صلاة منك وليهب علما وفهما عنك اشرب لي الأزرار في الكتاب وفي الحديث والتز الحجاب كم الإله ظاهري وباطني وبالنبي جر لي بالكوامني إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاح هو المجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تضرعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغن يا قدير ضلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكن لي عبدا وفضني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله والصمد ولم تلد وليس مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا أحد يا مغنيا ليس له كفا أحد خني في الدارين كل ما يضر وفيهما سخلي كل ما يسر وجه لي اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي الخيور كل ساعة والتقني الأذى وهول الساعة وجه جواره وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى اجعل جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما وطن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يعني الخير أجر والثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعام وفي صيامي وخيامي والمنام اجعل فطوري كصيام واجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رضاك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جاللت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رضا المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بلا التفات لدى شديد البطش وهو المنتقم أقارب تلده كل مترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاخي النار توبوا له بقل هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خدمتها بحمد الجلالي نظمي مصليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلاه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زك فؤادي ولتسكن جسدي على رضاك يا مزيل المفسد أن التفكري والزحزح حسدي لغير نحوي واحمني عن حسدي لك جوارحي معا وخلدي يا خير منزل حباب بلدي كل يتهدي وكفها أزددي يا باسطا لكتبي ومددي هديتي منك ومن محمد سيدنا مغنية عن كمدي درجة الماحي محط ترددي وجاهدي جرد بلا تخددي يشكر كل رافعي مؤيدي على الكتاب والنبي الجيد إن الكتاب والرسول الصمد قد رفع كل بغير عمد لذلك الفؤاد المهتدي ولسواي الساق كل معتد للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمتي ولي حباب الأفيد أجابني السميع نعم الصمد في رمضان بالنبي محمد هدى

مع العيال بلا تغرر ولا اهتيال، يقود الأجور في الليالي وفي نهاره بلا اعتيال، قاد إلي بركات والسلب يمن المباح لجنابي فانسلب، وجهني في الحركات والسكون كرمه وانقاد لي كن فيكون. لوجه الكريم أبقى ذاتي بقية وفي الرضا لذاتي، وجهل الأعظم في عاداتي وبيباها جملة السادات، أطلب أكتب لوجهه كما أرضيه بنباح نعم حكما، ديني حب الله ما حب الرسول، عادتي سماه ما كل الرسول، ربط إبحا لا يزال عجبا، تابتني فيه جميع النجبا، سبحان من له عبادتي بما قلي قاد حلا وكفى الضر بما، أسيم باق نافع كريم على النبي البشير للتكريم، والصيات وراء لغيرنا بغير قصد لي وطاب ميرنا، تفضل الباقي علي بالأمن بغير تخويف وطابت للزمن، محمد صلى عليه بالسلام قادر الكتاب أفضل الكلام، إما أنك إغمت له خير الصلاة ورامني منه فراقي القلان، تفارق الأزمان

أطاب بالباطن حزت الحكمان ثم أجوري منافع البديع ودقد تقبل شكوري ببديع أضيعني من رضيت عنه بغير السخط.

تقبل بلا إقالة، وسرعي أخفى بلا مقالة، كلمي تكليم ذي إخفائي، كليتي حما بلا خفائي، خير حياتي بقاء لم يرى.

أعدائي وكل حاسد وكل داعي يكون من الباقي بلا إشمات وثق مغبوط بلا شمات يغني الباقي عن المعادي مصير عداي مثل عادي نار كلامي ومدادي والجسد فشكري باق صانني عمن حسن أبقى لي المحيط ليس يموت مستغني عن السلاح بالمميت هرب إبليس لغيري لم يرى في جهتي وفي جهاتي لن يرى الله ربي وخليل الله حبي ولا إله إلا الله لا خطابي في جماد الأولى يوم الخميس حجة دليلا لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد أخفيت لي كل كتاب ملكا يا باطنا تجري بأمر الفلكا هب لي بحق قل هو الله أحد يا واهبا ليس له كفءا أحد أجرا كبيرا ليس فوقه الأجور كمن كفاني قبل كل من يجور علي قد مننت بالكتاب يا من حماني عن العتاب لجدت بالقرآن والحديث يا واهب التفسير والتحديث ملكني تمليك من لا يسلب كون قاضي عند عداك الغلب هبت ذكر بقلبي ويدي يا من هدى بروحك المؤيد يقين اليقين شكا أبدا ولك قاد للهدى مؤبدا ثبتني تثبيت واحد قهر العدا وكل منهم قهر يقود لي حق اليقين منك تماثل إني قد رضيت عنك جذبت لي مواهب السادات جذبت لي مواهب السباق يا فيصل أرضين كالتباق علمتني تعليم من لا يخفى عليش كنت لي بالأخفان لمحيط نار الدنيا طيبت يا كريم السنيان ألت ما قصدني من سوء يا كافي الحسود والمسيء سالمني كل عدو قد دبر لغاية الضر وبظهره دبر أنلتني ما لا يرى لغيري في أبد فيك بأذن خير لمن حي كافر أو فاسق نوم مسك أو ذو حسد عني نأون أعطاني الله الكتاب والحلال وصارني عن غضب وعن ضلال ترسي عن الأسوأ في الدارين كوني معه

لست بواج ولست بولد يا مفردا ليس له كف أن أحد أخفيت لي ما لا يرى لغيري من منن ومدد ومير هذه بحق قل هو الله أحد كونك لي يا خير مغن ملتحد أبقيت

أتقنتني ملكني أتو كتابي أعتني ذقت كراما ولطفا رفعا وزيت ولي قدت نفعا ملكي إضاء شكرا قادا كي الجنان رافع فانقادا حلبت لي بركة قد نفعت كل يتي وكل سوء دفعا كان قاضي التثبيت والرباح يسد دفع قاد للمباح ثبوتك.

مقدمات الحور أيست من الخب ذا الدحور علمتني بأنك الباقي القديم وقتي منك اختصاصا ليدوم لك الوجود قبل كل شيء كمن حباني بالمنى زافين أنت شكورك بذكرك وماك لما اخترت ورثت الأقوام سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بطلق كني قلت ما أكون ذا اختصاص لي ولا يحول عمري قصاص ليتقود الجنان الغرضان ولسوى ذاتي تسوق المرضان أنت العليم والخبير والكريم أنت الذي منك شكورك أروم ترسي عن الكفور والكفران كونك لي بالجود في جيراني عباد ربي نعم جاري الله حس ولا إله إلا الله لله توحيدي بلا إشراك وقاضي الجنان ذا إدراك هو الذي له الوجود والقدم ما البقى مخالفا لذي عدم محمد صلى عليه بالسلام رسوله الذي له قاد الكلام يا إله ربنا الإسلام دين لغيره انتحى ملام إن كتاب ربنا الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب رسول أحمد خير الرسل قال الجميع الصلوات المرسلين الأولياء والعلماء العاملون ما أن خيار عند رب العالمين لكل مؤمن وكل مسلم وكل محسن خيور الأعلم سقط الس

العبادات فر لك الطاعات والعادات ملكت الجنات ذا إدراك عظمت كل من الإشراك ربنا لي لنا دار السلام وعدي سكن يزحزح الظلام هو الذي لا يخلف الميعادان ابن أبغي الخلق والمعادان مكنني موسعا في البحر من بعد ما ضيق أهل الدحر أدعته المجيب والقريب وإني وقت الدعاء يا غريب أجابني في غيره فلي يجيب كيف إنه القريب والمجيب أنت من المعيد مكسي زمنا كل وطني ويسوق للمنى الله ربي هو السلام الواسع المكرم.

سلام ذي الجلال والإكرام كلي وسلمني من الحرام كن يكن بجود أبدا وكرم بحرمة المشفع المحترم أكرم من قدمه ذو القدم وخير من خدمه ذو خدم محمد بغية كل راجي كن به ربك بالاستدراج إلا إعادتي ما لعبادا وكل من نازعني أبادا لا خطابي كل شهر وسنة وما يكي لا تعطيه من سنة ملك الكتاب والحلال قفيتني الغضب والضلال أعطني ما قلب أنسى كل ما ولا لدى الغربة بيعت الظلمان لقد تبين الأداء ذوي الخمور أظن لمن غلبني كل أمير مدني القهار ما أغناني عن المدافع أضى جناني صان جنابي عن الكفور والفسق والشرك مع النفور أضب عني مبيعاتي معا ويجب أعداه قمعا لم الحب يعي فسخ أو إقالة كين عداي زين المقالا ربحته بيقه ربحا يفوق وكان الله خليفة الرفيق أسماء ما بعت من الضمائر لوسط من المقيت الكمائر لقد ربي الجنان الثمن وانقضي بتنقضى والزمن رفعني حب الإله والرسول وانقضي بالانتهاء خير رسول أبقى أي الله لوجه الله والرسول وكتاب الله أبقاني الله لوجه الله وللرسول وكتاب الله فمن حزاتي عناء أو كدر والله لي صف القضاء والقدر أدى مكاره لذاتي النحت منائه عداي عني زحزحا أكرم الله بكوني وعال كتبه وقلب مني وعان لا يمنحني شك ولا غفورك ولا سينح بدري الأفور ما يكفي نفسي وهوى بالله أيستبني القتلة ذو الملاهين أردت من دناي ما يعوقك عن ربنا حين البرايا عيقون أكرمني الله بكوني عبدا ولي ما اختاره لي أبدا لا يفكرني

ذا الدحور أقوى ذي الأجر بلا ميزان يا من ذو عند عدا ميزاني لا تهي إلى حياتي حساب بل عمري لوجه ربي احتسان أضليلي عدايك موجهت من المكاره لهم ثم بهد طهرني القدوس في الدارين من كل ما يفضي إلى العارين هذا لي العادات والعادات.

على بسن يصف البلدا قطب سارة تدوم أبدا لسافع كوني خديمه بدا ذا قلامي لخط حمدا ألا ألاقي أذى أو كمدا

لإشارات لدى من عبدا، كتب أحمد لساني سددا، كن ولا القلب والزحزح حددا، ذاكر ذكر أيدا بإله النبي الجيدا، نبينا مولده مد الندى لنا بأمن وكفاك من فندى، كرم مولد من لم يولدا نظيره وأبدا لن يولدا، محى العنا والأذى والكمدا مولد أفضل البرايا أحمدا. إلى إله الله قد أوصلتك الحمد والشكر وصلت، صمدنا ليس له كفءا احد، محمد المختار ليس من جحد، حمد ربي على محمد مذ قادني محمد للصمد، احمدنا المختار نور الرسل قال جميع الصلوات المرسل، بالله والرسول والكتاب وسط لله بلا عتاب، أعطيك الحكيم الصمد وقاده إلى يدي محمد، لم يقل بي شك أو

الآن نزع الواحد ما لا أذكرك لأحد عود إني أشكر ناجاني القدوس في عقائدك وفعل والقول ونعم قائدين هدية باقي لي زحزات كغير عدا وربحا منحا طريق ربي الذي وصلت لو هداني ومن فصلت أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الحمد لله الذي لي أنجزات وعودوا فيما كتبت رجزان رجزي وعد الكريم الأكرم فالمثب الفتى

في قبول أعدائك وقديمهم بمحب الداء. قلت له بقلمي مع المداد وجاد لي في كل شيء بوداد. دل لي الباقي على محمدي وقادر الماحي لرب الصمد. نفع عبايا جالبا هدايا ليمن فنما هدايا. أشكر بفيضه والفيض

الكتاب، إن كتابتي لدى أهل الكتاب قد زحزح لغير محوي العتان، وجهني التأييد ذي الحيزوم وقت المقاتلة باللزوم، علمني من لوحه والقلم من سامني عن الشقاء والألم، دفع عن بطني الأبرار كلا سواي ما نحى الأشرار، لا يتربي بهم قبل السفر وسسه لغير الضر من كفر، أسمعه مع ذوات طردت وغير ذري العدا فانطردت، رسولنا أحمد صلى

وقادر مخجل ما كنت أرون قادر اللوح وقادر القلم موسى عشان لغير نحوي من ظلم كالبديع وليك واللطيف أطلقني أبي المسرات أطوف أشكر باق إليه رجزا مني قد أوعودي أنجزا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى سواي أوجه الأسواء أبي لي قد قادر ارتواء نفعني إما أباح لي ولم إنه إلي مرض ولا ألم قضي الأغراض والرضا أبيد جنات محافظا يا ناح من أحبوني معك كل من لي أجابوا أصريحا وصغي الكرم باق النافع بلا انتهى ما جزاء رافع جزاء من ليس له الشريك لي قاد ما ليس له فروق دعاني الكرم لارتجاس لزك من

إكرام ذي الجلال والإكرام إلي قاد جملة المرام محل جميل ما به الجلال قول أتى وانقاد للحلال ألوف من لي لا يوجه الحساب زبت عندي وحياتي احتسان وجهني بلا حساب للحلال خلي كتابتي

الطيب واسمح لجهاتي الكرون لو على غير جهتي عدايات من يقود بالصفا هدايا أمن يطبعقي بالتدراج وغير

بالغلب بارك لي في جملة العادات بركة تعلو من السادات نفعني ولي كان بالرضاق وقادر الخير.

حتون مقدم عليم يوتني في نجعها يو العلوم خالص العليم كتبا بقي عيطي وقال لكتبان قال صرح لي ألف بلا فرض فالله منك قبلان أسوه

الحمد لله على الخميس المثب الشكوك والدنوس نيت رب الخالق النفوس تمصليا على النبي النفيس قلبي توجه إلى القدوس بالذكر والشكر وبالتقديس دعت وحدي إلى هذا القاموس لمصطفى وحرمة الناموس لقاية تنجي من التفليس والبحر والمكر ومن إبليس جئت بالشكر بالتجنيس وكالكلي نقات من التدنيس دعت فجاد بالتنفيس وجل الأعضاء بالطفوس نايت عدائي ذوي الطموس المتوجهين للرموس يا ذوي الجاسوس على ذوي البحوث كالجاسوس المفسدين حسدا كالسوس تملك الملك في الخميس ولا يستقر ذوي الخميس أكرم الأكرم بالشموس كي أنور الأسد في العموس وقع بها البدن الرؤوس كل أن والمصطفى رئيس عليه شكر الملك القدوس على نصور منذر قدوس دعا قلامي إلى الطروس جهاد كل جاحد شريس نصري عزة أهل العيس لكل حاب محسن برعيس أحضني ربي من التلبيس وراضني كل غب خبوس أضري تغى كالدردبيس تميع كل راشد دعبوس لكل مؤمن تقن ربيس وبيد كل مجرم ضبيس بالمصطفى المقدم البرغيس المنذر المبشر المرغوس كنبينا شفيعنا الأنيس والآل والصحب ذوي التأنيس أجعلني الله من المجوس والكتب وذوي التنجيس حمدت حمدا على مقيس على فراق ذوي الناقوس قلت أيامي ازدرت أموسي فوزت بالقاموس في القاموس قلني ربي من التفليس ثم يسوءني ومن إبليس أكسل من أذهب بالدموس أن السلام

بالعالم المعلم الغياب هذه الخيرات وانصرفت عن فضله ومن حرفت لو عقائدي وقولي والفعال وخلقي وليجود بالفعال واجهني جماله والفضل ثم نحني عيداه عدل إلى سوى نحي ما كل من تلقي ولا يغرني الزمن إلي ينحو ما يزيد علمات وعملا وأدبا لا ظلمان كوجه كريم قادر الخيور ويطيب الممر والديور يزع ذاس العظيم والجزام خير ورى لي قاد وعدا أنجزان نجز لي وعد المكرم الكريم طاير سكن بالجنان لا أروم لا يتموت مغني تعالى عن منام ويقتي طيب لي مع المنام هو الإله لا إله غيره وجاءني في

إلي وجه جزاء الله بقدر لا إله إلا الله لا خطابي وأزال كبدي ولسواي الساق من لم يعبد إلي وجهت المنى بلا ضرر يا خير مشكور يا أحسن الدرر لك الوجود يا كريم والقدم لك البقاء وتقبلت الخدم أولي يا ربا له المخالفة لخلقي أمنا بلا مخالفة أنت لي لك القيام وجبا كذاك وحدانية وأوجبا هذه بحرمة الوجود والقدم ألا أرى شيئا يودي للندم خي سناغث بقائي يا صاحب القدم والبقاء يا جعلت الأكل كالصيام يا المخالفة والقيام قلت إلي ما إليه الغر فروا بكد أنت فرد بر وجبت القدرة والإرادة لواحد يفعل ما أراد العلم والحياة

مريد وهو العالم والحي واسمع منه العالم من لا يزال الحي والبصير هو تكلم هدى بصيرا أجيت عن وعن المشفع طلع عليه بسلام الأنفع ألا له الخلق والأمر الحمد لله لينفتع طلب خيوره من له فتع له شكوري وأدام للفرح قل الأمير كف الضر وقرح أشكر ربي بعد حمدي والشرع هذي بعلم لدني فانشرع لا خطابي والأمير قد طرع قيل أخرى ذا عذاب وطرع خذي فلاحا وجوار من فلع يا من هداني سرورا للملع قيل أسواء ذو المضرة الجنع وليتقود ذا أمان للمنح قيل وجه الكريم يا من قد بطح لك الأمير بالغلاظ فانبطح قيل نكاري وما يدعو الترح قيل الأمير ثمدا يا من جرح لوجه الكريم خلد البجع إلى الجنان لي خديما قد رجع قدم تحفظ الوراق يا من جزع خدمه لي بأمن قد جزع ويثير خديمي أنفع الربح كمن كفى ذاك الأمير والذبح أبقى الخديم باقيا ركع عليك والأمين جبريل لكح لا تريه من أم ضرا أو مجع كان به بقاك أمره نجح منعته يا خير معت قد منح يا من كفه من قلى أو ارتنع هذي عنك وله قد انفتع فبطولك بإمساح فتح والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وجهت كل ذي الودود الصمد زا خدمة للمصطفى محمد الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله لله بالذكر الحكيم انقلب مع النبي ولد عبد المطلب بدد شمل عدو غاشم ابي بجاه المصطفى بن هاشم يا ذا ربي من نوال قد اناف بالمنتقى المختار من عبد مناف رأي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي اصلنا المنى من استغاب ولا غوين بالنبي ابن كلال اي بخير واكفني مضرا اي بجاه المتبن مرا طيب فؤادي بروض الصعب لابدا بالمنتقى ابن الكعب يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي يا رب استقلي جملة المطالب كل حساب بالنبي ابن غالب بدي وسخر لي كل الشهر وكل يوم بالنبي ابن فهري يا خير الناصر وخير مالك انصر أمة

جنانا من مصطفى المختار من كنانا لجنابي منير خيما وغيرها لمن أضاء خزيما لجنابي من جوار مشركا ومشرك بمصطفى بن مديكا باقي اللهم في قياسهم كمن جعلته ضياء الياس انصر جنابي عند السير وحضر ولك قربني بالجاه ابن مضر تفضل عليك ربي أن أزار فيكم في خير وراء نور النزار هديتني يا خير هاد قد وعد أن يسير وعد بأفضل معد وأعطي فضل إلى الجنان يرفع كلي بالنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكمل رب العرش إذا النورين وأجد السبطين في الدارين أبا صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجد الأشقياء نفى العين من له حيسوم مع العدا فجندهم مهزوم رفع أهل بر الإسلامان والزحزح الفجار والظلامان بعد ما يسوء الخناس وسر من له أنا خناس بلغ التوحيد والفقه معا

وصل منذ ليلة يبيك كرامتي وصانني أمري يبيك لأني منذ عام لسسي قل من تعاطن في أكسسي إلى سواء مالك كل متعبين طيث المحد جميع التعبين كما إله وجه مجمع

نبي البركان كالمشركين كالنفاء والمشركان كالأسواء ذاتي مال الكل كما قد أكس لدي الكل تلاوتي زحزحة المبارزان كما يرى إلى جهاتي بارزان حب لي غيره لم يولد وليس من ولد أطاب مولدي بركة مولدي قد ظهرت في نسج ومن قلى لي قهرا بينت الأعضاء نسخي قبل أن يقوم به مبارسي أن وجوه من لم يقبل النصيحة قسوة بالذل والفضيحة نفع المولد ليلة يبي ما محى مكاره وريبي فقد سواي بخطاب الباقي كل نهاية بعمر باقي هو ربي إلي سلبت ولي بلا تغرر قد جذبت ويكفض ربنا الباقي الوهيب في رمضان وربيع الأول ملك للمغني وللوهاب قلبنا

ما لم يهب لأحد بالشن بغير رهب فضل باقي علي بالكتاب بصر كلية بلا عتاب كتابة العرش والكرسي والحمى قلمه القدسي باب خط الله كل مرسل قادم الصلوات المرسل هذا الله بعمر باقي وطباقي خطاب الباقي وجود ذي الجلال والإكرام أوجدني وقادني مرامي كون لي مزحزح الشيطان بركة صفت بها أوطاني نفعني بغير ضر للجنان يا ربي وطيب الجنان مقبلي وليك واللطيف طبع عدي لغيري يتطور طبع لغيري كل من عاداني هيئة المغني الذي هداني إلى سوى مقتلي والداري والعدات وما حد أكداري لسان ذكري واللسان الشكري هذا مفاسدي بغير مكري ذكر إلهي بالنبي المنتقان حاجة بيني وبين المتقان إلي قال ذكره الحكيم من طيب للنفس وطيب الزمن كن فيكون قول ذي العرش المجيد يسعد الصعب وقاد لي بجود لمعنا رحيمنا ذو الخلق كرمني وقادني بالطلق يقود من ليس له الشريك طيبنا ليست بها فروق نزع للرحمن والرحيم ما اختار لي وانقاد لي الترحيم نبينا رسولنا محمد نزع لي ما اختاره للصمد يزع عني من له سير انتهى فاتوا عليه من غير انتهاء ياتي السامي من بعد الصغار علي في الآل وكل من تلان يقودني إلى الجنان الكوني فرحة من جعلت نور الكون إن قلامي ومدادي عند لمن لسعي الصحب صد الجندك لمن عشت كن أو لغن أو كذب قبل ولا أساس أو تزبزب ملقي نفسي ما هوايا أمل استجاب لي دعوايا حب الإله ورسول العربي طلب للنور اللسان العربي سلب للنحو مع

من جل عن مزارك خلق جن غاب عن أمزالي الحبيب الجلال الأكرم تدريس يداوه صانع حرمي نفل يذبح له كالبر رمة الخلق غير الضر علمني العليم والخبير ما غاب عن الأمزال عبدا كرما علمني العليم

خلاني الجليل عام جيسسي حلاني الجميل عام جمسسك أبلغي ضري ذو الضلال وقادني له وقادني حلال واجهني بجوده والكرم وكان لي مؤمنا لحرمي عدت مع الكتاب كليك ولست ذا حمق ولا بكل مد لي الزكاة والتمهرا فضله وقاد لي التطهرا أعني فلم عليه أشكر كم لساني وفؤادي أذكر أثني الكتاب من لدن بغ قديم قد رضيت عنه أشكره بذكره الحكيم وقاد لي التقديم كالتحكيم أسير مع صلاته على قيت له بأرباب العلان يا رب صل وسلم سرمدا على وسيتي إليك أحمدا نبيك الذي به وصلت إليك يا باقي ومن فصلت أحمد بن المختار خير الناس كما صارني بك عن الخناس كن به وبالكتاب والأمين وسق به إلى سوايك من يمين مدلو ولجميع الرسل أبقى سلامي الكريم المرسل بارك يا اللهم حيث كنت في عمري يا من له سكنت قد إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام قدني إليك قود حب واحترام يا من حماني عن قبيح وحرام وأيتك اللهم يوم الجمعة ما أدي جودكم قد جمعا واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور واجهتك اللهم بالشكور يا خير معت نافع شكور هل الكتاب اختصاصا يا جميل قلني عن الكتاب لا أمين ترك خير ذكري جل الناس وتغي باطل القناس إني لا أترك ذكر ربي لوجه الكريم ووحب قل إليك بالكتاب يا جميل يا نهى عن اضطرابا كخمور ألت يا مانع كل الضر كلا سوى عمري وكل الشر الحمد لله رب الله على محمد رسول الله الحمد

أعطني القرآن باق أنزلا وقديم القراء والنزل عطف المنزل بالقرآن وكان بعمر الظمآن كفاني المستهزئين الله لمصطفى بمن والاه رم عقائدي وقولي والعمل من قضي بذكري مخجل الأمل من علي الله رب العالمين ذكره مع الأمين والأمين خبق وجهتي الكتابان وقد كفيتني

ويهدر به الكريم الأكرم وقادئ إلى الجنان الكرم أخره في الليل وفي النهار لوجما قد زعزح لوجما زعزح ذا انتهار أخره في الليل وفي النهار لوجما زعزح ذا انتهار ملك الكتاب باع

0: وبالتأدب وبالكمال. هبة من لي كان بالكتاب أرى الإساء والمتاب، أتاب علي توبة قد غسلت بسوى مرضاته فانغسلت، لاقيت قد ذك حزت دعما بكوني لي فزت، قرب الباقي بغير الطرد لا ولي قعد المنى بالسرد، رفع لك وقت لي خفضا بغير في أبدا فانخفضا، أجابني العلي والسميع يا من نصير من له الجميع، أتربي بذكره الحكيم وقادري ما غاب عن كل حكيم، عيت عن كتاب ربي وكتاب أبيغاد عن حياتي لا عتاب، بركة القرآن ليست تسلبون أنعمي وشكر ربي أطلبون، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، بارك لي من قادر الكتاب في عمري وزحزح العتاب، كتاب لي حمد عن الأعداء وكل عصيان وكل الدائم، الله رب العالمين قادا لكتابه فلا انتقادا، لولي الكريم أحييت الكتاب أحببت الكتاب لا يسواه وحماني عن عتاب، أخذ من بعد أخذي الشاكرا لا وقد طيب للمشاكرا، كرميس المصون وحدين عصي من قلاق والجحدين، رفع لك الحكيم رفعا بربنا ولي قاد نفعا، ملكته ملكني إلى الجنان ولبي ربي طيب الجنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنشحت يوم الأربعاء في البهور قصيدة مثل رماه في النهور، لله رب العالمين الحمد لمن مها أن يقطع والعمد، لو ختابي وسط الفجار فجاري وفيضه بكل لصدري لصدري جاري، أبلي دواء من ربي أن لا أشرك بك الليال وقفني من أشرك، حلمتني ربي بأنك الأحد وصمد المهن الذي لك التحد، لا شك في خناك ربي حن ولد ووالد وهن سماج وبلد، كفين لقوم صلصوك يا أحد يا سنتقام ما له كفان أحد، مد حياتي يا خدي منزل حسن جاد الحسين بن علي والحسن.

0: حسن أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير بلد نبي كلمة الهدى محمد صلي عليه ولتسلم سمري قلت مصليا عليه بالسلام في آله وصحبه الجار السلام وجه سلامك بالانتهاء ربي إلى المختارس البهاء له بآله وصحبه كتبي خير السلامك والسكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميس ما أخجل الأمير في الخميس كفيتني هدى بأهل بدر فليكن بهم وأهل خدر يا الله صل بسلامنا بدا على أجل كل عبدنا بدا له بآله وصحبه البهور اكتب سلامك ورد لي الدهور لله كلي لله كلي وهو الله الأحد الصمد المخني لمن له التحد أزب أن جناب من لم يلد سبحانه ولم يكن بولد تبت له ولي روض من جهد ختان ولم يكن له كفان أحد جاءت في البحر لسين سلسوا ومن تسنده ومن تلسلسوا أن انتفوا مهن بأهل بدر وبهم الحفيظ يهلي خدر لهم من الله أروم سرمدا أكبر رضوان بجاه أحمد وسيلتي لمالكي وجنتي عن المهاسي والحساب جنتي أسقى صلاة الله بتسليم عليه بالآل سوي الهلوم داخل ميوم دالي للسكور ما خاد للباخي المقدم السكور ألا يمن الله بالصفائم مسخنيا به أن السفائم إلا يخاد من له كليتي أجوره في عملي ونيتي أواني الله له بالمصطفى صلى عليه سرمدا كما اصطفى أسقى صلاة بالسلام يصلحهم كل بها بكن فقد فاح لهم للمصطفى اكتب الصلاة بالسلام في آله محسها بيا سلام ربي بجاهه هداية ساخرين لي جميعا ولي الخير خيرين سلم جنابي والترد هدايا لي به وسد به هدايا وجه رجال بدر الأبرار لنصرة على الهدى الأسرار لك تواجهت بهم خريبا ولم تصل يا مالكي خريبا بكونك الحزيز والمنتقما أعزتني ولي يكن منتقما يا من له العباد والأفعال يا الله يا خادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما هندك كون له بجائه فخمنا وانصر جنابه بكل الأمنا مد حياته بما فديته وخر له بالحيث إسقط بالحيث قد صفيته مد حياته بما فديته وخر له بالحيث قد صفيته كفيته جملة ما لا ترضى وست قائدا له ما يرضى دهاك موقنا بأنك الكريم ويرتجي له فالذي منك يروم أنك ردي وقدم الجهاد وخيره فحب له اجتهادا يقر له أهداه جميعا يا خير حد لم يصل سميعا أعطيته فضل عظيما منك فزده علما ما فهم أنك بارك له في نفسه وأهله ونسله بعد انتفاء جهله أنون نفيت الجهل والأحداء بأهل بدر ونفيت الضاء ضيف قرادنا عنك في البهور وفاص فيها بمهور الهور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد بالسدراج من طلب الملك بسلم الناس وببراس الله رب ناس باهو جنان الخلد بالنيران وسروا الآثام بالخفران أن الصراط المستقيم دلوا وخيرهم من الوراء دلوا دلوا بسد عن سبيل الله وبمقابلة أهل الله أتراهم اللهين أين الأسخياء فبارسوا اللمين أين الأتقياء قد طلبوا ملك البلاد وطخوا وأكثروا فيها الفساد وبخوا داؤهم اللهين إبليس الرجيم إلى براس أهل بدر النجوم يقودهم بكيده الأسيم إلى مبارسة التعصيم أمين بكم وكبارهم شخار وفي مبارستهم لهم سخار لهم أصاب بعد مقت قد كبر ويسمون ويولون الدبر من بارس المقتدر المنتقما مات ظليلا ويلاخي نقما الله جل أحد اللهم أصمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له كتابي ويروض من جهد لي ولم يكن له كفانا أحد أبلي يا وهاب الكونين أدا فما أختار من منين اكتبني اللهم في المجاهدين حقيقة الجهاد والمؤايدين لك توجهت بس القصيدة فإنك جهلها قدا مفيدا لك جعلتها وديهة إلى خير الجنان راجيا منك الإلام ضببت حنك وحن المختارين بها وأن أصابه الأصارين يا الله يا أحد يا خير صمد يا رافع السماء من خير حمد نصف مكاتبي من الخيوب وجل فؤادي عيبة الخيوب يا عالم الخيب مع الشهادة جد لي بالهلوم والسعادة تفضل علي بالتمليك يا خير مقن مالك مليك سغلي مناسل عدائي في الجنان بلا حساب ولت طيب الجنان لوجهك الكريم قلت في اللهام قزاهدا مجاهدا بلا فهم لهم خطابي عندهم في البهر وهم سوى سخاوة ودهر لله ذي الغفران توبوا تائهين من التسلل جميعا قاشهين ويل لكم إن لم تكونوا تائبين للواحد القهار جل آهبين نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبصرا بسل مسايا أحمد وكلهم عبد رسول محمد نبست اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال سارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر حس المنهلين العيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم ختابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارا ويل لكم إن لم تتوبوا للجليل به بأبده أبي به الخليل أفضل لمن مرى ومن يأتي ومن أدر مطلقا من أهل السمن ساك الذي يقول لي مولايا به مرادي وكف البلايا أسأله له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجاءني الأكرم في جمادى ببابه أذكره حمادى ليسر الأهدى وسط ومير خميم فإنه على الهدى كالنقم يضب عن جنابه الأليم وعن جناب المصطفى النبي إجابهم صرفهم للخمر وللزنا والكل أدنى خمر سببت عن حضرته المقدسة سويسها والأنفس المنجسة رددتهم بالبيد والأرماهم والكل سر إسرار والإتماهم إن الذين أسرقوا وجهدهم وفي الكتاب ذي الجلال الأحدهم لهم أصاب لا يكون سنسرام في أبد ولا ينالون المرام ذل وويل للذين كفروا وكسبوا وجهدوا ونفروا يقودهم قضا إلى النيران ملائك العذاب بالخسران نياتهم صد عن السبيل مع البراس لسوي الخبول يقابلون كل من قد وهدى والكل منهم في الكتاب الهدى هبوا أدل ربهم أحمالهم وديهم في باطل أموالهم اتبعوا الباطل والسيطان وبالمهاسي حمروا الأوطان لهم لدى حد الحل المنتقم ما لا يسال سرمدا من نقم فجورهم قدرهم للخمر وللزنا وترك كل أمر ويل لهم قدار دا قصف النقاب يوم السلاسل والطلاسم الرقاب نفوسهم نجسة فسدوا عن السبيل والتخوى والتدوا عن السرات المستقيم مالهم وللأبات اللي وراء مالهم نبهرهم واللي لم يلتفتوا إرئيس بل اللهين التفتوا اتبهوا اللهين والأهواء ولا سمى ما يورس الأسواء مسواهم وإن لم يتوبوا هاجلا نيران عدل خادر وهاجلا رامن خفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام أم الذين كرهوا ما أنسلا اللهم اهد الفضلين أن السلام إذا لقيتم الذين كفروا وكسبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر دين بالنقاب فأهملوا السيوف في الرقاب توجهوا لوجه ذي الجلال يا أهل بدر لسوي الضلال صلى على رئيسكم بكم مهام ربي ولي بكم هداه خمام يا رب صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصحبه وانصرني بأهل بدر وبهم بصرني أم الذين جاهدوا أهل الخليب وليكن بهم ولين القلوب من عليهم برداء يجري بلا نهاية وكسر أجري فديتني بجائهم وفصوم بخير عيس وأولاك أصوم تفضلا علي بالسيارة لجوت بالحسنى عدم سيارة نفيت أهدائي مع الفتون خط لي أسرعك المتون تفضلا علي بالتبهر يا خير مهتن بسكور يا هريم اجل فؤادي مدينة هلوم نافية أنت الخدير والحليم وجه لي الفيض بلا نسيان ونجني من جملة الهزيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائه أهيم صل صلاة بسلام تسرهم سدي به على الذي يفرهم يا من له الخيوب والشهادة صل على وسيلة السعادة بآله وزنبه واخشف ليا عليهم قصفا خدير مكليا أبلي بأهل بدر الكرام وارتضى عنهم أفضل المرام من بجاههم علي اليوم بما يسول لسواي اللوم علي من ندهر بتصرف في سر والجهر وسر وعرف ذلك ليس بحسيس صعبي عليك يا ربي فأهلك بي إجل حلت طلع الأهالي خدمي بهرمة المختار يا سلقدم بكونك الله القني والأهد وسمد المخني من لك التهد اكتب لي دهر الصفاء الخليل يا من تعالى عن أب وولد لينتقم في أبد ممن جهد يا مالكا ليس له كفا أحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا سكور صلير على من سمي محمدا ولا علي وصحب الهزام واسكر بجائه الأزيم سنسام وحط ربي الذي له الأمور بأسه الأبيات في بيت الأمير الأول الآخر ربنا الكريم وظاهر الباطن مهتي ما أروم وجب لله الوجود والخدم من يعتقد ذلك لا يلقى الندم وجوده ليس له ابتداء من يعتقده يلقاه ابتداء وجوده ليس له انقداء من يعتقده يسره الخداء ووجب البقاء والمخالفة لمن كفاني مخرجا قد قالفا ووجب القيام للمناني الموصل المؤمن للجنان ووجب الوحدة من لي كان وطيب الوطن والمكان قد وجب الوحدة ذو الجلال في سي صلاة بلا إدلال في السات والأفعال والأوصاف من يهتقي سايسقه بساف ووجبت له تعالى القدرة مع الإرادة وعبدا بدرا فكل ما أراده القدير فبالوقوه لم ترى جدير من سره الصفا بلا إقدار فليكن لائسا بس الأقدار من سره الأمن بلا تخويف فليكن منقادا بلا تصريف من سره أن لا يلاقي الضرر فلا يهب من يساخ للشرر ووجب الهن له تعالى وللكرام يهب في عالم ووجبت حياة باخ يبقي من صاب لا إماتة تاسبق كهوره والعرس والكرسي سبحان باخ باتن جلي فكل ما علمه الخبير فارقه السنون والتدبير فكل من أبقاه باخ مهيم فعبدا خير حياة يهيم ووجب السمه لهاد سمهام تدره مري ختل تمهام ووجب البصر للبصير على هدي المكرم النسير ووجب الكلام للمنصل سكرا حكيما لا يسال النصول ووجب الإغان بالوجود لمن له إن الهدى سجودي سبحان من بجوده والكرم من يتقبل ما التكرم من ساق في كون الإله أولى بالحمد وسكر بنهم المولى فخره الضلال والإضلال فللإله الأمد والجلال فللإله الأمد والجلال لبان وهدي أنس الحاس العسيم أليق بالخدمة بالدر النسيم إلى سواء سعسها المهين كل حدو وانسنا اللهين لا يتوجه إلي سرمرا تراده من لا يسال السمرا من يستحس بلاه الوجود من السياتين يفس بجود من مال عنه لسواه تردا أن بابه وسرمدا لن يردا من أما بابه الذي لم يرتجا أكرمه بكل خير يرتجا سبحان من إدراكه تنصر ولا شأن إدراكه تبصر سبحان من إدراكه الممار عن الهدى وأكسه الكمال سبحان من منسترى مسلوبا وخاد للراهب والحليبا أصاب جملة الهدى لخيري من للجنان ليصفي ميري داخل مي إلى الكتاب سكور باق قاد لي كتابا على الذي قدمه ظلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي اللهين والهدى إلى سواي لا ألاقي من عدام على نلي بالمنتقى رب الخلوق ورائبا يقود لي مع الحليب إلى سواي كل در وقدر في أبد بإسم من يجري القدر للمنتقى وجهت في عصر السنين ما خاد لي به الألالك الفنون يقود للماهي بإسم المالك مخجل مجسوب وكل سالك الظاهر الباطن وقعد صاهرا لي وباطن مخديما باهرا لي يقود لهم عاد وعليم في كل سيح بمدينة العلوم لوجهه الكريم من السلام ما لا يسال أبدا مستطرا هو الذي متى يقول كن يكون وليكمل مرادي بكن أن إنسان المبيه مهدوما لدى خير خبير لي أتاب الخلدى لوجهه استرى سلاسين مهام سلاسة ولي منايج مهام يقود لي إلى الجنان السمني وفي الجنان برداء والأمن بي يقود كل من تهلخام له كما كليتي قد أدلخام صرف الدر لهداه الباخيم وخاد لي مواهب الصباخيم يصد لي بأنه أحب لي من غيره قطا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحب لي من كل خلق يهمد ووسيلتي إلى الأحب أبدا خديما أي خل هب تسيم من ساق الهدى لخيري على الذي به يصفي ميري أسقى صلاة خادر مقتدر على الذي كوني خديمه دريم أنما سلام خادر مريد على النبي المنتقى الفريد أمت من في رمضان دكسس أمنني من درر المصوّس إصباحه الإداء جميعا سجنو أن خذ النهوي ولخير ركنو قد مركونهم لنهوي بانا من قبل سو من دكسس تبيانا خصرفوا من قبله لخيري بلا انصراف لي وتم سيري على إلهي بقدر عصم سعد الأفيس الخابج المحسم بيني وبينهم بلا تسليط على يسر مدن ولا شروط يسر صاحباي لي عند الأحد بنية قتال كل من جهد الحمد لله سي الأسمان أذكره جل على الإيمان أعبده بدينه الإسلام أقن وبالإحسان استسلام يا ربي إني بك استعان فعجل النصرة والإهانة يا ربي ينصرني بأهل بدر على نصارى حصروا بالخدر أبلي ما أختار فيهم عاجلا ولتنصهم ميلا لدر عاجلا إني أخاطب الذين نصروا خير الورى إلى الذين حصروا أيا جماعه الصحابة انفروا محبكم حسده من كفروا لكم ردا في نصره فعجلوا فإنه مستبطئ مستعجل له رجاء فلتحقق الرجاء ولتمسوا له جميعا فرجاء ذلك حين على الله القدير وهو تعالى بالإجابة جدير يا أهل بدر سارهوا وكونوا لمن له لربكم ركونوا نصر ربي بكم الإسلام نصرا حزيزا رفح الملام أجبتم الداعي مسرهنا إلى المجاهدة خاصعين أدام ربكم عليكم رضا ورحمة منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام نادركم بجائه ملترا فبادروا لله نهوي ترام وجدت وجه يوم مولد الرسول بكم لس الجلال سارع بسول انصرفوا لنصرته لله على سبيل الجهود والملاهيم قوموا ودافعوا جميعا أني لوجه من فضل لكم بالمن إني بكم مستنصر في ديني لوجه من بجائكم يهديني توجهوا بنصرته لس الجلال وتنصحوا أني به سوي الدلال لكم خطابي أيها الرجال فلتنصرف أني بكم أوجال بخايتي كون أساميكم مهين بفضل رب كونه لي مطمئن أيا رجال الله أني دافعهم لوجه من أن يؤمن أن مؤمن يدافعهم انصرفوا إلى الذين قد بقوا وطلبوا ملك البلاد واتقوا لكم ردا أيضا من الله الكريم بسجرهم أني وأجر لا يريم ذبوا مهن أني بلا تأخير لوجه من يمن بالتسخير يا أهل بدر أنتم أحبابي لوجه رب المالك الأرباب نادركم لله في البهور فصارحوا بتعن في النهور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والعمات لا سال رضوان الكريم النافيهم على جميعكم بجاه زافهم ويل لمن بارس رب العرسين المالك الملك السديد البرسين نهو إلى إدفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهيم كونوا مهن مهي مهيني نالا مناصروني لوجه منالا منهم تعالى رمت كونكم ليام في البر والبحر مهن كالوريام من أمكم لرحبة فيكم سفر ومن تكونوا ناصري هي انتصر ناريدكم منتصرا منتصر مستنصرا وارجيم من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا نادركم مستنصرا وارجي من مالك جل فتاح المرتجيم إن المجوس والنصارى رقبوا عن الهدى وفي سواه رقبوا لذاك بارس العليم المنهما وديه أحمارهم ونحمام كل يسن أنس الجلال ليس بربه من الضلال فجورهم وسكرهم خدبانا قد صيروا إسيانه قربانا أهلتني ربي منهم بسلام وخطني بلا حساب أو ملام رت الجميع لي بأهل بدر فليكن بهم وأهل قدر وجدت وجهي إليك اليوم وأرجي أن لا ألاقي لوما لرطى هدايا الذين كفروا وأسركوا وجهدوا ونفروا يقودهم رئيسهم للخمر والزنا والكل أدنى خمر جاهدتهم لوجهك الكريم بخلمي يا مهدي التكريم دعوتك اللهم أن تهينني على الذي أراد أن يهينني وجه جنودك إلي عاجلا وتكفني يا مالك الدجاجلا أفن لقوم صلصوك يا أهد والكل منهم لهوى النفس التهد فصنع بكوننا حبيبك بلا سرك ولا ميل فصحيح نقبلا يا واحدا قد جل أن يكونا له صريق حبلي السكونا كفى بنفسك سوي التقيان أني ونجيني من الحسيان محوت ما بيني وبين المجرمين وفقت بيني وبين المسلمين قنيت بالله تعالى سرمدا مصليا على النبي أحمد لو اكتب الصلاة بالسلام في آله وصحبه الأهلام سلمي محوت فصلني بيغفر به وما حلي أني كفري تبت حلي يا كفور يا كريم لفر وهب لي فوق ما من كاروم أبلي فراق كل ما نبسم ولي بارك في الذي أخصم وجدت وجهي مع المختارين وأهل بدر لك ستارين أجب دعائي عاجلا وهب لي بهم من كما فككت كبليا أنك رديت وحن المصطفهم صلي عليه وبي الخلق فهم لهب قبولا ورداء سرمدا وكن ولي ولتكن لي سمدا مد حياتي بأكبر رداء وارخذ الحيز مربيا رداء وجه لي اللهم من سل يوم جملة ما أحببت دون لوم إلى دخول جنة مع النبي سفيه كل أقرب وأجنبي أنت الحكيم الواسع الكريم لساك رمت منك ما أروم نبهتني في كونك الوحابا أبلي لذا الأهداء أن أحابا ناجدك اللهم سار جائم فتقضي في سلام لي حوجائم أنت الحفيظ المانه المقيس وبك يا مقيس أستقيس لك مددت يا مكرم يديم بأهل بدر وبخير السيد لك توصلت بأهل بدر وبهم اجعلني رفيع قدر أبلي ما أصاب الله حساب والتهم ما لي كان سنتساب من كل من أحبني وبلدي وعبدا لرب طيب قلدي أنك رديت رب سدني هلما وحملا يا من محوت الصلما أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك محوت الصلما والمناكر أنت الكريم لا أسأل شاكرا لك ما هو تصل والمناكر لسفهم ري بخير عافية وجل حياتي ساعة يمن شافية مربيا بظاهر وباتن ملازما رضاك في مواتن تفضلنا علي يا مولاي بلم القصر وحبلي الايا تفضلنا علي رب بن منا اتى ارافق الخيار الامنا خلي في دارين كلما يضر وفيهما ابلي كلما يسر يسرت الاستقامه نور التليم من لم يوافقني وسري سنتليم ناجيت فيك مده مصليا على النبي باله فكن لي يا ربنا لك دوام مني الحمد والشكر على ذي المن فقلت حامدا وساكرا لك وارتجي منك دوام فضلك الحمد لله الذي قرقرني من وطني بروضه من كارني وخاب بي أن جملة الأكوان ولي سخر سوي العدوان وجادر منه تهالى بمدد أجو به استخامة محسدد وقفحني وهو خير من يقف ألسنة الأهداء ترن والأقف وجادر فيه بنسر حسام فهو تهالى خير من أحزام أذكره بكلكلي وخلمي وجسري وقفحني سلمي يا خير من ربا مريدا لا يريد سواك يا فحال كل ما يريد ربيتني فلاك سبري أبدا يا خير محمود بحق عبدا فرقني ترخية الأخيار ونقني من جملة الأخيار جلي بتي السير وأكسف الحجوب أني وسيرني فرحة النجوب أبلي ما رجعت يا وهاب يا من له الإياب والصهاب نقلتني من وطني دار السلام فردني لها مهافا يا سلام نقلتني منها لأهل التربية يا خير رب ولأجل ترخية وكمل التربية فرقني وردني لها ومكرك خنين وليهب بجاي أفضل البصر ولي يهب بجاه افضل البصر وسيره لك تلاسم البصر وسل بتسليم يا سلام عليه بالال وطويل همري عبد الخديم ماكسا في توبا وكفاني بها الخطوبا ولي يسق بلا حساب ما اسى في ابد والتقني ما لا اسى.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويترب بأسامي الحسنى قواتجي منهم.

للمصطفى ولجميع الآل ولصحاب الغر في توالي لك صرفت قلبي وقلبي فلا يسر المنى يا ربي يقبل توسلي بالأسماء وسكي عاجلا بها شكائي هب حوض الخلق في أسمائك وفي صفاتك وفي أفعالك اجعل حياتي كلها في الطاعة وليهب تلازم الجماعة لغفر كبائري مع صغائري واغفر ظواهري مع ضمائري إذا كتبت من عيوبي نفسي وامحو ذنوبي وتفك حبسي سقي ما طلبت بالأسامي بحرمة المشفع الإمام محمد عليه الصلاة بالسلام بآله وصحبه على دوام إذا كتبت الدهر من تدبيري والنقد والإبرام والتقدير يعفو الذي مضى من التحيل عني وما مضى من التقول اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما اغفر لي اللهم ما تقدم وما تأخر وما بينهما يغفر لي علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعفوك حتى أكون طاهرا من الدنس ويكتب الثواب في كل نفس سقني بالقرآن والحديث إليك واكفني أذى الخبيث ناجيتك اللهم بالتسعين والتسعي يا كريم لي آمينا أمتني يا بر بالدعاء لكي تجود لي بالعطاء فتب فده بها إذ لم تريد في سوى سوق كريم ما لم أجد أردت أن تسوق لي منايا كلي في الدارين يا مولايا دعوتك اليوم وأنت الأكرم من كل ما يجود يا مكرم وجهت من جبن وجهي لك

إني أحمد مربي الوكيل مصليا على إمامي الكفيل نبينا رسولنا الحبيب شفيعنا قائدنا المجيب نجي الماح الفراء محمدي قدائنا معا هنا مثل غد وآله وصحبه والتابعين. وبعد فالمطلوب أنت يا معين ليغفر واغفر لوالدي والجميع واقبل ولن نقبل سعيان يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يضرنا يسر لنا جميع ما

جميل أنت من أخذ حاجيك يا كريم وأنت منتهى شكائي يا عليم هي لي الدهر من أمري رشدا وكن وليي والنصيري أبدا أنت لي لك السماوات العلاك

نحن عفاة واقفون كل حين هبابة الذي مناخ المفلحين خف جميعنا إلها خير سات فخف ذك لنا خير مران سني علما والتقى وأدبا حتى أصير بالبرايا عجبا لإنصادي إلى الطاعات وسخرا لي

ليسني شيئا سوى سترك بالتفضلي قل لي سرمدا ولا تكلني إلى سواك بل تولى الشأن أتيك يا غفور وأعوذ بك من الشيطان ربي وألوذ أصلح أموري.

ارزقنا ربي ابشلك بيسلك ويسلكنا ربي انفع الطريق وكلنا الرفيق يا خير الرفيق وثقت يا حفيظ يا مانع بك ولست شيئا ابدا اشرك بك هب لي حجابا مانعا وسترا فقي بلاء وردا والشرا فقيت

تولنا حتى نصير الصالحين كمصلحين مخلصين ناصحين. فقد في بابك يا ذا الشريف متجر الفضل حسن ظني لك التجأت.

يا الخير بناصيتي لك من الكرم والتفضل ما في بي حصول أملي صلاح نفسي وصلاح صدري لك فاستح جميع أمري أسجد جميع ظاهري وما بطن فيا ونقص سرني وما علن أسجد بيني وبينك أبد وأشهد أن سوى المقدم.

من آله وصحبه خير الصلاة يحب منك إضاء وقبول يضع لخيرك منية وصول وأن الله موهن كيد الكافرين وثقت بالله مع المختارك بالمدح والصلاة ذا استتار أعانني ربي على عداياك فيعطيهم ساق لي هدايا غنيته هو الكريم النافع ومن ياتي هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا كما يفوق النعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل لو شكوري وحمدي وهو الجل لو شكوري وحمدي ولا أبغي سواه سرمدا.

في السر والجهر وأبغي خيره من عظم روضه عدايا قلابة وزيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو لي وهن كيدهم معا وراقهم بقاره وقمعا نحو جنابي وجيوشا جمعون حين تلاب لدي يجتمعون كفاهم وكفي معا والسقرا كني ومن عن جنابي أخرا يقول سم لي اللعين ولي كان ربي المعين فهو قبو بغير مدفع كن أتله أبت مع المشفع إلي قاموا بالجنود والصراع وقال من يجرد للطلاع للجبن والحرص وللعداوة قاموا إلي وحوى الشقاوة كبر وجوههم على النيران وصرفوا عني بالخسران يصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فيأتي مع عداي أيسام مني بجاه من هدى وكيسان أداهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يوضم ربي لي في البر وبحر الشاكنا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد واطجي به العلا وأن الله مع المؤمنين وثقت بالوعد.

في غيره من مطمع نبهني منتبها فأشكر وباللساني وفؤادي أذكر نهيته من بدي الشعبان إلى آخر ذي الحجة وهو ذو الإلان إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهين فعن أهشش بلا تناهٍ لوجهي تركت مكروها وما أشكل السالك صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم فيشترى ما أقض بيعه نبرا مع ذنوبي فانصرفت بالكتاب إلي معصوما به من العتاب عن رضيت وعن المشفع أضلع عذاب غير مدفع أزكى صلاته مع ما عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام أزكى صلاته عليه بالسلام بالآل والصحب مصابيح الظلام إلا قد وجهت وجهي في اغتران إن العداق إذا تبت ما اقتراب مجاهدا بقلمي وقلبي كنبارسه سفها بالقلب وجهته بصورة الأنفال وصوت التوبة نعم فاري مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي قنوت علي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وجد هدايا نيت راجيا فحقق الرجاء مصليا على النبي وفرجا هداني الإله بالكتاب بلا عداوة ولا عتاب وجهت كلي له به بلا طرد وعمري تقبلا ختل الخيرات وانصرفت لا من فجل علي اغترفت يقودني التوفيق والإلهام لا يضع باق له الإفهام هذا الغير الذي لم يرضيك بقن حباب خدمة المفضل لوجباق قاد لي كتاب أتله بالعادات ذا كتاب كتابتي لوجه ربي الكريم يقود لي

وجهت وجهي إلى القهار المولج الليلة في النهار الله ذي الجلال والإكرام في شهره ذي القعدة الحرام لو توجهت بقلب رادك عني وعن عنه وعني قد نفى أمراضي لو تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي.

الظلام بآله وصعبه مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكر وخير وهاب وخير شاكر رضي ولشكر والتهب لي واشكري رضي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري وتصفي فكري أنت لي سيرتني في البريك وبعد فاجعلني باب البر لسقي الذين باستدراجك

مع المشفع صل علي أبي الخلق الفعيل كفتني عداء بأهل بدريك وثبت النية نير بدري ربتي بالذل في أعدائي فلقيت بالعز ومحو الدائي يا ستري فلك الشكر سرمدا يا خير معبود بحق

وصيتي لذلك الدارين حبي له وقاني العارين إلا حمدي وشكري علىك كوني عبد وخديم من علان أضيفي طباه في دار السلام بخمة لوجهي تجل الظلام والغيطان جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا رجاني الله به وفزت في وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا كن مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم علي بجاه جمع لديه ما أرون علي إلى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع الم

آم ثابتك لي لخالق البشر كم يتلى ربيعي ببشر يسري أمري كساء وأشبعا كما سقى ولي يسوق التبعا ربي حقق ما رجوت بالرسول وثق بجاهه إلي خير رسول نفل لي له الوجود والقدم لغي الشيطان وهو ذو ندم كفاية لي البقاء والخلاف له اللعين والعداء بلا خلاف صف لي له القيام وجبا ومن وقاد لي منه عجبان أولم أنه أديم وحدا كل من الشيطان فر وحدا إلا يكون لي أذى

للسهار بالغير بالندم لهم مغفرة ورزق كريم. الله ما كتبته من جيسسك ولرسوله لختم جكسة هدية مني لربي الشكور قل نبي خديما ذا شكور مني لله وللرسول ولذي الإسلام والقبول كنت تسن إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وغيرك فتنا رأيت بالجزاء والأجور وبصواب عن أذى الدهور فتني محق وبيعي رابحك يهو إلي فائز وصالح ربحت التجارة المتجهة فمن لينقال الجزاء ووجهان هدى الونون ويضا ويسرك ويؤتى بمن هداه البر تاب عليه من لديه غسلت من عيوبي كالأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم النافع الرحمن والرحيم يدنا بس وأمان والصفاء من نهاية الموج بأجر عرفا هذه البقي زيادة الرحيم أشكره على كتابه الكريم قادني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقادني يكن كوني من لم يكن بعاجز ما جاد لي من بوعد ناجز هذا المكاره لغير الله قطعا ولا إله إلا الله يسوق ما خلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المطلق محلي لجاد بالكتاب أني سوى الأمان والثواب ويثري الباقي علي كليتي

بنصر كلي إذن فانضمان لا يكن لي وإليه الضمان بالمصطفى كل يدا فانضمان هدم بنا إذا وفتحان كما يقول أنا فانفتحان بارك في كليتي لي وكسر سلاح من كان يجاري فانكسر رفع دين المنتقى المشفع من جسم الأذى بفضل الأنفع يقود أفضل الصلاة والسلام بننتهن إلى نبينا السلام أتوا في الآل وصحب كسروا كيوس من لازم تحصر ما لا يعد من أمان وصرور فقد كفى قديمه ذوي الغرور نبينا أحمد لم يجار تسعى أكسش فجارا أحمد ومدحو قد زانا كليتي وشكر الميزانا لم تداعي مدة مرتضيا أنحو عني دون سقط رضيا مدحي له إلى جماد الثانية كل المحرم هدايا صافيا شكي بأنفع الصلاة من رجب لقت من حجتي جاد بالعجل أدي عني من له التوحيد المصطفى المقدم الوحيد أكوي لله وللرسول كب عداية وعطى بالسورين ثقني كرمك من هداني فضله وراد من عاداني نحن يصون ذكره الحكيم وقادر التقديم والتحكيم وجه لي علما وسعيا بأدب من كان لي بالأمن من غير ودب رسولنا صلى الله عليه الله في الآل والصحب ومن والاه ساق مكاره إلى الأمين بجاه العظيم ذو الأمور وجه للباقي.

قولوا الحمد لله الذي قد رفعا يا نبي المنتقى فارتفعا نشكون على كتاب نصبا هذا الحسن قد كفانا وصبا نشكون على كتاب خفضا منساه.

إلا حمدي وكلي ضمان مع المنى له به فانضمان لا شكرنا لنا قد فتعا أبا الأمان أبدا فانفتعا هذا ربنا عداه وكسر سلاح كل من قلاني سلاح كل من قلاني فانكسر بارك لي ربي في جهادي كم عدي قبل نعم الهادي عدي عني من له التوحيد بخدمتي لعبده الوحيد ليس في القهار ما تعسرا فلا سواي واموري يسرا اتي الرحمن والرحيم لا زمني في ابد ترحيم مدح النبي المنتقى كلامي وفي العدا انكى من الكلام النبينا احمد لن يجارى امدحه قد زحزحت فجارا اهدني الله به من ظني كلا يقين فائزا بالمن لو امتداحي مده مرتضيا عنه عني دون سخط رضيا مدحي له الى جماد الثانيه من المحرم هدايا صافيه شكري بانفع الصلاه من رجل كني قبل الحجة شكر زوعجا عضي عني ما رضيت عنه وقال لي سريا

يقود الكرم من هداني، تذكره وراد من عاداني، دعوا يصون ذكره الحكيم، إنشأه وقادري تحكيما، وجئت كلي بالنبي العربي، لمن حباني باللسان العربي، ذرات خطي إلى تعريف، على عربية بلا تحريف، سام ليس إزال الصمدا، على شجعي الحروب أحمدا، وجئت أمدحي إلى بحر الندى، ليس العدا وراض ليك من فندى، الصاوية مدحا قبل وسنحوني عدا أو كبل، هديتي له كفتني العاران وخادث العدا إزعارا، وإلى غي مضرة العدا من يؤمني أذى أو من عدان، إلى سعادة شقاوة تحد ولسعادة أهلها نحد، سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك عند من قتلي كبد، سعادتي بلا محاء كتبت بغير الشك

واجهني الأغمق في الكتابة فضل باق صان بي كتابا إذا تلوت آية فر العين بعد به لغير نحوي بالمعين لا تخيلي أبدا ما ساء ولا يؤمني الذي أساء هل أن الله في إني مهتدي ويرجعني لا أرى بمعتد ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى أو من عدا ما توجه الشقاء والعداء ولا ألاقي من قلى ومن عدا ونظم الأرض الأذى بلا وصول لي إلاك ثواج الباقي يقود للإلان يقود لي كن فيكون للجنان نظر السؤل لمطهر الجنان ينحو الخير والصفاء ويبرى من جهتي شفاء برعني القدوس من كل مرض وليقود أن ربي الغرض إن يلقى الرضا والأجر ولب في العادات لا لي زجر إلى سواء جملة المعاصي مع المكاره وكل عاصي لا أنتهي إلي غير من يتوب أو تاب الله على من شاء يتوب لوجه الكريم لي يوجهك كرمه وهو لي متجه هو الإله وهو الرحمن ورحيم منه للأمان أكرم بعد حمد ورضا بلا نهاية وقاد للرضا لي قعد واجبا ومندوبا وما أباح لي ولي أبان.

ولسواي قدرات الزمن الحمد لله على إبدالي طلعت واشترى بلا جدال مبيعات لي اشترى بلا إخاتي وقادري تقبلا يقول كل

مضي الباقي بجاه الرقيق، ما رمت بالقلب بالأوراق، نفعني النافع فانتفعت، وقالني الرافع فارتفعت، ودني الودود ودا فاقا، ولا يريني من أبى يفاقا، وتمن لي أمور أحصى، للمنتقى مصرة لا تحصى، هب لي وجهت ما بعت إلى قلبه ما لا يعد من إلى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، الحمد لله الذي هو الأحد، قسمه الله الذي هو أحد، نبهني بأنه لم يلد ويسمى ولودا فطاب خلدي، نفع عبايا الضعفاء يوم الأحد عني ولم يكن له كفؤا أحد، أنا رضيت وعن المختار وهل بذ الغد أستاري، دعا مدادي إلى مدح الرجال طردهم العدا لدى كل مجال، دعوت ربي رضا أن يجريك لا بذل جهل بذل ودوام أجري، تفضل علي على رجال بدرك أبي الإضواء يتم بدري، أكتبهم لديك ما لا ينفد كما بهم سخرت ليك من يسفد، لما سمكت بالصلاة والسلام ولم أكتب

عادي كون يجد بأحسن المعاني رب يجد لي بخلق العادة كوطني والكسب والسعادة أن قضيت ربي في الإذنين لمن بقيتني أذى الكونين نجيتني من الأذى عصمتني وأدقمت الورى عظمتني نعشك فؤادي والجسد إنك لي أصلحت كل ما فضل أصلحت عقدي وقولي والعمل وخلقي وسقطني فوق الأمل لك السكوري على الجميع يا خير هاد نافع سميع لك خطابي شاكرا وراضيا فمن مراضيك لا أزال ماضيا هب لي في المختار ما أختار وفق ما أختار يا مختار أخذ لي ما شقت في الثلاثة اثنين والرباع والثلاثة بسعادتي إليك يا كريم وثبت السوق لي فوق ما أروم نجتي خيرا من أغاثا كنت للأجل والبغاثا أكرمتني بك

حديث عنك وعن المشفع شهدت أنك الكريم الأكرم القادر المقتدر المكرم حديث عنك وعن المشفع صل علي أبيك بينفع سكتك اللهم في الخميس اغطي الأمير في الخميس هيته البحر وحدي وحدك ويأنجت هناك وعدك ربيتني رقيتني وجدتني وصلتني سري وسؤلي قلت لك أعطني لفتا وزدني وزدتني سعة وهمدا فيك تزيد توسعة هديتني من ابتداء جيسسي بعد قدر حساب عام زيسسي أشكر كل لي

وبعده أدخلتني بالحب لك خروجي ودخولي يا جليل، ولوسيلة حبيبك الخليل لك خطابي به يا أكرم يا بر يا رحيم يا مكرم. فتع فتحا لم يرى قط وعود لن يرى، لمن حياتي سيرا يرضي المديم بالشري، قد قال خير المنزلين.

ديني حب الله مع حبيب العدا قمع ثنية والمنا جمع بلا أدن أو كدري نفاد غير الضلال.

قدي مبق عونيا لمن أدام صونيا لي عن المكدرين هذا الشقاء والعيوب باق يعلم الغيوب لغير ذاتي والجيوب صيد عن التكدرين هذا المرض

أقول الشكر وليقاد ذكره ولسواي مكره ساق وصان حرمي لا يحمدي بالشكر.

بلاد المؤمري ولا دواء السقم إلى سواي الدرء كل ألم.

ترى أميرا وخيرا من قلبه تحيرا في الله مبقي بشري أبابت رب العالمين.

لا يتل الرأس العظيم بالحب مع الدر النظيم ولي كان بعظيم وصالني أن حسدين نعى بتوحيد الأحد قلبي رب الملتحد ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قاد في السفر خلي وحبي بظفر مستغنيا عن النفر بجندي في خلدي لمن حني مبارزون وفيض ربي بارزون إبليس لا يبارزون جند العزيز الأحد لمن حني من اعترض ومن لقلبه مرض ولن يقود

هدية الله المعين ساقت لغيري اللعين ويمب الله يعين من شاء في غدين مد لي الله البشر بياه سيد البشر ولي يوم

الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا والجسد الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين كملين عن روحنا والجسد وكلمة الله هي العليا تولى المعين والأذى والقدر لغير عمري ونفاها القدر كتابتي قبل أداء أهل الكتاب كيبد ما نحاني من عتاب لمن حني عند ذوي المدافع إلا إذا

تنزيل ذي الجلال والإكرام تدعى عدايا قادني مرامي أعني الله لدى تغربي ما لحياتي قاد خير القرب لقنني قبل لسان العربي على الجزائر النبي العربي لقينا الله بلا إماتة ولا تزلزل ولا شماتة أجابني بما نفى عدايا وقاد لي النصرة والهدايا عبادة من جل عن التعدد لخالد بركتي ومددي هديتي زحت الخناسة ورفع بربنا الجناسة يقود لي السبل هادي الأمين وزابط الأمين حقا لا يمين أكرمني الله بكون الذكر معي بلا سبيل وغير مكر للمنتقى قط بلا تغرر ضال قمة حمد عن غرر عني باع ثابت الأمين وانقاد للتثبيت والتأمين ينتهي لعمري عنائي كن قاضي البقاء والغناء لا ينتهي لعمري عناء وانقاد للبقاء والغناء يقول لي من جل بالتملك من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك يقول لي من جاد بالتمليك منسي ما قاسيت في الملوك إلى سعى عمري مال القدر وضعه لغير نحو القدر واجهني إلى الجنان الله إبس لا إله إلا الله إلي قال الله أسمان الضمين وإني له أفوض الأمور نايت بالقلب واللسان وكان لي الفضل والحسان نايت وقبل التناجيا ولي قضى بغير الشك حاجيا ناجيته وقبل التناجيا فلي قضى بغير الشك حاجيا أعز ذكر الحكيم ماضيا ميله وقاد لي أغراضيا له علي الحمد والشكور وإنه الحميد والشكور إلي قاد العلم والحلال وزحزح الغرور والإضلال هديتي من هديتي من ومن خير البشر فقل إلي إلى سواي تسعة عشر علمتني بقل هو الله أحد فعلي أمغن خير هاد ملتعد لينتهي القلوب يا قهار يا مهي لن ينحو انتهار لقيتني بلممات سرمدا أمسك لي أذن أو كمدا أمطيت منك من لا يهضر بغير شأن إذن أو قدر مكنتني في كل ما اخترت ولي في كل بياد قلت أجبتني إجابة المقتدر يا ذا الورى يا ذا القضاء والقدر لبدر الكريم لا توجه شقوة الولي فلا أوجه غيبت كل من قلاني والحسد لغيبت كل من قلاني وحسد لغي نحوي مبيعي ما قدد أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم أشكد كل يوم مدادي والقلم أبقيت روحي كفيتني الألم وظيبا يا صاح يا حب أسماء الضمير عاطفا يوده الأمير باقي في كليتي يا الله لي بلا إله إلا الله وأن الله علام الغيوب واجهني من الخبير الغيب وتنتهي لقلبي ريب أكرمني العليم والخبير تنادي فارقا التدبير نفعني ذكر به الشفارين لم حنيفا عليها كفاني نزعني القرآن باق أنزل مخدا لي القراء والنزل إلي بادر جزاء الله واجر عبده رسول الله لم نحني ضر ولا جوا ولا أجل يكون لي شاك من خولا لم نحني إبليس أو معاد مذرني عدا غدا كعاد آل الله قلوب وجلد
طيب نازعا من غير الضر فانجلب هديتي للمالك قد زحزحت من غير أذى وفوزا منحت على شكر الله بالتلاوة طيب لي يعلم والحلاوة ليقود معي السر القلب وينفع الجسم ويكفي تلبى ليقود في الذي لا يخفى علي ما على سواي أخفى إذ تنقل أجور الصالحين والصالحات ذا رباح كل حين ملكت الحمد وكل الشكر قوى السالمين عن الفناء والمكر الحمد لله بلا انتهاء على النبي وعلى اللهاء لا خطابي شاكرا وراضيا وكان لي وقاد لي أغراضيا غيرت ما لم تده لي إلاك سوى استمد الأدم تدل إلى يشكرك القلم والمداد وجسم يا من عنده الأمداد واصل عظمك في ذا اليوم وإنني عن سلعي ذو صومي بعد فتح فيه الغيب قيم فارق فؤاد

0: فتخير الله ذا الشفاي إلى قد غدوت خلا حبان ويشنحني سوى من حبان إن لم يوجد شيئا يرضى فبات لله جل قرضا أقطعت بالله كون العبدا خديما به الخيور أبدا يا ربي مديت بالخدم ولا يريني ما يودي للندم محارش الله كلما قصد في من أذن ولا ألاقي من أصد حوثي بأفضل ولا كل سنة بخدمي وكان لي بالحسنة سام لوجهي محضر علي لي يوجه الدر نبي أحمد حاز السبقة قلت نوبة جميلا يبقى أقمت لا حي له والصلوات مع السلام لا ألاقي هفوان نبي أحمد حاز الفقرة كي خدمه غدا لي زخران ما شو البشر علي من سبيل يسمع لي سواي والقبيل له باق لا يزال الصمد إلى صاحب يلاقي كمدا له باق لا يزال الصمد إلى سواي يلاقي الكمدا سلوم به تعلق الحفيظ من كل شيطان ولي قلب غليظ بر عن الباقي من الأسوائين مستغيب بالصح عن دوائين اخي رجائي الكريم خيبة أدخلني خير البرايا جيبا تمسوا خير الصلاة والسلام بالآيات كما محى الملام محى رسول الله كلما زبد من ضر ثم أمير قد كبد الأمير كلما توجه لمن أنا الخير إلي وجها على رسول الله أنفع الصلاة في الآل وصحبي كما كب القرآن يسر السرور ذا أماني مني أطاب النفس كالزمان آل الباقي صفاء وأمات ذاك الأمير بالمميت ذا الشمات الحمد للأحد ذي الأمور الأنصاف الموت للأمير لذلك الأمير ما لا يحصى هذا الذي أشاء عدا أحصى محمد صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه حمد ربي عليه حمدا هي نفائل الأمير الهمدان سفها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه أولاه رضا والسبقى سفها من بارس ربا أبقى ما شاء أولاه رضا والسبقى كنف العزيز الواحد المنتقم ساقي الأمير لأجل النقم نفي العزيز الواحد المنتقم ساق الأمير لأجل النقم يسوق المالك والزبان وكل منهم آخذ بالناصية عليت إلي ردت خائبا وعساء الحبيب غائبا من الإله والرسول قد بري ولا يزال زائدا لعبرين نولى الموت ثم صرفا مع أنه وعنه لن ينصرفا يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم يعلم الأمير أني الخديم المنتقى عبدا لربي القديم برئ منه العالمون الطرا ولا يفارق دواما درا يمقته السلطان والنصارى في تابوت قبر صارا كنا شكي بعد حمد قزبت مصيعا الذي الخب كبد إن قادري من إله الفضل والكرم بالإنصاف إني الدهر محترم لنصي والعلي قد قادري بدلا وليتوجه ما تسكو به الخدم لم تفيد كش ما لا أبينه كان بعدما قد بعته عدم الله لي قاد ما يبدو مستترا من كش آم حج القلب والقلم لقال شرع النبي المنتقى كرما وقاضي من الشرط ما به ظلم إلا يحمني ويضواني بلا كدر على كتاب عزيز زانه الحكم هو الكتاب لي أغب فيه هدى من هداه العليم النافع الحكم. أنقاني الله من عب وكرمني، وجنح جنابي موت أو لمم، في كل باق يصفي لي بقى بمنن، وجنح جنابي خوف أو غمم. أجيب من قال لي من قالت الكرما، لو مرام على مد عدا ندم. أضيع لي سوانا الله وانصرفوا، كلا سوانا وكل ساقه ندم. إني خل أحب الذي كرما، يقضي من فضل معه قرم. إني خل أحب الذي كرما، يقضي من فضل قاده الكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا، منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر، رفع دين المستوى ذي الخدر. محمد صلى عليه بسلام، بآله وصحبه جال السلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره لي ذوي الملاهي. له توجهت مع الرجال، أسدي العيد المزحزح الأوجال. له توجهت بمن قد صبروا على العدا، ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا، وجاهدوا العدا جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران، إذ قاتلوا العدا ذوي الخسران. له توجهوا بالاحتساب، وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور، إذ ذوهوا بإذنه ذوي النفور. حط الكريم جملة الخطايا، عنهم وساق لهم العطايا. من أمني من العدا بغدري، فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي، وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي، منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب، جملة ما مني بدا فهو المجيب. له تضرعي له التجائي، وأرتجي اليوم قضى حوجائي. رجوت من رب رحيم كان لي، وخادني له وسري صان لي. حوزي في الدارين ما أشاء، بكونه يخلق ما يشاء. يسوخ للمنى بلا حساب، كما له كل يد احتساب. مصليا على النبي محمد، وآله وصحبه والحمد. يا ربنا صل صلاة لتكن بها بتسليم به أحوي السكن. على النبي المصطفى محمد، والآله والصحب وخدمة أحمد. بجائه وجعل به جميع ما صدر مني قائدا لذي عما. وجعل حياتي به شفاء، وهب لي الإخلاص والوفاء. يا ربنا صل صلاة تكشف لي بها جملة ما أستكشف. مع سلام دائم تسلم، به جنابي من أذى فأسلم. على الرسول المنتخى محمد، وآله وصحبه يا صمدي. وجعل به نظمي ونثري عندك، خير عبادة وهب لي رشدك. يا ربنا صل صلاة تذهب بها لغيري العدا فتذهب. بلا توجه إلي سرمدا، على الذي حاز المزايا أحمدا. وأبدا سلم عليه يا كريم، بلال والصحب ويسر ما أرم. لأبدا والتقني ضرر ما خلقت أو تخلق، يا من كرما. وليكن في كل شيء أبدا، يا خير معبود بحق عبدا. جد لي بالتوفيق والعبادة، وبالتأدب وبالسعادة. وبقيام الليل والصيام، كما تحب ولتطب أيامي. وفي بارك ولتبارك يا خدم، في خلمي وليهب مجدا يدم. وجعل جميع ما كتبت أكبرا، رضا لديك كفعال الكبرى. وصل بالتسليم يا مخدم، على الذي له دواما نخدم. لوجهك الكريم وهو سلمي، بلال والصحب وكل مسلم. ما دام من يحمده يحوي البقاء، وبمناه للجنان سبقا. وجهت وجهي إلى القهار، المولج الليلة في النهار. الله ذي الجلال والإكرام، في شهره ذي العقدة الحرام. له توجهت بقلب راضي عنه وعني قد نفى أمراضي له تعالى الحمد والشكر بلا نهاية على فراقي البلاء هو إلهي وولي سرمدا وصرت عبده خديم أحمدا خير الورى صلى عليه بسلام بآله وصحب مذهب الظلام يا خير قاهر وخير ماكري وخير وهاب وخير شاكري رد لي ولمكر والتهب لي واشكري سري وجهري والتصف فكري أنت الذي سيرتني في البر والبحر فاجعلني باب البر لسخر الذين باستدراجي قد فارقوني بلا إخراجي منك أروم يا معيد العودة دنيا أخرى بالرضا والخودة أبقيتني فيك مع المشفع صل عليه وبي الخلق انفعي كفيتني العدا بأهل بدري وصرمدا لي تنير بدري ربيتني بالذل في أعدائي رقيت بالعز ومحو دائي يسرت لي فلك شكري أبدا يا خير معبود بحق عبدا نجيتني وليكن يا ربي وصليا على إمام الأنبياء وسعت بالله مع المهتار بالمدح والصلاة ذا استتاري أعانني ربي على عدايا بهم وفيهم ساق لي هدايا ناجيته وهو الكريم النافع ومنه ياتيني هنا المنافع نبذت ما نبذته وبدلا لما يفوق ظن نعم مبدلا الله أكرم وأعلى وأجل له شكوري وحمدي وهو جل له شكوري وحمدي ولا أبقي سواه سرمدا معولا له بقية مكوثي ذاكرا بقلمي وباللساني شاكرا هو مرادي لا أريد غيره في السر والجهر وأبقي خيره منه أروم روضه عدايا لأبدا وسيده هدايا وجهني لهم لكي يكرمني في البر والبحر وكي يلهمني هو الذي وهن كيدهم معا وراضهم بقهره وقمعا نحد لخيري مكاره بلا توجه لي وغير قبلا كفاهم الكافي معا وسخرا جميعهم وعن جنابي أخرا يقودهم ثم لي اللعين ولي كان ربي المعين دفعهم خبل بغير مدفع حين له أبت مع المشفع إلى سواي بالجنود والسلاح توجه مع شقاء والطلاح لغير النهوي وجهوا العداوة خاموا لغيري وحووا الشقاوة كبت وجوههم على النيران وانصرفوا عني بالخسران انصرفوا عني خاسرين لكونهم بالله كافرين فجأتني بما عداك أيسا مني بجاه من هدى وكيسا رجاؤهم مخيب للحسد ومنعوا من كالكلي وجسدي يروضهم ربي لي في البر والبحر شاكرا له بالبر نفاهم عني مصليا على محمد وأرتجي به العلا وسخت بالوعد الذي قد صدر من الكريم من كفاني الكدر الحمد لله الذي كان معي وليس لي في غيره من مطمعي نبهني منتبها فأشكر وبلساني وفؤادي أذكر ناديته من بدء شعبان إلى آخر ذي القعدة وهو ذو إلى إليه أقبلت من المحرم بتوبة النصوح من محرم له متابي من المناهي في عام هيشش بلا تناهي لوجهه تركت مكروها وما أشكل ساكلا صراطا أقوما هو الذي مني بجود وكرم خد اشترى ما قلوبيه بيعه برم مها عيوبي فانصرفت بالكتاب إليه معصوما به من العتاب عنه رضيت وعن المشفع إطراد للعداء بغير مدفع أسقى صلاته عليه بسلام بلال والصحب مصابه الظلام لله قد وجهت وجهي في اغتراب عند العداء ذا توبة مع اغتراب مجاهدا بقلمي وخلبي من بارزوه سفها بالقلب واجهتهم بسورة الأنفال وسورة التوبة نعم فالي مستنفرا مستنصرا بربي الواحد القهار نعم ربي نويت إعلائي كلمة الإله بقلمي متكلا وحدي على يا ربي انصرني على عدايا في البر والبحر وزد هدايا ناجيت راجيا فحقق الرجاء وصليا على النبي وفرجا ناجيت مولاي نعم المولى كل له لأنه بي أولى عليه أثني سرمدا بخلمي وبلساني ناجيا من ألمي مسكت بالكتاب ذا خنائي به وعني قد نفى عنائي أسلمت وجهي بالكتاب للجليل أعبده أخدم حبه الخليل له علي دين مدح وصلاة لوجه من لي ساق أفضل الصلات محمد صلى عليه الله بلالي والصحب ومن تلاه وسيلتي لله في الدارين حبي له وقاني العارين لله حمدي وشكري على كوني عبده قديم من على أرضيه في طوبى وفي دار السلام بخدمة لوجهه تجلو الظلام وليت عن جماعة النصارى لله والقرآن كنزي صارا نجاني الله به وفزت به وفيه ما اشتهيت حزت على النبي محمد مصليا مسلما وفك عني كبليا محمد وسيلتي إلى الكريم أهوي بجاهه لديه ما أروم أهوي به لدى الحفيظ الرافع كوني معصوما مع المنافع لجأت لله به مجاهدا جهاد صحبه مع مهايدا نبست جملة المناهي العامة لوجه من قد كان لي إنعاما صرفت كل لخالق البشر ومني اشترى مبيعي ببشر يسر لي أمري كسا وأشبع كما سقى ولي يسوخ تبع ربي يحقق ما رجوت بالرسول وصحب جائه إلي خير رسول أنسيت بسم الله في المقدمة على الذي على سواه قدم الحمد لله الذي جعلني معجزة للمصطفى في العلني أشكره جل على ما وهب من المنال وعداي أذهب أشكره جل بلا إخراجي ولا عداوة ولا استدراجي أشكر ربي المكرم المعين ولسواي ينتهي كل اللين أشكره على النبي المصطفى عليه صلى بسلام يصطفى أسكى صلاة ربي المقدم على النبي المنتخى المقدم أبهى سلام ربي المكرم على الرسول المجتبى المكرم أبقى سلامي الذي له القدر على المشفع الذي محى القدر أنما صلاة بسلام سرمدا ممن كفاني كل من لم يحمدا أقودها للمصطفى محمدي في آله وصحبه والحمد أسكى سلامي من إليه كليا على الذي يجعل كسرا خليا أنفع من بايعه معاهد وخير من رافقه مجاهد أحمدنا المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاه أجل من رب المريد تربية وخير من رق المريد ترقية أحمدنا حبيبنا الكليم من كونه خير الورى معلوم بتت بيني وبين المجرمين مهاجرا لله والهادي الأمين بايعت خير الخلق تحت الشجرة في البحر قبل وكفان الفجر بايعه القلب مع الأقلام كمثل بيعة المال الأعلام بايعت بالقلب وبالمداد وخلم البشير ذا الأمداد بعت الذي اشتراه باق لي وهب ما شئت منه وبما بعت ذهب بان لي اليوم تقدم النبي فلا أزال في الثنى بمطنبي بخدمة المختار صرت جارا باق مخيت فيه لن أجارا بخدمة المختار ودتني الصحاب مع الملائكة طرًا باستهاب بخدمة المختار سرت بشرى للأنبياء ورسل أهل البشرى بجلني في البر والبحر معا ثناء من برًا وبحرًا جمعا برأني الخدوس بالمختار من عيب نفسي مسبلا أستاري بارك ذو الجلال والإكرام في ضيقه الفائز بالمرام بالله آمنت وإني مسلم وتي إليه ما اعترضني ظلم بالله آمنت وبالقرآن وبالرسول مورد الضمان بجاي أحمد خليل الله ساخ لغير الله كل الله تاب علي ربي التواب بجاه من سماته الأواب تعب غربتي أزاله الجليل بشكر وبامتداه للخليل ترسي عن الأمواج والنصارى مدح شفيع قد هدى الأنصارى تعصل لمن ينمي إلى الله الأحد الصمد الفرد المبيد من جهد توالدا فقل هو الله أحد تصرفه عني من يوم الأحد تبا له أف له ويل له ويل له تبا له توصلي بسيدي وجنتي وعزتي وراحتي وجنتي ترسي في دنيا وفي أخرايا عن الأذى وساق لي بشرى تسليم حي لا يموت أبدا على الذي به وقان الكبدا ثواب ربي وجزاء المصطفى ليجودان بخرب واستواء سلمت أصلحة من قد أشركوا وصلسوا وألحدوا وفركوا ثبتني الله الذي لم يلد وليس مولودا فطاب خلدي ثعبت ما أخلمي مجاهدا بأهل بدر في العدا معاهدا ثقفت في تغربي مخجلما رمت وفارقت العدا والعلما سععت ما طلعت قبل غربتي بفيض من يكلأني في تربتي سلعت أرؤس النصارى الفيوض تقود من بارزني إلى فيوض فكل الذي يبارز الله الحليم موتا يقود لعذابه الأليم ثقلهم عن اتباع المصطفى يجرهم لكل شيء يتخى ثقل في قلوبهم رجوع عن الذي به يجيء الجوع صبور غمر خر بالدينار وبالدراهم يرى في النار ثواب ربي جل في الدارين مع جزاء سيد الكونين سمدي خضم من بهما قد صارا وصاصها عني أذى النصارى صبت صلاتك مع التسليم ربي له وزد به تعليمي جزاء ربي الكريم الأكرم جاد بما رمت وما لم أرمي جزاء جنتي عن الأعداء وجنتي عني أزال دائي جاد لي الوهاب بالهبات وجاد لي الشفيع بالنبات جزى الإله المنتخى خير الجزاء في الخبر والنصر وفي وقت الجزاء جذبني الأكرم عام جيششي وكان للودود عام حيششي جسمي وقلبي ومدادي والخلام لمن هداني بأفضل الكلام جعلت كل سرمدا وديعا لله خادما لذي الشريعة جست الصراط وجميع العقوب بكن وجاد لي بخير من خبي جاد لي الأحد يوم الأحد من بعد ما جاهدت كل ملحد جهرا بما أخجل كل ظني بكونه ذاكر من ومني جميل تسليم بلا انتهاء على النبي أحمد ذي البهاء حمدي وشكري وثنائي سرمدا لمن حباني بامتداه احمدا حمدي لذي الجلال رب العالمين وصلواتي على الهادي الامين حجبني الحفيظ عن اعدائي وراضهم لي وازال دائي حسني عن الاعداء شكر الله مصليا على رسول الله حبي لله وللرسول والمسلمين ووجدت سولي حسن ثنائي للمجمل الحسن خير الورى جد الحسين والحسن هباؤه قد جاءني في غربتي ولي وجه المنى في تربتي حرسني الله بمدح المستوى وارتجي بمدحه خير استوى حرص النبي المنتخى علي قد كف موتا قد نهى الي حتى عيوبي مدح خير مرسلي عليه تسليم الغفور المرسلي حاط جنابي باهل بدري رضي عنهم واجل قدري حسن صلاه وسلام سرمدا على النبي الهاشمي احمدا خاب رجاء من طغوا واخرجوا وخربوا دوري حين استدرجوا خزي وخسران موت عاجلا تبيدهم بكونهم دجاجلا خسر من يبارز المنتقما بظلم من النفس من لم ينتقما خسر من يبارز المنتقما بظلم من للنفس لم ينتقما خروجهم عن ملة الإسلام يقودهم للموت والآلام خراب دورهم بأم ملدمي يجلسني في وطني ذا خدمي خبرني العليم والخبير وكان للأكرم والكبير خبيئتي كون الإله والرسول لأبد وقد وجدت خير رسول خطيئتي بالمستوى قد بدلت هدى ورحمة وأني غسلت خد الذي ليس يكون ساجدا وحد من يخرب المساجد خصوفه يجره لطلمي خصوفه يجره للطم كما يجر نفسه للفطم خانتهم السيوف والمدافع وما لهم في أبد مدافع خير صلاة وسلام أبدا على النبي وكل هاد عبدا دعوت خوما ثلثوا موحدا لمالكي والكل منهم الهدى دعوتهم لربهم خمس سنين والكل منهم ذا وباء وجنون دماؤهم طريقها أقلامي مجاهدا مع الملا الأعلامي دعاهم إبليس للإخراج حين نحوا الدوري باستدراج دمارهم ينسيهم الإخراج وجهوا في البحر لخراج دعوت ربي بجاه البر ونيتي قدمته في البر دعوة مضطر غريب ظلما جاهدا لمن أبى أن يسلم دمدم على العدى الذين ظلموا وبيبشر الذين أسلموا دعائي يستجب بخير الأنبياء والأنبياء والأولياء يا ربي دعاك ضيفك الذي قد جاهد خديم عبدك وفيك عاهد دعاك عبد ذو اضطرار وحدا فرد له بالمستوى من ألحدا دائم تسليم مع الصلاة عليه في الآل ذوي الصلات ذل الذي أبى اتباع أحمدا وسلم الله الحليم الصمدا ذلة أغلف غدا صريعا في داره ويأكل الضريعا ذل الذي بارس قادم النبي ذلة غلف أغسيت في الطنب ذلك وعد من كريم منتخم لمن لنفسه أبى أن ينتقم ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا بقل هو الله أحد ذلي للفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أطاب خلدي ذلي له أذل للرقابة وعن فؤاد الوادي كشف النقابة ذكاء وعقلي وازدياد علمي وأدبي وعملي وحلمي ذكر إلهي بمده المنتقى عبدا خديما وأنا لن التقى ذبحت غلفا ثلثوا يوم الأحد بخنجر التوحيد عبدا للأحد ذبحتهم بقل هو الله أحد لوجه من ليس له كفا أحد ذكرت ربي مصليا على سيدنا محمد عين العلا رجوت ربي وحقق الرجاء وصرف الغلف وهمي فرجا رمت شكوره بخدمة النبي مصليا ومثنيا في تنبي ربحي كون الله لي وكان لي بالفضل والمن والسر سان لي ربحت في البيع وفي المتاب وجاد للوهاب بالكتاب ربي صلي ولتسلم سرمدا على كريم من كله قد همدا ربي صلي ولتسلم أبدا على الذي ازدان به من عبدا ربي صليا بلا انتهاء على شفيع آمر وناهي ربي سلم بعد أن تصليا على الذي به رممت كليا رحمن صلي سرمدا مع السلام على الذي جاء بأحسن الكلام رحيم صلي كل شهر وسنة مع سلامك على ذي الحسنة ربي بجاه العظيم سخرا للعدا معا وللخير خرا زنت قصائد مجاهدا لدى من نسبوا لله هم قاولدا زادهم الواهد في الدارين ما يرسل عارين والنارين زمامهم يقوده إبليس لما به القدر سران والتفليز صفهم إلى عذاب النار بغير درهم ولا دينار زعفهم عدل عزيز منتخم ينصر من لنفسه لا ينتخم زهدت في هجو النصارى الغلف الهالكين الأخبياء الخلف زففت أبكار خلامي للنبي في غربتي وسفري وطنبي زنت له قصائد الأمضاه والصلوات وملا أقداه زينت يدارين كوني مادها للمصطفى الذي كفاني فادها زحلف لي ألفا بغير كسبي وسيزيدني فذاك حسبي زيادة الصلاة والتسليم على منيل المال والمعلوم طهرني الخدوس ذو الكونين بالطاهر المولود في الاثنين طهرت من لغو ومن عيوب وارتجي تلازم الغيوب طيب نفسي كوني الخديمة للمصطفى الذي حوى التقديم طه سروري سرمدا وجنتي عن الممات والأذى وجنتي طيب سنائي وصلاتي بسلام للمصطفى الذي نفى عني الظلام طيب سلاميك إلهي أبدا وسعهما لخير من تعبدا طبر زدي وعسل التلاوة ومته من يديم لي حلاوة طفظت غلفا ثلث الجليلة بمته من جعله الخليلة طرمدتي قد محيت بالذكر وبامتداه المستوى والشكر طحمر مته المنتخى سقائي وجاد لي بالبرء والبقاء طرد عني النصارى واللعين ربي بمته المستوى نعم المعين طلبت أفضل صلاة منه له به وقد رديت عنه ظفرت بالآيات والصهاه والفقه والآلات ذا سهاه ظفرني الوهاب بالكتاب وسنة المزيلة العتاب ظهر لي أن رسول الله وسيلتي قطا إلى الإله ظهر التجاء لله بالمختار وآله وصابه الأستار ظلم نفسه الذي لم يعتصم بالعروة الوسقى الذي لا تنفصم ظلي وحسني سرمضا ووطني كون الإله لي وطابعتني ظهري في الدارين زوجات النبي ولا أزال في الثناء بمطنبي ظللت في تغربي مجاهدا مبايعا بخلمي معاهدا ظللت عبد الله خادم الرسول صلى عليه وحباني بصول ظلمني الأعداء أهل القدر وكفهم عني أهل البدر ظفرت بالإنس وبالجوار بمال يختير بلا بواري ظمئي وجوعي وعري بالصلاة على النبي انتفل وفزت بالظلال ظل كتاب الله كف الحر عني وسرمدا يقيني شر ظفرت بالذي عن الأخران غاب من البشر والغفران كتبت أن الله جل أحد وصمد وهو للملتحد كتبت أنه تعالى لم يلد وليس مولودا ويسكي المجتلد كتبت أنه الودود والأحد جل ولم يكن له كفا أحد كتابه خزينتي وجاري وفيضه جل لصدري جاري كسبي توحيد إلهي الجليل وما تحبه وسيلة الخليل كرمني الأكرم والمكرم بكوني العبد له وأكرم كرامتي حب الإله والنبي في غربتي وأوبتي وطنبي كتبت شاكرا على ما جمع يوم الخميس لي ويوم الجمعة كتاب ربي وسنة الرسول ليسوقان دواما خير رسول كلي لله مع المختار وأهل بدر صحبه أستاري كبت ذو الجلال والإكرام من أحرج وفزت بالمرام كتبت ذا تحدثا بنعمي تجئني من خير معن منعم كنوز أفضل صلاة وسلام أرومها للمستوى من السلام
0: من اشترى قبل مبيعي في سفر ناجاني المقدم الباقي الولي بسبني قبل الربيع الأول إلي يوصل بلا مفاخر رب المنى قبل الربيع الآخر ليكسر العلي قليلا في سمني عند الجماد الأولى أذا ما أعطى قطوفا دانيا ما بعته قبل الجماد الثانية هذا بي ما يخلد العجب أن بيباهي الأمنا قبل

وصلي قبل انتحاء الشوال يضعوا هادي النيقاد الرشد وصلي قبل انتحاء ذي القعدة أزب أسلتي مني للحج معنى المنى مع المنى إلى انتهاء ذي الحج أنا قد بعي ما دل على يضعي بعين ومشترين على نبل ست سبعة بالنبي.

لم ينحني كفر ولا فسوق أو مشرك أو ما أذى يسوق هداني الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان لا ألام. إذا انتحى الحرام نحوي صرفا بواجب لازمته فانصرفا سكت ربي بمندوب صرف لغير المكره قطعا فانصرف ترسي عن الغفلة والمفاسد قرب مانع من فاسد هد بتوحيدي.

الفاسد وراء لغيري مع المكاره ويصفو خيري. نفعنا الرحمن فانتفعت، وقادنا الرحيم فارتفعت. يا

يشهد صاحباي لي عند الأحد بنيتي قتال كل من جحد. الحمد لله ذي الأزمان أشكره جل على إيمانك، أعبده بدينه الإسلام حقا وبالإحسان ذا استسلام. يا رب إني بك استعانا فعجل النصرة والإعانا، يا بينصرني بأهل بدرك على نصارى حصروا بالغدر.

أجبتم الداعي مسيعينا قل المجاهدة خاشعينا أدام ربكم عليكم الرضا وهمت منه بحرمة الرضا محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الله السلام محمد

يصرفون نصرتي لله على غبي الجحود والملاهي. قوموا ودافعوا جميعا عني لوجه من فضلكم بالمن، إني بكم مستنصر في الدين لوجه من بجاهكم يهديني. توجهوا بنصرتي لذي الجلال وسطوا عني به ذوي الضلال. لكم خطاب

يا أهل بدر أنتم أحبابي توجه رب المالك الأرباب ناديتكم بالله في البحور فسارعوا بالطعن في النحور يا أهل بدر أنتم الكمات وأنتم الحراس والحمات لا رضوان الكريم النافع على جميعكم بجاه الشافع ولمن بارس رب العرش المالك الملك الشديد البطس نحو إلى إطفاء نور الله بالكفر والحسد والملاهي كونوا معي معينين على كن حسدوني لوجه من على منه تعالى رمت كونكم لي في البر والبحر معا كالأولياء من لكم لرغبة فيكم غفر كمن تكونوا ناصريه ينتصر نايتكم مستنصرا وأرتجين ثم لك جل انفتاح المرتجم إن المجوس والنصارى رغبوا من هداه في سواه رغبوا لذاك

محوت فالذنوب يغفري مي وما علي عني كفري تبت علي يا غفور يا كريم لقد هبي فوق ما من كارون هبي فراق كلما نبذت وليبارك في الذي أخذت ويتوشي مع المختار وهل بدي

وباطني ملازم رضاك في مواطني. فضل علي يا مولاي بالعلم والكشف وهب لي الآيات. فضل علي ربي بالمنى حتى أرافق

فلم يوافقني والسر الصنطري نايت فيك مدة مصليا على النبي بآله فكليا بايات خير الورى باللوح والقلم فوجه رب الورى ذي اللوح والقلم شاءت في خدمة الماحي معاينة تغني عن الشك في ربي وفي ظلمي قد أفقت في خدمتي توفيق خالقنا ألهم الخير ماحي الجهل والألم فذل قلامي مفاس القلب.

ميم بشط خل وراء تبشير ذي مقتن صلى عليه مجيب قاد لي النعمين جاءت لخيمة المقتار غيب من تيكشف الدهر ما

من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نماح بشيء إنسان كلي مع الرعي مديحي مع الآداب والعلم والسعي قلامي عليها دين مدح لسيد أتاني بقرآن حكيم مع الوحي.

طول الخير مغبوط لدى الأخي والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة خفيت الشقاء كالجوع والفقر والعري كلاما منحت المنتقى قاد لي به قياد وصف.

كمين على الأعداء سيف مهند حمد لم يسال ابني يمت وهو ذو خزين زنام يا الإسلام فيها فمن أبى وقوسي في الدنيا أزل مع الجزي علي لوجه

علي لوجه الله ترتيل ذكره خير لمن أغنى به أن أذى المشي كمن قاد لي أبكار علم وغيره شكري خير من لي النهج ذو خفي يجم الخدمة المصطفى ذات رفعة وزمت من الأعداء والرعد والزفي كفاني إلهي بالنب المكر والشقى وصافي فيود الله في القلب ذو قري كمح الله قصد الضر نحوي بجاه من قارف نارا قد نحت قبل بالورين بجاه من حذى سيدا بعد حسناه إنا فلاحا وخير الدين حسناه أظري شكوري لربي بعد محمدتي علي قد هوى في السول أسناه لقد ربي لي قد جاهد الكرما بيبي وهدى كلي وأنماه محمد قدر

حديقة الله بالمخطئ دون فرم قيان قادري كلما لله يرضاه فاذكر الله من الجنات مرتضيا عن والبقاد أبقى عن وأمضاه باعي الله حسنا مانعا وله حمني وشكري على من

ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من تاب من شاء أعلاه هو الإله هو الرحمن.

لا خطابي في شهر الربيع ولا وجهات لي بالضر عاداه لك الوسيلة يوم الحصر من ملك اختار كونك ذا سبق وأجراه تيت القعد يوما

فلا يقتبت من ذنبي ومن عوجي وهو مكرم نعم الفرد والصمد يصدق ربي ما لم يرضني أبدا لغير نحوه لا إن

إلا لمن لم يكن كفوا له أحد. كتاب ربي كفاني كل مفسدة، قد التوجه لي فانقاد للسدد. يكمل واحد امتدت يدي ولو حمدي على خير من

الجد والحشدون كما تربيك فادني كل مهلكة يسمو جنابي بها والقلب والجسدون ويطلب لك من المعطي بلا عوج ويقفزا لغير الدهر من حسد ربي إلى وخير الخلق واشطتي كن قد أجر من قال له العبد بالمنتقى حتى ربي ما علي معن كن قد خير من بالحقيقة قد عبد.

لي إلى بشارات حسنى لازمت زيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى محد نقمات النفس والقود تنقاد النفس طوعا والحياة إذا حتى محا عندنا باللغو والأود عني أفى الله بالمختار سيدنا إبش من بسيعر ملكه النفد عني أفى الله بالمختار سيدنا أفى به لسينحو نحو الصفد المحا برسول قد محا حزني باسم سيعرو ملكه النفد انه لغير منك الظلاء معا محمن هو رب العرش والصمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو البشيرة من باق هو الأحد وجه لي من ساق عني الضر كلا سواي وهداني برا بيعت وجاهدت وربط البحر ولا ألاقي

الرحيم، فهو الغفور والرحيم والكريم. خبئ كون الله لي في أبدي، وكان لي وكف عني وبدي. أيت أنه تعالى سرمدا، يكون لي ما يكف الكمدا. دعوت واستجاب في رجل، وقبل وبعده بالمنتجا عليه الصلاة أبدا.

رسوله محمد صلى الله وسلم عليه الصمد نبيه رسوله محمد

ويقضي الباقي الكريم الأكرم قبل له قبل الأذى المحرم. أيا تربي قعطى بالسفريك همكت قبل وهدتني في السفر. أيا تربي قعطى بالسفر همكت قبل وهدتني في السفر. إلي قال في الربيع الأوليك شرحي

أخي من قادر مختل يم زاخر دعوت قبل في جماد الأولى من يقاد ما غدا دليلا علمني من في جماد الثانية قربنا لي لا تكون فانية واجهني المهي الشكور في رجب وفي الشهور قبله خير عجب أجابني.

قال الله في ذي القعدة وقبله لن تزاد بعد نفع عن النافع في ذي الحج وقبله وبعده ذا حج الحمد لله على الشهور وجملة الأيام في الدهور ليقود كل شيء.

مدى مدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى مدر الزمن ما لي مدى من الصفاء خالصا فامتدى دعتني الأيام والشهور لشكر مغني فضله مشهور ليس يريني كدرا يوم ولا شهر ولا عام ولا مهولا لا يتوجه نحوي الضر ولا عنا ولا جوا ولا غرر هدية الخالق لي توجد الغنى كليتي قد نوار أضيع

سيموت أتتوجه إلى عيالي عيد النهار وعيد الليالي غنى يمحى وظلمي حذفات وذري عند الإله حذفان الله قد محى أزايا فمحام كم صلمحي عنائي محام إلا يدون ضر كليتي كم جنة النعيم نيتي من لكي كل رباح لم يكن فوجدت لي مكانه بكم أكره كلي من المحرم لختم الحجة فخر الحرم أجاني الإله باللسان العربي ونما إحساني لا ريب فيه من رب العالمين تلقى شهر الجمال النافع أكبر المغني الشكور الرافع إجابة تجود بالمنافع من الإله والرسول الشافع أيتها رب الولى المدافع ولدي محق المدافع يشكره كل بسر نازع فيما أشى فضل بلا منازع بقع كلي مع البدائع ملكني ما كان كالودائع فاجعلي من ذي البرايا القامع فلم أزل في نيله بالطامع يجود لي بثمن المسارع.

من يؤثي ولقد جاد بالشرائع أشكره على الكتاب الجامع من الشاعر المبين القامع لمن حراب الساجد معراكي هل وسك عصما من ناكع من ناكع مكر له الجمال الواسع قد أديكنه بملك واسع.

بيني وبين كل من يعاني يقود لي المعنوية المهام وقد من مراد الأمنا هرب النحوي ومن عرودي اللي سيستعيذ من قريدي من آية أي سلمعين اللي سيفر مع كل اللعين

ذي الحيز ألهمني الخبير في أوراقي أسمع الإخدام ذا البراق لقني الله لسان العربي قضى خطي من أهل من على القرب علمني العليم تعليما يفيم كن رحزي أن كل أذى أنحي فيه إذا كتبت أو قرأت آيا جذب لي ما اختار لي مولايا إذا كتبت أو قرأت الآية جذب لي ما اختار لي مولايا كل خطابي وما حق اضطرابي.

هاي نبعتيه يا منحو في جمعا والعدا بلا لقاء قمعان وثقت بالله بالالتفات كم النبي قد محى آفاتي كان الإله بالهبات وكان الرسول بالإثبات إلى سواه وسواه.

بالصفة ما قدر إليه بالمعرفة وجه الذي تفرضا ما كل العين طردا. يقول يا بالبرايا وحدا ثمي قفدي إليه الوحدة شيء من لي قاد خدمة البشير على البشير من إلى الفضل أشير شيء من يغني عن الأرباب عن بي يغني عن الأسباب قد ما خير مصرين الظاهر قمة الذي له المظاهر وجفن النبي كل نور على اسمالي نور يا نور نبي نبي محا آفاتي فرضه كلي بلا التفات ويات كلي لخالق الورى وقاضي بمنتقاه صورا كليتي جعلتها لله وديعة وصامني الله كليتي جعلتها لله وديعة

لما ضمنت خدمة غدت نزورا لمن حماني بالمنى نزيرا قلوه خطابي ونفل غرورا لغي نحوي ومحل غرورا هكادية بها الشهورا هيتيان أضاء مشهورا أقيمني الله بأفضل الورى وصاني بي إلى الجنان السورى أكرمني الله بأفضل الورى وصاني بي إلى الجنان السورى نفل عوائق مع الأمراض إلى سواي الشاكر أغراضين كي يقال الأعظم المقيت

أنا بالغرض أكمزات أكم المعظمين ولسواء فر من تعظمين هاني الله بأفضل الورى وقاضي به المنى والصوران إلي قال الله من

قال افيدني ومن لم يعبد لا تيسني غير الرضا قل يقضي الجنان غرضا المحيسون ولا اضلال ولا عدونا ولا اخلال الى سواي زعزع

لم يخف كون الله لي عليا خفر لي سما لوالديا لم يخف كون المصطفى وصحبي لي حلي فائسا بالله بي لسل جلال الأكرم الوحابي من جاد بالإياب والزهابي لسان قولي ولسان حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي له علي سكر بالأقلام والقلب والجسد والكلام لوجهه الكريم قد نبست ما قد نبست وله أخست له توجهت بجاه المتبع صلى عليه وحباني باتباع له سلامين بلا انتهاء منه أرومه سلها للمستوقف بسلامين بلا نهاية ربي وكل أقبلا ليجد بكون كل همري أكبرا رداك وجهني سرور الكبرى له وجه رسلي وكل الأنبياء وجه سلامك دواما ربيا موتي وشكي وأسى والبلوى أني نفها الله عند قلوى ملكني الملك سرا حسما ولي يرد كل من تحسما مدت للأكرم بالماهي يدي بسكر والحديث ذات خير متو رسول الله سار ملكي وجنتي وجنتي وفلكي من ساك في كونني عبد المطلب عبدا رسولا فلنار ينقلب من رد ما جاء به وجهدا مقابدا مبارسا وملحدا محده الموت الى النيران وباه بالخضب والخسران من لم يتهك يا رسول الله عليك افضل الصلاه الله مع سلامه بآلك الكرام وصحبك الخر الكرام باحترام مقته الحضر الاسيس المنتقم ومنه في دارين قدحا ينتقم منه صلاه وسلاما لك يا وسيلتي اطلب فمه سكيا نبهني البديه من كل سنم وساخ للوهاب في هاس السنم نهوا بيانا وحروضا ولقا وبسه يبلي سكورا مبلغا نويت سكر الله في سلام وبعده وجار بالإنهام نبهني الحام على أن النبي وسيلتي في سفري وتنبي نجوت يوم السبت من كل ددي وكل شك وانتفع ترددي نبست تصويفي بالكتاب بهر مدي البيه والمتاب نبهني الأحد يوم الأهل تنبيه مهننا فيه الملتحد نبهني فيه على كون الأمور بيده ولي سخر الأمير نويت سكره إلى الجنان بالروح والجسد والجنان نسرت مته من سوى ربي لهم وللذي حلال ولا فضل لهم نافه السل والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا نبهتني أمس مهل يوم فسد خدا فأنت من يروم منك تسد صرفت كلي إلى الله الأحد وجاد برسوخي لي يوم الأحد سان فهادي ولساني والجسد عن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل مها تسليمين على الذي سار به تعليمين صلاة سر أرسل أسيم سرمدا على أبي به الخليل أحمدا صلاة سر الجلال والإكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المسالم على الرسول الهادم الأمثال صلاة من قل له وديهم على الذي قد شرح السريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي على ما هن يوم سترام صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر ورداء ورحمة وهندك جهني رداء دفتك يا أكرم في البهور فجل حروفي أم هو الهور ضيفك عبدك خديم أحمد رضي عنك فهروفه مرا ديقل هلا أصلته والقرب فجل أروفه جميعا قرب دم حروفه لسان سابقين على ولين في سهاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنة برائها المرهي ترى مستحسنا دميره صف وصف سائرا وجله صالحا لديك طاهرا ضيقه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمنا سكرك باسم وجنان لك بمدح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيد وفقره أصلته برود داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيفك راد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دم صلاة لسلام نارهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاثنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهاء أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاه أبرا تصاد من مخن يقين الكبرا علمني الحليم من لدنهم علما يفوق ورضيت عنهم أني يحط كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقف وخيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المتبى المبصر خير السلام ربه خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين
خيب بن الأكرم فيه بالكريم عبد الخديم ووجدت معروم خيب بن البديه في البديهم وجاز لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبد الخديم ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمحتاق فافا يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختارين وأهل بدر سرمرا سات أستارين خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت صولي خرطت تسليم مع السلاتين على الرسول صاحب على رسول الله ذي السلات خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطن فصل بكون الله لي في قربتي وأرتجي تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرجي سرمدا ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم قولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوخ سني كلي خارت للأهدى ياس القهر فتردا صديق ساك جهري قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خور عين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابقها دواما ذاكرا قدير صلي وتسلم هني على النبي محمد بالمن سفيها من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفا وكونه خير البرايا هرفا سبحان مخن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير وراء والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان سلب لي مت النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام عيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرسل أسيم والصلاة على الذي صفيها في بالسلاد سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري للجلال والإكرام وجادري بمصدر مرامي سفاف هذه وديني والبدن من كل داهن ومها عن الدرن صفي وري ومنامي ولباس وعادري محن ربي دون باس سربي واكلي وجلوسي وقيام سكر وذكر كصلاة وصيام سريعة المختار صلى الله عليه في الآل ومن والاهم سريحتي وهو دوام جنتي من كل ما يسوءني وجنتي سفهه في الكريم الأكرم وجاءني من الهدى والكرم ساق من اسمه سماه السمر فالله محمد وسا محمد سهر امتداه المصطفى صلى الله ربي بآله وكل من تلام هدمت ما بناه كل من جهد من الفراب قل هو الله أحد أداني الأحد بتوحيد وبامتداه المصطفى الوحيد أدو النبي المصطفى هداني وليراد كل من هداني أمد بي الأهداء وأم جيسة وصرف حني حام حيسة إبات وحاب كريم أقبلت إلي والهدى جميعا أخجلت عددهم سجل خوي منتخم يكرم من لنفسه لا ينتخم هو الإله الأحد الحد الصمد الرافع والسماء من خير حمد أولهم محن بأهل بدر رضي عنهم وأنار بدري هدية الصلاة بتسليم على النبي مدينة الهلوم أجرت لله ولرسول من النصارى وجدت سولي قبل النبي المنتقى صلاة مع السلام وفين الخلاطة وجهت وجهي إلى الهادي الجميل
عبدا خديما سا سهور بجميل وسيلتي الى الجميل صلبها واتجي منه به تنبها ودي لله الكريم الاكرم وللجميل سلبها المكرم وتي وديهة له وجسمي والروح والخلو يهلي خصمي وسط بالله الذي لا ينفد ما عنده وراض لي من يسفر ولا الذي كابدني واخرجا اني بخس وسخا مستدرجا ويل له ويل له تبا له تحسن له تحسن له اف له وقاية الله تقيني كلما يسوؤني في ابد مسلما وليت ما مختر لي في اسما له البرايا ويروض للسمن وليت في جيب رسول الله عبدا قديما راديا بالله وجهت بالصلاه والتسليم على النبي وتي للعليم لا نفع ياتي ابدا ولا ضرر من خير من به استعص من قرر لا اشرك صاحب ربي ولا اتل خيره حلا محولا لا اترك النيل لسيلي وجها وسرت كلي له موجها لا ابتغي بسجلال حودا ورد لي ما بيته وحوضا لا ابتغي خير النبي وسيلا وفي الهدى وجه لي جميلا لا أرهف الأقلام في خير الجليل وخير عبده رسوله الخليل لا شك أن من حدى الأنصار يرد لليهود والنصارى لا يقتصي خديمه صولة من يصول للدرر في كل زمن لا شك في كوننا عبد الله سيد جملة عباد الله لا يسر القدر مثله ولم يسره وهو الخلق والفرد العرم لا تترك صلاة وتسليما عليه أني وفني أليما يا عدل يا خوي يا منتقم إني أحبك ولا أنتقم يقودني إحياء كلمتك يا ربي إلى السهر تقبل نسكيا يقودني إلى امتلاه المصطفى عليه منك صلوات تصطفى يقين قلبي بكثرة الوداد عليه سلم وتجلي بالصداد يا ربي صل بسلام عني عليه وصفني به بالمن يمين ربي إن ربي أحب لمن سواه والنبي بهد الأهب يقيدني لمده توحيد وعنك يا أكرم لا أهين يا سل الوجود والبقاء والخدم صل عليه وفيني به الحدم يا سل مخالفة للخلق مهام سلم عليه والهدى ليقمهام يا الله يا ودود يا أكرم يا بديه يا رحيم يا مكرم يا الله يا واحد يا قني يا من له الأمور يا حلي يسر به أمري ووجه كرمك لعبدا ولي خالد برحمك يا ربي فرح ورق الهين بما كربته ولي خالد سبما يا من سهور يا محك تتام له به كن لي بلا اختتام يا الله يا أحد يا خير سمت يا من يقيني الممات والكمت حتلت من إليك ينسب الولد بك وكنت لي وطيبت الخلد يا من تنسح عن أهل وولد وهاجر وحنسمان وبلد أحييتني بقل هو الله أحد يا مهيا ليس له كفوا أحد صل بها أني على خير سند وسلم وهم به أن الفند أقمت سقيت أتهمت بالخلد جلي برحمة وجلي بالبلد رافقت أهل الكم فأرقت العدد كلا بيا في من تحالى عن حدد خففت موتي وبحثت يا صمد يا من يقيني الخبور والقمر وجل بجاهي الأسيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام ما هي في دارني في كل مرام وجل توصلي بهم إبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع السهاب الهمد وارتض عن نائبه الصديق رفيقه في الخارس تصديق وارتض عن وسيره الفاروق سيدنا عمر الطفريق وارتض عن مامونه عثمان وسره غفرانك والأمانا هو الذي